0: من داخل البنية الإسلامية، فما بالك بأقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ هل أن الآخر هو قابلني باش نعيش معاه وقاعد يشن عليا في حروب ويحب يلغيني ويحب يعمل معايا حروب وجودية ويعتبرني أنا خارج سياق التاريخ؟ وثم عنا كتابات كتبت ذلك ونجم نوظف هنا الفلسفة أو خارج من السياق هذايا فوكوياما يكتب نهاية التاريخ واعترف بأن المسلمين والعرب على هامش الوجود التاريخي. هذا سؤال حضاري جميل, جميل ياسر وباهي، لكن بشرط أنه التلميذ مش يبذل فيه جهد. نمشي بعد ما يبدي الرأي هذايا وهو مطلوب، يجي في الخاتمة يعمل استنتاج عام أن الكونية الإسلامية هذه مبنية على قيم، مبنية على أخلاقية عالية، تعترف بوجود الآخر وإن كان مختلف عني، بل أن الآخر هو أنا يزمني نكرمه ويزمني نجله ونحترمه ما لم يستهدفني ولم كذا كذا كذا، ومعروف الكلام هذا. ثم فتح آفاق على هل أن النظرة هذه هي مثالية إلى حد ما قادرة للتطبيق في ظل هذايا مش صراع بل هو ضد إلغاء، يعني ناس هذه تمارس الحضارة الأخرى اللي هي سمحوني تو حضارة المادة، حضارة إبستين هذه تمارس الإلغاء للآخر. ونقف
1: قديك
0: وسامحوني على
1: الإطالة. لا يعطيك الصحة، مشكور جدا سي عادل القمعتي على كل هالإيضاحات هذية وعلى التحليل المفصل لهذا الموضوع اللي بالحق يعني موضوع يحتاج البرشة تدقيق، والتلميذ يتمكن كيفاش يعرف يحلل مختلف عناصره ومختلف إشكالياته. بما أنه احنا توا في مجال أو محور الملاحظات المنهجية في مستوى التعامل مع النص، أستاذة فاطمة بلوم، الملاحظات المنهجية في التعامل مع النص، شنو أهم من نجم نقوله؟ الأخطاء، أكثر الأخطاء شيوعا عند التلامذة باش يتجنبوهم، ثم الملاحظات الأساسية فيما تبقى من عنا من وقت باش نعرفوا كيفاش يتعامل التلميذ مع النص، يتفادى بعض الأخطاء، يعمق بعض النقاط، ما يتعاملش مع الأمور الكل بنفس النسق والمستوى.
2: طيب فيما يخص النص، معناتها تحليل النص، هو عنده خصوصية كما المقال بطبيعة الحال عنده خصوصية، لكن الحاجة اللي ربما تساعد التلميذ في النص أكثر من المقال إنه معناتها عنده الأسئلة واضحة، معناتها يعطيك الترتيب بتاع الأسئلة والمطلوب منك يعني يكون واضح. ففي التعامل كثرة الأخطاء اللي معناتها يقعوا فيها التلامذة إنهم معناتها يتعاملوا النص ياخذوه بسهولة، معناتها هوكا باش يمنع من المقال، خاطر المقال ربما لقى روحه مش فاهم، كما مثلا المقال اللي كان يحكي فيه زميلي، معناتها بعض المصطلحات الملغزة اللي تبدا معناتها صعيبة ما يفهمهاش، عنده ربما وجه آخر في الفلسفة أو كذا، معناتها هو خاصة مش يحطها من جانب إسلامي، معناتها من جانب ديني، من جانب الكونية، خاطر مسألة الكونية معناتها كذا مش سهل
1: بالنسبة للمش متمكن، مش تصعب
2: متمكن علي. صحيح تصعب عليه، فيمشي للنص يقول لك النص على الأقل موجود عندي،
1: الأفكار موجودة، الأفكار
2: أنا باش نستخرج وكذا. فيا أما يقعوا في السرد، معناتها السلخ، عفوا سلخ النص،
1: معناتها يعاود أفكار النص، أفكار النص
2: صحيح، يا أما يحلل بطريقة غلطة. فنحن التوصيات اللي نوجهها معناتها في تحليل النص إنه طالما هي فرصة إنه عندك أنت الأسئلة واضحة وكذا، فتعامل معها بذكاء. مو احنا نقولوا احنا الماده نتاعنا هي راهي تتعدى في الدوره الرئيسيه فقط، ما تعديش معناتها في الكنترول، يعني فرصه تجيه مره واحده وهي سورس دو نوت، معناتها يعني مجال لكسب النقاط. فهو لهنا يتعامل معها بذكاء من ناحيه انها تفيده اكثر من انها تضره، حتى كان لو كان نقولوا احنا مش متمكن برشا وكذا، فيحاول معناتها يحط نفسه في الحاجات اللي تعاونه. فالمنهجيه نتاع النص هو اولا عنده ساعه في المقدمة يلزموا معناتها ثلاثة كيما في المقال، ثلاثة عناصر أساسية في المقدمة، نفس الشيء ثلاثة عناصر أساسية في المقدمة بتاع النص، تمهيد معناتها التأطير للمسألة اللي مطروحة في النص، تمهيد ذلك عام، بعد تنزيل النص معناتها النص هذاك تنزيله باش يعني تقديمه التقديم نتاعو اللي هو احنا كنشوفوه في المقال، في المقال معناتها باش ياخذ المقال هذاك ينزله في اطاره في اطار التمهيد، لكن لهنا النص باش هو يقدمه معناتها تقديم النص موضوعه معناتها المصدر نتاعو المأخوذ منه، فهمت؟ هذا في مرحلة ثانية. والمرحلة الثالثة اللي هي معناتها اللي تخص العناصر الأساسية نتاع المقدمة اللي هي الإشكالية. لهنا عندنا الإشكاليات واضحة، هو عطيك ثلاثة أسئلة
1: منهم أنت تستنتج الإشكاليات.
2: لا مش باش تستنتج أنت باش تهزهم هذوكم الثلاثة الإشكاليات باش تطرحهم في المقدمة نتاعك.
1: أيوة.
2: تنجم معناتها تجمع بيناتهم في إشكالية رئيسية وبعد ذاك التفريع نتاعهم الثلاثة هما موجودين، هو عطاهم لك حاضرين أصلا، معناتها بالعكس عاونك معناها النص أنه عطاك الأسئلة موجهة مش كيما المقال أنت باش تحط الفكرة الأساسية وبعد تحط التفريعات وزعمة باش تكون أنت في الإطار الصحيح زعمة، لا هذا هو ديريكت يعطيك الأسئلة. فهذا في الخطوة الأولى اللي خاصة بالمقدمة.
1: واضح.
2: الخطوة الثانية اللي
0: نجم سمحني نجم
1: تفضل تفضل سي عادل
0: يتفاعل سمحني يا أستاذة.
1: أي تفضل.
0: هو عادة ببرشة هو في المقدمة ثلاثة خطوات، الخطوة الأولى هو وضع الموضوع في إطار الحضاري والفكري أي الفكرة العامة التمهيد، ثم تأثير النص اللي هو كثير من الكلام ده ينسوه معناه. بعده هو مباشرة ما يسمى نحن نقول المشغل المركزي أو تسمى الإشكالية العامة التي يطرحها النص تكون موجودة بجانب التقديم نتاع النص بجانب تأثير النص وفي من يتنزل هذا النص لصاحبي كذا كذا المأخوذ من كذا ما بين كذا يكتبوها ما ذيك خطر تصل عليها النقطة يطرحوا فيه كذا في شكل تساؤل، ومن بعد كما قلت أستاذة ثلاثة الأسئلة الموجودين تحت النص هو مش يعاود يكتب بنفسهم او بصياغه اخرى
1: ولكن يحافظ على الفكره. ايوه
0: ثم نقطه بسيطه السؤال الثالث الاخراني اذا كان ايه الكلام قال لكم الى اي مدى راهو ثم عنصر نقاش او ابداع
1: ولا ضمنيا ثم عنصر نقاش. واضح مشكور جدا سي عادل. ايوه دونك ثلاثه خطوات في المقدمه بدينا بالتمهيد الاشكاليه
2: تنزيل مع النص في الاطار نتاعو يعني وكذا الاشكاليه المركزيه وبطبيعه الاسئله هذوك من صاحبه نجو للجوهر. الجوهر بطبيعه الحال يعني لهنا عندنا اسئله واضحه ومباشره وعندنا نص قدامنا وكذا. في العاده هما الاسئله نتاع النص يكونوا مرتبين ديما الاولويه ديما للمفاهيم تقريبا كما احنا نشوفه في المقالة المفاهيم الأساسية والمصطلحات الأساسية لهنا نفس الشيء معناتها باش تلقى من الأغلبية ديما الأسئلة الأولى السؤال الأول تلقاه ديما على المصطلح المركزي اللي معناتها
1: يدور حوله النص
2: معناتها الفكرة الأساسية اللي حولها النص فتلقاه السؤال الأول في الجانب المفاهيمي. السؤال الثاني في العادة معناتها باش يكون فيه تحليلي بالأساس تحليلي بما لا يدعو بشكل الشك كما المقال فيه جزء تحليلي فهو فيه جزء تحليلي. والثالث كما معناتها قال الزميل ديما الى اي مدى وكذا تفتح له الباب للنقاش معناتها للابداء الراي والكذا. فهو كي باش يلقى روحه الاسئله واضحه ويلقى روحه في الترتيب هذا كيفاش باش يتعامل؟ فما الخصوصيه انه التحليل من داخل النص هذه أيوة. الإشكال الكبير اللي معناتها يقعوا فيه التلامذة إنهم يا إما يبدأ حافظ هو معلومات وكذا يسلطها على النص
1: من خارج النص
2: من خارج النص من الأول معناتها يبدأ يعطي ويستشهد بالنص يا إما يخلي النص على شيرة ويبدأ معناتها يجيب
1: يسرد في معلومات
2: فهو
1: سهر الليل يحفظ
2: صحيح. فهو كيفاش باش يوفق بين هذا وهذا؟ عنده جزء الأول اللي هو التحليل من داخل النص فهذاك يحلل الفكرة نتاع الكاتب يتوسع فيها حسب معناتها رأي الكاتب وكذا كذا هذا الجزء الأول.
1: واضح.
2: والجزء الثاني من التحليل كل سؤال راهو عنده هذه الخصوصية فالجزء الثاني هو التحليل من خارج النص وقتها أكل المهارات اللي عنده والمعارف اللي عنده وكذا اللي تخدم بطبيعة الحق مش تعسفا على النص وإنما اللي تخدم اللي تطور من الفكرة اللي موجودة في النص هي هذيك يعني المجال
1: متاحة يمكن إدراجها
2: هناك وهذه الخطوة معناتها يتعامل معها في ثلاثة الأسئلة معناتها ديما من داخل النص ومن خارج النص هذا هو تقريبا
1: النقطة المهمة
2: للنص.
1: لكن النقاش لا يلغي الخاتمة
2: بطبيعة الحال الخاتمة لا
1: عنصر مستقل
2: لا مستقل لذلك الخاتمة والمقدمة المخاتمة كيما المقدمة عنصر مستقل
1: عنصر
2: الجوهر أساسي. هو عنده أساسياته النقاش
1: وعنده خصوصيته
2: فما عنده بخلاف التحليل معناتها نقاش وقال لي نجم يكون فما تأليف زاد معناتها التأليف. أيوة. بين الفكرة والفكرة معناتها مش يجمع بين كذا، هذا الكل ما يلغيش الخاتمة، الخاتمة واحدة.
1: المرور من فكرة لفكرة، جاني سؤال توا، المرور من عنصر لعنصر ولا من إشكالية لإشكالية، الأحسن كيفاش يكون؟
2: بطبيعة الحال يلزم هو تو كان يحلل في فكرة مش ديريكت يتعدى للسؤال اللي من بعده من غير حتى ما يكون فما تهيئة ولا ربط ولا كذا، فهو لهنا يحسن الانتقال معناتها يحسن حتى في معناتها فتح الفكره اللي باش يحكي فيها يحسن الربط بيناتهم، وهذا بطبيعه معناتها الدربه المنهجيه هو كان يراجع يشوف المقالات اللي قبل. أيوة. معناتها مصلحين والمواضيع والنصوص اللي مصلحين تلقى معناتها فيهم حتى في التدريبات يعملوهم معناتها الاساتذه معاهم في القسم كيفاش ينتقل معناتها من الفكره يربط بيناتهم منهجيا، هذيك بطبيعه هي اللي تحدث معناتها الاضافه خاطرك المشى والسؤال الاول معناتها تخلصت منه نتعدى للسؤال الثاني وكاو نجاوب وانتهى ومشي للثالث، لا يلزم فمك الربط المحكم بين السؤال والسؤال باش يكون معناتها خاطر هي منهجية
1: متكاملة، يكون التحليل متكامل ومتناسق والأفكار متساوقة
2: معناتها وفما ربط فكرة تهز الفكرة، يعني مش فكرة كفي واد وفكرة في واد وإنما فما ربط بيناتهم فما تدرج في المعلومة، هذا هو ان شاء الله
1: واضح. مشكوره جدا استاذ فاطمه بلوم. عندك ملاحظات سعاد لاني باش نسالك فيما يخص منهجيه الموضوع، تفضل.
0: نرجع بالنسبه انا عندي ملاحظات حول تحليل النص. هو كثير صحيح كثير من الكلام ذا وحتى بعض الاساتذه ومش عارف معظمهم ينصحوا يقول لك التلميذ يمشي ياخذ خوض نص لانه النص هذاك باش يمنعك ويخليك موافق خير ما تطيح في مقال ترسل لك تبحث العناصر وتبذل في جهد. انا شو نقول بالنسبه لتحليل النص، يعني مش بالسهوله التي معناها يتخيل البعض. هو ليست اجابه اليه للاسئله المطروحه، رد بالنا نحط راهي مش اجابه اليه، راك انت مستوى بكالوريا انت راك مؤهل انك باش تحلل وتفجر المعاني، والكاتب عنده مفهوم للمفهوم معين لك الفكره هذيك ولا لك الحاله هذيك، انت كيفاش مش تبينها ومش تفصح عليها. ثانيا اخرى وليس عمليه سلخ للنص، بل ان تحليل النص هو اعاده انتاج النص بلغتك انت ايها التلميذ، تعاود تكتب النص بلغته، وهذا راه فيه جهد لانه الكتابه بين قوسين هي عمليه فيها جهد فيها بذل جهد. بالتالي مثلا ما ناخذ اي موضوع هو مش عاتي فيها الكاتب، هو يحكي على روحه يحكي على رايه هو، دونك انت مش تبين تحلل موقف هو انطلاق من داخل النص، وانت سوف تستثمر المعارف نتاعك اللي تلقيتها تلت سنة كاملة ولا تلت المشوار التعليمي نتاعك خاصة في ذلك الموضوع وتقحمها في ذلك. اثنين، إذا كان مثلا تم جانب استشهاد سواء كان من داخل النص تحب تدل على وجاهة تلك الفكرة وعلى القوة نتاعها وعلى أن هي فكرة معناتها تقارب الحقيقة، تستشهد من داخل النص بجزئية معناتها مش طر جملة ولا كلمتين يعني يكونوا في السياق يعني متناسقين مع بعضهم ما تكونش يعني مسقطة، أو تستشهد من خارج النص بطبيعة الحال دي معانا نحن السندات نتاعنا هي الآية القرآنية هي الحديث وما وكذلك الأقوال يعني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا بعض الفلاسفة المسلمين وغيرهم اللي تخدم الفكرة هذيك. كيف ما انت مش تتنقل من عنصر الى عنصر بشكل تحليلي لانك قاعدة تحلل قاعدة تفجر في المعارف والمعاني والكلمات اللي يطرحها هذه وتبين رأي الكاتب فيها. وبتبيع يلزم حتى على مستوى الكم زادة تكون الاجابات متقاربة، مش انت تجاوب على السؤال الاولاني 15
1: باستفاضه
0: ولا حتى على مستوى المنهجيه يولي خلل منهجي. أيوة. دونك تحاول تقارب كميه نجي للسؤال الاخرين الى اي مدى او الى اي حد هو لهنا يطرح عليك سو ابداء راي او نقاش تلك الفكره فانك تناقشها من وجهه نظر اخرى او تناقشها من معارفك انت وتدلل على ذلك. فما باش لابد الانسان يقدم دي زارجيمون تكون فكرته ارجيمونتي معناها ثم علاش انا مشيت الفكره هذيك خاصه في مواضيع اللي عندها صبغه حضاريه سواء كان بايه قرانيه او معناها فهم معين لك الحاله هذيك تقدمها وتستشهد عليها. تنتقل بعد ذلك الى الخاتمه اللي هو نفس الخاتمه نتاع المقال استنتاج عام او كبر النتائج المتحصل عليها تحطها يعني كان قراءه يعني سريعه الموضوع التحليل نتاعك في ثلاثه ولا جملتين ولا جملتين ونص ثم فتح افاق على موضوع آخر أو يعني قضية أخرى حضارية
1: في علاقة
0: بالكلام اللي كنت تقول فيه ما تكونش مسقطة. والنقطة الأخيرة وأختم يعني سؤال التلميذ هو التنقل من عنصر لعنصر آخر ما يكونش آليا معناه كينك تجاوب في دراسة نفس لا ما ثم هناك كالتنقل الطريف أو
1: أفكار متساوقة يعني فكرة تجيب فكرة أو توصل الفكرة
0: صح تكون متناسقين متجاوبين مع بعضهم حتى القارئ اللي يصلح لك يحس ما تناسق ويحس ما تراتبية والأفكار تصب في بعضها وماذا بينا إذا كان أنت سشت في السؤال الأولاني بشاهد واحد ولا اثنين فما بالك حتى ايضا يلزم في السؤال الثاني كيف بشاهد واحد ولا اثنين وحتى الاخير مش تكون الموضوع على مستوى المنهجي يعيش التكامل هذا.
1: واضح. في مستوى الموضوع استاذ عادل القماتي قلنا انه فما مواضيع كما احنا طرقنا لزوز مواضيع معك انت ومع الاستاذه فاطمه بلوم انه فما عناصر متوازنه انهي الصيغه وجاني هنا سؤال من عند وليا انهي الصيغه اللي ما تطرحش توازن في تحليل العناصر في صيغه الموضوع
0: في المقال
1: في المقال ايوه في المقال مع سيادتك
0: يعني ما ثمش توازن
1: اي بين العناصر مثلا شنو الفورمول ولا الصيغه نتاع الموضوع اللي نفهموا منها انه راهم هذوما مش زوز عناصر متوازنين
0: صحيح موجود لا موجود مثلا اول حاجه انا تو ديما توجيهات عامه كم تسمح لي انه مثلا كي تقرا ايها التلميذ الموضوع اول حاجه تمشي بقلم رصاص ولا سيل وتسطر على الكلمات ما يسموهم الموكلية او المفاتيح هذوكم وتحاول انك تفهمهم وتفهم كيفاش تحكي في موضوع في انقدر مو انت موجود في الافكار حصلت عندك ماذا بينا ومن بعد جي للمطلوب هل هو باش نجاوبك تو لهنا هل هو من قبيل مثلا حلل فقط اذا كان حلل ما فيها باس مش تعطي جزء كبير تحليل مش فيها باس مطلوب منك وضروري انك تعطي حيز كبير للتحليل وفي الاخير خاطر هو التلميذ مش باش هي اسمها ما التفكير الاسلامي ومقال هو شيء جهد مش يبذل ما فيها باس في الاخير يخصص اربع اسر خمسه اسر لابداء الراي وهذا ما يقولوه حتى المتفقدين وهو مطلوب ايضا لانه التلميذ هو عنده هويه زاده التلميذ عنده فكرته عنده حضوره في الموضوع هذا مش باش يعمل كوبي كولي هو هذا يعني حبيت نقول لك اجابه على السؤال نتاعك اما اذا كان حل وناقش لابد يكونوا متوازنين وكيف كيف اذا كان سمق الاطروحه ونقيض الاطروحه والتاليف لابد يكون التمشيات الثلاثه امامه مع المحافظة ونأكرر ونعاود راهو يلزم يتعامل مع مصطلحات ومع مرادة بكلمات عندها علاقة بك الموضوع ذاك مش بتكونش خارج السياق وما نسقوش به أنا باهي في الفلسفة وشبت الموضوع عجبني حلو وتسيب يدي لا تتفاعل إذا كان عندك شاهد فلسفي أو صياغة فلسفية تحب تقولها فما مش مشكل ولكن ديما حافظ على الهوية وعلى العنوان نتاع الموضوع اللي أنت قاعد
1: بطريقة تخدم الموضوع مش تضر به نخلي كلمة الختام سي عادل كلمة الختام سي عادل الوقت حصرنا كلمة الختام اللي تلامذتنا إن شاء الله موافقين
0: والله كلمه الختام تلمذتنا ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق تو هما كما قلنا في الساعات الاخيره التلميذ ماذا به ساعتين ما يستهلش بهم ما يقولش موضوع يعمل هنسه للوقت نتاعو يعمل ربع ساعه لقراءه الموضوع والنص يركز فيه يلقى روحه من بعد يبدا يشرع في العمل نتاعو يحدد فانا موضوع فانا اطار باش يحكي ثالثا بالتجربة أنا يخدم المقدمة نتاعو يرتاح منها يحطها في المسودة يرتاح منها بعد يشد في كل ورقة مسودة وإلا يقسمها

0: يلزم الفهم والتحليل والمناقشة أهم، يعني فهم القضايا والربط بين المفاهيم أهم من الحفظ.
1: أيوة.
0: أهم من الحفظ، خاطر كي يفهم القضية ويربط بين المفاهيم ينجم معناتها يحلل المقال ولا يحلل النص، ويهتم كما قلت خاصة بالجانب الشكلي، الورقة معناتها بالألوان، الخط واضح، يفصل بين معناتها يخلي استر بين الفقرات كذا،
1: أو يدخل مربع هكا باش تظهر الفقرات
0: تكون واضحة، والربط الربط المحكم معناتها بين العنصر والعنصر. هذا هو تقريبا اللي عاونوا.
1: جزيل الشكر ليك الأستاذة فاطمة،
0: ليهم
1: يا ربي ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. استاذه فاطمه بلوم ومتحصله على الدكتوراه في علوم القران والحديث، استاذه بمعهد ابن ابي الضيف بمنوبه. شكرا للي تواصلوا معنا الكل، ام تيسير، عزيز، ريان، منتصر، سي محمد الفاضل، شكرا على الدعاء ام تيسير، ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. شكرا لنجم الدين بن سالم في الهندسه الصوتيه للي قاوي لي دريفي، شكرا الألفة بن سيب في الديجيتال الاخراج الرقمي. ساله السلطاني تقول لكم في امان الله دمتم، نخليكم مع الاخبار 7:30 وموعدي معكم نهار الاحد النص الليل في مؤنسة خاصة جدا، في انتظار أن نلتقي بكم في راديو باك الجمعة الجاية في الاستعداد لحصة الفلسفة ومادة الفلسفة. ربي يوفق الناس الكل، متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.
2: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
3: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
3: راديو باك،
4: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
3: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب نون ستوب.

بالعيد نهنيكم بالجو والفرحه نطلوا عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركه يهل عليكم.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب. ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل اللي تبع فينا في ثاني ايام العيد في برمجه استثنائيه على موجاتنا اذاعه الشباب. عايش الموسيقى في سهريتكم هذه الاستثنائيه حتى النص الليل. بعد شويه موجز اخبار التسعة ونص في جزء اول من عايش الموسيقى. بعد شويه باش نمشيو الى اجواء العيد في بعض البلدان. طبعا شويه نحكيو يعني على الاجواء العيد هذه اكيد ان شاء الله تكون يعني متابعة جيدة حتى النص الليل. بعد في جزء اخر يعني بعد نشرة الاخبار الموعد يكون مع جزء اخر مع الموسيقى مع الاصدارات السينمائية خصوصا مع فترة العيد تكثر يعني الاصدارات السينمائية. دونك تلقاوها معنا اكيد بعد شوية. مرحبا بكم ان شاء الله عيد.

0: الله.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. كما قال أرماستا وليد صالحي، مازال الليل، مازالت السهرية حتى النص الليل في عيش الموسيقى. مرحبا بكم، تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي. نسلم عليكم برشا برشا، أكيد برشا موسيقى تحلى الموسيقى، سورتو إنه نعرفوا وغدوة امتحانات، فحركة المرور تبدأ كي يعني الناس كل اللي مشيت لل التعيد في مختلف الجهات ترجع وين مقر السكنة، وين صغارهم يقرأ، وأكيد حركة كبيرة. دونك نسلم عليكم واحدة واحدة. ثنية زينة للناس الكل اللي تبع فينا، نسلم عليكم برشا، ونعرف انه الموزيكا هي اللي ترافق في الثنية. نرافقوكم أكيد بالموزيكا المزيانة اللي تلقاوها معانا. الجو التونسي بعد شوية مع صابر الرباعي. ديما ذكركم تتواصلوا معانا على الباج متاعنا. كان عندكم اهداءات في العيد، أكيد مرحبا بها بكل اهداءاتكم في عيش الموسيقى. احنا مرافقكم حتى نوصل ليه لهذا صابر الرباعي.

وهذا هو جونا التونسي في أيام العيد. مرحبا بكم معنا في ثاني أيام العيد. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. احنا نهار كامل البارح واليوم أيضا حكينا وعرفنا توانسة شنو عملوا أكيد في العيد. كل جيها وعاداتها وتقاليدها وشنو الطيب زادها في العيد. حبينا نحكيه شوية على البلدان العربية على التحضيرات بما أنه عنا برشا مستمعين أكيد توا قاعدين يسمعوا فينا. نسلموا عليهم برشا برشا في الجزائر. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وكما تقولوا هما في الجزائر صحة عيدكم. نسلموا عليكم برشا برشا. نعرفوا أنه العادات والتقاليد تختلف من بلاد لبلاد ويختلفوا أكيد. صحيح احنا في المغرب العربي لكن نختلفوا بين عاداتنا وبين عادات الجزائر اللي كيف كيف احنا الناس الكل معناها الاقتناء الأضحية الناس كل تشري العلوش العيد أكيد كما في تونس كما في الجزائر. التزيين زادة علوش العيد يصير كما عنا احنا وحتى زادة يعني فما عادات أخرى كما في في في الجزائر يحطوا الحنة على رأس العلوش معناها هذية من العادات والتقاليد أيضا مع الأشرطة الملونة هذية نعرفها عنا منها احنا. ما نعرفش احنا في تونس في بعض الولايات فما شكون يحط الحنة للعلوش وإلا لا على رأس العلوش وإلا لا لكن هذية من العادات الموجودة في الجزائر. في الجزائر أيضا في العيد الأضحى يحضروا زاد الحلويات. احنا في تونس الحلويات نحضروها كان في عيد الفطر لكن هما يحضروها في عيد الأضحى المقروط والغريبية والبقلاوة هذوما لاستقبال الضيوف هذوما اللي يحضروهم في عيد الأضحى. نهار العيد الناس الكل أكيد تهني بعضها صحة عيدكم كل عام انتم بألف خير وكيفنا احنا نقول ان شاء الله عيدكم مبروك. احنا نقول سنين دايما هذا بالنسبة لتونس. في الجزائر كما قلت يقولوا صحة عيدكم احنا بدنا نقول لكم صحة عيدكم. في الطقوس بتاع الذبح للعلوش في الجزائر في وقت الذبح فما تكبيرات بتاع العائلة اللي موجودة وقت الذبح وأيضا يرشوا الملح في مكان الذبح كرمز للبركة وأيضا على العين والحسد يرشوا الملح غاديكا. وهذه تقريبا من العادات اللي تميزهم. فما وجبة البولفاف وهذه اللي نحكي عليه أكيد تزيري اللي يسمعوا فينا ينجموا يتواصلوا معنا ويقولونا صحيح ولا لا اللي قاعدة نحكي فيه أكيد خطر هذية هو العادات متاعكم وتقاليدكم. البولفاف هكا صحيح ولا لا انا انطقته بصحيح ولا لا وهي وجبة الصباحية الاولى لنهار العيد واللي تتكون من الكبدة المشوية اللي يعني مفوحة وهذه معناها من تقاليد ومن عادات الجزائر. دونك حبينا نحكي عليها كي بالحق مش كيف كيف مش كيف كل بلد ورتالة كما احنا نقوله في تونس ناس كل واحد وعادته وتقاليده. انا سلم برشا على الجزائري اللي قاعدين يسمعوا فينا نقول لهم صحة عيدكم ومرحبا بكم ديما تابعونا على موجاتنا إذاعة الشباب. تبع شوية نزيدوا نعملوا طلة في بلد آخر من البلدان العربية كيفاش تحضيرات للعيد كيفاش أجواء العيد كيفنا وإلا لا. عيش الموسيقى احنا حبينا الجزء الأول هكا يكون على العادات ولا تقاليد. الجزء الثاني باش نحكيوا فيه موسيقى أكيد باش نحكيوا فيه سورتو إصدارات سينمائية وتعرفوا أنه تكثر الإصدارات السينمائية في العيد وبعد شوية نحكيوا عليها في جزء آخر من عيش الموسيقى. مرحبا بكم حتى نص الليل.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. هذا هو جو العيد، مرحبا بكم في كل مكان فيما قاعدين تسمعوا فينا. سلموا عليكم برشا برشا، حكينا على الجزائر، نحكيوا شوية زاد على ليبيا، ونسلموا على الناس اللي تسمع فينا في ليبيا. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير في ليبيا. كيف كيف زاد العادات والتقاليد تختلف بالنسبة للعيد، وكل كيما نقولوا ديما نقولوا كل بلاد ورطالها. تعرفوا قبيلة حكينا في الجزائر وقت اللي ياخذوا العلوش يحنيوا له راسه، في ليبيا العلوش يحطوا له الحنه في الجبهه نتاعو، وشنو يعملوا زاده يكحلوا له عينه بالعينيه، معناها بالكحول العربي يعني، ويرشوا عليه ماء الزهر. يعني من العادات محلاها، من العادات اللي التوى مازالت حتى التوى موجوده في ليبيا. كيف كيف اللي شد انتباهي في ليبيا انهم كيفنا في تونس، احنا عندنا القلايه في تونس، هم يسميوها تقلية ولا القلاية، ما نعرفش كيف بالضبط يسميوها، لكن هي بيدها تقريبا القلاية كما عندنا احنا كما عندهم هما تقريبا. كيف كيف العادات والتقاليد، ويمكن حتى في الجنوب تشبه برشا الى العادات بين ليبيا وبين تونس في الجنوب. هذه من العادات والتقاليد انا اللي شد انتباهي، كيفاش تزين العلوش، كيفاش يصير في ليبيا وايضا في الجزائر. واحنا بيدنا كما قلت يعني في بعض المناطق في تونس ينجم يكون حتى نشبه لبعضنا في العادات هذه والتقاليد هذه. مرحبا بكم معنا ديما على موجتنا اذاعه الشباب. حبيت نكمل معاكم مع برشا موسيقى، اكيد نسلم عليكم برشا شخطوا لي في ثنيه واحده واحده بربي ثنيه زينه. نعرف المسافات طويله باش فما شكون يرجع الى تونس العاصمه، فما شكون يرجع الى بعض المناطق اخرى، يعني بين الولايات تكون فما حركة كما قلنا، بما انه غدوة يعني ترجع نرجع الى الحياة اليومية الى العمل والى الدراسة شخطو الامتحانات. دونك هذاك علاش احنا نونسوكم بالموزيكا ونقول لكم ثنية زينة، وان شاء الله عيدكم اكيد مبروك حتى المصريين مع بعضنا. مرحبا بكم.

شباب من تونس.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معاكم حتى النص الليل في سهريتكم الليلة في سهرية استثنائية في ثاني أيام العيد. مرحبا بكم، نرافقوكم برشا موزيكا على كيف كيفكم، سيغتو نتوما شادين ثنية، نسلموا عليكم واحدة واحدة، ديما ثنية زينة للناس الكل اللي تسمع فينا. تعرفوا إنه موسم العيد ديما فما إصدارات سينمائية، موسم سوا كان في العيد الصغير ولا في العيد الكبير ديما فما إصدارات سينمائية. وبالنسبة للموسم هذايا فما الحقيقة برشا إصدارات سينمائية نلقاوها حتى زادة موجودة، يعني تخرج في العالم العربي كل فرد وقت. في تونس عنا من الأفلام هذايا موجودة، سورتو احنا باش نحكيو على أشهر الأفلام اللي الناس الكل حكيت عليه في انتظاره، الفيلم اللي هو سيفن دوغز، اللي الفيلم هذايا اسمه كيكا لكنه هو فيلم مصري يمثل فيه كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهما هو من الأفلام الأكشن اللي معناها الناس الكل حكيت عليه واللي النجم يقولوا أضخم الإنتاجات معناها في الموسم هذايا هو الفيلم هذايا. نلقاو أيضا فيلم أسد، الفيلم هذايا ملحمة تاريخية بنكهة سينمائية عالمية، يرجع فيها شكون للسينما، يرجع فيها محمد رمضان بعد غياب طويل يرجع للسينما. الفيلم طويل تقريبا فيه ساعتين وخمسة دقيقة، معناها الفيلم هذا يتفرجوا فيه أكثر من 13 سنة، أقل من 13 سنة ممنوع. الفيلم هذا دور أحداثه في إطار دراما تاريخية، حكاية وقصة علي بن محمد الفارسي. تقريبا الفيلم هذايا زاد كيف كيف من أكثر الأفلام اللي كانوا في انتظاره الجمهور، ونلقاوها موجودة في السينما زاد في تونس، نجموا تتفرجوا فيه فيلم أسد لمحمد رمضان. فيلم آخر نلقاوه زاد حتى من الأفلام الكوميدية، ونعرفوا أكثر الأفلام في العيد ديما المحبطة أكثر يتفرجوا فيها هي الأفلام الكوميدية. فيلم الكلام على إيه زاد كيف كيف فيلم مصري، وهو من أفلام العيد المنتظرة اللي كانوا معناها يستنوا فيه الفيلم هذايا، تقريبا ساعة وثلاثة وخمسين دقيقة كيف كيف، ممنوع للصغار أقل من 12 سنة، ونلقاه زاد موجود في سينما في تونس. الفيلم هذايا مع مصطفى غريب وحاتم صلاح، كما قلنا فيلم كوميدي ومن الأفلام اللي يعني زادة من الأفلام اللي ناجحة بالنسبة لي أفلام الموسم هذا موسم عيد الأضحى. دونك هذا تقريبا من الأفلام اللي موجودة، هو الحقيقة فما ليست أكثر من الأفلام اللي صدرت، لكن هذوما تقريبا الأفلام اللي نقوم أيضا في السينما في تونس. بعد شوية نحكي شوية على الإصدارات الموسيقية. مرحبا بكم معنا الليلة في عيش الموسيقى حتى نص الليل.

مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا سهرين مع بعضنا حتى النص اللي في الوقت هذايا. نحكيه شوية موسيقى والإصدارات الموسيقية, نحكيه على الموسيقى في العالم العربي. بخرجت برشا موسيقى جديدة, دي ديو من أنجح الديو اللي نلقاوهم في العالم العربي, نمبر وان أكثر أغنية سمعت وجديدة. الأغنية مازلت كي خرجت, الأغنية اسمها فلوس بابا كما يغني أحمد سعد, وذاك هو أحمد سعد كما عرفناه مشكون معاه ديستان بعد نجاح تعال وياما, نلقاوها موجود مع أحمد سعد في الأغنية هذيك, أكثر أغنية مسموعة في العالم العربي. فؤاد جنيد يرجع مع بيسان إسماعيل في أغنية جديدة, أنت النور. الأغنية هذي زادة من أكثر الأغاني لا مسموعة. نلقاو زادة في مصر لديو اللي ناجحين جدا, نلقاو رحمة محسن مع النوردو, الأغنية هذي سر وجعنا من فيلم أذمة, الأغنية والفيلم اللي خرج في العيد, والأغنية هذي اللي نلقاوها من أكثر الأغاني لا مسموعة. كيف كيف نلقاو شيرين مع حماقي في ديو من أجمل الديو, نلقاوها أكثر أغنية مسموعة في مصر. هذه الأغاني ذيما كل والليديو ذيما كل تلقوهم معنا الليلة في عيش الموسيقى, بما أنها من أكثر الأغاني المسموعة والإصدارات الجديدة الليديو هذوما. باش نبدأوا مع شيرين وحماقي في جديدهم, دونك تبعونا ديما حتى النص الليل.

من اصدارات الاسبوع هذه ونجاحات الاسبوع هذه نلقى فؤاد جنيد مع بيسان اسماعيل في انت النور، نلقى زادة ديستانكت مع احمد سعد في الاسباب، نلقى زادة نوردو غنى مع رحمة محسن في سر وجعنا، ونلقى شيرين وحماقي في بحرية الموسيقى الجديدة ديما تلقاوها معنا في عيش الموسيقى. ايضا من الاصدارات الجديدة نلقى الاسبوع هذية وائل كفوري نمبر وان في الشرق بغنيته شو مشتاقيلي، الغناية هذه اللي تلقاها معنا بعد شوية، كيف مروان خوري من مسلسل ممكن اللي نلقاو فيه ظافر العبدين ونادين نجيم، نلقاو الأغنية الجينيريك، وهي أغنية الأغنية اللي توا موجودة في الترند كأكثر أغنية مسموعة مروان خوري ممكن من جديد. وائل كفوري نسمع وائل كفوري بعد شوية بعد موجز أخبار لحدش ونستلقى معنا زدا مروان خوري. مرحبا بكم.

فينا ولي توفيق اسمعنا في تيجي نقسم الأمر كيف كيف اسمعنا رغب علينا في رح طير حمام حبينا نرجع فلاش باك مع أجمل الموسيقى بعد شوية بشتقوا الجسار في آخر نغم الليلة معنا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا واللي سهرتوا معنا رفقناكم أكيد مع برشا موسيقى سواء كنتوا في دياركم سواء كنتوا في الثنية في كل مكان. سلام عليكم برشا برشا شكرا لكم اللي سهرتوا معنا الليلة في سهرية الخميس. دونك نتقابل ان شاء الله في مواعيد اخرى وفي سهريات اخرى وديما مرحبا بكم مستمعين او في لإذاعة الشباب اللي يمكن معكم نزار وذكريات. نخليكم مع وائل جسار. باي باي.

0: ذكريات، عيش المزيكا.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: في

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي، وباش نبدأ رحلتنا مع غناية في البال مع سميرة سعيد اللي نرجع معها للثمانينات ونسمعوها تغني من ألحان جمال سلامة مش حتنازل عنك.

0: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وبش يكون حديثنا اليوم على الفنان المصري حسن حسني اللي عاش بين 19 جوان 1936 و30 ماي 2020، وهو ممثل مصري معروف، وكانت بدايته بعديد الأفلام. ورغم أنه حسن حسني معروف ممكن للأجيال الجديدة تقديم الأدوار الكوميدية اللي أبدع فيها، لكن حسن حسني أبدع في الأدوار الدرامية في عديد الأعمال اللي قدمها. والمعروف على حسن حسني أنه يلبس الشخصية بين الأدوار اللي قدمها، وهذا اللي باش نسمعوه في حوار قديم مع الفنان حسن حسني يحكي كيفاش يتقمص كل شخصية.
1: كل مجتهد النصيب، الواحد بيعمل اللي عليه والباقي على ربنا. هو سارع الفرح، أنا اتعرضت في مهرجان القاهرة الدولي، ما كانش ليا نصيب إن أنا أخد جايزة فيه. لما راح مهرجان دمشق الدولي ربنا كرمني وخدت جايزة وبعتها لي في قلب صدف، وشيء جميل قوي لغاية هنا بالشهادة بتاعتها. هو المسألة وما فيها إن أنا بقرأ الدور مرة واثنين وثلاث أو عشرة، وبتفهم الشخصية قوي قوي قوي، وأروح واخد حسن حسني ده شايل وهيلة بيلة ورمي جوه الشخصية. يعني ما اخدش الشخصية انا البسها لحسن حسن وحسن حسن اللي. لا، حسن حسن ينط جوه الشخصية، يدوب فيها، تبقى الشخصية بمشيتها، بكلامها، بأدائها، بياكل ازاي، بيقعد ازاي، بيمشي ازاي، على حسب الشخصية. اذا كان معلم، اذا كان باشا، اذا كان كاتب، اذا كان صحفي، اذا كان موظف صغير، على حسب الشخصية، على حسب جوانب الشخصية معمول، بشيل حسن حسن وارميه جوه. هذه الحكاية. وابقى مجتهد وابقى حريص وقلقان وكده وخلاص، واسيب بقى ربنا بقى.
0: حسن حسني في مسيرته الفنية قدم عديد الأفلام، منهم الباب المفتوح ولا وقت للحب عام 1963، بنت الحتة 1964، حب وكبرياء 1972، سواق الأوتوبيس 1983، فارس المدينة 1993، بخيت وعديلة 1995، ناصر 56 1996، الناظر 2000، زواج بقرار جمهوري 2001، ميدو مشاكل 2003، الباشا تلميذ 2004، يانا يا خالتي وعيال حبيبة وحمادة يلعب 2005، جعلتني مجرما، أيظنوا، كتكوت، وحاحة تفاحة، مراتي وزوجتي 2014، وغيرها من الأعمال اللي قدمهم حسن حسني. والمعروف على حسن حسني مساندته للنجوم الشباب في عديد الأعمال، ومنهم الفنان أحمد حلمي اللي قدم معه عديد الأعمال السينمائية، ومنهم فيلم ميدو مشاكل عام 2003 للمخرج محمد النجار، بطولة أحمد حلمي، شيرين عبد الوهاب، حسن حسني، رامز جلال، محمد لطفي، نشوى مصطفى، حجاج عبد العظيم، إناس النجار، خالد صالح، رامي وحيد، علاء مرسي، يوسف فوزي، سليمان عيد، سعيد طرابيك، عبد الله مشرف، محمود أبو زيد، وأنور عبد المنعم. وهذايا مقتطف بين أحمد حلمي وحسن حسني من فيلم ميدو مشاكل.
2: شرفت يا أخويا، بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟
3: لا أبدا يا بابا.
2: ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟
3: آه
2: إيه قاضي؟ أنت مخنوق مني ولا حاجة؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا ياض، قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ بصي في وشي ولا وشي مش عاجبك يا ياض؟
3: لا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقة ربنا.
2: ولما هي خلقة ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟
3: اسف يا بابا.
2: انت بتسخطني في كتفي، اتجننت، عاوز تخرم كتفي.
3: دماغك اهي.
2: انت كمان بتديني بالدماغ، ده انا عضك، عارف يعني ايه عضك؟
3: يا بابا خلاص
2: خلاص بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضاره.
3: انا كنت داخل، هو اللي وقفني.
2: وقفتك ليه؟ عامل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا، برمي بلاي عليك.
3: حاضر حاضر، اتفضل يا بابا
2: اتفضل. شفت بيحلف طاية ازاي؟ شفت شفت اكسرها روحها اكسرها.
0: من الأعمال اللي تعاملوا فيها زاد حسن حسني وأحمد حلمي فيلم زكي شان اللي خرج عام 2005 للمخرج وائل إحسان، بطولة أحمد حلمي، ياسمين عبد العزيز، حسن حسني، أمير كرارة، حسن كامي، نهاد نور، منى هلا، يوسف داود، محمود البزاوي، محمد شرف، سليمان عيد، حمدي هيكل، انتصار، بدرية طلبة، حسن عبد الفتاح، حسين أبو حجاج، ورامي فؤاد. وهذا مقتطف من فيلم زكي شان.
4: السلام عليكم.
5: اهلا بابا زكي. جه يا اولاد اللي بيصرف علينا. جبت جهاز اختك يا زكي؟ ولا دي ازايز خمر الباباك العربيد اللي بيبات في البارات.
6: خلصت؟
5: لا ما خلصتش. انا نفسي اعرف فين الست والدتك الكبيره في السن اللي ما بتشتغلش.
6: ماما ماتت يا بابا، انت نسيت ولا ايه؟
5: هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب.
6: خلاص بقى اقعد بقى بابا، انت كل شويه هنقعد نجري.
5: بص عليك،
6: اقعد بقى. ده انا جايب لكم حاجات حلوه قوي، حاجات كتير قوي، كل المستلزمات دي. شويه حاجات اهي يا اسريه اللي انت كنت كاتباها في ورقه على الثلاجه، شفتي انا فاكر ازاي؟ ماشي. ودي ايه؟ ودي بص، ودي بص يا بابا، دي عشانك.
5: ايه ده؟ أيه؟ عشان مين دي؟
6: ايه ده؟ لا دي مش عشانك، انت كبرت دلوقتي على الحاجات دي خلاص.
7: جبت لي ايه يا زكي؟
5: زكي هنا، انت رايح ركز شويه.
6: بص دي بقى يا جيمي، بص ده، بص عشان انا ايه فاهم كل حاجه. بص ده عشان ابنك ان شاء الله باذن الله. بص حلو ازاي. وبابا جبت لك بابا يا كاكا. كاكا يا بابا.
5: يا سلام، يعني سبت الفاكهه كلها وما جبتش الا كاكا؟
6: بلاش الكاك، جبت لك حاجه تانية. بص دي هو انا كنت فاكرها دوم، سالت عليها قالوا لي دي حاجه اسمها ايه، كيكي.
5: ايوه كيوي.
6: كيوي
5: كيوي يا ابو جهل.
6: سبحان الله. بص بقى جبت لك ايه، نضاره بربريز في ميه. خد.
5: مش عاوز.
6: اتفضل بقى.
5: قلت لك مش عاوز منك حاجه.
6: شكلك مكسوف.
0: بس بقى احمد حلمي وحسن حسني تعاملوا زاده مع بعضهم في فيلم على جثتي اللي خرج عام 2013 للمخرج محمد بكير، بطوله احمد حلمي، غاده عادل، حسن حسني، ادوارد، سامي مغاوري، ايتن عامر وغيرهم من نجوم. وهذا مقتطف من فيلم على جثتي.
8: تعريض في المعرض وتعريض في البيت. مراتي معرضه وابني معرض، انا خايف لكون انا كمان كنت معرض.
9: ده انتوا كده عيلتي المعرضين كلكم.
10: ايه انت خايف من ايه؟ هو كلب شايفنا؟
11: بس اعرف اكيد الكلب ده كلبك.
8: على اساس ايه يعني؟ شبهي يعني؟ ولا شايف وداني مطرطقه ونازله كده زيه وعندي شعر؟
11: لا اصل داخل علينا دخلت معرض كبير كده، صح؟
8: بقول لك ايه؟
11: ايه؟
8: انا شاكك ان الكلب ده شايفنا.
11: اشمعنى يعني؟
8: اصل هو معدي بص لي كده بطرف عينه.
11: فين ده؟ ايه ده؟
8: اهو
11: ايه ده؟
8: شايفنا ولا مش شايفنا؟
11: ايوه صحيح شايفنا. يبقى الكلب ده ميت زينا؟
8: لا الكلب ده مش ميت، لان كان فيه في بقه شراب. الا بقى اذا كان الشراب ده ميت وده شبح الشراب.
11: صح
8: الكلب ده شايفنا واحنا شايفينه، بقينا ثلاثة يا نوح.
11: لا أربعة بقى.
0: من الفنانين اللي ساندهم حسن حسني زادة في مسيرتهم الفنية وتعامل معهم في الأفلام السينمائية الفنان محمد هنيدي، ومن الأفلام اللي تعاملوا فيهم محمد هنيدي وحسن حسني فيلم يانا يا خالتي اللي خرج عام 2005 للمخرج سعيد حامد، بطولة محمد هنيدي، حسن حسني، دنيا سمير غانم، فادي عبد الغني، علاء مرسي، نبيل عيسى، محمود عبد الغفار، لطفي لبيب، حاتم جميل، علاء زينهم، متولي الوان، احمد الحلواني، سلمى غريب، ونسمه ممدوح. وهذا مقتطف من فيلم يانا يا خالتي.
12: اصحى سيبتهوفن.
13: يا بابا خير؟
12: انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه.
13: يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم حرام.
12: تنام ازاي وابوك حرامي؟
13: خلاص يا بابا روح سلم نفسك.
12: انت بتهرج كمان؟
13: طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي.
12: يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟
13: وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جيب لك حقك. ما تشوف بس سيبنا ننام دلوقتي.
12: انا مش حرامي يا تيمور.
13: انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير.
12: انا مش حرامي يا ابني.
13: والله يا بابا عايز انام، عايز انام.
12: انا مش حرامي.
13: مش حرامي. انا عايز انام اموت.
0: كان هذا مقتطف من فيلم يانا يا خالتي اللي تعاملوا فيه حسن حسني ومحمد هنيدي مع بعضهم، واللي كانت تربطهم علاقة إنسانية كبيرة. وكيف كيف زاد الفنان مصطفى قمر تعامل في التلفزة وفي السينما مع حسن حسني في عديد الأعمال، منهم مسلسل عالية ويكا اللي خرج عام 2006 للمخرج محمد النجار، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، حسن حسني، محمد لطفي، زينة، ميرنا وليد، نشوة، إناس مكي وغيرهم من النجوم. وكيف كيف زادت عملوا مع بعضهم في فيلم قلب جريء وغيرها من الأعمال السينمائية. نسمعوا مصطفى قمر ومحمد هنيدي يحكيوا على حسن حسني.
14: أبوك في الفيلم كان حسن حسني رحمة الله عليه، استاذنا حسن حسني رحمة الله عليه.
15: حبيبك يا هنيدي، حبيبك
14: حبيبنا كلنا وابونا كلنا وقف جنبنا كلنا الحقيقه واجيال كتير مش احنا
15: الله
14: بس
15: الله يرحمه الله يرحمه.
14: استمتعت معاك اب
15: طبعا هو ده اصلا عندي حتى لقاء كان كان عامل معايا
14: كان اسمه عم غطاس صح
15: برافو عليك أيوة برافو عليك
14: ايوه عم غطاس صح
15: انا اصلا كان كنت بعمل مع فيلم قلب جريء وجبته عشان يعمل ابويا برضو وكانت الكاميرا بتدور فبياخدوا منه لقاء كده وانا ماشي مانجزني كده وعمال يقول اللقاء انا فاكر على فكره موجود اللقاء ده حابب ابعته لك
14: حبيبي
15: فبيتكلم عليا فبيقول كلام فانا لسه بقول عنه مش عارف ايه فيوم جاي مسكتني انا بتكلم عنه فيوم جاي مسكتني
14: لا عمنا
15: لا بصراحه يعني الله يرحمه بجد كان شخصيه عظيمه حبيبي.

0: من الفنانين اللي تعاملوا برشا في الدراما التلفزية مع حسن حسني الممثل مصطفى شعبان اللي تعامل معاه في عديد المسلسلات، منهم مسلسل الزوجة الرابعة اللي خرج عام 2012 للمخرج مجدي الهواري، بطولة مصطفى شعبان، حسن حسني، علا غانم، لقاء الخميسي، هبة مجدي، أيتن عامر، درة زروق، نادية العراقية، ميمي جمال، محمود البزاوي وغيرهم من نجوم. وهذا مقتطف من مسلسل الزوجة الرابعة.
1: الراجل الغريب ده،
2: سيبك من الراجل دلوقتي، بقول لك سيبك منه وقول لي. انا يعني ملاحظ السيف فواز انك دايس على الاخر، ما قلتليش ايه رايك؟
1: يا حاج يا
2: ايه في
1: الواحد ما بيحسش بقيمه النعمه لما يتحرم منها.
2: يعني ايه؟
1: انا دلوقتي حسيت اني زي القرع اللي بيمد البطن. ايه اللي مش حطاط بنا وموديني لاخر الدنيا واجيب من لبنان، مع انه مفيش احلى من بنت بلدي. سبحان الله سبحان الله، البني ادم اعمى ولو كان بصير.
2: يا اخ فواز، نفسي افهم اخره الرصه اللي انت قلتها لي ايه.
1: خير بعون الله، وكله عشانك.
2: عشان مين يا ولد انت؟ انا مش فاهم.
1: عشانك انت، عشانك. البنت زي الفل.
2: ايوه
1: زي الفل.
2: مش قلت لك
1: زي بنت نقاوة؟
2: نقاوة المعلم.
1: نقاوة المعلم طبعا، وتليق انها تدخل عيلة الصياد
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله. انما احنا برضو ربنا ادانا عقل.
2: عقل ايه يا ابني؟ احنا جايين نقرا الفاتحه.
1: ما احنا هنقراها، احنا هنقرا الفاتحه ان شاء الله، انما مع تعديل بسيط في النية.
2: ميت ايه؟
1: ليه؟
2: ليه؟
1: ليه؟
2: ليه؟ ليه؟
1: علشان ما يبقاش عندنا اتنين أبو سميحة.
0: حسن حسني ومصطفى شعبان زادت تعاملوا مع بعضهم في مسلسل مزاج الخير اللي خرج عام 2013 للمخرج مجدي الهواري، بطولة مصطفى شعبان، حسن حسني، مي سليم، درة زروق، علا غانم، عبير صبري، سميحة أيوب، أحلام الجريتلي، محمد نجاتي، منة فضالي، هبة مجدي، وصبري عبد المنعم. وهذا مقتطف من مسلسل مزاج الخير.
1: كل سلطة يا معلم، سلطة.
2: شكرا
1: سلطة حبيبي.
2: شكرا، يسلم بيدك.
1: كنت حتة اللحمة دي وبابا، حتة اللحمة دي وبابا. أنا وشيف، أنا وشيف أبوك.
2: وفي إيه يا باشا؟
1: ودي هديتي لأحلى عريس.
2: يشكر فلينا
1: يا حبيبي. وده الحبيبي.
2: ايه دي النقطة؟
1: حسن طول عمرك حسن يا معلم، ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك، ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إن أكسب من على جبيني.
0: أبو جبل هو من آخر الأعمال اللي جمعت حسن حسني ومصطفى شعبان، اللي خرج في رمضان 2019 للمخرج أحمد صالح، بطولة مصطفى شعبان، حسن حسني، محمود البزاوي، خالد كمال، عايشة بن أحمد، عايدة رياض، ومريم حسن. وهذايا مقتطف من مسلسل أبو جبل.
2: حسن
1: يا أبا، كده جبتني على مال وشي وخضتني عليك، تدلع بقى ولا ايه؟ العيال حلوه كويسين الحمد لله. لا لا لا يا ده لولا الاولاد الحلال اللي خدوهم جري بيهم على المستشفى كان زمان مصيبه تانية خالص. بس الحمد لله
2: حبيبي يا حبيبي. وانت ايه يا ابني اللي في عينه ده؟
1: اليوم كان طويل قوي، يعني اللي هيخلينا عيننا حلوة يعني. اليوم احنا خسرنا فلوس كتير قوي يا بابا، بس ان شاء الله كله هيتعوض بإذن الله. هو انت بس كده
2: شو يعني؟ العيال فين دلوقتي؟
1: العيال في المستشفى، عشان الدكتور بيقول ان في دخان دخل في صدرهم فلازم يريحوا شويه.
2: ايه
1: عشان صدرهم يرجع طبيعي، شموا دخان كتير في الحريقه.
3: أيوة. بس يا حسن يا ابني قال الدكتور اني هاخد بكره او بعد بكره.
1: الحمد لله.
3: لو ما خرجتش يا حسن هاتي عيالي اشوفهم واطمن عليهم.
1: حاضر يابا وان شاء الله انت تخرج هجيبهم لك. حاضر يابا. انا مريم لازم اروح عشان هنات معهم النهارده.
3: روح حسن روح.
1: طيب يا حبيبي مش عايز اي حاجه؟
3: لا بس بص للعيال لحد ما اشوفهم. روح يابا.
1: حاضر يابا.
0: بخلاف الأعمال اللي جمعتهم كانت علاقة إنسانية كبيرة تربط بين حسن حسني ومصطفى شعبان، والعلاقة هذه يحكي عليها مصطفى شعبان لإذاعة الشباب.
4: نجاحات كبيرة جمعت حسن حسني مصطفى شعبان خاصة في الدراما، نجاح اللي كان في مسلسل العار عام 2010، الزوجة الرابعة 2012، مزاج الخير 2016.
5: احنا بنقول له عم حسن ونقول له يا بابا طول عمرنا، يعني من قبل حتى ما اشتغل معاه هو بنقول له يا عم حسن يا بنقول له يا بابا بدون ألقابنا يعني. طبعا بنقول محمد هنيدي علاء ولي الدين الله يرحمه لغاية أصغر حد دلوقتي بيطلع هو عم حسن ما كانوا عندنا والد. تجربتي معاه يعني كنت أعرفه من قبل العار واشتغلنا مع بعض في العار، وآخر حاجة كانت أبو جبل.
4: أبو جبل صحيح.
5: ده كان ضيف شرف وكان ضيف كريم وأنا اللي رحت له علشان يعني يشرفنا ويجي معنا. يعني طبعا فراقه صعب علينا مش هنكذب عليكي، فراقه صعب علينا لأن هو متواصل دايما، يعني مش من النوع اللي بيختفي خالص. لو حتى أنا اختفيت أو حد اختفت ليه هو اللي بيكلمه أنت فين يا ابني وعامل إيه وأخبارك إيه. يعني بابا اللي بنقولها له أو الوالد أو عم حسن هي جملة في محلها جدا. هو طبعا كموهبة هو قادر إن هو يعمل مشهد كوميدي ويعمل مشهد تراجيدي في نفس اللحظة، متعاون جدا من أبسط ما يمكن، يعني بسيط إلى درجة صعبة الوصف. بيتكلم مع كل الناس، بيحب كل الناس، ما يطاق، مش بخيل في أي نصيحة في أي معلومة في أي حاجة. بيضحك مع الصغير وبيضحك مع الكبير وبيقبل الهزار من هنا وبيقبل الهزار من هنا. شخص شيق في العادة معاه، عنده ثقافة، عنده حضور، مطلع على كل اللي بيحصل حوالينا، يعني مش بعيد عن حاجة. طبعا في وسط الوسط الفني هو يعني أب لكل الناس، عارف كل حد عامل إيه وكل الناس بترجع تتكلم معاه. مش بس شغل يعني الموضوع مش بس في التصوير، الموضوع أوسع شوية من كده كمان. ما بتحسيش إنه هو في قديم وأنا أعرف أكتر منك، أو لو مثلا واحد لسه طالع جديد فهو مش أعرف يعرف أكتر منه، لا خالص، هو بيسمع من الجديد وبيسمع من الصغير وبنطور. يعني في الزوجة الرابعة حاجات كتيرة جدا طورناها في الكوميدي مع بعض ومع المؤلف، كان بيقترح خطوط وكان بيقترح أفكار. البروفة مرة واحدة بس، عم حسن الله يرحمه كان بيبص في الورقة مرة واحدة بس، ما بيقعدش يحفظ يعني هي مرة واحدة بس بيبص ويبتدي يتكلم بقى هنمثلها ازاي. يعني مش بس يعني اغلب الناس، يعني مش اغلب، في ناس كتير يقولوا الكلام، لا هو بيشوف كلام خلصان، هو بيشوف بقى هيمثله ازاي وهنعمل هنا موقف كوميدي ازاي، لا احنا محتاجين نعمل دي تراجيدي شويه عشان كذا. فهو يعني نشيط جدا في الشغل، غير بقى الشغل اللي هو كان دايما همه ان هو يجوزني يعني الله يرحمه، دايما همه ان هو يجوزني. يعني حتى اذا مكالمه والدتي كلمتني واحنا قاعدين مع بعض ياخد التليفون يقول لها لازم نجوزه وانا هجوزه. فكان دايما ده الحكايه اللي شغلاه معايا يعني، وكان بيتكلم فيها من قلبه، يعني ما كانش بيقول كده يعني قد مجالس، كان بيتكلم حقيقي من قلبه. طبعا سافرنا كتير مع بعض عمره، وسافرنا كنا نصور بره حاجه ورجعنا، وعملنا مسلسلات اذاعه مع بعض يمكن ثلاثه أو أربعة. هو تارك إرث كبير جدا غير الفني، هو تارك إرث كبير جدا إنساني كمان عندنا. في

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. في البال.

0: كان هذايا آدم في جينيريك مسلسل العار اللي خرج عام 2010 للمخرجة شيرين عادل، بطولة مصطفى شعبان، حسن حسني، أحمد رزق، شريف سلامة، هبة مجدي، علا غانم، درة زروق، أحمد سلامة، دينا فؤاد، عفاف شعيب، هدى هاني وغيرهم من نجوم. ورحلتنا مازالت متواصلة معاكم، ومازلنا مواصلين حديثنا على الفنان حسن حسني اللي تعامل زادة مع الفنان كريم عبد العزيز في فيلم الباشا تلميذ اللي خرج عام 2004 للمخرج وائل إحسان، بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، حسن حسني، محمد لطفي، رامز جلال، مهاء أحمد، محمد رجب، خالد الصاوي، لطفي لبيب وغيرهم من نجوم. وهذا مقتطف من فيلم الباشا تلميذ.
1: أنا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة لابن أختي أجمل وأرق من الآنسة رباب. فوزية فردوس من الميم،
2: أمل
1: من الآنسة أمل، ربة الصون والعفاف أمل.
3: وأنا كمان سعيد أوي أوي أوي أوي بمعرفة ابن حضرتك.
4: لا هنا ده نظر ضعيف
3: بابن حضرتك، وخصوصا لما عرفت إن اسمه الجميل ده حمزة. يا سلام، اسم فيه حمز كده.
4: في إيه يا فندم؟
3: في حمز.
4: في حمز.
3: أنا عندي سؤالين.
4: أوي أوي، إحنا جاهزين مش جاهزين يا
3: طبعا. الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟
5: لا بعد عنك، ما بيشتغلش الفترة دي يا فندم.
3: يعني إيه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟
4: لا لا أنا ما أسمحلكش.
3: أنا قلت
4: لا
3: حاجة.
4: لا من فضلك.
3: في إيه يا أستاذ؟
4: إحنا صعيدة.
5: لا
4: لا يعني إيه ست تصرف على راجل؟
5: هدي أعصابك.
4: إيه له كلمة؟
5: بس نفسك.
3: إيه يا أستاذ؟
4: يعني الكلمة قبل ما تقول حاجة خلاص. إيه أنت تصرف عليه؟
5: أنت عندك الصوت
4: كده، أنا ما عملتش حاجة. أنت جاي شلني.
5: مش كلمة برضه، ما هي مش
3: أنا مش عيب. عيب. أنا ما غلطتش يا أستاذ.
5: يا جماعة يا جماعة معقولة؟
4: أنا ما كلمتوش.
5: خليني نهد اللي في وشي يا عزمي.
4: خلاص. عزمي إيه؟ تراخر.
5: يا جماعة دي عيل وصابتنا.
3: أنا آسف. طيب يعني الأستاذ حمزة معاه إيه؟
5: 128 سماوي، 31 خضرة، بيدور وهيقسط قريب إن شاء الله.
4: معاه معاه ربنا يا فندم، كلنا معانا ربنا في القعدة دي.
3: ونعم بالله.
4: طبعاً
3: ونعم يعني بالله. هو خريج إيه؟
5: حمزة مطرب يا فندم.
3: مطرب؟
5: مطرب والله.
4: أمال؟ بيعرف يغني؟ ده أنا مربيه على الطرب الأصيل وهو قد كده.
3: الله يا سلام.
4: سيد درويش
3: طبعا،
4: كامل الخلعي
3: طبعا،
4: حسن ابو لخد علي علي.
3: طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم.
6: قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. يعني تظلمني.
3: ايه ده؟ ايه ده؟
5: وحش ولا ايه؟
3: مين ده؟
4: انا معرفوش.
3: مين ده يا ابني اللي انت بتغني له ده؟ ايه ده؟
5: دي رائعة من روائع الاستاذ محمد محي الدين ابو العز. دي حضرتك عاملة اعلى ايرادات في المهندسين.
4: اسأل شهاب، ولا انت ما بتنزلش؟
3: طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزه
4: تاني.
5: معلش
4: معلش تاني طلب تاني. طلباتك كترت.
3: لا بجد
5: طلباتك كترت. ابعد عن مساعد. ما ترفس نفسك، انت عندك زحمه. اقعد يا عزمي.
3: اتفضل. انا قصدي يعني انه لو اتجوز ما يغنيش.
5: ايه يا باشا، انا اصلا ما بحبش الغنى. لايمني على امل بس، ابوس ايدك.
3: يلا
4: على يعني ايه افهم من كده ان سعادتك موافق؟
3: ايوه.
4: نقرا الفاتحه.
5: يلا قبل ما نروح.
0: كان هذايا مقتطف من فيلم الباشا تلميذ معاكم فيه في البال على إذاعة الشباب، ومن الفنانين اللي تعامل معاهم حسن حسني، الفنان رامز جلال في عديد الأفلام كما فيلم ميدو مشاكل مع أحمد حلمي، والباشا تلميذ مع كريم عبد العزيز، وعيال حبيبة مع حمادة هلال. وبعد زادة وقت اللي بدا رامز جلال يقدم في أفلام كون ليه فيها البطولة المطلقة كان مع حسن حسني، ومنهم فيلم غش الزوجية اللي خرج عام 2012 للمخرج أحمد البدري، بطولة رامز جلال، إيمي سمير غانم، حسن حسني، إدوارد، مهاء أبو عوف، يوسف فوزي، رجال جداوي، مي القاضي، جيهان أنور وغيرهم من نجوم. وإحنا باش نسمع معاكم مقتطف بين حسن حسني ورامز جلال من فيلم غش الزوجية.
5: أتجوز؟ يا بابا الكلام الغريب اللي أنت بتقوله ده، ده أنت من أسبوع عمال تقول انزل على كل غصن شوية، خليك حر زي الطير. لما حسيت ان انا بكلم مدحت صالح.
4: يا حازم افهم، انا يا ابني انا نفسي قبل ما اموت اشوف لك زوجه، اشوف اولادك، العب معاهم واخدهم في حضني. حازم العمر بيجري يا ابني.
5: يا بابا بس احنا مستعجلين على ايه؟
4: بقى بعد الصياعه اللي انت صيعتها في حياتك دي كلها جاي تقولي مستعجلين ليه؟ وبعدين يا ابني انا هجيب لك اي حاجه، ده انا هجيب لك عروسه تفرح، عروسه تشرح القلب.
5: ايوه هو ده اللي باخده منك يا بابا. بص يا بابا انا مش هسمع كلامك تاني، انا كل ما اسمع كلامك بلبس بعد كده. المره دي يا بابا انا ليا شروط.
4: وامرني يا سيدي. ايه هي شروطك
5: بابا؟ انت تعرف نانسي عجرم؟
4: نانسي؟ وفي حد في الدنيا ما يعرفش نانسي؟
5: حلو، ايه اللي بيعجبك في نانسي؟
4: رقتها.
5: اليسا، تسمع عن اليسا؟
4: الا اسمع عن اليسا.
5: بتحب ايه في اليسا؟
4: عينيها
5: هايفة
4: دي بقى بيعجبني فيها كلها على بعضها.
5: حلو، انا بقى عايز هايفة على نانسي على اليسا مضروبين في الخلاط كده هوب تطلع عروستي. موضوع صعب، انا عذرك انا عارف.
4: هو ايه اللي هايفة وليسا ونانسي؟ انت عاوز واحدة تتجوزها ولا تعمل لها شريط؟ يا ابني انا بكلمك في جواز ومسؤولية.
5: بقول لك يا بابا من الاخر، حلوة ولا مش حلوة؟
4: يو يا حازم بقى، حلوة ايه ومش حلوة ايه؟ الله يا ابني يفهم، الجواز ده مودة ورحمة.
5: ايوه بقول لك يا بابا فكك من الشويتين دول، حلوة ولا مش حلوة؟
4: حازم يا ابني الحاجة الوحيدة اللي اضمنها لك انك هتشوف حاجة عمرك ما شفتها ولا هتشوفها.
0: من الافلام اللي قدمهم حسن حسني واللي عملوا ضجة كبيرة فيلم الدكتاتور اللي خرج عام 2009 للمخرج إيهاب لمعي، بطولة خالد سرحان، مايا نصري، حسن حسني، عزة أبو عوف، إدوارد، فاروق فلوكس، منير مكرم، إيمان السيد وغيرهم من نجوم، واللي بش نسمعوا منه مقتطف معاكم بين حسن حسني وخالد سرحان من فيلم الدكتاتور.
2: شطارا بيع دلوقتي، بيع بيع. ايه ده انت لسه ما بعتهاش؟ ده انا فاكرك بعتها من شهر. المؤسسه؟ لا المؤسسه دي بالذات دمها تقيل على قلبي، بتخنقني، تحس انها اوفر. اه لا بيع بيع. لا دي بالذات اوعى تبيع، اوعى بقولك، لاني بعتها وقبضت العربون. لا بيع بيع، مفيش مشكلة مفيش مشكلة.
4: ما تهمت شوية يا ابني، هاتلي النسكافيه بتاعي.
7: تحت امرك يا ريس.
2: في ايه يا بابا؟
4: في ايه انت؟ بيع بيع بيع، ناقص تبايعنا هدومنا. ايه في ايه؟
2: انا اقدر. ما تقلقش يا بابا.
8: أنا دارس كل حاجة، دي شوية مؤسسات بتخسر، هنضحك إحنا على شوية مستثمرين ونبيعها لهم ونشتري إحنا مؤسسات من اللي بتكسب.
4: يا ابني مش عاوزين قلق، بيع زي ما أنت عايز بس مش بالجملة كده.
2: خلينا نبيع ونخلص بقى، عايز أفوق للشعب ده علشان يعيش في رفاهية.
7: اتفضل يا ريس.
4: هات يا ابني النسكافيه.
2: إيه ده؟
4: فين المج بتاعي؟ ايه يا حكيم؟ فين المج اللي عليه اسمي وصورتي؟
2: اصلي عملت عليه مزاد وجالي فيه سعر كويس.
4: يعني
0: كان هذايا مقتطف من فيلم الدكتاتور بين خالد سرحان وحسن حسني. خالد سرحان اللي حكى لإذاعة الشباب على فيلم الدكتاتور وعلى مساندة حسن حسني الجيل من الفنانين الشباب في الفترة هذيك.
9: حسن حسني هو أب للجيل الجديد كله، اللي هو الجيل اللي هو ما بعد جيل، اللي هو جيل عادل إمام، محمود عبد العزيز، نور الشريف، ده جيل دوت. بعده طلع جيل اللي هو هنيدي، علاء ولي الدين، والأجيال اللي بعدها رامز جلال وأنا وكذا حد. هو دايما يبقى هو الحصان الرابح في كل عمل، ما ينفعش عمل من الأعمال يعني يخلو من حسن حسني، لأن حسن حسني هو سبب رئيسي في النجاح العمل، وده حصل مع يعني معظم جيلي، وكمان يعتبر الجيل اللي قبلي اللي هو هنيدي وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي. كل هؤلاء ساعد في نجاحهم الفنان الكبير حسن حسني، وساعد في نجاحنا جميعا، لأن هو كمان حتى في التصوير بيبقى أب، هو فعلا أبونا كلنا، يعني هو أبو الأجيال هو حسن حسني.
0: انت تعاملت معاه يعني في اعمال وممكن من اكثر الاعمال زادة في السينما فيلم الديكتاتور اللي ممكن تعاملتوا برشا فيه مع بعضكم وتقابلتوا في برشا مشاهد. شو تتفكر من حسن حسني في الاعمال هذه؟
9: والله احنا انا عملت العمل دوت كان حتى خروجه من الرقابة كان صعب جدا، وكان العمل دوت بالنسبة لحسن حسني الله يرحمه ويحسن اليه كان غريب، لان هو كان انسان جميل ملوش في السياسه قوي يعني عارفه، فهو كان حتى عنده كده خوف معين من العمل دوت، عاوز يقول لي انا مش طبيعتي ان انا اعمل حاجات سياسيه او كده يعني. فانا يعني الحمد لله ان انا اقنعته، وبعد كده هو شكرني وقال لي مرسي يا خالد انك انت خلتني اعمل عمل محترم زي دوت واتحط في تاريخي. هو الضاحك الباكي، هو طول عمره ممثل عظيم. لما تقولي لحسن حسني اعمل مشهد معين يعمله كما قال الكتاب، هو بيعمل المشهد بالضبط زي ما يطلب منه، وزي ما يعني ما يبقى ما يكون امل المخرج ان المشهد يكون بهذا الشكل. فحسن حسني بينفذ جدا كلام المخرج وبينفذ جدا باحساسه، بيوصلنا لقمه يعني التلقي المحترم.
0: من الفنانين اللي تعاملوا مع حسن حسني وجمعتهم علاقة كبيرة هو الفنان أحمد بدير، نسمعوه في تصريح الإذاعة الشباب. الفنان حسن حسني جمعتك بيها عديد الأعمال، خاصة نذكره في المسرح على الرصيف 1987، كيف كيف زاد جوز ولوز، أنا وهي والكمبيوتر في المسرح هذايا، زاد في المسلسلات تعملت زاد في مسلسل زينب والعرش اللي تعرض عام 1980، البشير 1987، يعني عديد الأعمال اللي جمعتك.
10: والسينما
0: برضه
10: مع بعض حوالي 6-7 أفلام. حسن عشرة عمري يعني، بصرف النظر عن الزمالة الفنية فهي زمالة عائلية يعني، الله يرحمه كان أخوي وحبيبي وصديقي، وكنت بستمتع بالشغل معاه والكلام معاه والسفر معاه يعني، كانت رحلة طويلة جدا من الحب والعطاء، وهو كان قيمة كبيرة جدا وقامة عظيمة وفنان شامل يعني، سواء في الكوميديا أو في التراجيديا رحمة الله عليه يعني، ما عنديش فكرة أثر فينا كلنا. ويمكن أنا لارتباطي به الشديد يعني الوجع كان جامد، بس إن الله وإن إلي راجعون لاش على الخلوة يعني سبحانه وتعالى. حسن كان طيب جدا وعلى سجيته وبسيط، ويمكن أول يعني مسرحية كانت على الرصيف اشتغلناها سوا 3 سنين، وكان شغلي أنا وهو مع بعض على طول حتى كأدوار في المسرحية، وكان في تفاهم يعني هارموني كده لذيذ بينا. ولما عملنا جوز ولوز 4 سنين مع

0: قدامي طبق فاكهة جميل في كل الأنواع وأنا عمال أكل منها وأتبسط منها. حسن في كل يعني من أول سواق الأتوبيس كسينما كان دور نقلة بالنسبة له مع عبد الطاير الله يرحمه، وبعدين في بشاير دور الصول ده كان شخصية جميلة، وكان عامل برضو دور الصول في معتقل كان دور شخص جامد بس جواه إنسان، فإزاي يبين السلطة وفي نفس الوقت الإنسانية اللي جواه. لا حسن كانت المفاتيح عنده مفاتيح العطاء، يعني كأنه مثلا بيانو وانت الدور بيعزفه حسب اللحن بتاعه، فكان متعدد الموهبة، يعني يستطيع أن يتغلغل في الشخصية ويستخرج منها أجمل ما فيها. وكذلك في المسرح بقى لا عنده حضور طاغي في المسرح، ربنا يرحمه ويحسنه. طبعا هو ما شافش ده، بس لو كان شاف كان عارف قد ايه الشعب العربي كله بيحبه وبيقدره، وكان سعيد بتواجده الفني وبرحلته. وحسن عمره ما اذى حد وعمره ما اتكلم على حد، كان همه كله في شغله وفي اسعاد الناس، عشان كده بنتمنى ان ربنا يسعده بجنته ان شاء الله تعالى.
1: الممثل صالح عبد الله هو من الفنانين اللي كانوا يحبوا برشا الفنان الراحل حسن حسني، واللي ديما يحكي عليه بكل حب.
2: نبدأ بالأستاذ حسن المعلم الكبير ده، عمنا وأستاذ ده،
3: ربنا يرحمه ويحسن
2: إليه، علمنا منه كتير كتير طبعا. ألف رحمة ونور عليك. أنا في ذكرى يوم مولدي أنا ما بحبش اليوم ده، هو بعض أتريق عليه كتير، إنما بناتي بيحبوا يحتفلوا. فدنيا بنتي الكبيرة دنيا صلاة عبد الله أنت عارفاها، لما تمت 65 تقريبا أصرت إنها تعمل إيه حاجة، وبدأت تكلم الناس اللي هم قريبين مني، يعني قريبين من البيت عشان إيه تفاجئني، يعني شلة أصحابي بقى الشباب الصغير بقى اللي أنت عارفاها اللي هم النجوم دلوقتي. أيوه. يعني النجوم. أيوه. الشباك دلوقتي. وعملت حاجة حلوة إنها كلمت الأستاذ حسن وكلمت أخوي أشرف زكي النقيب بتاعنا، قالت له أنا عايز أجيب الأستاذ حسن، عايز. أنا ما عندكيش فكرة أنا فرحت بيه قد إيه، قضينا يوم في منتهى الجمال والروعة. وتقريبا يعني ده كان آخر لقاء، لأن بعد كده هو تعب وأنا اتشغلت بقى في التصوير والشغل وبتاع، وهو نزل الشغل كمان. أستاذ حسن حسني فضل يمثل لغاية تقريبا آخر لحظة، ما تعب قوي وتوكل على الله.
1: الفنانة إلهام شاهين تعاملت زادة مع الفنان حسن حسني في بداياتها في المسرح وفي السينما وفي التلفزة. نسمع إلهام شاهين في تصريح الإذاعة الشباب تحكي على الفنان الراحل حسن حسني.
4: هو طبعا زميل عزيز جدا وأستاذ، يعني هو رجل له تاريخ طويل جدا في الفن، وأنا اشتغلت معاه الحقيقة بس زمان، يعني في بدايتي اشتغلت معاه في السينما وفي المسرح وفي التلفزيون في الثلاثة. اشتغلت معاه مسرحية لمسرح الريحاني مها واحد لقى شقة، كان معانا الأستاذ حسن عبدين كمان الله يرحمه، واشتغلت معاه فيلم اسمه رجل في عيون امرأة، كان معاني فيه دور أبويا، واشتغلت مسلسل مهم جدا أنا بعتبره هو أهمهم اسمه سامحوني ما كانش قصدي، كان كتبه الأستاذ يوسف الجندي وإخراج الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ.
5: وفما مسلسل بنت أفندينا زادة، مسلسل بنت أفندينا.
4: أيوه بنت أفندينا فكرتيني. فأنا اشتغلت زمان، بس هو طبعا حتى لو مش بنشوف بعض كتير، يعني مؤخرا الحقيقة ما فيش لقاءات بين فنية أو على المستوى الشخصي، لكن هو تاريخ، يعني هو فنان كبير وليه تاريخ طويل وقدم أعمال مهمة وجميلة جدا في كل المجالات الحقيقة، يعني كان ناجح سواء سينما أو مسرح أو تلفزيون. وكان بالنسبة للجيل اللي بعدنا، يعني جيل الشباب الكوميديانات، لما طلع في فترة كانت الكوميديا مسيطرة على الساحة، كانوا يعتبروه هو أيقونة النجاح، لأي فيلم كوميدي كان لازم يكون فيه حسن حسني، وكان فعلا يعني بيتفائلوا بيه وفعلا العمل ينجح، فكانوا معتبرينه أب يعني لكل الجيل ده. الحقيقة الشغل معاه، يعني الشغل معاه فعلا حالة جميلة، لأن هو دمه خفيف جدا، يعني هو في الحياة كمان كوميديان كبير وبيحب البهجة، يعني بيحب أنه يعمل جو من البهجة والسعادة، ويبقى فيه ضحكة على شفايف الناس اللي حواليه. فهو فعلا أنا ما افتكرش يعني أقولك موقف معين، لكن هو كان فعلا يعني بيخلينا دائما ضحكين، يعني في عز المواقف يمكن صعبة ويمكن في مشاهد تراجيدية، هو في مسلسل سامحوني ما كانش قصدي، يعني الدور ما كانش كوميدي.

0: لكن كان في وقت التراجيديا مجرد ما نعمل ستوب ممكن يقول تعليق يضحك، ممكن يقول يعني دايما عنده حاجه فيها فن، في شيء دمه خفيف. فهو انا بالنسبه لي هو رمز عنوان للبهجه يعني، الله يرحمه. طبعا اللي بيروح ما بيتعوضش، أكيد مش هنعوض حد تاني يكون في نفس قيمة حسن حسني. نفتقد وجوده بينا إنسانيا، لكن أكيد أعماله باقية بينا وتفضل عايشة العمر كله، ويشوفوها أجيال وأجيال ويتعلموا منها.
1: الفنان حسن حسني زاد قدم عديد المسلسلات كيما الزنكلوني 1985، البشاير 1987، مذكرات زوج 1990، بوابة الحلواني 1992، المال والبنون 1993، أرابيسك 1994، على باب الوزير 1995، أبو العلا 90، 1996، رد قلبي 1998، أم كلثوم 1999، وجه القمر 2000، أميرة فعبدين 2002، أين قلبي 2002، ملك روحي 2003، بنت أفندينا 2004، عفاريت السيالة 2004، لقاء على الهواء 2005، عليا ويكا 2006، آن الأوان 2006، العار 2010. كيف كيف قدم حسن حسني عديد المسرحيات كما أعقل يا مجنون، عفروتو، على الرصيف، لما بابا ينام، وغيرها من الأعمال اللي قدمهم الفنان حسن حسني. وهكا احنا نوصلوا معاكم اليوم الختام لقائنا في البال على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع صابر رباعي في جينيريك مسلسل صيد الريم، المسلسل هذايا اللي أكيد قعد في البال وغنيته زادة عرفت نجاح كبير. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من دينا السمح. طبعا رافقوكم في الموعد اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعة من الأربعة للخمسة. دينا السمح في كل مرة نختار واحد من المواضيع واللي نحاولوا نسلطوا عليها الضوء من زاوية دينية، من منظور ديننا الحنيف. وبه تو فضيلة الشيخ قدم لي زوز كتب هدية، خليني نبدأ بهم هما الأولانين. خليني نرحب به سعد دكتور عبد الكريم طرابلسي. أهلا بك دكتور ومرحبا بك.
1: شكرا لك خوي محمد رمزي، مرحبا بك كل المتابعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، إن شاء الله جمعة مباركة يا رب.
0: إن شاء الله مبروك، هذوما مولودين جديدين ولا مولودان جديدان؟ المولود الأول عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية بمناسبة الزواج، وإحنا موضوعنا اليوم الزواج.
1: زواجين
0: أنت زواجك عندك أبنائك ربي يحفظهم وربي يفضلهم. قلت إذا هذا العنوان الأول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية، دكتور عبد الكريم الطرابلسي عن دار العلم بتونس. والكتاب الثاني النظام المالي في مؤسسة الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، كيف كيف للدكتور عبد الكريم الطرابلسي، جي ال دي تونس 2024، هذه دار نشر
1: مجمع الأطرشي.
0: مجمع الأطرشي. إن شاء الله مبروك فضيلة الشيخ، وطبعا هذو ما يضيفوا للمكتبة الفقهية التونسية أولا والعربية الإسلامية ثانيا، أكيد باش يكون عندهم صداهم وعندهم وقعهم وعندهم إضافتهم. نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع لبرنامجنا. واحنا في الحقيقة ما نشبعات برشا على الزوز عناوين اللي كنت نقدم فيهم، لأنه باش نحكيه على الزواج من منظور إسلامي، باش نحاولوا نبينوا أهمية الزواج من خلال أنه المؤسسة الزوجية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإذا كان أردنا مجتمع سليم ومتماسك فإنه لابد أن تكون أسرة متماسكة، والأسرة ما تتكون في ديننا بطبيعة الحال إلا عبر الزواج. باش نحكيه على الأسرة بوصفها النواة الصلبة للمجتمع، باش نحكيه أيضا على ظاهرة ربما ويبدو أنه حتى في الإحصائيات في التعداد العام للسكان والسكنة اللي خرجت النتائج متاعه في بداية السنة هذه 2025، يبدو أنه هناك أرقام عن العزوف عن الزواج أو تراجع عدد الزيجات في تونس. وفي الحقيقة احنا بدنا نلاحظه في محيطنا القريب، ربما نتذكر واحنا في الصيف السيارات تزمر والسهرات وما إلى ذلك، يبدو أنه ما عادش نلاحظوا، ما لاحظناش برشا في الصيف هذايا. هناك أسباب باش نقفوا عندها باش نحكيوا عليها، ولكن باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما تجاوزها وبناء أسرة. بطبيعة الحال نعرفوا أنه باش نحكيوا على التكاليف اللي تغيرت، الظروف الاجتماعية اللي تغيرت، ولكن طب يبقى الزواج هو المنطلق الأول لبناء أسرة ولبناء مجتمع سليم ومتماسك. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم أجمعين، وإن شاء الله ربي يبارك لكل الشباب المقبلين على الزواج.
0: أمين يا ربي، ربي يسهل لهم أيضا،
1: ربي يسر لهم إن شاء الله أن ما تزوجش، ربي يسر له وربي يكرمه وربي يرزقه إن شاء الله من الحلال الطيب. وإن شاء الله اللي حاليا كما قلنا احنا في المعمعة متاع الزواج، إن شاء الله ربي يعاونه،
0: ربي يسر له
1: وإن شاء الله كذلك اللي هما تزوجوا أيضا على قريب، إن شاء الله بيهنيهم وربي يحفظهم،
0: إن شاء الله بالذرية الصالحة،
1: وإن شاء الله بيكرمهم الذرية إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع إن شاء الله، واللهم بارك لكل الأزواج، فاللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئة الزواج.
0: أمين يا ربي أمين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، رحبوا بيه، عندي برشا ما خدمتش مع وليد، أهلا بيك يا وليد. وفدوى قلاوي موجودة معانا، ويسر تستوري، هذوما باش يرافقونا اليوم في الانتاج الرقمي. وما ادراك ما الانتاج الرقمي؟ معناها كالصوره اللي باش تشوفوها توا، لانه اللي يدخل على الموقع الرسمي راديو جون يعني على صفحه الفيسبوك باش يلقى صوره. الصوره هذيك راهي بانامل فدوى قلاوي ويسر التستوري. ربي يوفقهم، هما يعملوا في تربص معانا ان شاء الله، نشوفوهم معانا يشتغلوا في المؤسسات الاعلاميه. فضيله الشيخ، اختيار الموضوع هذايا خلينا ننزلوه في اطاره. احنا في الحقيقه كما قلت باش نحكيوا على المجتمع السليم والمتماسك من منظور اسلامي، باش نحكيوا على مقومات المجتمع السليم، الاسره بوصفها النواه الصلبه للمجتمع. ولكن ربما المنطلق متاعنا في هذايا الكل هو الحديث عن مساله العزوف عن الزواج وعن بناء اسره، اسبابه وسبل علاجه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل من الزواج آية من آياته، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الناس من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية مرة أخرى إذا تحية لكل متابعينا الكرام، وإن شاء الله في ما بتعرف أخي محمد رمزي، يعني بمناسبة فصل الصيف أنه الأفراح يعني تكون أكثر من العادة، إن شاء الله ربي يهني كل المقبلين على الزواج.
0: أمين.
1: وفي الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع التذكيري بأهمية الزواج بالنسبة للمسلمين، يعني تقريبا ما فماش دين يحث على الزواج، ويعني يحث الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن حث، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني عزف عن الزواج، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وربي اجعل الزواج آية من آياته، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
0: إذن العظيم،
1: فالزواج فعلا هو آية من آيات الله عز وجل، وربي عز وجل يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو ميثاق غليظ.
0: نعم.
1: فعلا يعني يقوم على أساس عقد وعلى أساس المراضات، وفيه يعني شروط وفيه أركان وفيه ولي، يعني من ولي ومن إيجاب وقبول وشهود وإشهار يعني ومهر إلى غير ذلك، يعني فيه مكونات متكاملة.
0: نعم.
1: من الأركان ومن الشروط. فهو عقد، هو مؤسسة كما يقول رجال القانون.
0: نعم.
1: يبدأ عقدا وينتهي مؤسسة كما.
0: نعم.
1: يذكر يعني بعض رجال القانون في ذلك. ففي الحقيقة يعني هو ميثاق غليظ، هو شيء مقدس، هي رابطة. نعم. مقدسة، لأنها تقوم على أساس الصون، صون العرض.
0: نعم.
1: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
0: نعم.
1: يعني هي رابطة فعلا مقدسة في الحقيقة. يعني الإنسان مش يصون عرض شخص ذاك، يعني الطرف المقابل ذكر أو أنثى، يعني بالنسبة للمرأة تصون رجلها والرجل يصون زوجته. فلذلك سمي بأنه ستر وأنه
0: ستر.
1: لباس، يعني كما ذكر سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نعطي قيمة هذه المؤسسة وهذا العقد في نفوس نشئنا. وشوف احنا حتى عنا في لهجتنا العامية، وقت اللي نحبه ندعيه الإنسان ونفرحه له في الدعاء، نقول إن شاء الله فرحتك. وفي الغالب احنا نعرف شنو نقصده بشاء الله فرحتك، يعني تتقال للعازب ولا للصبية إن شاء الله فرحتك، يعني
0: وقتش نفرحوا بيك.
1: نعم فعلا، يعني لأنها فرحة، يقولك فرحة العمر.
0: فرحة العمر
1: الإنسان يعني حتى وقت اللي يحب يكون مستقبله يقول لك نحب نخدم وكذا، يقول لك ونحب بعد ذلك باش
0: نلمس ويقاتي
1: ونعرس ونجيب صغيراتي غير ذلك. فإذا هو حلم الحقيقة، يعني حلم مش معناته أنه صعب المنال،
0: لا
1: مش نقصد بالمعنى هذا، ولكن هو
0: غاية مطمح.
1: نعم. هي غاية وسيلة في نفس الوقت،
0: وسيلة في نفس الوقت،
1: يعني يخدم ويشتغل كذا باش حق الغاية هذه، وهي وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالزواج
0: هو شكل من أشكال العبادة.
1: نعم. يعني وهذاك علاش احنا نحبوا من الحاجة نصلحوها، أنك وقت اللي تتزوج باش تتقرب ربي سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله على نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. يعني الزواج هو باش تكمل به دينك. يعني الزواج يعني يعني هو مجال باش تلم به برشا حسنات كيما ممكن يكون سبب وعيذ بالله باش انك تبعد عن ربي سبحانه وتعالى، ولكن في الاصل في الاصل انه هو ما جعل الا لتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. نعم. لانك باش تحسن اختيار شريك حياتك اللي باش يعاونك في امور دينك ودنياك، مش باش يغرقك ولا باش تغرقك. في الاصل انت اخترت شريك حياتك علاش؟ باش يعاونك، باش ياخذ بيدك لما فيه خير،
0: هو شريك الله
1: سبحانه بالطبيعه،
0: هو شريك.
1: حتى كي تقول كي تصلي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كي واحد يقوم باش يقوم في الليل، رحم الله رجلا اذا قام نضح في وجه اهله يعني الماء، يعني بمعنى انك انت كي باش تقوم تصلي تقوم الليل، فتحرص على انه حتى زوجتك مثلا تقوم تصلي،
0: تقوم تصلي
1: والزوج والزوجه نفس الشيء، يعني فاليد في اليد كما قلنا احنا،
0: كلاهما يحض الاخر على اللي يعني وكانهم يدفعوا بعضهم
1: لما فيه خير لامور دينهم ودنياهم. نعم. فالاصل
0: اذا ومن بعد الابناء كيف كيف
1: نفس الشيء بالنسبه للابناء
0: مع الابناء
1: فعلا يعني هي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. من انفسكم الانسان يعني علاش يحن الى زوج؟ سيدنا ادم وقت اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى يعني استوحش روح وحده، فخلق الله له من ضلعه
0: حواء.
1: يعني هي آية وخلق لكم من أنفسكم أزواج
0: علاش؟ لتسكنوا
1: السكن. فعلا سكن الزواج هو سكن من السكينة من الراحة من الطمأنينة. يعني مش إنسان زوج ولا يمشي ويحكي وحده في الشارع ولا يقطع في شعره ولا بالعكس، هو سكن
0: راحة هدوء
1: طمأنينة يعني يعني لتسكنوا إليها. والسكن هو استقرار الإنسان، يعني حتى في الجانب المادي عليه سمي السكن سكنا لأنه من السكينة والاستقرار. فقد سكن يسكن ذلك المكان،
0: استقر
1: استقر. شفتك المفردات والمصطلحات المصطلحات هذيك. فكذلك يعني كذلك سبحان الله الزواج، وذلك علاش الإنسان حتى كي يتزوج في الغالب أنه يعقال نقولوا نحن
0: اي بالضبط تتغير لي بارامتر نتاعو، اي
1: لانه يتعلم الصبر اكثر
0: بالضبط. يتعلم العيش في في في في, في اثنين، كان عايش وحده يخرج وقت يحب يروح وقت يحب، ربما يتعشى لبرا شوالي مسائل منظمه
1: يخليك
0: يولي فما عنده في شكون يخمم وفما شكون اللي يفكر فيه وملتزم، ومعناها تتبدل المعطيات كلها نحو الأحسن بطبيعة الحال.
1: أكيد أكيد. يعني الحياة تقوم على الشراكة،
0: الشراكة
1: والإنسان مدني بطبعه، فيجسم ذلك من خلال العقد، هذا العقد الزواج اللي هو عقد مكارمة.
0: نعم.
1: اللي هو عقد محبة، وهو يعني عقد يتجاوز المعنى التشيئي للكلمة ومتاع سلعة ونشري وتشري. لا هو هو هو ميثاق غليظ
0: بالضبط،
1: هو ميثاق مقدس. نعم. فعلا فما قداسة في ال... يعني هو ربي جعلها آية،
0: آية طبعا
1: ربي سماها أنها آية من آياته.
0: و... ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إذن هو من يعني... آية من آيات الله.
1: نعم لذلك قلنا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. وربي عز وجل يعني حث على ذلك، ولذلك فلما قال سبحانه وتعالى كما في محكم التنزيل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى حث على ذلك وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وغيرها من
0: ميثاقا غليظا، وهذه لابد أن نقف عندها فضيلة الشيخ.
1: يعني بمعنى هو غليظ لأنه حدود عظيمة
0: شديد جدا.
1: أكيد الزواج شوف كيما أنه مجال لجلب الحسنات، يعني أفضل صدقة تقوم بها هو كل الطعام اللي تطعمه لزوجتك وأهلك والأبنائك بصفة عامة. فالزواج هذاك ورد بالك أنك تظلم فيه ولا يد بالله، لأنه إذا كان سوء العلاقة وهذا يؤدي إلى طلاق، وهذا حلقة أخرى مانيش نحدثوا فيه اليوم، أما إذا ما حلقة خاصة فعلا بهالآفة هذه، لكن هالآفة هذه اللي هي تكون آخر نهاية
0: لهالعقد
1: هذا المؤسسة هذه، يعني بالانفصام لأسباب أو لأخرى،
0: ما وهي عنها
1: أكثر حاجة ما يحبها الشيطان
0: بالضبط طبعا.
1: وهذا كما قلت لك ان شاء الله ممكن نخصوا حلقه باش نتحدثوا على الطلاق واسباب الطلاق ومظاهر الطلاق والطلاق البدعي والطلاق السني، يعني فعلا لانه ظاهره اجتماعيه خلينا نقولوا خطيره
0: طبعا
1: تحطم المجتمع يعني وخيمه
0: أكل الأبناء هذوكم اللي باش يلقاو رواحهم يعيشوا مع ما بين والدين متفرقين، وفي الأثناء قبل ربما طلاقك الخصومات وما إلى ذلك، شنو تنتظر منهم باش يكونوا فيما بعد؟ يعني باش يكونوا مهتزين نفسيا، باش يكونوا يعني الحزن مخيم عليهم لأنهم الأب في شيرة والأم في شيرة. يعني
1: فعلا فعلا يعني، ولذلك فإنه خلينا نقول أنه أخي محمد رمزي، يعني الزواج هو قيمة اجتماعية، هي قيمة اقتصادية نفسية. الزواج يسهم في تحقيق الاستقرار، ولكن يجب أن يحسن الاختيار، لأنه نجاح هذه العلاقة تقوم على أسس دينية،
0: شروط
1: أخلاقية، اقتصادية، علائقية، نفسية، يعني يجب أن تتوافر.
0: هي كل متكامل،
1: فما أولويات صحيحة
0: يجب أن يتوفر،
1: فما رقم واحد، فما رقم اثنين، يعني في السلم الاختيار
0: ثم ما يمكن أن نتنازل عليه وما لا يمكن أن نتنازل عليه. فما شيء ما نجمش نتنازلوا عليه.
1: نعم،
0: نجم يكون صاحب مال كثير ولكن
1: مش على دين ومش على خلق ولا
0: على خلق وما إلى ذلك.
1: نعم،
0: ولا العكس أيضا، زاد ينجم يكون على خلق وعلى دين ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: معناها في ضيق كبير من الحال، ما ينجمش يقيم أسرة، ما ينجمش يقيم عائلة، فتولي عملية معناها وكأنها مغامرة.
1: ولذلك أخويا محمد رمزي، يعني الزواج هو الأصل النظر في مقصده، الزواج هو الأصل فيه، هو أنه عقد على التأبيد، الأصل فيه
0: لا نهاية له،
1: معناتها
0: يبدأ وما يفاش،
1: أي ما ينجمش يكون بأجل، ما هوش كارية هي،
0: أي مش بالضبط،
1: ما هيش كارية. أسمع نتزوجوا شهر ولا عامين ولا كذا، لا زواج متعة، النداء متاع خلنا نعمل زواج بث تجريبي ومن بعد، لا لا، الأصل هو عقد على التأبيد
0: بالضبط.
1: ما صارش مفاهمة، فما صورة كاملة صورة الطلاق، فما هذاك موضوع أخ، ممكن أحيانا يكون طلاق هو حل، هو يكون رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى.
0: طبعا لذلك لم يحرمه الله،
1: ما هوش حرام،
0: هو أبغض الحلال
1: لكنه مش حرام، في أحيانا كثير من الأحيان يكون
0: حل
1: وربما في رحمة حتى للطرفين وحتى للطرف الثالث اللي هم الأطفال
0: بالضبط.
1: هذه حاجة، لكن وهذاك علاش يعني العقد هذايا في شروط، في أركان كما قلنا، وفما عقود اللي هي محرمة. يعني فما عقود في الزواج، يعني هي إما أن تكون فيها شبهة، يعني مختلف في تحريمها مثلا، أو أنها محرمة أصلا
0: أصلا.
1: ولذلك يعني ذكرت يعني في كتابي عقود الزواج بين المنع والجواز، هناك بعض العقود المختلف يعني في تحريمها، هناك عقود يعني محرمة، مثلا ذلك من صوري الأنكحة المحرمة، يقولوا الأنكحة يعني الزواج،
0: الزواج
1: فالنكاح في الـ في الـ في القرآن هو بمعنى الزواج.
0: نعم،
1: فأنواع العقود مثلا ما يسمى بزواج المتعة فهو محرم بإجماع أهل السنة طبعا، نجد ما يسمى بزواج المحلل،
0: أي
1: يعني مثلا
0: بعد الطلاق
1: يطلقها ثلاث مرات فتمشي تتزوج من رجل آخر ليحلها لزوجها بعد ثاني، ويكون المقصد هو فقط ليحللها لزوجها. وذلك عايش كنا هو الزواج وعقد على التأبيد، ما هوش لفترة معينة وتحقيق مقصد معين ولزواج متعة، فهذا حرام.
0: هذا الزواج الثاني المحلل شنو؟
1: نعم،
0: هو ما شرعي
1: المحلل، لا هو حرام،
0: حرام.
1: زواج المحلل هذا هو حرام، يعني ويسمى بالتيس هنا، يعني يستعمل كوسيلة باش انها يحل الزوجة،
0: تدخل بشاب
1: بآخر
0: باش تحل الزوجة مرة،
1: يحللها لزوجها.
0: فهذا معتمدة في الشرق كثيرا،
1: لكنها محرمة، محرمة. شوف باش نقولوا معتمدة على مستوى رسمي، اكيد ما فيهاش فتوى اكيد، لانه تحريمها بالاجماع تحريم، يعني بالنسبة للنكاح المحلل يعني اجمع الفقهاء وعلى
0: في
1: تحريمها.
0: في مصر موجودة،
1: لا ما هيش موجودة، لكن مش معناتها موجودة مش يعرف، لا على مستوى القانون مش
0: لا مش قانون في يعني
1: حتى
0: في المجتمع،
1: في الفتوى يعني على مستوى الفتوى
0: اجتماعيا مستمع
1: ممكن
0: يعني
1: اجتماعيا يعني يقوموا بها، لكن هي نحكيه على النص الشرعي فإن
0: محرم.
1: والدليل على ذلك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مثلا، يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. في السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره حديث صحيح. فهذه لعنة دل على ذلك أنها كبيرة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي يقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له فهذا لعن. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له وغير ذلك من الأمثلة.
0: يعني ما فماش أوضح من هكا من
1: علاش المذاهب الكل فقهية
0: أجمعت على أنه
1: بالإجماع مش واحد قال مكروه واحد قال يعني يسن أو غير ذلك
0: إجماع على أنه حرام.
1: يعني فعل الناس كما أنه برشا ناس يأخروا الصلاة عن وقتها فيدل ذلك على جوازها رغم أنه عدد كبير من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها. نجد أيضا أنواع أخرى يعني من الزواج المحرم كزواج المسلمة مثلا
0: من غير المسلم
1: من
0: غير المسلم ولا غير كتابي
1: لا لا
0: حتى وإن كان كتابيا
1: مهما كان الرجل نعم يجوز للرجل أن يتزوج
0: كتابية ولكنه
1: إن كان فيه كراهة اليوم أنه الشروط الكتابية اليوم يعني أن تكون محصنة وأهل الكتاب يعني يكاد يكون أنها صعب جدا
0: مش
1: تكون محصنة غير ذلك. وحتى إذا كانت جائزة سيدنا عمر بن الخطاب نعطيك مثال صحيح هو يجوز سيدنا حذيفة بن اليمان جعله عمر بن الخطاب وكان أميرا للمؤمنين حتى والي على المدائن فتناهى إلى سمعه أن حذيفة تزوج من يهودية ماهوش حرام من أهل الكتاب ومحصنة لغير ذلك به فقال له طلقها
0: عمر
1: قال له طلقها قال له أحرام هي يا أمير المؤمنين نعرف اللي مغادر يعرف مش حرام سيدنا حذيفة قال له طلقها فإن في نساء الأنصار خلابة أي خديعة وفي رواية
0: لا يؤتمن شرهن
1: نعم لأنه ممكن هي عند أخوالها عند عموماتها
0: باش
1: تحن وكذلك تفشي أسرار
0: وانت والي في مركز طبعا
1: ستفشي أسرارا مهما كان ثم أيضا بينا أن في ذلك يعني فتنة على نساء المسلمين
0: مسلمات.
1: يعني المسلمين الإنسان
0: نساء المسلمات
1: باش يوليوا يخليوهم الرجال
0: بالضبط
1: ويتبعوا الكتاب وغير ذلك وتقعد الإنسانة يعني دون زواج فهنا في نظر في مآلات الأفعال لأنه
0: الأولى هي المسلمة
1: فقالوا طلقها وذلك علاش الإمام الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا بمعنى
0: لازم تنظر وين باش توصل
1: الفعل هذا شو نتائج الفعل مباح الفعل يكون مباحا لكنه
0: أبنائك مش يحنوا لأخوالهم مش يحنوا لأخوالهم وبش تكون عندهم علاقة بأخوالهم
1: وهذا يعني نداء للشباب اللي ربما يحرص على الزواج من الكتابيات هذا في حق الزوج لما يتزوج من كتابية ويعيش معها في بلاده
0: في بلاده ولكن يعني وقت يعيش
1: لكن
0: في
1: لما تعيش معها في بلادها حبيبي باش تحكم قوانينها
0: بالضبط
1: وقتها فاظفر بذات الدين تربت يداك
0: راهو
1: لهنا اذا كان هي باش تعيش في بلادك ممكن تتاثر وتسمع
0: تتغير
1: اما اذا كان انت باش تعيش في بلادها وتتحكم بقوانينها
0: فانت هو اللي باش تولي تابع
1: وانا لهنا نذكر فما حادثه يعني وقتها منذ سنوات صارت انه فما شخص مسلم متزوج من مسيحيه في دول غربيه فلما توفي بالنسبة لها معناتها كانت الرغبة متاحة باش أنها وهذه عادة منتشرة الآن في الغرب الحقيقة ومن هذه شفتها في بعض الدول الغربية أنهم يحرقوا الجثث
0: طبعاً
1: يحرقوا جثة فهي كان الرغبة متاحة في حرق جثة زوجها
0: اللي هو احنا في ديننا
1: وأهل الميت اللي هم مسلمين كانوا رافضين فالمسألة يعني طرحت عند القضاء في الدول الغربية هذيك والقضاء أنصف الزوجة
0: هي أولى به
1: أي نعم أعطاها الحق هي بتصرف الجثة نتاع زوجها كما تحب يعني هنا ريت النظر في مآلات الأفعال بالنسبة للعكس توا زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ما يقولش يعني كتابي ولا غير
0: مسلم
1: بغير المسلم فهذا حرام بالإجماع يعني أجمع العلماء قاطبة على أن زواج المسلمة من غير المسلم هذا محرم، ويعني الأدلة في ذلك كثيرة. وإذا كان نرجع للمذاهب الفقهية الأربعة نجد أنهم أجمعوا، مش حتى الأربعة، يعني كل مذاهب الفقهية، نخرج حتى من دائرة من أربعة
0: رباعي.
1: نعم، نجد أنها محرمة. وكما قال عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا، يعني لا تزوجوا
0: المشركين حتى يؤمنوا، حتى يؤمنوا
1: الآية. ويعني أدلة كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال.

0: دينا السمح.
1: عودة لدينا السمح على موجات إذاعة شباب، نجدد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا. نذكر 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا إذا كان تحبوا أسئلتكم تحطوها على صفحة الفيسبوك. سامحوني كل عملت هكا وقفة لأنه نقرأ في تعليق ما فهمتوش. كريم طرابلسي يقول توا هذا موجود عايشين معانا، نحب نفهم شنو اللي موجود وعايشين معانا. يا كريم طالبي واضح سؤالك، مسالش واضح لنا سؤالك. وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي موجود باش يجاوبنا على كل الأسئلة. نذكروا أنه موضوعنا هو الزواج، ولكن خذينا منطلق العزوف عن الزواج، أسبابه وشنو سبل ربما تخطي هذه الأزمة، وإذا كان تواصل هالعزوف هذا شنو ربما باش يكون تداعياته على المجتمع التونسي. فضيلة الشيخ، احنا طبعا مجموعة من الآيات القرآنية اللي تحث على الزواج بوصفه آية من آيات الله عز وجل، وأحاديث للنبي الكريم فيها أيضا تشجيع على الزواج. يا أيها أيها الشباب،
2: يا معشر الشباب
1: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني هذا واضح، دعوة واضحة للزواج. وأيضا في الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وآيات كثيرة وأيضا أحاديث نبوية كثيرة تحث وتحض على الزواج. ولكن كما قلنا احنا لاحظوا أنه فما تراجع، وحتى في الإحصائيات الأخيرة تعداد العام التونسي للسكان والسكنة يبدو أنه فما بيان لنسب في تراجع إذا الزواج.
2: هو كذلك. شكرا لك أخويا محمد رمزي. ربما تحية لأخونا كريم قد يكون يقول هذا موجود، ممكن يقصد الزواج المحلل، يمكن
1: ربما يقصد، ولكن احنا جاوبنا على
2: على كل حال. احنا حتى ولو كان نحن نشوف الجانب ربما شرعي احيانا، فما شكون أخويا محمد رمزي، يعني احنا اكيد عن القانون المدني، وتحية للسادة العدول والمحامين والقضاة الى غير ذلك، لكن حين يجيك شخص ويعني يكون في اشكال الحقيقة لهنا نقول امشي لسماحة المفتي، يقول لك راه طلقت بلفظ الطلاق، يعني يطلق مرة الأولى ويطلق مرة الثانية وبعد طلق مرة الثالثة. يعني هذا تصير للأمانة،
1: تصير برشا. هذاك السؤال متاعي، شنو هو الحل؟
2: هنا الحقيقة
1: سماحة مفتي الجمهورية هو اللي نجم، هو اللي عنده القول الفصل.
2: الحقيقة هنا هو المسألة واضحة هنا، لكن
1: لا رجعة فيه،
2: ما تنجمش تتحمل مسؤوليتها يا أخوي هنا برا السيد سماحة مفتي. تحية لسماحة مفتي هشام المحمود، وفما أسئلة ربما هو باش يسألهم لك باش يعرف حاجات معينة، باش أنها ينجم يقول لك هذا اللي عملته يتصلح ولا ما يتصلحش.
1: بالضبط. يعني قول الفصل يكون عن سماحة مفتي الجمهورية الحقيقة.
2: يعني هذا لازم مش هكاك نوحدوا المرجعية نتاعنا.
1: بالضبط.
2: لتوحيد المرجعية.
1: ما تكونش أقوال مختلفة. نعم. فما ممثل اللي هو سماحة مفتي الجمهورية ينجم هو يفتي ويتحمل المسؤولية أيضا في في فيما أفتى.
2: هو المرجع في ذلك. المسائل هذه اللي خاصة فقه الأحوال الشخصية متعلقة بالطلاق، لأنه أحيانا يعني فعلا يعني كارثة مصيبة، ولا في قضية الرضاعة مثلا يكون بعد 20 سنة زواج، يجي شكون يقول راهو اسمع راهو أنتم أخوات راني رضعتك أنت ورضعتها هي، ماهيش هذا حكم شرعي، شنو باش نعمل هنا؟ هنا فما أقوال، باش ناخذوا القول المالكيه والقول الشافعيه، انت باش ناخذوا على انها رضعه واحده او خمس رضعات مشبعات، والا باش ننظروا في الرضاعه كانت في الحولين،
1: يعني فيها تفاصيل
2: في الحولين ولا بعد الحولين، يعني فيها برشا تفاصيل اخرى. فالهنا ماهيش يا حبيبي باش تجي انت تفتي فيها هكاك خاطر حفظت زوز ايات وقريت بعض الاحاديث باش تقولوا لا تحل لك او يحل لك او
1: مش بالبساطه هذه، مش بالبساطه هذه.
2: بالضبط. لازم يعطي
1: المساله في المسائل هذه
2: على سماحه المفتي
1: بالضبط وهو الأعلم والأدرى.
2: فيش كلام بالضبط. حتى لهنا ينظر في مناطات المسائل
1: بالضبط
2: ومناطات الأحكام
1: ومآلاتها
2: ومآلاتها طبعا بالضبط. مش أنه يفتي في المسألة وفقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات الفقهاء في المسألة. فلذلك هذه المسائل الدقيقة دائما ما نحيلها على سماحة المفتي.
1: مفتي بالضبط.
2: من أسباب اللي خلتنا نتحدث في موضوعنا اليوم هو تراجع عقود الزواج، وهذه أسباب كثيرة. يعني يكفي أن حسب بعض الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء أنه تراجع يعني بلغ ما يقارب الثلث، معناته يعني الثلث 33%
1: 33%
2: يعني نسبة كبيرة، يعني
1: نسبة كبيرة جدا.
2: شنو معناتها على 100 33 عقد يعني ينقص يعني نسبة كبيرة. نحط نقطة استفهام، وهذه عندها أسباب كثيرة. فما الجانب الاقتصادي؟
1: معناها خلينا نفسره أكثر، كانوا يعقدوا معناها يعملوا عقد الزواج 100 ولاو 66
2: ولاو 66
1: نقصوا 33
2: 33 أخرين ولا 34 أخرين
1: ولا 34 وين مشاو؟ وعلاش؟
2: وعلاش؟ علاش النقص هذايا مش 5 و10% يعني عدد يعني نسبة
1: أي نسبة معتبر
2: نعم
1: 33% نسبة
2: نعم.
1: كبيرة.
2: وهذا يؤدي إلى طبعا تراجع عدد الولادات وهذا يؤدي للتهرم السكاني، لانه راهو احنا تو نفخر بانه عدد الشباب الممتاز اللي عندنا على مستوى العدد الحمد لله. يعني تونس بلاد يعني فتيه وتسخر بالشباب،
1: لكن في المستقبل في نظره مستقبليه راح نشوف اوروبا احنا اليوم
2: اوروبا ربما
1: نشوف سويسرا اليوم اي القاره يعني العجوز
2: نعم
1: نشوفوا ألمانيا نشوفوا فرنسا نشوفوا يعني
2: دنمارك وغيرها من الاسكندنافية بريطانيا كذلك
1: يعني عاملين حتى عروض متاع إغراء جو تزوج
2: وجيب صغار
1: بالضبط
2: ومعناتها امتيازات جبائية كبيرة
1: كبيرة جدا وحتى امتيازات عينية مادية.
2: فما بعض الدول اللي اقترحوا باش أن المرأة اللي تنجب يعني 3 أطفال تعفى مدى الحياة من الجباية ومن الضرائب
1: من الضرائب
2: يعني. وفما اقتراح في بعض البرلمانات الأوروبية أنها تجيب 2 أطفال أكل الأم هذيك المرأة هذيك تعفى من الجباية
1: جباية.
2: أصلا مدى الحياة
1: في هولندا بخلاف الإعفاء من الجباية يعني يأخذوا أموال كبيرة
2: أموال
1: جدا
2: على الأطفال هذيك يعني على كل طفل يعني
1: على كل طفل أموال تعفى يعني مدى الحياة من الجباية يعني وتعرف الجباية عندهم هما كبيرة برشا
2: يعني مش احنا راهو بالك راه تقول سنين جباية هذا راهو جباية يعني
1: جباية جباية
2: الظهر
1: بالضبط
2: أي. نعم فلذلك هنا هذا التراجع عنده أسباب. فما هو فما الجانب الديني موجود الجانب الديني بجانب ايش معناتها نقول الجانب الديني هو هي أنه الرغبة في الزواج لتحقيق معنى العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصد مهم ذي
1: طبعا
2: أنه العبادة، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. يعني معنى مهم جدا أنه الإنسان يعني التدين وابتعاده عن المحرمات ومعنته لا يرضى لنفسه والعياذ بالله أن يقع في الفاحشة، فإذا يذهب إلى الزواج فيعني يحقق فيه يعني رغبات الجبلية البيولوجية الطبيعية
1: بالضبط
2: فيه
1: بالضبط. أي.
2: فهذه
1: وهذا يعفيه من السقوط في
2: نعم
1: المحرمات
2: في ما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش
1: بالضبط.
2: إذن هذا الوازع يعني فترة نوعا ما
1: تراجع
2: وتراجع نوعا ما فيكون من أسباب يعني ما نقولش أنا ربما يعني أحيانا مش حتى ما نقولش عزوف تأخر السن
1: تأخر
2: أي. يعني فما اللي يقول لك لا مش أنا ما نحبش نعرس أنا نحب نعرس لأنه ما نقدرش لهنا يجينا البعد الاقتصادي
1: أي لهنا الاقتصادي وهذا ولكن خلينا في البعد الأولاني فضيلة شيخ
2: لكن نعم
1: اللي انطلقت فيه أنت اللي هو نعم. البعد الـ الـ الـ الـ يعني ربما تراجع هكا الوازع الديني
2: نعم نعم باعتبار
1: بوصف أنه الزواج عبادة
2: وجود العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج
1: أصبح متاحا
2: أصبحنا
1: ممكنة.
2: نتحدث عن ما يسمى اليوم بالأمهات العزيبات أصبحنا نتحدث عن أطفال يولدون خارج إطار الزواج.
1: الزواج
2: يعني اليوم مثلا وهذا المجتمع الغربي اليوم تأخذ أنت في أمريكا ما يقارب عن أكثر من 1/3 الولادات هي خارج إطار الزواج. في أوروبا أكثر من الربع يعني صحيح أنا في تونس ما نش ظاهرة
1: مش نسبة
2: كاي. لكن النسبة في ازدياد عدد الأطفال اللي قاعدين يتولدوا خارج إطار الزواج. أيضا الإجهاض اللي قاعد يصير للفتيات ما نحكيش على المتزوجات ولكن الفتيات
1: العزيبات.
2: أيضا يعني نعم العازبات فإنه أيضا عدد في ارتفاع فربما من اسباب هذا التاخر في سن الزواج هذا ضعف الوازع الديني
1: ديني اللي
2: وممارسة
1: ربط علاقات تلك
2: يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة هي القدرة المالية والجنسية لغير ذلك
1: أي.
2: فالزواج ايضا يحقق يعني استقرار نفسي واشباع لرغبات ليربي يجعلها مركوزة فينا سبحان
1: طبعا.
2: الله يعني هذه جبلة
1: جبلة طبعا.
2: سبحان الله يعني هذه كحاجة انسان يعني جبله الله عليها غريزة فيه فيصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى فهذه من الاسباب تخلي نوعا ما ذلك التراجع تلقى الشاب الذي يضعف عنده الوازع الديني يقول لك انا نحقق في نزواتي في رغباتي خارج
1: إطار الزواج خارج الكلفة المادية وخير
2: خلي ما لا تون
1: خارج من المسؤولية وما إلى ذلك
2: نعم ثم فما سبب اللي هو الخوف من المسؤولية برشا يعني أصبح اليوم جهم عليه إيش معناتها يعني عنده إنه شوف الزواج راهو الفقهاء قالوا فيه الأحكام الخمسة أحكام فقهية الخمسة ينجم يكون الزواج واجب ينجم يكون حرام ينجم يكون مستحب ينجم يكون مباح فهمت يعني احيانا يكون الزواج واجب ايش معناته واجب يعني اذا كان لم يتزوج فهو اثم وممكن يكون يعني محرم في حقه يعني الزواج في حد ذاته تعتري الاحكام التكليفيه الخمسه عند الفقهاء فهناك من هو قادر على الزواج ويعني يؤخره دون عذر رغم انه يقع في المحرمات يعني فما شكون اللي يعني عنده ربما رغبات يعني جنسية يقضي فيها خارج إطار الزواج رغم أنه قادر على الزواج ماديا حتى على مستوى النفقات
1: لأنه
2: عندوش مشكلة نجم يحل دار وما عندوش حتى إشكال فيها
1: لأنه فضيلة الشيخ احنا قلنا مش خصوا حصة للحديث عن الطلاق قلنا مش خصوا له حصة ولكن واحد من الأسباب هو مغالطة قاعدة تتداول في أنه نسب الزواج في تونس نسب مرتفعة جدا هذا قاعدين كلنا نسمعوا فيه الحقيقة هكا ولا
2: الزواج ولا الطلاق
1: الطلاق عفوا أنه نسب الطلاق في تونس مرتفعة جدا هاي إحصائية معدل الطلاق الأردن 2.5 بالمئة السعودية 2.2% مصر 2.6% المغرب 3.9% تونس 1.4% يعني أقل نسبة ضمن خمسة دول عربية
2: تونس مع أنه أكثر ربما دولة ونتحمل مسؤوليتي في ذلك أنه الطلاق فيها مصرح به هي تونس لأن نظام الطلاق رأو في تونس يختلف عن كثير من الدول العربية الأخرى يعني أنه مجلة الأحوال الشخصية تمنع أن يكون الطلاق خارج المحاكم
1: بطبيعة الحال يعني إطار قانوني
2: نعم ثم الإجراءات للطلاق يعني خلينا نقول نوعا ما معقدة طويلة يطول أمدها خاصة بوجود مع وجود الأبناء
1: أبناء
2: فالنسب موثقة ما تنجمش تكون ما فماش طلاق خارج الإطار المدني
1: قانوني
2: فهمت لكن هذا تو كما قلت يعني موضوع اخر
1: خاصة هو الحصة لا لا لانه إن شاء الله. نعتبر انا انه
2: لكن ربما
1: الحديث عن
2: الطلاق هو شوف حتى لو كان النسبه هي تظهر لكن العدد يعني كبير ساد
1: كبير بطبيعه الحال ولكن انا حبيت نعمل مقارنه بيننا وبين المجتمعات الاخرى
2: بالنسبه لينا يعني
1: ولكن كبير
2: عدد السكان نتاعنا يعني صغير مقارنه بمصر ولا كما قلت يعني لكن يقعد العدد مرتفع مش النسبه مرتفعه ولكن العدد مرتفع وربما هذا من الاسباب
1: اللي تخلي عزوف وتاخر في الزواج خويا علاش معرس توا ومصرف واموال شيف وعائله
2: شيف وما شاف خوه كيفاش
1: بعدنا نلقى روحي في
2: شاف وموبوه كيفاش كذا
1: وجار وقريب واللي عرس في الصيف اللي فات
2: نفقه ومن بعد اشتر شهريه تمشي للنفقه وهكذا علي خويا فهمني يصير نوع من العزوف رغم القدره لانه خايف
1: رغم القدره بالضبط
2: لانه هو بالنسبه لي خايف المؤسسه وهذا نعرف بعض الشباب يقول لي يا خويا
1: اختار
2: ليش ما نتزوجش يا خويا كان انا خويا نتزوج ومن بعد ترسلي لي في المشكل نلقى روحي انا في المحاكم نلقى روحي اشتري شهريه تنحالي وكذا لا يا خويا وهذا موجود للامانه مانيش احنا مانيش قاعدين نبرر
1: لا ما نبرروش
2: احنا نشخصوا وقاعدين نبحثوا عن الاسباب الحلول تو نتحدثوا فيها فما ايضا الخوف من المسؤوليه انه فما اللي ما يحبش يتزوج لانه بالنسبه ليه الزواج مسؤوليه. هو يحب يقول لك انا خويا
1: خليني شي خليني
2: نبات
1: بالضبط
2: عامل جو ونبقى نتاخذ مراه تقول لي وين مشيت
1: وقتاش مروح
2: وقتاش مروح وكي نحبش. نفس الشيء بالنسبه للمراه تقول لك انا خويا خليني يعني في دار بابا.
1: ايه بالضبط راهو العزوف لهنا راهو مش الذكور برك
2: اي اي حتى
1: نكون واضحين حتى هي. للفتيات تقول لك خويا انا تخرجت قريت تعبت تخرجت نحب انا بيدي نستمتع بحياتي نشري سياره انا
2: نقول لك عليه
1: لا لا لا ولات موجوده كعقلي
2: معك معك
1: لا موجود
2: اقل شويه بخاطر الرجال نقول لك علاش
1: لان نسبه الرجال اكثر
2: مش حتى نسبه الرجال نحن نقولوا رجال كي رجال كي نساء في تونس تقريبا عندنا شطر شطر يعني حسب الاحصائيات الاخيره 50 50 لكن خليني نقول لك حاجه اخرى انه الامومه عاطفة الأمومة عند المرأة أقوى برشا لأنها مرتبطة بسن زاد لأن شوف الأم يعني المرأة تحب تكون أم تطلع تهبط تكبر تصغر
1: في عمر معين تنجم تحرم تنجم تحرم من الشعور هذاك
2: في سن معينة تلقاها حريص على أنها تتزوج. مهما باش تأخر
1: ولكن اي فما دات ليميت
2: تعرف اللي هي في عمر معين راهو الحباله كيما نقولوا نحن تولي ربما اختار في صحتها
1: اختار
2: فماذا بها
1: وتنجم تولي ما مش موجوده اصلا
2: نعم
1: مش موجوده
2: غريزه
1: أصلاً.
2: سبحان الله قويه طبعا. عند الام ان عند المراه الأمومة. انها باش تكون ام
1: غريزه الامومه طبعا
2: انها باش تكون ام هي. الرجل نجم يقول لك يعني حتى 50 سنه تو نزوج مثلا رغم انه هو غلط هذا غلط
1: مش قاعدين نبرر مش مبرر
2: ولكن قاعدين نطرحوا علاش يتم تاخير السن عند البعض. فاذا عدم الاحساس بالمسؤوليه لما ما نربيوش ابنائنا على المسؤوليه لما ندلوهم اللي هما صغار وهذه من اسباب العزوف لما
1: خشوشين يعني فينا الحضاره لا تدوم
2: فيولي هو بالنسبه ليه
1: كمرتاح بالضبط عليه باش نعمل روحي
2: صحيح
1: شيخ وحدي
2: نستمتع وكذا وندور
1: نجعد نمشي ناكل في ريستوران كيما قلت تنتي العلاقات هيك
2: نعم
1: موجودة
2: نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: والعياذ بالله وغيره
2: نعم فما أيضا جانب اللي هو مهم جدا من النجم أقول لك ربما يعني أكثر سبب
1: اللي هو
2: الاقتصادي
1: أي
2: اللي هي كثرة البطالة راي نسبة البطالة في الشباب كبيرة ياسر
1: مرتفعة
2: شوف الناس اللي هم مش متزوجين من دكاترة ما لقاوش عمل من
1: خريجي الجامعات اللي وصلوا
2: يعني جانب اقتصادي أنا خليني نقول لك أنه راهو معظم الشباب التونسي على الأقل نحكي على ولد بلادي راهم يحبوا يعرسوا
1: طبعا لا لا طبعا يحب طبعا يحب
2: راهو كي توفروا الامكانيات
1: يستقر ويحب يعمل يعني اسره
2: يعمل اسره
1: احنا بطبيعتنا نحب يكون عندنا ابناء واستقرار
2: الحمد لله مازال عندنا هاك سله الرحم والالفه والموده ونحبوا اللمه العائليه وكذا فالرغبه راهي موجوده
1: وحتى اللي يخدم حتى اللي يدخل يخدم يقول لك هاني نكون نكون شنو نكون نكون معناها باش نبني اسره
2: نعم نعم نعم فهذا الجانب اول حاجه أول حاجة هي البطالة ثم في الجانب الاقتصادي هي ارتفاع تكاليف الزواج. المعطى الاقتصادي فيه زوز يعني أسباب رئيسية فما جانب اللي هو البطالة
1: بطالة
2: يعني
1: لما وإلا, وإلا, وإلا حتى الأجور المتدنية
2: والأجور المتدنية
1: متدنية معنا
2: أحيانا التكاليف
1: تلقى واحد أجر وما يوصلوش في في في
2: نعم.
1: التنقل متاعه في ماكلته في لبسته في نعم. يقول لك باش نزيد نعمل روحي يعني مشكلة أخرى
2: فالارتفاع التكاليف فعلا تكاليف مشطة للزواج واليوم برشا يعني خاصة فهم برشا ناس قاعدة تعان في بعضها
1: شكون يعلي أكثر
2: يعطيه
1: ربي
2: يزيد يعمل الزواج بالإمكانيات اللي
1: على قدر كسائي أمود رجلي
2: سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون أكيد هذاك فأنت ما تجمش تعمل كيف
1: أنت
2: بخالتك عملت مانيش عارف كي تحب تعمل أنت كيف
1: على قدر كسائي أمود رجلي كل قدير وقدر وكل إنسان وشنو ينجح
2: أعظم الزواج بركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيسره مؤونة. شوف الجانب الاقتصادي مهم جدا روانا في الكتاب اللي هو النظام المالي في مؤسسة الزواج يعني أنا بينت أنه من أكثر أسباب السعادة الزوجية ومن أسباب حق السعادة الزوجية المعطى الاقتصادي وبينت أن المعطى الاقتصادي والجانب المالي يكون قبل الزواج من خلال الاختيار يعني أهمية الاختيار,
1: حسن الاختيار
2: على أساس المالي
1: مش
2: معناتها أساس المالي يعني مش هو فقط أكيد أنه فضفر بذات ديني تربت
1: يدك
2: كما قال إذا جاءك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه لكن من حقك أنك ترفض على أساس مالي يعني أنت الدين متفاهمين فيه مريقل ما شاء الله كذا يجي نسأله توا على الجانب المالي الجانب المالي شنو هو امور ما يقدرش يقوم بداره، ما يقدرش يدفع كراه، ما مازال بوه يصرف عليه، سامحني برا حتى كتكون انت دين واخلاق
1: بالضبط،
2: فهمت؟ ذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس وقت اللي جاته ووقت اللي طلقت ثلاثا وجاوها ثلاثه، يعني جاوا شكون يخطب فيها، فمن بين ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تزوجوش، قال لها ولا يعني على سيدنا معاويه، قال اما معاويه فصعلوك اي لا مال له، ما عندوش فلوس،
1: ما عندوش فلوس،
2: قال لها ما تزوجوش. ولذلك الفقهاء يعتمدوا على مصطلح، مش الكل لكن فما المصطلح القوي في كتب الفقه وهو ما يسمى بمصطلح الكفاءه، وتحديدا الكفاءه الماليه او ما يسمى باليساري. كثير من الفقهاء الحنفيه وغيرهم يبينوا يعني إيش ضرورة اشتراط الكفاءة، بمعنى أن المرأة اللي تكون في طبقة اجتماعية معينة يلزم تتزوج من رجل يكون يساويها يضعها في الطبقة،
1: في الطبقة بالضبط،
2: مهم جدا معطى الكفاءة هذا، هذه من مما يعين على نجاح، مش هو فقط
1: لا واحد من
2: لكن
1: مؤشرات
2: مما
1: نجاح
2: يعين على نجاح
1: في نفس
2: العلاقة.

0: يعني المصطلحات هذه مهمة جدا. صحيح. ثم فما أيضا يعني الكفاءة يعني أو خلينا نقول الجانب المالي أثناء مؤسسة الزواج اللي هي الذمة المالية والنفقة المالية ونفقة الزوج على زوجته إلى غير ذلك. وفما حتى يعني النظام المالي هذا يتواصل حتى بعد انفكاك مؤسسة الزواج إما بطلاق فما ما يسمى بالتمتيع إلى غير ذلك أو بموت نتحدث عن الميراث أو حتى بفقدان ففما حقوق مالية تأتي بسبب فقدان الزوج اللي هو نعرفش عليه لميت لحي مثلا موضوع آخر هذا. فالجانب المالي مهم جدا فلذلك تأخر سن الزواج هو من أسباب تأخر سن الزواج أيضا الجانب الاقتصادي وأيضا المهور المرتفعة والمشطة أيضا فما لأسباب أخرى اللي هو طول فترة الدراسة أحيانا
1: أخويا
0: محمد رمزي يعني بمعنى أنه البنية تقعد ربما 10 سنين تقرأ باش تاخذ دكتوراه مثلا أو الطفل يقعد 12 سنة باش يخرج يولي دكتور أو 8 سنين باش يخرج مهندس مع عام بطالة ولا عامين بطالة كذا فهذا طول فترة الزواج وأنه صعب باش أنه يقول لك أنا في نفس الوقت أن إتيديون
1: ونتزوج
0: أو هي حتى إتيديون تكون متزوجة رغم أنه زوجها ينفق عليها لكن فما صعوبة في ذلك.
1: خلينا فضيلة الشيخ احنا في دقيقتين الاخرانين بطبيعة الحال احنا قلنا ولكن خلينا نذكره بأنه الزواج هو آية من آيات الله وأنه شكل من أشكال العبادة وأنه يسهم في بناء أسرة وأن الأسرة هذه تسهم في بناء المجتمع وأنه بدون الزواج المجتمعات قد تتفكك وتنهار.
0: نعم شوف آخر خلينا نقول من آخر حصن وقلعة بقات للمسلمين في الجانب القيمي والمجتمعي والأخلاقي الأسرة
1: أسرة.
0: استحفظوا على الأسرة
1: بالضبط
0: يبارك فيكم استحفظوا على الأسرة راهي ذاك اللي قاعدة
1: عماد المجتمع
0: راهي الأسرة ريت احنا كنقارن أنفسنا بالغرب نجم يكونوا متقدمين علينا مش نجموا أكيد وما تقدموا علينا في الجانب في جوانب يعني التكنولوجيا
1: التكنولوجيا
0: الأسرة
1: بالضبط
0: لا يتمناوا لمتنا يتمناوا رسالة الرحم تاعنا يتمناوا بر والدينا يتمناوا العلاقات الاجتماعية الصلب الأسرة هذه
1: فخلينا نحافظوا على هالكنوز اللي عندنا كنوز كنوز وثروة حقيقية
0: ندعموا الأسرة تاعنا
1: ندعموا العلاقات الزوجية ونساعدوا ربما هالشباب هذوما اللي ربما أحيانا معناها ظروف صعبة شوي
0: ويوفق بين
1: تعاونوهم شوية
0: يعني فالحلال كما يقولوا فالحلال
1: معناها الموسر علاش ما يساعدش يعني صدقة جارية أنك تساعد
0: برشا يقول ويا عرس توك مشي عرس ونعاونوك
1: ونعاونوك ومن بعد الناس الكل تيجي بالدروع لا يعاونوه بالفرحة معناها يفرحون
0: يجيو يفرحون إن شاء الله أيضا كما قلنا المهور والنفقات اللي خاصة مراسم الزواج
1: من بلغوش
0: فيها بما يرضي الله
1: يسر ولا تعسر
0: وإن يسروا فيها توا بإذن الله يعني تكون الأمور على أحسن ما يرام فما دام إن يكونوا فقراء كما قال سبحانه وتعالى يغنيهم الله من فضله المهم الحد الأدنى موجود وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحق على الله سبحانه وتعالى أن يعينك أي من أراد أن يعف نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى يبارك له المولى سبحانه وتعالى ويعينه
1: إن شاء الله يا ربيات نختمها بدعاء فضيلة الشيخ للي تزوج وصيف السنة واللي ناويين على الزواج
0: اللهم لك الحمد يا رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم بارك للأزواج يا رب العالمين بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير يا الله اللهم أذهب عنهم الحزن اللهم أذهب عنهم جيران سوء وصحب سوء اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه اللهم بلغ الأزواج من الخير ما نووا يا رب العالمين اللهم وفق بينهم ووفقهم لما فيه خيري الدنيا والدين وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم فيما أعطيت وقهم واصرف عنهم برحمتك شر ما قضيت آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه
1: آمين يا رب العالمين شكرا لك فضيلة الشيخ يعني أحفظ المنخب مبيه ديننا السمح هو هذا الدعاء شكرا لك مرة أخرى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي هكا نكون وصلنا لخاتمة ديننا السمح تحية طبعا توصلكم من وليد الريفي محمد رمزي منصوري

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليّ

صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير.

وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس

0: يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن محبة الطاعة والإيمان وكراهية المعصية والكفران توجب للإنسان زكاة وطمأنينة وتورثه راحة وسكينة. يقول ابن القيم رحمه الله: ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. أحبتي الكرام، إن إيمان العبد بالغيب ومنه علامات الساعة والبرزخ واليوم الآخر وما يكون فيه من أحوال وأهوال يورث المؤمن خشية الله سبحانه في سره وجهره، في يسره وعسره، في حركته وسكونه. فإن القلب إذا امتلأ بالخوف والإجلال لله تعالى علته سكينة وطمأنينة في الحياة، وأحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي والمنكرات. قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فاللهم أعنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش. هذا وتعقد وزارة التربية الاثنين المقبل ندوة صحفية تعلن خلالها عن آخر الاستعدادات لامتحان البكالوريا 2026. تواصل فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة لليوم الثاني، وذلك في إطار دورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. قافلة صحية وطبية اليوم بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدار بالعاصمة، وبلدية تونس تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية اليوم انطلاقا من الساعة 11 صباحا، ويوم الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. انتهاء جولة المباحثات الأمنية بين لبنان وإسرائيل في وقت متأخر أمس بعدما استمرت لأكثر من 9 ساعات داخل مقر وزارة الحرب الأمريكية غربي العاصمة واشنطن، وسط تسريبات تشير إلى تصدر سلاح حزب الله والمسيرات لجدول أعمال هذه النقاشات. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: ومحبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تتخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: كلمة نال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. الماتينال ويكاند يبدأ معكم من توا حتى للتسعة ونص. مرحبا بالناس الكل في كل مكان تسمع فينا في إذاعة الشباب. نسلم عليكم إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل اللي قام صباح بكري قاصد ربي للخدمة، كيف كيف اللي يقضي قضيته على بكري بما أنها الدنيا سخنة سي، فالقضيات تكون على بكري باش هكاكا العشرة متاع الصباح نكونوا في الدار قاضيين قضيتنا الكلها. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تبعونا، في الجنوب، في الشمال، في الغرب، في الشرق، في كل مكان. مرحبا بكم ديما معانا على موجاتنا إذاعة الشباب. الماتينال ويكاند برشا فقرات، برشا أخبار تلقاوهم معانا. خلينا نبداو مع الموسيقى اليوم في الماتينال ويكاند معاكم محمد عنطول وذكريات بن حمادة. مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. في الوقت هذايا ديما نبدأ مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. كيما اليوم 30 ماي في سنوات تعدات، نرجعوا للأحداث هذايا في فقرة كيما اليوم مع رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم السبت 30 ماي 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1497 يبدأ كريستوف كولومبس الرحالة الإيطالي مكتشف العالم الجديد اللي هو أمريكا، يبدأ رحلته الاستكشافية الثالثة في العالم الجديد، وكان عبر المحيط الأطلسي ووصل للجزر الكاريبية. وللتذكير فإنه اسم كولومبيا مشتق من اسمه، وهكا يكون وصل اللي تمحله من الأول، وهو الشهرة والثراء. 1778 يغادر العالم واحد من أهم شخصيات عصر التنوير، وهو فرانسوا ماري المعروف بفولتير، اللي كتب الشعر والرواية والمقالة، ولكن تميز بدفاعه على الإصلاح الاجتماعي، وكان بارع في فن المجادلة والمناظرة. فولتير وثلة من معاصريه خلوا بصمتهم ورسموا طريق الأجيال اللي بعدهم، ونذكروا منهم مونتسكيو، روسو، هوبز وغيرهم. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال ويكاند.

قلبي يا ابوي كما قال عبد الحليم حافظ. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بصوت عبد الحليم. مرحبا بكم معنا على موجاتنا اذاعه الشباب. صباح الخير صباح النور. في الوقت هذا نعطيكم فكره اوليه على حال الطقس. يبدو انه طقس من كثر السخانه باش تكون فما تقلبات جويه اليوم في العشيه وحتى زاد في الليل. فما خلايا رعديه مع امطار متوسطه وفي بعض الاحيان تكون قويه تنزيد. ناخذ فكره على حال الطقس. المهم انه الامطار هذه باش تكون ان شاء الله في الوسط القروان سيدي بوزيد تشمل يعني زاد قفصة القصرين وسليانة الكاف وجندوبة مع ارتفاع في درجات الحرارة. تقريبا بقية المناطق تكون زادة درجة الحرارة فيها مرتفعة. تنزيد ناخذ أكثر فكرة يعني على التقلبات الجوية اللي باش تصير اليوم في مناطق الشمال الغربي والوسط. بعد شوية تلقوا معنا فقرة الناتورة. مرحبا بكم معنا كالعادة على موجاتنا إذاعة الشباب.

هذه سيلين ديونس معناها في imperfections ومازلنا باش نسمعوا اكيد برشا موسيقى. مرحبا بكم في الوقت هذا نمشيو مع فقره ناتورا. ناتورا في فقرة ناتورا في كل مرة نحكيو على واحدة من المناطق الطبيعية والمحميات الطبيعية الموجودة في بلادنا. اليوم باش نمشيو إلى شمال الغربي في ولاية جندوبة تحديدا، محمية طبيعية مستنقعات دار فاطمة. المحمية الطبيعية هذه اللي تقدر المساحة نتاعها ب 15 هكتار وتقريبا هي محمية طبيعية منذ سنة 1993 مسجلة على رامسار من منذ 2007. علاش؟ على خاطرها يعني فريدة من نوعها، وتبعد المحمية الطبيعية هذه كيلومترات على بعض الكيلومترات يعني على منطقة عين درهم المدينة، ويعني من أجمل ما تنجم تلقى فيها من الحيوانات والزادة الخضراء، خلينا نقولوا النباتات ما عندهاش نظير يعني حتى في كامل شمال إفريقيا، بما أنها فريدة من نوعها بالنسبة لي تنوعها النباتي والحيواني. المحمية هذه تضم تقريبا أكثر من 150 نوع نباتي، أيضا بالنسبة يعني المستنقعات والينابيع اللي موجودة فيها، الأرض تكون فيها موحلة، زادة فيها العديد من الأنواع الحشرات والفرق الفراشات والضفدعيات وغيرها يعني أنواع الزواحف اللي نلقاوها في الأماكن هذية، وأيضا نلقاو الطيور المهاجرة اللي تجي للمنطقة هذية. المهم أنه المستنقعات دار فاطمة هي من أهم يعني المحميات الطبيعية لتنوعها البيولوجي والإيكولوجي اللي موجود في المنطقة، في منطقة عين درهم على بعد كيلومترات يعني من عين درام في الشمال الغربي، ومن أجمل ما نجمو نشوفوها. كما قلنا المنطقة موحلة معناها مستنقعات، هي ما ينجموش الإنسان يدور فيها، لكنها فيها يعني فيها مناظر مزيانة بخلاف التنوع البيولوجي. هذا تقريبا في كل مرة هكا قلنا نحاولوا نعرفوا المناطق هذه ولا بالمحميات الطبيعية الموجودة عنا في بلادنا. اليوم حكينا على مستنقعات دار فاطمة. في نفس الإطار احنا نحكيه على في ناتورا أيضا في حديقة البلفيدير اللي تتميز به تنوعها النباتي وأيضا الحيواني اللي يتمثل موجود يعني في حديقة الحيوانات بيدا، وأيضا حديقة كلها مع النباتات الموجودة. اليوم تعرفوا أنه حديقة البلفيدير كانت تسكرت للأشغال، اليوم يصير الافتتاح بعد الصيانة وبعد الأشغال اللي صارت في حلة جديدة. اليوم حديقة البلفيدير إن شاء الله باش تفتتح أبوابها مرة أخرى انطلاقا من 11 متاع الصباح اليوم، باش تفتح للعموم حديقة الحيوانات البلفيدير اللي تنجموا تمشي وأكيد تستمتعوا بها، والصغيرات شخطوا يستمتعوا بأنواع الحيوانات الموجودة في حلة جديدة. حديقة البلفيدير إن شاء الله اليوم تفتح أبوابها إن شاء الله مع 11 متاع الصباح. مرحبا بكم اليوم في الماتينال ويكاند.

فاضل شاكر سمعنا فيه أحلى رسمة. الأغنية هذه نهديوها لزميلتنا سمية الفرجاني، مرحبا بها ديما بحضنا في الاستوديو. مرحبا بكم الكل زادة في إذاعة الشباب. بعد شوية نشرة الأخبار رجعين معكم في جزء آخر من الماتينا الويكاند. ما تنسيوش اليوم في أول خرجة معناها باش نمشيو هكا مع ضيوفنا، باش نمشيو إلى ولاية سليانة في قرية الغمالية، دونك باش نحكيو بأكثر تفاصيل بعد شوية مع ضيفنا. مرحبا بكم.

0: الماتينال ويكاند. شباب من تونس. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير وفقرات تنشيطية متنوعة في انتظار الأطفال. الاثنين المقبل إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية تقدمها لكم نسرين العرفبي، وهذه تفاصيلها. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و5 سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات. هذا وتعقد وزارة التربية الاثنين المقبل ندوة صحفية تعلن خلالها عن آخر الاستعدادات لامتحان البكالوريا 2026. تتواصل لليوم الثاني اليوم فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. هذا الحدث العلمي يهدف إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية، وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. رئيسة المؤتمر سنة العرفوي:
4: نحب نخرجوا بآليات باش نعاونوا المعلمين الأساتذة، كل ما هو أخصائي في يتعامل مع تلامذة ولا مع طلبة اللي عندهم احتياجات خصوصية واللي عندهم اختلافات، كيفاش نكون عندهم الحق في التعليم الشامل. الموضوع متاعنا من التحضيري حتى يكشي للجامعة، كيفاش ينجم يكون عندهم نفس الحظوظ للنجاح، نفس الإمكانيات ونفس اللهوة في انفاق الاختلاف متاعهم. مشاركين ومكثرهم جامعيين أخصائيين في التعليم، فما ليزانسبكتور دي بسيكو ادوكاتور، طلبة يعملوا في الأبحاث على السوجي كيف كيف. البلدان المشاركة كندا ذيك الماجوريتي، من لبنان زادة مكسيك الكاميرون فرنسا، وعنا مشاركين من سوريا وعنا مشاركين من المغرب.
3: تفتح اليوم حديقة الحيوانات بالبلفيدير بالعاصمة أبوابها، وقررت بلدية تونس بالمناسبة تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية اليوم انطلاقا من الساعة 11 صباحا ويوم الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. البلدية ستؤمن خلال اليومين عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة. نبهت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامية الدكتورة سونيا معالج إلى خطورة السيجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن ظهور الأنماط الجديدة من التدخين ساهم في انتشار هذه الظاهرة خاصة لدى المراهقين.
5: التدخين هذا المسخن راهو دخان ودايوغ توا باش يزيدوا يجدوا بيه العباد ولاو يعملوا حتى في اشكال جويدين وملوني تيستقطب سورتو البنات بوف يتسميو الوحده فيهم كميه التدخين اللي فيها عباره على 35 سيجارو الى 70 سيجارو وتوا زادوا عملوا هذو ماسكون ابل لي جول الوان زاهيه على المحلاها حتى الولي ينجم يفيقش بصغيره خاطر تتحط مع الادوات المدرسيه نتاعو وكيف كيف ليكيفالون نتاعها عباره على 20 سيجارو صارت دراسه في تونس عام 2024 عند المراهقين من 13 ل 15 سنة نسبة التدخين 14.1% هذاك يخلينا طبخ كي زادوا عليها الفاب طلعنا 23% الفاب ماهوش طبخ لكن فيه مكونات سيجار لي زاغوم هذوما اللي يفوحوا بيهم الفاب وهذيا مشكل كبير على خاطر هذوما لي كومبوزون شيميك يتسخنهم برشا يتحرقوا ويوليو دي برودوي توكسيك ويعطيو حتى الاوراق.
3: تنتظم بمدينة يتبرق اليوم قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. القافلة تنظمها الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت إشراف وزارة الصحة، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم رعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. تنطلق الإدارة العامة للديوان بداية من الاثنين المقبل في إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية. ودعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي إضافة إلى التطبيق الخاص بالتصريح بالعملة.
6: تطبيقة رخصتي مكنهم باش يتمتعوا برخصة الجولان عن بعد، في الحقيقة موجودة من عمنا ولكن ما شاهدناش عليها إقبال كبير. ندعو كافة مواطنين بالخارج أنهم يقبلوا على تطبيقة أمتعتي وتطبيقة التصريح بالعملة عن بعد، موجودين أونليني في موقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوان. التطبيق متاع أمتعتي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتعة متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، يدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح تصريح بالأمتعة متاعو يعمرها في عقله. كيف كيف التصريح بالعملة نجم زادة تصرح بالعملة متاعك عن بعد، تدخل زادة للتطبيقة هذه موجودة في موقع الويب، تصرح بالعملة متاعك اللي ناوي باش تجيبها بالضبط كما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيار وقت توصل للميناء ولا للمطار، تستظهر بالكود كيار ذاك العون الديوان المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيار ذاك يجبد لك المطبوع ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به ونأكدوا راه التصريح متاعك بالعملة راه ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوان باش يجبد لك الوثيقة.
3: في أخبار العالم انتهاء جولة المباحثات الأمنية بين لبنان وإسرائيل في وقت متأخر أمس بعدما استمرت لأكثر من 9 ساعات داخل مقر وزارة الحرب الأمريكية غربي العاصمة واشنطن، وذلك وسط تسربة تشير إلى تصدر سلاح حزب الله والمسيرات لجدول أعمال هذه النقاشات. ميدانيا إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت رصد إطلاق قرابة 15 صاروخا من لبنان باتجاه بلدات الشمال منذ ليلة أمس، مضيفة أن حزب الله وسع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رفع الحصار البحري عن إيران، وطالب طهران بفتح مضيق هرمز فورا. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن الاتفاق نهائيا بعد مع الولايات المتحدة. هذا وأعرب وزير الحرب الأمريكي عن استعداد واشنطن لاستئناف الهجمات على إيران في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدار وفقرات تنشيطية متنوعة في انتظار الأطفال، والاثنين المقبل إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
7: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
7: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
7: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس.
8: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
9: إذاعة شباب من تونس.

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم من جديد على موجات إذاعة الشباب. كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ كي العادة نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا فكرة مفصلة عن أحوال الطقس. معنا سعيدة بن صالح، صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح النور أختي ذكريات، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الشباب.
1: يظهر لي مع دخول فصل الصيف، يعني بالتقويم الفلاحي هكا يظهر لي فصل الصيف أوفيسيالمون سيد خل هو، لكن دخول بقوة، درجات حرارة مرتفعة، أكيد فما تغيرات حسب ما سمعنا، معناها تقريبا تو أيامات فما تغيرات في بعض المناطق، لكن ديما تقعد درجات الحرارة مرتفعة.
2: صحيح كما قلت، اليوم حسب التقويم الفلاحي التقليدي اليوم هو أول يوم في فصل الصيف، يعني كما قلت زادة أيضا الحرارة يعني مرتفعة تقريبا أكثر شوية من المعدلات العادية. بالنسبة لليوم يعني والبارح أيضا تكونت خلايا رعدية في مناطق الجنوب، كانت في البداية في أقصى الجنوب جهة البرمة وبرج الخضرة، كميات كانت تقريبا بين 1 و10 مليمتر. في المرحلة الثانية هذه الخلايا تكونت في المناطق الغربية للوسط، خاصة في جهة الكاسين وين سجلنا 5 مليمتر بمجب العباس، 6 مليمتر بالرديف من تقصى. بالنسبة لليوم يعني طقسنا مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تكثف السحب تدريجيا يعني آخر النهار ولا بعد الظهر في المناطق الغربية، مع أمطار تكون مؤقتة رعدية وتكون يعني محليا غزيرة مع تساقط محلي أيضا للبرد. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر يكون قليل الاضطراب على أغلب السواحل تاعنا، والحرارة اليوم تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. بالنسبة ليوم الغد يعني تقريبا نفس الوضعية الجوية لليوم، وضعية كلاسيكية يعني في هذه الفترة الانتقالية ودخول فصل الصيف، يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق في الصباح، تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية، وتتكون خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار لتشمل محليا بعض الجهات الشرقية يعني. بالنسبة للريح تتواصل ضعيفة إلى معتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. الحرارة غدوة في استقرار مقارنة باليوم تكون بين 27 و31 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و36 درجة ببقية المناطق. بالنسبة لبداية الأسبوع القادم، ما يميزه نجم نقوله هو الارتفاع في درجة الحرارة، تبدأ يعني في نسقها التصاعدي والتدريجي بداية من يوم الاثنين، تكون يعني واضحة أكثر يوم الثلاثاء، يعني تكون حرارة مرتفعة ويكون طقس مغيم جزئيا يعني بأغلب المناطق. تتواصل الريح يعني ضعيفة إلى معتدلة، البحر قليل الاضطراب. بالنسبة ليوم الاثنين تتكون بعض الخلايا الرعدية مصحوبة بأمطار تكون في المناطق الغربية، ويعني هذه فكرة تقريبا على طقسنا بالنسبة لهذه الأيام.
1: يعطيك صحة، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه. سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذه تقريبا فكرة على أحوال الطقس. ما ديما يقعد الطقس سخون حتى كان فما خلايا رعدية وفما بعض الأمطار، دونك الطقس ديما سخون. مرحبا بكم، هذا لطفي بوشنيق نسمعوه في أجمل ما غنى في من الأغاني التونسية اللي تلقاوها معنا بعد شوية. كيما قلنا باش نمشيو إلى ولاية سليا، باش نمشيو بالتحديد إلى قرية الغمالية باش نحكيو على قفلة صحية إن شاء الله باش تكون غدوة، تفاصيلها كل بعد شويه.

شكري بوزيان، اسمعنا في محلك يامي والغنية ذي باش تسمعها ان شاء الله غدوة نهار كامل، بما انه ان شاء الله غدوة عيد الامهات، وهذه الغنية اللي نهديوها ليلة كل الامهات هكو بالمسبق احنا نهديو الاغنية هذي. محمد عنتولي يهديها الامو خالتي مريم، نسلم عليها برشا برشا وربي يطول في عمرها. الناس الكل نسلم عليكم، كل الامهات نسلم عليكم ونهديو لكم اكيد كل الاغاني غدوة في برمجة استثنائية وخاصة على موجات اذاعة الشباب، نحتفيو بعيد الام ونهديو كل الاغاني الى الامهات اللي تسمع فينا اكيد على موجاتنا اذاعه الشباب. دونك كونوا في الموعد ان شاء الله غدوه. مازلنا مع الاغنيه التونسيه، قبيله سمعنا لطفي بوشناق زاد شكري بوزيان، ومازلنا باش نسمعوا نبيها كراولي، باش نسمعوا زاد صابر الرباعي. مرحبا بكم معنا على موجاتنا اذاعه الشباب.

0: وفيا نحبي. مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب، وعملنا جو مع الاغنيه التونسيه. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا اذاعه الشباب في الماتينا الويكاند، مازلنا ماصلين حتى للتسعة ونص في الوقيت هذا. نمشيو مع ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم،
0: ضيف اليوم. ضيفنا اليوم هو سيد محرز الغملولي، رئيس جمعية جنان السرج بالغمالية من ولاية سليانة. مرحبا بك معنا على موجة إذاعة الشباب.
2: صباح النور، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: شنو أحوالها سليانة؟
2: والله بخير والحمد لله.
0: لبس لبس الحمد لله. احنا باش نحكيوا اكيد على ديما على الـ الـ الـ يعني التظاهرات المهمه جدا كما القفله الصحيه هذه اللي باش يستفاد منها اهالي قريه الغماليه الموجوده بولايه سليانه، قريه القفله الصحيه. القفله الصحيه هذه ان شاء الله باش تكون غدوه، تنظمها جمعيه جنان سرج بالغماليه مع المندوبيه الجهويه للشؤون المرأة والأسرة بسيليانا، وهذا الكل بمناسبة عيد الأمهات. خلينا ناخذ فكرة على القافلة هذه.
2: هي قافلة صحية وقافلة في نفس الوقت ترفيهية. معناها اليوم احتفال بالأم والابن، باش نعملوا قافلة صحية تتلهى بالأمراض، خاصة الأمراض النسائية، من لي كونسير دي سان دي الأمراض الخاصة بالنساء، ثقافتي الأمراض هذيك، وكذلك أمراض الدم والسكر. معناها مش يعملوا دي ستاتستيك ومش يقوموا ب دي سيونس توعويين للأهالي في المنطقة. وفي نفس الوقت ثم نادي الأطفال المتناقل والألعاب، باش يقوم مجموعة من الأنشطة يستهدف فيها الأطفال الصغار باش تبدو العطلة بتاعهم في أجواء طيبة. معناها اليوم باش نسوي بالزوز بالأم والابن بتاعها،
0: يعني الأمهات حتى كي يجيو هما يمشيو معناها لل مع الأطباء والأولاد والأطفال يلقاو وين يقعدوا. هذا مهم أنه على الأقل تهنى على صغيرها.
2: يعطيك الصحة. هو هذا بالضبط، الأم باش تقوم بمجموعة من الفحوصات، وفي نفس الوقت لابنها موجودة مجموعة من المنشطين، نادي الأطفال المتنقل بسليانة، مش يقوم بتنشيط فقرات متعددة، وثم مجموعة من الجوائز ومجموعة من الهدايا باش ياخذوهم الأم زادة وأبنائهم.
0: هي جات متزامنة مع عيد الأمهات.
2: يعطيك الصحة. هو في النطاق هذاك جمعية جنان السرج تحاول ديما باش هم مجموعة من الخدمات الحالية لمنطقة الغمالية والمناطق المجاورة، اللي هي المنطقة هذه موجودة في ولاية سليانة، تحديدا في بلدية سيدي مرشد، وهي على سفح جبل سرج، وهي منطقة ما تستقر نادي أطفال، تستقر دار شباب، وهالنوادي المتنقلة هذه مش تقوم بتعود شوية الحرمان اللي يعيشوه الأطفال الصغار. وإن شاء الله نعملوا جو مع بعضنا الناس كل ويكونوا فرحانين أولادنا. وزادة كيف تقصي الأمراض الخبيثة اللي خاص بالنساء راهو حاجة مهمة ياسر، والدولة ما باذلة مجهودها لعملية التوعية خاصة وعملية استباقية قبل ما تمرض النساء وتصير الاتجاه.
0: خلينا نذكروا المستمعين إن شاء الله هي غدوة القافلة هذه بالضبط وين وقتش توقيت، يعني اللي يسمع فينا باش يلتحق بالقافلة هذه.
2: القافلة هذه غدا صباحا تنطلق الساعة 8 صباحا حتى حدود منتصف النهار، منطقة دترة الغمالية، هي قرية على سفح جبل سرج. ندعو كل الأهالي تاع بلدية سيدي مرشد، زريبة، سيد حمادة، القنارة، بوعبدالله، المناطق المجاورة كل ورأس الماء، المناطق المجاورة كل، أنهم يكونوا حاضرين باش ينتفعوا بالخدمات هذية اللي تقدمها الإدارة الجهوية للمرأة والمثنين.
0: أكيد اللي يسمعوا فينا في المنطقة إن شاء الله أكيد يلتحقوا بالقافلة هذية. جبل السرج راهو من أجمل ما تشوف، راهو في بلادنا الحقيقة هاو كناقصين، معناها في نحاولوا معناها الجمعيات وإلا كما كل الأطراف تحاول إنها توصل للأهالي غادي، تحاول توفر كما يعني كما القافلة هذية توفر الجانب الصحي والطبي بي واحنا راهو ماذا بينا التوانسه الكل يمشي ويشوفوا المنطقه هذه خاطر منطقه مزيانه معناها حتى راهو من الناحيه السياحيه راهو عندنا ما نشوفه غادي.
2: جبال السرج بطبيعه طبيعه خلابه وفيه
0: محميه هي حديقه وطنيه اي
2: حديقه جبال السرج اللي فيها ثلاثه محميات محميه الغزال الاطلسي ومحول ليغروت اللي هما حاجه طياره ياسر وكذلك عندنا شجره الفلين اللي هي زاد محميه اخرى موجوده في حديقه جبال السرج. طبيعه خلابه واهالي طيبين زاده يستاهلوا كل خير والمجتمع المدني يتعاون مع اجهزه الدوله في تقديم الخدمات هذه وتقريبها من المواطن باش ياخذوا حقهم شويه في التنميه وفي الخدمه الصحيه.
0: هو احنا نعملوا دعوه للتوانسه الكل نمشي وشوفوا المنطقه هذه راهي منطقه مزيانه برشا وغدوه ايضا للقرى المجاوره للقريه الغماليه الموجوده في بحث جبل السرج دونك غدوه قفله صحيه كونوا في الموعد. شكرا ليك على كل التفاصيل هذه ومرحبا بكم ديما اكيد معانا على موجات اذاعه الشباب. محرس غملولي رئيس جمعيه جنان السرج بالغمالية شكرا لك على كل التفاصيل هذه. إلى اللقاء. القفلة أخرى صحية زادة كيف كيف طبعا شوية نزيد نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل من إلى تبرقة زادة كيف كيف باش تكون وباش نحكيوا عليها يعني باش نزيدوا نعطيكم فكرة عليها وقتاش توصل للقفلة هذه دونك بعد شوية نزيدوا نحكيوا بأكثر تفاصيل. مازلنا مع بعضنا حتى للتسعة ونصف الماتينة الويكند. اخر الاخبار الرياضيه مع توب سبور بعد شويه تلقاوها معانا بعد موجز اخبار 8:30 الموعد يكون مع كود كور

0: ضمني الماتينال ويكاند
1: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع في أولى مواعيد الرياضة على موجاتنا. البداية بكرة القدم، اليوم يتم التعرف على الفريق الثالث الصاعد للرابطة المحترفة الأولى الأربعة في أولمبي سوسة. نادي حمام الأنف يواجه الملعب الجيبسي، التحكيم لفرج عبدلاوي وأمير لوصيف في الفار. نهائي الرابطة الثانية البارح في المستير، تتويج بطل الرابطة الثانية موسم 2025-2026، تقدم ساقيت الدير لفاز أمام أمل حمام سوسة 3-2. نبقى مع كرة القدم، نهائي كأس تونس غدوة الأربعة في استاد رادس، ترجي رجيس، نضال الطيف وسيف الورتاني في الفار، وعشرين ألف متفرج مناصفة بين الزوز فرق إلى جانب 1500 دعوة. استقالة الهيئة الجماعية للاتحاد المنستيري ودعوة لجلسة انتخابية يوم 30 جوان القادم. منتخبنا الوطني الأول في وضع اللمسات الأخيرة قبل المونديال بعد تربص تبرق اليوم التحول للنمسا لإجراء لقاء ودي نهار الاثنين 8:15 بتوقيتنا ضد المنتخب النمساوي على ملعب إرنست هوبيل بيفيان، لقاء بصفيرة الفرنسي جيريمي بينار، ولقاء كذلك يبث على الوطنية الأولى، كيف كيف اللقاء الثاني ضد المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان مضي ساعتين باش يكون منقول تلفزيا. منتخبنا الوطني أقل من 23 سنة موجود في فرنسا، المشاركة في دورة موريس ريفيلو، باش يلعب 4 مباريات، نهار 31 ماي ضد الكونغو الديمقراطية، نهار 5 جوان ضد المنتخب السعودي، نهار 7 جوان ضد الصين، ونهار 10 جوان ضد المنتخب الكولومبي. نهائي كان أقل من 17 سنة يجمع السنغال بالمغرب، وأكيد أجواء مشحونة بين زوز منتخبات بعد تداعيات كان الأكابر، واللقب كان للسنغال والمغرب طالبت بعودة اللقب للمنتخب المغربي. من كرة القدم إلى كرة اليد، نهائي كرة اليد عرس كرة اليد التونسية اليوم نهائي سيدات ماضي ساعة في قاعة رادس متعددة الاختصاصات بين النادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين بطل الموسم، وفاينل الرجال الأربعة بين ترجي كذلك بطل الموسم ونادي ساقط الزيت. في كرة السلة، نهائي بال رواندا 2026 باش يكون نهار 2 جوان بين بيترو أتليتيكو الأنغولي وتايجرز الرواندي. ممثلنا النادي الإفريقي نذكر أنه خرج من الدور الربع النهائي بعد هزيمة أمام أهلي بنغازي الليبي ذهابا وإيابا. منتخبنا الوطني للأكابر في كرة السلة نحكي ويدخل في تربص بالحمامات انطلاقا من نهار 2 جوان، قائمة عادل الثلاث اللي فيها عمر عبادة، يوسف الضيف، أشرف القانوني، بلال جزيري، أسامة المرناوي، محمد عزيز المغيربي، محمد منفذ، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد شنوفي، أحمد العدامي، بالحسن الشيحي، فرس الحياني، هيثم سعادة، واصف المثناني، أمان الله الحامي، بشير بن يحيى، والقائد مختار غيازة. إلى رياضة العالمية، بتبيع اليوم الموعد والحدث هو فاينل تشامبيونز ليغ الأوروبي الخامسة متاع العشية على ملعب فينيريك بيسكاس بالمجر، 70 ألف متفرج يتسع الملعب، لقاء بين حامل اللقب البي جي وأرسنال. نيس فريق علي العابدي يبقى في الليغ 1 بعد فوزه في براج أمس أمام سانتيتيان 4-0. أتلتيكو مدريد يقدم عرض لضم الثلاثي يامال بيدري ورافينا، وبرشلونة يضم أنتوني جوردن قادم من نيوكاسل الإنجليزي. الختام بالتنس، دورة رولون غاروس من دورة لغران شليم انطلاقا من 10 متاع الصباح بعد شوية، أهم لقاءات السيدات، الأمريكية كوكو غوف تواجه الروسية بوتابوفا، الأمريكية الثانية مادي سينكيز مع موبوكو الكندية، البيلاروسية رينا سابالينغ مع الأسترالية كاسكينا. وفي الرجال بعد خروج حامل اللقب 24 مرة نوفاك ديوكوفيتش البارح من برازيل لساعة 19 سنة فونسيكا اللي فاز على ديوكوفيتش في مباراة دامت 5 ساعات. اليوم كذلك خروج يانيك سينر وفريدز، الأسماء الكبيرة في الرجال خرجت من رولان غاروس اليوم، أهم لقاءات كوبولي الفرنسي مع تيان الأمريكي، الكندي أوجي أليسيم مع الأمريكي ناكاشيما، والإيطالي بيرتيني واجه الأرجنتيني كوميسانا. نهاية أخبارنا، إن شاء الله نهاركم زين، الناس كل إلى اللقاء.

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك،
0: العادة تواليها سنين،
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتم مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين،
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا، وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير ترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار، وبلدية تونس تنظم فقرات تنشيطية متنوعة للأطفال. قافلة صحية وطبية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. الاثنين المقبل إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران، ويطالب طهران بفتح مضيق هرمز فورا. وإنذار بالإخلاء إلى سكان 5 قرى لبنانية فورا، والانتقال إلى شمال نهر الزهراني وفق الجيش الإسرائيلي، وغارة صهيونية جنوب لبنان. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد، اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتم مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.

0: مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب كود كور بصوت فايزة أحمد بيت العز. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بصوت فايزة أحمد. مرحبا بكم. مازلنا مواصلين في الماتينا الويكاند حتى للتسعة ونص. بعد شوية باش نقاو زاد برشا ضيوف. الكشف التونسي حاضر بحذانا. كيف باش نعملوا طلع على مدنين؟ اش عندهم في مدنين؟ التفاصيل كلها بعد شوية. قبل هدايا نمشيو مع فقرة بوانغوت. شيماء الهمامي ديما معانا في بوان روت خبيرة في السيارات. صباح الخير شيماء.
1: صباح الخير وصباح النور.
0: مرحبا بيك. يلا احنا نكملوا اكيد بدينا سلسلة سلسلة هي الحقيقة في كل مرة نبداوها مع الفصول مع الشتاء شنو يلزمنا نحضروا في سياراتنا وشنو كيفاش نجموا معناها نصلحوا سيارات ولا كيفاش نحضروهم كي نبداو ماشيين في مسافة طويلة. في الصيف كيف فما تحضيرات أخرى. بدينا بالماء وباش نكملوا اكيد في السلسلة هذية.
1: حكينا على نظام التبريد، حكينا المرة فاتت كيفاش نعملوا ديتارتراج بلوكي رادياتور معناته التنظيف نتاع النظام التبريد او سيركوي دو ريفرويديسمون. اليوم باش نحكي على الماء بالذات خاطر فهم برشا حاجات مغلوطه. نبداو من غير تطويل ان شاء الله. الماء نتاع الكليماتيزور اللي لمدوه معناته من الكليماتيزور في الدار ما نصبوهش في الكهرباء، ما نصبوهش في الماء نتاع التبريد كي طوم.
0: بفهمتش انا شكون تلعب بها الحكايه هذه.
1: حتى انا ما نعرفش
0: بالحق على خاطر الناس كل تقولها وشكون تلعب بها الله اعلم.
1: ضروا الموتور راهو زي الكل راهو يؤدي من بعض الى مصروف كبير برشا. الحاجه الثانيه اللي هي غلطه من السباله باهي، والأسوأ فيهم الكل هو الماء المعدني. الماء المعدني راهو فيه المعادن هذيك، علاش اسمه ماء معدني؟ راهي تساهم في تاكل قطاع اللي من داخل الحديد معناته تاكل وتخليه يتصدد في يعني
0: فيسا.
1: اي فوالا. دونك هذوما الاسوأ. باهي اون كاد دو ديباناج انا ما عنديش الماء الاصلي نتاع السياره ونقص لي ويلزمني نكمل الصنيه، وقتها نتصرف ميسالش وقتها نصب. من الاحسن يولي ماء السباله فهمتني، حتى نخلي حتى دبوزه ديباناج اما من يعني في الكهرباء. لكن راهو نردوا بالنا نيفيتيوهم لو ماكسيموم هذوما ثلاثه، وهو الأصل هو الماء اللي يوصي به الصانع متاع السيارة. حاجة أخرى غالطة زادة هو الماء الملون. الماء راهو اللون متاع الماء ذاك مثلا اللي موجودة توا غوز وأخضر والألوان هذه راهي ما عندها حتى علاقة بنوع الماء هذيك. ما هي اللون جست معمول أنه إذا يصير فويت البرة خطر يشيح الماء نلقاو التراس، لكن هذاك ماهوش الماء الاصلي.
0: لهنا شيء ما يلزمنا السؤال، معناها كل كهرباء عندها الماء الخاص؟
1: اي بالموديل معناته تقريبا كل صانع. انت باش تقولي طاوين باش نعرف وين وكيفاش باش نعرف وسهله برشا، هو الكتاب نتاع الكهرباء. كل كهرباء يخرج معها الكتاب نتاعها، ماذا بينا هذاك يقعد ديما نستحفظوا عليه نقاو المعلومات اللي يلازمها الكل. عندنا بارتي في الكتاب فيها الشابيتر نتاع السوائل اللي يلزمنا نصبوهم للكهرباء. ما يعطيكش راهو النوع التجاري، يعطيك النوع اللي ريفيرونس تكنيك. مثلا كان توا انا نقولهم هذوما مثلا جي 11 جي 12 جي 13 هذوما هما. لكن انا توا مثلا برشا يسالوني شنو يعطيني نوع الكهرباء، انا ما نجمش نحددها، انا ما نجمش كتقنيه نحددها. لما احنا نحفظوهم بشوي بشوي نعرفوهم، لكن في الاصل كل انسان يرجع يعتمد على الكتاب اللي عنده في الكهرباء ويلقى فيه النوعيه اللي لازمه، خاطر فما دي تكنيك، فما تركيبات كيميائيه تختلف من ماء لماء. وكل موتور كي تصنع يصنعوا له ويعرفوا التركيبه الكيميائيه في الماء اللي تمشي معه، وخاصه ما ننساوش اللي طويك فما الكهرباء ايبريد والكتريك عندهم زاده الماء الخاص نتاعهم. وان شاء الله استفدتوا بالمعلومه.
0: اكيد
1: جايه ان شاء الله باش نبداو نحكيوا شويه على الكليماتيزور كيفاش خاصه كيفاش نستحفظوا عليه، كيفاش نستعملوه باش نستحفظوا عليه.
0: باهي، يعطيك صحة على المعلومات، على خاطر بالحق معلومات قيمه. انا الحقيقه من الجمعه اللي فاتت معلومه الجمعه اللي فاتت ما نعرفهاش. الجمعه هذه الحقيقه هذه نعرفها، نعرف اللي يلزمك ترجع للكتاب في كل شيء. لكن كل ما نستفادوا وما يلزمناش هكا كيما قالت شيماء ما نحطوش ماء الكليماتيزور وما نحطوش ماء المعدني وما نحطوش ماء السباله، حطوا كان الماء اللي معناها مع الكهرباء هذاك اللي موصي بيه معناها وصى بها الصانع الكهرباء، هذاك هو الماء اللي يتماشى معها. يعطيك الصحه شيماء الهمامي خبيره في السيارات ديما تلقاوها معنا في فقره بوان روت. مرحبا بكم معنا. بعد شويه باش نمشيو لمدنين باش نحكيو على المسرح باكثر تفاصيل مع ضيفنا بعد شويه.

0: انت النور فؤاد جنيد وبسنة اسماعيل. برشا موزيكا تقوها معانا حتى للتسعة ونصف الماتينا الويكند. مرحبا بيكم معانا. كما قلت باش نمشي ولا مدنين باش نحكي على المهرجان الوطني لمسرح التجريب. معانا السيد جمال شندول مدير مركز الفنون الركحية والدرامية بمدنين. مرحبا بيك معانا على موجة إذاعة الشباب.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: إذن اليوم المهرجان الوطني لمسرح التجريب اليوم باش يكون الافتتاح وباش يتواصل إلى يوم 4 جوان 2026. يعني برنامج أكيد ثري. باش نحكيه على تفاصيل الفعاليات المهرجان الوطني لمسرح التجريب.
1: إذن كما تفضلت وقلتي المهرجان اليوم إن شاء الله باش ينطلق ويتواصل حتى نهار

0: 4 جوان مهرجان مسرح التجريب اليوم وصل دورته 29 بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدني باش ينطلق اليوم بكرنفال في شارع حبيب بورقيبة بمدني انطلاقا من مندوبية الثقافة وصولا إلى مركز الفنون الدرامية. الكرنفال هذا يحتوي على ماجورات قصر هلال ودمى عملاقة، ثم قدام المركز وقت يوصل الكرنفال هذايا باش نلقاو سيرك باباروني اللي هو باش ينطلق الساعة 7 إلى حدود الساعة 8، ثم الساعة 8 الافتتاح الرسمي للمهرجان بمسرحية الهريبات لصديقتنا وفاة طبوبي إنتاج المسرح الوطني. هذايا فعاليات اليوم الأول، اليوم الافتتاحي
1: اللي باش يكون بعد المسرحية، يعني باش تكون بالمركب الثقافي بمدنين،
0: باش تكون بالمركب الثقافي بمدنين تنطلق على الساعة 8 ليلا.
1: بقية التفاصيل أيام
0: المهرجان غدوة إن شاء الله عندنا الأحداث متاع الصباح، وفي إطار تشجيع الشباب وإطار تشجيع النوادي المتوجة وطنيا في مهرجان دور الثقافة بتونس باش نكرموا باش نشجعوا زوز نوادي اللي هما نادي البير، نادي دار ثقافة البير الأحمر في مدنين، البير الأحمر في ولاية تطاوين، نادي المسرح اللي توج بمسرحية فلة تأثير صديقنا جلال حمودي، وأيضا دار الثقافة الجيم اللي توجد بمسرح شارع مسرحية سانديكا. غدوة إن شاء الله الأحداش متاع الصباح في قاعة المركز عرض مسرحية فلة، نجيو بعدها الساعتين ظهرا انطلاق الندوة الفكرية اللي هي بين موضوعها المسرح والذكاء الاصطناعي، يبقى بين الإبداع الإنساني والتقدم الرقمي. وفي الليل عندنا مسرحية أرماغادون 9 لمعز الجزيري باش تنطلق كيف كيف في المركب الثقافي 8 متاع الليل. نهار 1 جوان 9 متاع الصباح ينطلق التربص اللي يشرف عليه الفنان رمز عزيز، تربص موجه للهواة باش يدوم 4 أيام. بعدها ساعتين عندنا فقرة اللي هي تواقيع كتب في موجودة في المهرجان، تلقوا مع توقيع كتاب الدكتور الأستاذ عبد العزيز غزال. 6 متاع العشية عرض سانديكا لدار الثقافة أجيم جربة. في الليل عندنا في إطار تكريم الفنانين اخترنا باش نكرموا الفنان الراحل فضل الجزيري، باش تحاولوا نعرضوا فيلم جيرة وهو آخر فيلم أنتو اللي هو مأخوذ على مسرحية صاحب الحمار. نهار في جوان كيف كيف يتواصل التربص 9 متاع الصباح، الساعتين عندنا توقيع كتاب الأستاذ الهادي الجاسمي. في العشوية هي 6 مداخلة موسيقية للشباب نوع الراب لمراد طهرية. 8 متاع الليل مسرحية ترار بالمركب الثقافي بمدنين. نهار 3 كيف كيف يتواصل التربص مع رمز عزيز وتوقيع كتاب الرمادية للأستاذ مختار الورغمي. مع 6 فقرة موسيقية مع المعهد العمومي للموسيقى بمدنين، ومسرحية تمثال أحجار لكريم مع عاشور 8 متاع الليل. اليوم الاختتامي يتواصل التربص. العشية عندنا توقيع كتاب الأستاذ فتحي الرحماني، ونختتم بمسرحية جاكراندا لصديقنا نزار السعيدي إنتاج المسرح الوطني الشاب. هذا بعجالة
1: برنامج هذا برنامج المهرجان، وحسين عكاية فيه تنوع بين الموسيقى بين المسرح بين الكتب أيضا، تربصات زادة في المجال هذا المسرح. إن شاء الله بالتوفيق لكم اليوم، اليوم في وسط مدنين شرح ببرجيبة في مدنين تبدأ الاحتفالات يعني، ويعني انطلاق المهرجان إن شاء الله. بالضبط وقتاش الماجوريت اللي يسمع فينا في مدنين؟
0: الماجوريت ينطلقوا من أمام مندوبية الساعة 6 تاع العشية.
1: 6 تاع العشية معناها عشوية احتفالية إن شاء الله ثقافية تكون اليوم في مدنين. شكرا لك السيد جمال شندول مدير مركز الفنون الركحية والدرامية بمدنين، إن شاء الله بالتوفيق أكيد لكم. المهرجان الوطني لمسرح التجريب ينطلق اليوم ويتواصل إلى يوم 4 جوان 2026. اليوم الموعد تقريبا 6 تاع العشية في شارع حبيب بورقيبة في مدنين. احنا مازلنا مواصلين مع معكم على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينة الويكند حتى للتسعة ونص. تعرفوا غدوة برمجة احتفالية بعيد الأمهات تلقوها على موجات إذاعة الشباب. احنا باش نحكي وحتى قبل بنهار على خطر الكشافة التونسية بعد شوية، زادة هي عندها احتفالات خاصة بعيد الأمهات، تفاصيل كلها تلقاها بعد شوية في فقرة أكتوسكوت.

0: Actu Scout. تعودت ديما في فقرة أكتو سكوت مع أخبار الكشافة التونسية. الحقيقة اليوم مع تعرفوا التظاهرات اللي تصير ومع الاحتفال بعيد الأمهات، أكيد الكشافة التونسية حاضرة، لكن اليوم مش نحكيه على تظاهرة تعاون فيها الكشافة التونسية، وباش نحكيه بأكثر تفاصيل، باش نحكيه على تحضيرات لعيد الأمهات وودادية أعوان وزارة الداخلية اللي تقوم بنشاط مهم لعيد الأمهات وتعاونوا فيه زادا فوج المنزه بالكشافة التونسية. حاضرين بحذانا هوني في إذاعة الشباب، مرحبا بك إبراهيم الحاجي أمين مال ودادية أعوان وزارة الداخلية، مرحبا بك.
1: يعطيك الصحة ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: زادا كيف كيف آمنة بن خوت قايدة بفوج المنزه بالكشافة التونسية، مرحبا بك.
2: مرحبا عايشكم.
0: دعوات ديما الكشافة التونسية تكونوا حاضرين معنا. نعم. اليوم مع ضيف آخر مش من الكشافة التونسية لكن بتعاون مع الكشافة التونسية، أكيد باش نحكيو على عيد الأمهات والحدث في تونس، أكيد غدوة زادة حتى احنا على موجات إذاعة الشباب عنا برمجة استثنائية في عيد الأمهات. حضرتوا عيد الأمهات، جات فكرة أنه يعني تقوموا بالاحتفال هذايا، باش نحكيو أكثر بأكثر تفاصيل معك إبراهيم الحاجي، باش نحكيو كيف جات الفكرة باش تقوموا بالتظاهرة هذه اللي هي الاحتفال بعيد أمهات، وشنو حضرتوا بالضبط، كيفاش جاتكم فكرة تتعاونوا مع الكشافة التونسية، نحكيوا بأكثر تفاصيل يعني عن الحدث هذا.
1: احنا ودادية أعوان وزارة الداخلية هي كريي من 2013، دونك تنشط مخارتين ودادية أعوان وزارة الداخلية، كل عام نعملوا في الأنشطة. ديجا جات الفكرة، هي بداية الفكرة بصراحة من رئيس الودادية، هو اللي جاء قال علاش لا سناء احنا ديما قبل كل عام نحضروا العام اللي بعده، شنو هو لي زيفينمون باش نعملوهم، شنو هو باش نحضروا. جات الفكره انه علاش لا ما نعملوش احتفال هي من الاول بدت عيد الام نحتفلوا بالام. بدات الفكره من غادي خذيناها، بدينا نحضروا. كانت اول لقاء كان مع قائد الكشافة فوجة المنزه، هو اللي تقابلنا معاه، طرحنا الفكرة، خطر الفكرة اللي جاتنا باش نحتفلوا بعيد الأمهات. كنا حاضرين مع الكشافة فوج المنزه اللي عملوا مداخلة على المخدرات، كانت ناجحة يعطيهم الصحة، تنظيم دونك أبهرنا بالتنظيم، عجبنا فكرة حلوة، قلنا علاش ليه ما نعملوش حاجة اللي هي ما صارتش قبل ودادية ولا باش تحتفل بعيد الأمهات. بدأت الفكرة، أول ما طرحناها ديريكت لقات استحسان، وبدينا في التحضيرات متاحة ديجا بريسك 3-4 شهور وإحنا نحضروا العيد الأمهات، وبدينا بشوي بشوي كل يوم بريسك نتلاقى وتكون الأفكار، نحضروا البرنامج متاعنا. الأم عندها دور كبير بطبيعة في المجتمع، في الأسرة، الأم تخدم، الأم تروح للدار، الأم موجودة بحذيك، أمك، أختك، دونك زوجتك، كلهم دونك الانسان كي باش يبدا يعني موجود في الحياه وفي الدنيا، دونك كي باش يشوف حواليه كما نقولوا يلقى الام ديما موجود وعندها دور كبير اللي هي باش تبني مجتمع، باش توفق زاد يعطيها الصحه، باش توفق ما بين الخدمه نتاعها وما بين دارها وما بين اسره صغارها وتربيه. قلنا علاش ليه من نحاولوا ان نكرموها ونقولوا لها امي يعطيك الصحه، نقولوا لها برافو ليك، نقولوا لها والله شابو يعطيك الصحه، كيفاش نجم تتوفق في الحاجات هذوما، خاصه احنا امهاتنا في وزاره الداخليه يعني تم سبيسيال شوي انهم هما باش يكونوا في الخدمه نتاعهم يوم بليس يخليوا
0: حتى التوقيت نتاع الخدمه مش كيما التوقيت العادي، والام تلقاها شبيه ولدي تو مازال ما روحش، ترى شوف خوك مثلا،
1: اي فوالا الخدمه نتاعها ومام تو تخمم في العائله نتاعها، تخمم في الدائره، تخمم في صغاره يروحوا ما يروحوش، قراوا ما قراوش، كلاو ما كلاوش، دونك بدينا في الفكره وبدينا في التحضيرات و... والقد استحسان كبير.
0: التكريم هذا يجي من عند عندكم انتوما اكيد باش تكرموا امهات
1: وزاره الداخليه باش تكرموا امهات المنخرطات في الودادات
0: اكيد
1: كل بدون استثناء.
0: هاو باش نحكيوا التنظيم كيفاش وقتاش معناها بالضبط باش تصير التكريم هذايا. خلينا نحكيوا معاك خنشوفوا الكشافه التونسيه كيفاش معناها ساهمت في الـ في الـ في الحدث هذايا. امنا حكينا شويه كيفاش التحضيرات.
2: احنا كما قال سي ابراهيم تلمينا مع بعضنا وعملنا اجتماعات وحاولنا نشوفوا هما شنو الفكره نتاعهم لهذا البرنامج واحنا زاد شنو هي فكرتنا واحنا الرؤى والافكار كانوا الحمد لله مشتركين ونحبوا نخرجوا برنامج باهي. حضرنا مع بعضنا مع ودادات اعوان الداخليه بالافكار اللي هما عندهم وخذينا هما شنو يحبوا احنا حضرنا على القياس الكلام نتاعهم.
0: احكي لي شنو حضرت بالضبط.
2: البرنامج نتاع غدوة باش يكون حاولنا نخرج نخمو خارج الصندوق في البرنامج نتاع غدوة ونعملوا حاجة عمرها ما صارت. حاولنا ناخذوا موضوع الام من جوانب مختلفة باش نجيبوا شيخ باش يعطينا قيمة الام في المجتمع وباش نجيبوا مختص في علم الاجتماع و كوتش دو في باش الثلاثه باش يحكيوا لنا على الام وباش يحاولوا نعطيو بلوس للامهات اللي باش يجيو غدوه. دا باش يكون عندنا عروض فنيه من تقديم فوج المنزه وباش يتم تكريم الامهات. هذا هو البرنامج.
0: هذا هو البرنامج ان شاء الله غدوه. وين بالضبط باش يكون
1: هو البرنامج ان شاء الله باش يكون في نادي الفروسي للامن الوطني بسكره ان شاء الله بدايه من 9 صباحا يكونوا موجودين الحاضرات الكل ويبدا البرنامج نتاعنا. وكما قالت القائده في الفوج اللي باش يكون فيه مداخلات متنوعه باش يكون فيه عرض مسرحي مداخلات موسيقيه زاد باش تكون فيه مفاجاه من الوداديه للامهات
0: ان شاء الله. اكيد المفاجاه هذيك مهمه
1: أبار انه باش يكون تكريمهم كل ام باش نكرموهم باش نعطوها هديه تذكاريه. هي حاجه بسيطه اما ان شاء الله تفرح بها وان شاء الله اما المفاجاه نتاعنا ان شاء الله باش تكون عن طريق القرعه باش تكون ثم عمره.
0: هذه حاجه مهمه
1: مع العمره
0: شنو يحبوا العمره اكيد
1: هما اكيد ان شاء الله اللي باش تكون من نصيبها صح عليها وان شاء الله علاش الامهات الاخرين الكل فكرنا فيها العمره قلنا حاجه باهي تمس الام
0: صحيح
1: وعلاش لا
0: وديما نذكروا راهو الام ماهيش بالعمر. الام تنجم تكون صغيره في السن تنجم اي الام تنجم تكون كبيره يعني
1: مختلفة.
0: كلهم امهات وكل وحده كل وحده كيفاش ربيت صغارها وكيفاش معناها كبرتهم.
1: انت امك مش الام مش تربي اجيال قادمه
0: اكيد اكيد
1: كيما نشوف انا عندي نستغل الفرصه نقدم تحيه لامي بالطبيعة نقدم تحيه لزوجتي اللي هي زاد هي أم يوم أمتها قاعدة تربي في 3 أمهات إن شاء الله بأجيال مختلفة دونك إن شاء الله ربي يوفقها ويعطيها الصحة ويعطي صحة الأمهات الكل اللي تعبين واللي ما مقدمين الإضافة ولولاهم هما دونك المجتمع بصراحة تشوف المجتمع كيفاش إن شاء الله ربي يوفقهم ويعطيهم الصحة.
0: آمنة بالنسبة للمحاضرة خلينا نقول على الأم من ناحية دينية من ناحية نفسية هذا مهم جدا أنه يعني من كل الجوانب نحكيه على الأم كيفاش خممتوا فيها معناها أنه خلينا نحكيه على الأم أكثر نحسوا بدور الأم تعرفوا الأم من القدم هذيك هي الأم ما تتبدلش
2: كما قلت لك ماهيش أول مرة هو يصير احتفال بالأم عند الودادية أي أول مرة أما مش أول مرة يصير احتفاء بالأم وفما حاجة ديما قاعدة تتعاود نعيطوا للأمهات صحيح نعطيوهم الهدايا نعملوا غنيات حبينا احنا ديما في فوج المنزل نحاولوا نخموا خارج الصندوق ونجيبوا أفكار جدد وحاجات ما تعملوش قبل ونحبوا زاد الأمهات يخرجوا بإضافة صحيح هما باش يعطيوهم يكرموهم وذيك إضافة باهية أما زاد إضافة يخرجوا بحاجة إضافة في مخهم معناها يعرفوا حاجة جدد على رواحهم حاجة يهمهم وفما أمهات ينجم يجيبوا صغارهم صغارهم لازم يعرفوا حاجات على أمهاتهم وهو ما فماش حاجة أهم الأم أنا باش نقول إنه النجم نقدمولها اللي هي لازمها الكل نقدمولها الإضافة اللي هي تستحقها الكل. هذه كيف جات الفكره؟
0: يعطيكم الصحه على خاطر مهم جدا كما قلت مش كان لامهاتك هاو سورتو اللي دايرين بالامهات خليهم يعرفوا قيمه الام مع تطور زمان ومع برشا حاجات يعني تبدلت الافكار. خلينا ديما حتى كنت تبدل الافكار لازمنا ديما نقعدوا نعرفوا دور الام وقداش اهميه الام.
1: لازم نحسوها بدورها الام. الام هذيك لازمها تحس بالدور نتاعها الكبير اللي قاعده تقوم فيه.
2: والانتوراج
1: نتاعها المداخلات باش يحاولوا انهم ثلاثة مداخلات متنوعة باش يحاولوا انهم يوصلوا للام يا امي راك يعطيك الصحة وبلا بيك انت راه ما يكونش ثم مجتمع متوازن. دونك باش يكون زاد حوار مفتوح مع الامهات الكل بعد المداخلات باش يكون بالطبيعة كل ام عندها اسئلة في مخها تحب تسأل تحب تستفسر تحب تشوف كيفاش تنجم تعمل هذه وهذه وهذه باش يكون حوار مفتوح يسألوا اللي يحبوا بالطبيعة موجودين ثلاث دكاترة باش يجاوبوهم وان شاء الله تتعدى ايفينمون باهية وان شاء الله
0: ان شاء الله اكيد ان شاء الله بالتوفيق ليكم وان شاء الله كل الامهات بالف خير ان شاء الله غدوة.
1: غدوة ان شاء الله
0: ان شاء الله خلينا نذكروا بالموعد ان شاء الله غدوة وقتاش؟
1: غدوة ان شاء الله بداية من 9 صباحا بنادي الفروسي الامن الوطني بسكرة وان شاء الله من هنا نستدعى الامهات الكل مخرطات في الودادي يكونوا حاضرين. حفل باش يخرجوا من التقليدي باش يخرجوا يقابلوا امهات اخرين يحكيوا مع بعضهم يفرحوا برواحهم يحسوا برواحهم ويقولوا احنا رانا موجودين واحنا فاعلين في المجتمع وان شاء الله ربي يوفق الامهات الكل.
0: باه توا هات نبداو قبل التحيه لامهاتكم انتم قبل الحفل ان شاء الله باش تقدم اكيد باش تقدم تحيه لامك.
1: بالطبيعه انا قبل كل شيء انا موجوده هنا وموجود في المنبر هذا بالطبيعه امي اللي تعبت وسهرت وربتني وكبرت نقدم تحيه كبيره لامي نقولها برافو يعطيك الصحه على اللي قدمته معايا. قدم تحية للأمهات تونس الكل والعالم زاد كل أم شنو دورها كل أم شنو وصلت وكل أم شنو قاسيت شوية في تربية صغارها وفي خبت المعاناة والإحساس متاحة خبيت وما ظهرتوش لصغارها خلت وحدة حبينا نقولوا لها أمي برافو يعطيك الصحة. قدم تحية مرة أخرى زاد لزوجتي قدم تحية لبناتي اللي هم أمهات المستقبل إن شاء الله يكون جيل جيل المستقبل وربي يوفق الأمهات الكل.
0: قل لي آمنة أنت ليش كنت قدم تحيتك أكيد
2: لأمك. أنا نجدد التحية زاد الأمهات تونس كل هما تونس واقف عليهم وبلا بهم تونس تطيح. نقدم تحية لأمي والجدتي الزوز اللي هما زاد أمهات وهما زاد ربيونا ونقدم تحيه كبيره كبيره لامي اللي من غيرها ما انا ما نكونش لهنا وما نكون في حتى بلاصه.
0: اكيد امهات تونس امهات تونس تقري وتقرا وتلهي بالدار وتخدم وتربي اجيال. شفتوا محلاها الام التونسيه شفتوا محلاها. شكرا لكم ابراهيم الحاجي يمين مال ودادي تعاون وزاره الداخليه امنه بن خوت قائده بفوج المنزه الكشف التونسي ان شاء الله بالتوفيق لكم اكيد غدوه ان شاء الله كل عام وامهات تونس بألف خير. احنا مازلنا مصري معاكم حتى لتسعة ونص في الماتينال ويكاند.

شيرة اسمع أيمن زبيب اسمعني في بدك تتحدين نصيف زيتون زادة مع بوعد في كاسدورة. مرحبا بيكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. نعطيكم فكرة على برامج إذاعة الشباب باش نحكي خصوصا للبكالوريا وجمعة الباك إن شاء الله يا ربي بنجاح وبالتوفيق. تعرفوا أنه إذاعة الشباب تبث في باك غاديو باك واللي تلقاو فيه مراجعة إن شاء الله مع كل تقريبا الشعاب الكل. اليوم في موعد استثنائي نص نهار ونص راديو باك باش يكون مع مادة الإعلامية وتلقاو أيضا اليوم موعد آخر استثنائي ماضي ساعتين راديو باك اليوم باش يكون مادة الفلسفة بالنسبة للشعاب العلمية. تابعونا أكيد على موجاتنا إذاعة الشباب حتى زاد على باش فيسبوك إذاعة الشباب تلقاو كل التفاصيل تلقاو يعني التسجيل حتى زاد متاع البرنامج. دونك في موعد استثنائي اليوم راديو باك نص نهار ونص مادة الإعلامية ماضي ساعتين راديو باك تلقوا مادة الفلسفة بالنسبة للشعاب العلمية. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا اليوم في الماتينال ويكاند. اليوم كان معكم محمد عنتول الفانسي ذكريات بن حمادة. نقول لكم باي باي. خليكم معنا نجوى كرم. باي باي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. المركب المغربي للشباب رادس ينظم اليوم معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي. التظاهرة تهدف بالخصوص إلى دعم التجارب الشبابية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة التصميم والإنجاز العلمي والاختراع. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير، وبلدية تونس تنظم فقرات تنشيطية متنوعة للأطفال. قافلة صحية وطبية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة أمنت 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة قرابة 1800 مرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية القصرين ومدنين ومنوبة والكف والمنسير ونابل وبن عروس وجندوبة وتوزر وتطاوين. هذه الأنشطة تندرج في إطار الحرص على إنجاح الحملة الوطنية التي نظمتها تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لكل صغيرك، والتي تمتد من 20 إلى 31 من مايو الجاري. الاثنين المقبل إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية. في أخبار العالم، هدد وزير الحرب الأمريكية اليوم بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجرى التوصل إلى اتفاق، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا في القريب العاجل بشأن اتفاق محتمل مع إيران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمعوا معنا،
3: تسمعوا معنا
1: في إذاعة الشباب.
4: لحد من 9:30 للـ10:30.

0: سلامة الموريا.
1: صباح النور لكم انتم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من بونروت من توا حتى للعشرة ونص مع مواضيعنا اللي نطرحوها في برنامجنا مع اخبارنا مع فقراتنا اللي تكون حاضره في برنامجنا. اهلا وسهلا بكم وين ما يوصلكم صوتنا. العيد ان شاء الله يا رب يتعدى بخير وسلامه. عيدت ورجعنا برشا ناس رجعت للامتحانات من البارح، الامور بدات هكا تسخن شويه، الطقس بدات العباد زاد تمشي للبحر، هذا الكل قاعدين نشوفوا فيه الايامات هذوما مع تغيير الطقس ومع أجواء العيد وبرشا حركية في طرقاتنا. خلينا نسلم على محمد. صباح النور.
2: صباح الخير وعيدك مبروك، وعيد مبروك للتوانسة الكل.
1: كل عام وانتم حيا خير. الحمد لله يا ربي. وبدا البحر راهي ميت الكل، نتفرج في العباد شدت ثنية البحر، بدا البحر
2: سخنت
1: هيك هاو سخنت الدنيا.
2: ما زلت مشتوى
1: ما زال يا من عاش الجويل يا احنا صحي. سيرمونجي صباح النور.
3: صباح الخير وان شاء الله عيد مبارك للجميع.
1: ان شاء الله مازال زاد البحر انت
3: كنا من فرصه
1: تقعد على البحر انت نعرفك نتاع كيف هكا كرسي و
3: كستي يمكن الجمعه الجايه يمكن
1: هيك هاو هيك هاو. وعماد الطويل كالعاده
2: روتار
1: ميك برشا مشوي هذاك ظاهر ليا ميت الله اعلم بيه وقتها يخلط تو يوصل نتحاسبوا الحاسيلو مع عماد. سينو خلينا نسلموا على محمد عنطول في الكوتي تكنيك والفنسيب في الديجيتال. نبداو مع الموزيكا ومن بعد نمشيو لفقراتنا. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: وسهلا بكم ناس كل اللي تسمع فينا. عماد ها وبحذينا لبس بالروز أموره واضحة. كان يتأنق الصباح هذاك علاش بطاء لزوم الأناقة.
1: كل شيء كل عام في العريس والله جيت من خدمة معناها
0: بلي
1: نخدموا اليوم
0: ما احنا قلنا مشوي مشوي مشوي
1: لا لا لا نشاط وعمل وراجع من بعد نزلت هفا
0: الحمد لله الحمد لله. مرحبا عماد من بعد نزيد نحكيو معاك أكثر تفاصيل في مواضيعنا اللي باش نختاروه اليوم. سينو نمشيو للأوتو أكتو مع سيمون الشيب الخبير في السلامة المرورية. أوتو أكتو سيمونش، أنا عرفتك اليوم مش باش تحكي خاطر بالحق واحد ما يلقى ما يحكي في الحكايه في الامور ديما. احنا ساعات حتى نفدلكوا هكا انت تقول الامور ما تعجبش واحنا نبداو نفدلكوا هكا، اما هي بالحق بالحق راهي الامور ما تعجبش
2: صحيح. اما كي نقولوا راهو عدد القتلى بالنسبه للاسبوع اللي فات هذا نمشيو فيه احنا 28 ماي 2026 مقارنه ب 28 ماي 2025 ما يقارب 9.57 قتيل كل يوم.
0: كل يوم هذه أرواح تمشي في طرقات
2: 9 قتلى أقل شيء كل يوم في الأسبوع اللي فات فقط. نصوروا 9 عائلات شو صار لهم وش بش يصير لهم وشنو يستنى فيهم هم وأولادهم إيش بش يصبرهم هالحياة اللي بقتلهم الكل. كي نقولوا 9 قتلى في النهار رو عدد مريع
1: معناها نجم نقولوا سلموجي 9 جنازات من العائلات التونسية على خطر اكسيدون صار في الطريق.
2: 9
0: يوميا هي
2: 9 الاسبوع هذا الكل يتعدى الاسبوع اللي فات خلينا في 8 فاصل
0: هذوما في ارقامنا معناها نتاع الاسبوع اللي فات اكا هو اللي قاعد يصير.
1: اي هو الحقيقه نسبه حدة الخطورة نتاع الحوادث في تونس زادت الفترة الأخيرة معناتها.
2: تو كيما قال سي عماد وكيما قال سي محمد في الخمسة شهور هذا ما بابري عندنا معدل نتاع 3 قتلى كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم.
1: وصلنا ل 500 قتيل توا راهو في
2: 500 معناها راهو شيء مازلنا ما نصفناش العام احنا تو. العام مازال ما تنصفش واحنا ديجا وصلنا ل 500 قتيل بالضبط. نحن على الوتيرة هذية إن شاء الله لا أما يظهر البروجيكسيون كي نعملوا نلقى روحنا يظهر لي باش نفوتوا 2025 في عدد الضحايا وراء أمر ما يعجبش بكرة وراء ديما نقولوا مازال عندنا وقت باش نحاولوا نستروا الوجه ونداركوا ما مضى ونحسنوا ما هو آتي. اما اذا كان نقعد على الوتيره هذه ونعرف احنا الجولان في فصل الصيف 3 اشهر هذا هي الذروه نتاع الجولان
0: تتبدل
2: وفي انا واحد الذروه نتاع الحوادث الخطيره خاصه. يعني كي نرجع نشوفوا يوم العيد يظهر لي العشيه حادث واحد فيه 7 قتلى.
0: اي الحادثه اللي صارت الحقيقه حادثه اليمه والعباد كل شافت في في الفيسبوك وشفنا التصاور وشفنا زيد العائلة عائلة كاملة عائلة كاملة من اللي كانت فرحة ناس هذا الموسم ماشيين في فرحة دار الخطيبة يستناو في ناس باش تجيهم وفرحة تم تحولت الفاجعة
2: فاجعة كبيرة. دونك إذا كان نعرف احنا هذا الكل موجود يلزم نحاول باش نكونوا بطريقة استباقية نحاولوا نخدم والخدمة راهي جماعية ومؤطرة من هيك للدولة.
0: وديما لا وسيمون جيرا وديما قاعدين نحكيو راهو لهنا على حوادث خطيره على خاطر رانا ديما خلينا نقولوها ونعاودوا نحكيو على نسبه قتلى قاعده تزيد ونسبه حوادث راهي قاعده تقل. معناها انت كيف تحط المعادله هذه اللي قاعده تزيد عام على عام بعد عام نسبه الحوادث قاعده تقل. معناها 2025 حوادث اقل من 24 و26 حوادث اقل برشا من 25 لكن عدد القتلى اكثر مرتفع. معناها تو احنا كيف قاعدين نقصوا في عدد الحوادث، يقول قايل نورمالمون ينقص معاها عدد القتلى،
1: عدد الحوادث ينقص عدد الجرحى ينقص،
2: الا 516
0: هاي المعادله هذه اللي ما تفهملهاش تفسير
1: الخطوره هذه طلعت برشا.
0: يعطيك الصحه انت الشيخ علي، سامحني، عائله كامله في في في, في الكرب، عائله كامله كلها تتوفى، معناها انت شوف مدى خطوره هالحادث اللي صار باش ما يمنع حتى واحد.
2: هو هذا حادث من بين الحوادث، لكن الحوادث الصامته نقول احنا اللي يتوفى فيها واحد،
0: نعم،
2: اللي موجوده بكثره
1: ما توجعش بالنسبه لي نحن،
2: تسمعها وما تسمعهاش لكن
1: ما توجعش،
2: مجدوله وفيها احصاء. اذا كان عندنا اقل من 540 حادث واقل من 600 وقريب ال 50 جريح، نقولوا ما كيفاش عدد الضحايا ارتفع. عدد الضحايا ارتفع كما قال سعيد سي محمد، نسبه الخطوره قلت انت مرتفعه. العلاج لازم يكون على مستوى علاش الخطوره مرتفعه،
0: يعطيك
2: شنو اسبابها.
0: ناي.
2: والاسباب هذه
1: شروط
2: اغلب الوقت باش تكون جانب انساني. اول حاجه، اثنين العربه، وثلاثه تهيئه الطريق.
0: معناها نحكيوا على سلوك السائق في درجه اولى.
1: يعطيك الصحه.
2: شوف السائق هو هو نقول احنا مستعمل الطريق بصفه عامه، سائق اي وسيله نقل، عربه محرك او عربه هوائيه كما دراجه الهوائيه، او اللي دخيل علينا تو واحنا ما نعملين حتى شيء،
0: التروتينات.
2: التروتينات هذه الكتريك اللي هي محدده، ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعه، نلقاها تمشي بال 40 بال 50 واكثر، ونلقى فيها زوز اشخاص مش حتى واحد بركه، نلقى فيها شبان اطفال تاع 12 و10 سنين و 15 سنة يسوقوا فيه في وسط المدينة.
1: سي المولجي هكا النهار سامحنا كان قصيت عليك جوست باش نفير، الأم هزة ولدها في حجرها وهي على الترونتينات على مستوى ريانا. هذا اللي كنا احنا نحكيو ونقولوا كيفاش السائق يسوق ولده في حضنه وهو يسوق به. يا سيدي هذه الأم ولدها على الترونتينات في حضنها وتسوق بيد واحدة.
2: هاك تشوف تو هذا سلوك. أول حاجة ما نعرفش أنا لو الولي غير واعي ومش واعي، هو ديجا تو مش واعي بالخطوره، لان ينجم وحده فقط تقرب عربه على الطريق الجانبي نتاعو، او يبعد هو على حاجه، او يرتطم نقول احنا مخفض سرعه ولا اي حاجه، معناها تنجم تفقد التوازن نتاعها، وكان تطيح وتخلط عليها عربه اخرى شوالات العربة الأخرى مش محترم مسافة الأمان و و و و و نبدو نلقاو المسببات، لكن الأصل اللي هي راهي خارقة على القانون، خارج على القانون. دونك اش قلت لك المسؤولية الأولى هي تعامل مستعمل الطريق مع الطريق، يلزم نعاودوا نفكروا سي محمد شنو هي الوسائل العاجلة اللي نجموا نلقاها في المجال هذايا. التوعية روجي من بعد القانون هو الفيصل، اذا كان فما قانون حتى نقول القانون مش مراكب مش موافقه مش مطابق الوضع نتاعنا ومرورنا مش مواكب، نجم نلقى حلول.

0: وفي كيفية التصرف نتاعو مع التاريخ. اعتاد على الشيء دونك ولدي يعمل فيه بصفة عادية. هاني ما ترقبتش، هاني ما تعقبتش، هاني ما رفعوش مخالفة، هاني واحنا ماشيين. فما مجموعة من الحاجات يلزم نرجعوا لها ونطبقوها، وفما زاد الردع يكون موجود والرقابة تكون موجودة، والوعي يجي عن طريق التكوين كما يقول سي محمد. أول حاجة التكوين راجع يكون في جميع مراحل العمر، فما التكوين المتواصل اللي من رياض الأطفال حتى المستوى الجامعي حتى المصانع الإدارات يلزم ديما نتكونوا. وثين اللي أكثر من هكا راهو يلزم الرقابة تكون موجودة 24 على 24 على خاطر السائق ديما عنده فترات استرخاء، يقول لك أنا الدنيا فارغة أو ما فماش أعوان، ما نعرفش شكون كل بلاصة في كل مفترق في كل وقت. لا، أما كي تكون عين العون موجودة في كل الأوقات في جل الأماكن، وقت النجم نشوفه أكثر سلوك راشد على الطريق. لأن إذا كان أنا نشوف دورية ونشوف عون نمتثل شوية لك الوضعية هذيك، الامتثال هذاك نجم يكون متوفر بالرقابة الذكية والآلية على الطرقات نتاعنا، على خاطر حل من الحلول العاجلة نجم نعملوها. فما حلول أخرى آجلة نخدم عليها وموجودة سي محمد في كل المجالات، في التكوين أول حاجة، في المستوى البيداغوجي للتكوين، وفي الرقابة كقول رقابة الآليات الرقابة اللي من بينهم الرقابة الذكية والآلية على الطرقات نجم تنقص برشا حاجات. وفما جانب نقول وإحنا تشريعي في خصوص العقوبات، خاطر العقوبات تجي من بعد. أما العقوبة كي تجي وتكون فاعلة حينيا كيما نقول مثلا السائق في حالة سكر تحصيل حرك حولي، وقتها ناخذ لك القيمة تاع الكحول نتاعك في الدم حينيا، نجم عندي وسائل إثباتات نجم تؤدي إلى توقيف السائق على السائق نتاعو قبل كل شيء، سحب العربة لو سوق السائق إذا كان موجود نجم زاد نعملها سي محمد موجود، العديد من الأشياء نجم نعملهم وقتها بالرقابة إذا كان عندنا الآليات الفنية وسائل الإثبات هي موجودة في القانون، نحاول على الأقل نفعلوها بطريقة تكنولوجية باش نكونوا أكثر موجودين على الطرقات تاعنا، على خاطر الرقابة موجودة، عين الرقابة موجودة، نجم وقتها مش في كل بلاصة، مع الأقل السائق يكون دائما واعي اللي في كل وقت في كل حين نجم يكون يخالف، نجم يكون سجلوا المخالفة نتاعو، وبالطريقة ذي ولي ديما نقولوا احنا عينيه قدامه ما يبيش يستاهل على الطريق. وإذا كان سهى على الطريق وقت تجي الإشكال الكبير، نجم نوصلوا اللي ما يلزموش نوصلوا كيما الحادثة ذي ما عناش أصلا أسبابه اللي نعرفوا بعض الأسباب نتاعو باش نستنتجوا منها ونخرجوا الاستنتاج هذاك نخدموا عليه الناس الكل، كل واحد في مجاله باش نقولوا هاو الحادث الأليم اللي صار هذا على صار وكيف صار وشنو يلزمنا نتجنبوه.
1: يعطيك الصحة سي المنجي، شكرا لك على كل التفاصيل. من بعد شوية محمد باش نجيك ليك انت وباش نحكيو على التكوين. أي. انا نحب نكون مكونة مونيتور ولا مونيتريس، كيفاش نعمل؟ شنو لازمني ثم وثائق؟ كيفاش نكون متكونة؟ ما نعرفش كيفاش لازمني نتصرف باش هكاك نكون صاحب مدرسة تعليم سياقة وجيني العباد ونكون باسمي هذيك. من بعد عاد نشوفوا عليها اكثر تفاصيل كيفاش بعد الموسيقى. نرجع لكم، اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: Bonhut.
1: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يرسلكم صوتنا ومرحبا بكم معنا. نرجعوا لك محمد. مرحبا. بما انك انت مكون المكونين اللي باش يجيوك كيفاش تكونهم وكيفاش الشروط انا باش يكون مكونين؟
2: هو هذا امتحان تنظمه الوكالة الفنية للنقل البحري.
1: نعم.
2: دونك فما شروط، مش اي انسان يحب يولي مكون ينجم يولي مكون.
1: يعني هو كل عام يهبط الامتحان هذا؟
2: مش كل عام، مش كلها. كل مرة كيفاش؟
1: كل مرة
2: هي مناظرة وطنية خلتها وزارة النقل. وقت اللي يهبط الامتحان هذا المناظر البلاغ التابع للوكالة الفنية للنقل البري،
1: تليفونك انت ما يسكتش. المناظرة تهبط وانت تليفوني يولي ليل نهار يخدم.
2: فما شروط. اول حاجة، اول شرط هو المستوى الدراسي للراغب الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربيات. لازم يكون متحصل على البكالوريا اقل حاجة، والا متحصل على شهادة المؤهل التقني بي تي بي.
1: معناه كان ما خذاش الباك يبدا عمل لك العامين بي تي بي اللي هما ما يعادل شهادة البكالوريا. فوالا.
2: ما يعادل البكالوريا، شهادة البكالوريا او ما يعادلها.
1: واضح.
2: دونك لهنا اللي مستواه اقل من البكالوريا
1: ما يهموش الامر،
2: ما ينجمش يشارك في الامتحان هذا. الشرط الثاني اللي هو اقدمية رخصة السياق. الراغب في المشاركة في الامتحان هذا لازم يكون متحصل على رخصة السياقة قبل 27 ديسمبر 2023. على يوم إجراء الامتحان يلزم عنده أقدمية رخصة السياقة بثلاثة سنوات. هذا من الصنف ب، رخصة السياقة صنف ب.
1: واضح.
2: ومش هذا هكا، فما شرط ثالث اللي هو الحصول على رخصة سياقة من صنف زي اللي هي دل واحد نسميها في العامية لواج.
1: لازم يكون عنده رخصة سياقة لواج.
2: نجم تحصل عليها قبل 12 نوفمبر. خطر 12 نوفمبر هو آخر أجل لتقديم الملفات.
1: ما فيهاش أقدمية هذه.
2: ما فيهاش أقدمية.
1: واضح.
2: عنده الوقت من هنا
1: لنوفمبر.
2: 12 نوفمبر.
1: إنه يتحصل على
2: رخصة سياقة من صنف زي. قبل 12 نوفمبر، خاطر 12 نوفمبر هو آخر أجل لتقديم الملفات من قبل المراكز المختصة للتكوين في مجال سياقة العربيات والخاضعة لكراس الشروط. وفما شرط رابع اللي هو القيام بتكوين بمركز مختص، خاطر الامتحان هذا ما ينجمش أي إنسان حتى ولو تتوفر فيه ثلاثة شروط الأولى ما ينجمش يمشي يشارك وحده، يزم عن طريق مركز مختص
1: للتكوين. هما اللي يصبوا له الدوموند.
2: خاطر هو يعمل تكوين، والتكوين هنا كيف الامتحان؟
1: قداش يدوم مدته التكوين في المراكز المختصة؟
2: هو التكوين من هنا حتىش اليوم الامتحان. من توا حتىش اليوم الامتحان. نهار الامتحان هو نهار 27 ديسمبر 2026. الامتحان يكون في كلية العلوم بتونس، فاكولتي دي سيونس. تعدى الامتحان. دونك التكوين يبدا من توا حتىش اليوم الامتحان. وفما اجال قصوى للمشاركة في الامتحان هذا في المناظرة هذه اللي هو 31 أوت. قبل بعد 31 أوت ما عادش ينجم
1: تغلق أبواب الترشح، ما عندكش الحق باش تترشح للامتحان.
2: فوالا. خاطر المراكز تقدم قائمة اسمية خاصة بالراغبين في المشاركة في الامتحان هذا. إذا هو بعد 31 ديسمبر أو 31 أوت
1: خلط مخ،
2: خلط مخ، استنى دورة أخرى. الله أعلم
1: وقت اشتهبت.
2: خاطر فما هو امتحانات اخرى، اما بالنسبه للامتحان
1: تاريخ انها وقتاش ما تعرفش. الله اعلم كيما تجي بكري كيما تنجم تبطى.
2: بعد ثلاثة سنين عامين ما نعرفوش وقتاش بالضبط. تعاود تهبط الدوره هذه. دونك يلزم توفر فيه الاربع شروط هذه، والامتحان فيه زوز مراحل. فما مرحله تكوين نظري وامتحان نظري، وفما تكوين شفاهي تطبيقي وامتحان شفاهي تطبيقي. الامتحان النظري هو نهار 27 ديسمبر في كلية العلوم بتونس، يسبقوا تكوين نظري. ولهنا التكوين راهو فيه زوز حاجات، فما أسئلة وفما مواضيع. بس نفهم الراغبين اللي يحب يشارك في المناظرة باش يعرف هو علاش نية قادم. فما أسئلة تخص القوانين الموجودة في مجال الطرقات ونصوصها التطبيقية. وفما موضوع اللي هو
1: قول انت كيما الكود.
2: مش كيف ما الكل
1: اصعب شويه
2: اكثر تفاصيل اصعب ولا
1: اي باش ما نفجعوهم شيء
2: احنا نعطيهم الواقع
1: ممكن متاصعب تفجع ما لازمش يستعمل
0: سي محمد يفسر مش امتحان نظري في السياق امتحان نظري في قانون الطرق واضح طرقات ككل ونصوص تطبيقية
1: واضح
0: انا خدمه كبيره يلزمك تعرف اول حاجه
1: قانون الطرقات
0: نتاع المهنه اللي انت متقدم لها راهو قانون الطرقات تعرف من جهه جوانبه من المجله الى نصوص تطبيقيه باش تعرف شنو هو القانون شنو هو الخفايا نتاعو شنو الحقيقه نتاعو باش كي تسال سؤالات قد سؤالات راهي عامه لكن دقيقه وفنيه ويتطلب برشا تركيز بالنسبه للمترشح
1: مش سهل انك تكون مونيتور
2: معناها خطر مسؤوليه احنا السائق توا مسؤول فما بالك مكون اللي هو باش يكون الاشخاص الراغبين في الحصول على رخصه السياقه تلك سوا كود والا كوندويت معناها يلزموا اول حاجه هو متمكن خاطر فاقد الشيء لا يعطيه دونك هنا يلزموا هو متمكن ويعرف المجال اللي الراغب في دخوله دونك لهنا راهو ماهيش لعبه هو تكوين لازمه مسؤوليه وفيه برشا معلومات دونك لازم يعطيه وقته ويعطيه التركيز اللازم يعطيه الوقت اللازم باش ينجم ينجح وفما زاد مواضيع اللي هي خاصه بالسلامه المروريه في مختلف المجالات اما فيها التكوين الحوادث مختلف انواعها السيارات درجات ناريه المترجلين الاكتظاظ التلوث دونك لهنا لازم اللي باش يولي مكون يكون عنده ثقافه
1: محضر
2: الدنيا باش ينجم يتعامل مع مختلف شرائح المجتمع اللي يجي باش تحصل على رخصه السياقه ويكون عنده زاد معرفي باش ينجم يواصل المعلومه في مختلف المجالات الخاصه بالعربي. الامتحان قلنا يتعدى نهار 27 ديسمبر 2026 نتيجه الامتحان هذا تخرج في اخر شهر فيفري 2027 دونك فما شهرين باش تخرج الريزلتا هذه هنا فما ثلاثه وضعيات اذا هو يتحصل على معدل اقل من 10 دونك لهنا بالطبيعه ما ينجحش ويستنى دوره اخرى وهذا هو اللي ما نحبوش وهذاك علاش اكدت على ضروره التركيز وانه بدايه التكوين تبدا على بكري باش هو
1: باش تكون حاضر
2: باش يضمن النجاح نتاعو خاطر هو لهنا الامتحان ماهوش صعيب وماهوش سهل
1: اجتهاد اجتهاد شويه اجتهاد
2: في كلمتين تقرا
1: يعطيك الصحه القاعده اللي تمشي على الكل
2: فوالا ماهيش حاجه صعيبه وماهيش حاجه سهله واللي عنده معدل بين 10 من 10 واقل من 12 هذاك يتيح كونترول يتاجل يعاود يعدي التيوري
1: بين 10 و 12 معناه كونترول
2: اقل من 12 كونترول واللي يجيب من 12 فما فوق هذاك يتعدى يعمل تكوين شفاهي تطبيقي لمده 3 شهور تقريبا ومن بعد يعمل امتحان تطبيقي في يبدا في شهر جوان 2027 ولهنا مرحله التكوين الشفاهي التطبيقي راهي احنا نقولوا ديما براتيك في بيرو كوندويت لا راهي حتى هي فيها برشا قرايه فما مواد فما كود اوسال فما ميكانيك فما التحكم بالعربه فما السياقه بالمدينه فما مواد يلزموا عنده البيداغوجيا اللازمه باش يوصل المعلومه وهي مواد مختلفه فما دروس باش لهنا المكون يتكون هو بطريقه صحيحه بطريقه بيداغوجيه باش ينجم من بعد ينجم يكون المترشحين والراغبين في الحصول على رخصة السياقة بطريقة بيداغوجية أنا هذا هو الباز نتاع المكون اللي على قد ما يكون متشبع منه على قد ما يكون مكون ناجح بعد في ممارسته المهنة المكون في مجال سياقة العربية نقول مونيتور ولا مونيتريس ومن بعد فما الريزلتا نتاع البراتيك اللي يجيب من 12 فما فوق ينجح واللي للأسف ما يجيبش
1: فيهاش كونترول
2: فيهاش كونترول اللي يجيب اقل من 12 هذاك يستنى دوره اخرى وهذا خاطر لهنا المجال هذا يلزمه تركيز يلزمه معناها انسان يعرف فاش قاعد يعمل باش ينجم يتجاوز مختلف الاختبارات هذه اللي هي تدوب
1: وعلاش هي تدوم مراحل طويله هكا وفي كل مره امتحان باش كيف تسي انت
2: معناها
1: يعطيك الصحه ماهيش بالسهل المسؤوليه من بعد اللي باش تكون عندك لازمك تكون حاضر
2: نتمنى انه الامتحانات الكل تكون كيف الامتحان هذا لخاطر تصير في لها غربله وسيليكسيون اللي متمكن هو اللي يقوم معناها يتجاوز الامتحان هذا ويكلل بالناجح، ومن بعد شهاده كفاءة مهنية ياخذها من وزارة النقل اللي هي تخول له ممارسة مهنة مكون في مجال سياقة العربيات، ويكون معناها قادر على تكوين في مجال سياقة العربيات ويخدم مع اوتو ايكول وينجم معناها.
1: واللي هم عددهم برشا محمد مكونين،
2: فما عدد كبير،
1: فما عدد كبير،
2: فما عدد كبير. والامتحان هذا الامتحان هذا ماهوش مش مربوط بعدد معين، مربوط بالمعدل، معناها تجيب المعين نتاعك تنجح، ما تجيبش المعين نتاعك ما تنجحش.
1: من بعد ما في وسط الالاف هذوما تصير غربله بين العباد، فما شكون اللي يتعرف، حتى سيمون جيسما يقول لك فلان راهو ثقه، وكيف تتعلم عنده راك تخرج كيف ما نقولوا احنا متعلم. وثم بالرغم الامتحان الطويل هذا اللي يقع تقريبا عام
0: اكثر
1: من عام،
0: هو صحيح هو فما امتحان مش مناظره للحصول على شهاده مكون في سياقه العربات، نقولوا احنا مونيتور دوكوم، وفما شهاده مكون المكونين اللي هي درجة آخر درجة، معناها أنت يخول لك القانون باش تكون المكون نتاع سياقة العربات اللي هي درجة لك أكبر درجة حتى في المستوى أكثر مستوى جامعي
1: كيما محمد.
0: تبارك الله
1: تبارك الله،
0: ما نقولوش علاش نرد سي محمد نرد نسكن. علاش هذا كله؟ لتحسين مستوى التكوين، والتكوين فما ضلع احنا نسينه في التكوين اللي هو برنامج تكوين للحصول على رخصة السياقة اللي ديما نقول ونعاود
1: برنامج موحد للناس الكل،
0: هذا يجب يكون هو القاعدة للحصول على السياقة باش الناس كلها يخدموا على وتيرة واحدة. الوتيرة هذه راهو برنامج وطني موجود الناس كلها نخدموا عليه، مع الوقت نزيدوا نطوروا فيه، لكن إذا كان احنا ما عندناش البرنامج هذا سي محمد وغيره من زملائه يجتهد على نظرة اللي خدموا ومارسوا شنو اللي فهمه، والمرجع نتاعهم يبقى قانون الطرقات والامتحانات اللي سبقت تعطات باش يبغوا فكرة على الأقل على شنو، وكيباشروا كما قلت أنت يا حميد يباشر هو وخبرته وهو العباد اللي يخالط فيها وهو المنطقة اللي يخدم فيها وهو طموحاته.
1: صحيح
0: فما برشا عناصر باش ما نصعبوهاش. أنت قادم على مشروع، إذا كانك ماكش بتغذي فكرة التكوين نقول واحنا طموحاتك قصيرة برشا، وإذا كان بتغذي بالتكوين وقيمة التكوين وبيداغوج التكوين تولي وقتها طموحاتك كبيرة وتنجم تمشي شوط كبير والاسم تاعك يولي يطلع وحده من غير ما ينتقل.
2: هو الإشكالية لهنا اللي دوب ما يتخرج المكون يبدا مازال متشبع بك الزيد المعرفي اللي تحصل عليه خلال فترة التكوين، دونك يبدا نفح من الاول، من بعد يبدا بشويه بشويه كل الضوء يبدا يخفت
1: بشويه
2: يدخل مرور الزمن ويدخل في سيركوي اخر نتاع نتاع فلوس نتاع خدمه نتاع ستريس
1: نتاع خبزه مره
2: خبزه صعيبه. هذيك هي الاشكاليه، فما شكون اللي يشد الصحيح وفما معنا امثله نعرفه اللي شدوا صحيح ومازال مواصلين على نفس المنهج، وهذاك هو اللي ينجح.
1: فما اللي عامل كيف راهو على الخدمه نتاعه، وانا نشوفوا فيهم حتى على التو في الفيسبوك ويهبطوا محتوى راهو مع التلامذه نتاعهم وتلقاه عامل كيف على الخدمه، هذيك حياته
2: خاطر يحب خدمته يحب خدمته وهو متشبع وديما الاضافه. خاطر المجال هذا واي مجال انا ديما نقول اللي ما يقراش وما يزيدش في الزاد المعرفي نتاعو راه ما ينجمش يطور.
1: صحيح
2: ديما يلزم نبعثوا على المعلومه ديما نزيدوا، ما نقولش انا راني وصلت، اللي يقول وصلت ونعرف راه ما يعرف شيء.
1: لا وهو مجال باش يجيك فيه انواع مختلفه، راه يجيك فيه الصغير كيما يجيك كبير في العمر باش يتكون، يجيك اللي يفهم فيه ساعه، يجيك اللي يفهم يحب له مده، معناه باش يجيوك الانواع الكل هنا، وانت لازم تتعامل معهم الكل كيف كيف وتوصل لهم الكل نفس المعلومة.
2: لهنا ديما فما حاجة أنا نقولها للمكونين أنه يلزم المكون نهار آخر يوصل المعلومة على حسب قدرة المترشح، معناها مش يعامل الناس الكل كيف كيف، فما شكون يقرا فما شكون ما يقراش، فما شكون عنده معناها شهاده علميه فما شكون ما عندوش، فما شكون يفهم في الميكانيك فما شكون ليتيرير، كل واحد عنده مجاله. انا مش باللازم الناس كل تفهم في الميكانيك، اما لهنا انت لازم تعرف كيفاش توصل له المعلومه تبسطها له كل مره تفسرها بطريقه معينه باش المتلقي المترشح هذاك يقبل من كيف ما انا يجيني مختلف شرائح من المجتمع يجيني مختلف الاختصاصات دونك لهنا يلزم مع كل شخص نتعامل معه بالطريقه اللي يفهمها هو حتى الامثله نعطيه بمثال ينجم يفهمه هو باش نبسط له المعلومه وينجم يستوعبها ويفهمها وهذاك هو اللي وهذيك هي خدمته وهذيك هي وظيفته دونك لهنا راهو المكون في غياب كيف ما كان يحكي سيمون في غياب برنامج تكويني موحد بالنسبه للتكوين في مجال سياقه العربيات راهو مسؤوليه كبيره على المكون اللي هو النواة الأولى اللي باش يعلم السياقة اللي سياق هذاك نهار آخر باش يشد الفولون ويكون مسؤول على روحه وعلى اللي معاه وعلى المحيطين به هكا تشوف معنا مرات تجينا فاجعة كنا نخسروا بالفرد ولينا نخسروا بالعائلة ما عادش بالشخص ولينا بالعائلة كاملة وهنا مرات نقفوا كي نسمعوا حادث هكا وبعد ننساوه وتمشي الحياه والحياه تمشي هيك اما يلزم ناخذوا منها عبر ونبنيوا عليها ونخرجوا منها بحاجه ايجابيه باش في المستقبل ما تصيرش حاجات كيف من هكا نزيدوا نقعدوا نتندموا
1: وفي كل دومين راه تلقى الموهوبين في الخدمه نتاعهم تلقاه موهوب ما نعرفش حاجه من عند ربي ويزيد هو بك الخبره نتاعه وكل يزيد يدعمهم وتلقاه عامل جو على خدمته كان ما جاوش هما هذوك هما الموهوبين واللي يحبوا خدمتهم يصير فينا سي بونجي
0: كيما قال تو سي محمد قال راه احنا تو في المرحله نتاع الامتحانات الختاميه نتاع التعليم نتاعنا سواء كان السنه السادسه ابتدائي ولا التاسعة ولا البكالوريا
1: البكالوريا بيانتو يظل الجمعة جاي باش نبداو اي فوالا
0: دونك معناها فما امتحان دونك فما تكوين عام كان برنامج دراسي وفما التقييم دونك التقييم يجي على برنامج تكون فيه التلميذ احنا في رخص السياقة ما عندناش برنامج معناها عندنا
1: اللي هي حاجة مهمة على الاخر أيوة. معناها راهو احنا نحكي وشوف انت الارواح نحكيو عليها اللي قاعدة معناها
0: تكوين نفس احنا عندنا برنامج الامتحان موجود على الرايد الرسمي
1: نعم
0: وزارة النقل شنو متطلبات الامتحان تعرف السياق موجود دونك المكون شو اللي يرجع لهذاك ياخذه هو يستأنس به باش ينجم يعلم وفما مواد اخرى طريقة اخرى يعلم بها اللي هي قديمة لكن تو ما تبدل شو ندخل في الديتاي باش ما نصعبوش برشا انت حاول باش نعملوا هذا البرنامج الموحد للتكوين وقت نوليو تبعنا المنطق البيداغوجي في التكوين
1: وانك سامحني هو باش تكون مكون شوف انت اكثر من عام باش تخرج انت مكون زاده انت راك باش تتكون وتهز كهرباء وطابه الكيس وتهز عائله معاك لازمك راهو زاده المراحل هذا وتيح كونترول واللي بالحق راهو الا ما تخرج للطرقات الا ما انت بالحق تفهم مش معناها مسؤولية ومسؤولية ترويح معاك ومسؤولية انه ناس قاعدة تسوق معاك وانت بيدك تحفظ على روحك
0: ان شاء الله نقول واحنا دائما نكون متفائلين العام اللي يمشي ان شاء الله اللي يجي خير منه من جميع النواحي ان شاء الله نفكر في الموضوع هذا خاطر الموضوع راهو هام وقاعد لتوا ما عملنا فيه حتى شيء
1: محمد ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل
2: ان شاء الله
1: من توا يبداو يريفزوا
2: يقراوا
1: على رواحهم وربي ينجحهم وحتى شيء ما يجيب الساهل اللي يقرا في الاخر نجح هكا ولا هكا يسمعوا الكلام كما قلت انت ويشد ثنيه وبحول الله
2: فما كان خير
1: فما كان خير
2: وفي الاخر اللي يقرا ينجح واللي ما يقراش ما ينجح في اي مجال هذا دونك لهنا هي مسؤوليه واللي القادم باش يحب يولي مكون مش بالساهل مش بس اللي يحب يولي مكون وهو ما يعملش مجهود
1: دونك
2: لازم يعمل مجهود باش ينجم ينجح خاطر نهار اخر باش يكون مسؤول هو باش يكون العباد باش تحط له رخصه سياق معناها لازم لهنا يكون هذا نابع على قناعه شخصيه اراده باش ينجم يضمن النجاح نتاعو
1: بالتوفيق ان شاء الله يا ربي للناس الكل
0: سامحني حبيبي راهو ينجم يكون موطن شغل للمتحص على الشهاده
1: بالطبيعه بالطبيعة
0: آفاق تفتح أمام الشبان
1: الناس تحل ديار
0: ياخذ الشهادة ينجم يحل على حسابه هو مشروع وينجم كشاب وعنده أفكار وعنده مبادئ وعنده طموحات وياخذ التأهيل هذا ينجم يحلوا باب جديد في حياته
1: يعطيكم الصحة مازلنا مكملين معكم احنا عماد بعد شوية نرجعوا لك ليك أنت وموضوعنا لليوم
2: هو سوق السيارات مبيعات السيارات في أوروبا بالنسبة للربع الأول من سنة 2026 في مؤشرات وأرقام
1: باش نقيموها باش نعرفوا رواحنا فين ماشيين بقية العام
2: بالنسبة لأوروبا نحكي آه. بالنسبة للاتحاد الأوروبي المؤشرات الإيجابية تعالوا نشوفها بالتفصيل إن شاء الله
1: نمشيوا للموسيقى وبعد نرجعوا لكم أهلا وسهلا بالناس الكل

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. قبل ما نمشي لك عماد بليت رحت فوان انا في الاوف قلت ساعات نشوف هاو فورفي هاك تنجم تاخذ برمي ما نعرفش انا بسومه مغري
1: المغري على الاخر هذيكم يولي فوا دو فوا تروا.
0: هذه نصيحه نحن باش نقدموها للناس اللي تو مثلا بيانتو باش ان شاء الله ربي بنجاح للناس الكل كادو البكالوريا تعدي البيرمي
1: دونك لهنا لازم نثبتوا لشكون باش نتوجهوا المؤسسه لوتويكول على خاطر فما شكون يقول لك تو عملوا بدعه جديده اللي هي دوزور دو نتاع مراقبه يقول لك مش تسوق مرافق تشوف تتعلم دونك لهنا راهو لازم نثبتوا عند شكون نمشي وما يغرناش السوق وراهو الهدف الرئيسي باش تمشي المؤسسه التكوين في مجال سياقه العربيات مش الحصول على رخصه سياقه
0: خاطر كيما كل مجال راهو تلقى الاكسيلون اللي نجم يعدي لك المعلومه بكل بساطه وتلقى اللي ماكش باش تلقى روحك معاه
1: خاطر رخصه السياقه تعطيها وزاره النقل ما يعطيهاش لوتويكو هو يعلمك السياقه باش انت نهار اخر تضمن سلامتك هذا هو الهدف اللي لازم نمشيو به لمدرسه تعليم سياقه ما نمشيوش من اجل الحصول على رخصه
0: لا تبداش تخمم في الفلوس هذا اقل وهذا خم قبل كل شيء
1: خم في التكوين
0: في التكوين ولازمك تسال مثال اسال اللي سبقوك صحيح تسال اللي سبقوك شكون احسن واحد نجم نمشي انا نعدي عنده شكون هكاك على القليله باللي باش تدفع فلوسك مش باش تضيع كيما تسمع هاو فورفي وفلوس شويه وفي الاخر ماكش تتعلم شيء وباش تزيد عليها راك الفلوس هذيك باش تولي لك صوم باهي في الاخر
1: هو مره في العمر صحيح باش يتعاود مره بركه راهو اذا انت تجرب وتحب تحصل على رخصه السياقه راهو برشا صارت معناها حالات اللي يتحصل على رخصه السياقه وهو ماهوش متمكن اول مره يقوم بالسياقه وحده يتعرض لحادث وتوا معناها راهي القطايع على السيارات راهي غاليه برشا معناها اكسيدون واحد تكلف لك بحق ثلاثة واربعة بيرمي
0: صحيح
1: أبار السلامة الجسدية نتاع السائق والمرافقين وغيره مستعمل
0: إيه ما خموا في الجوانب الكل
1: دونك لهنا راهو أهم حاجة باش تمشي تحصل على رخصة السياقة الهدف يكون هو التكوين مش الحصول على رخصة السياقة حتى الحصول على رخصة السياقة تجي نتيجة حتمية لك التكوين الجيد كي يبدا متكون على أسس صحيحة رخصة السياقة تجي بطبيعتها
0: صحيح.
1: اما كي يبدا موش متكون على اسس صحيحه دونك لهنا يرى في الزهر ينجم ياخذ شو اللي تدخل فيها تراك وتدخل فيها حاجات اخرى
0: واحنا نحبوا الناس الكل تتعلم بصحيح وان شاء الله بنجاح للناس الكل في كل شيء على كل الاصعده
2: عماد ما تحصلش على البرمي فما برشا حلول اللي كان في صوره ما تحصلش
1: يا ودي عاد
2: مداي نجم ياخذ حتى كرهبة بيت السياقة الذاتية مع حدا تسوق به
0: ليه بعد كيفاش سامحني
1: لا حتى كيك يزوم تحصل على السياقة
2: لا مش بضرورة
0: كيفاش مش بضرورة
2: أنا تاكسي تاكسي تسوق به
1: بحالها مش بضرورة تاكسي هي
2: مش حتى الكرهبة
0: نسخة شنية حتى الكرهبة شنية تاخذ تاكسي تاخذ تاكسي على روحها ما نحكيو شنية تاخذ كرهبة
2: اللي تسوق وحدها
1: تسوق وحدها معناها
2: حدا
0: اي كهرباء تسوق وحده هذه تنجم انت بلاش برمي فما منها معنى في تونس
1: تسوق وحده في تونس في تونس انا حكايه اخرى
2: احسن برا توجيه
1: عندنا كهرباء غير
0: برمي هي تسوق هذيك تسوق وحده
3: زي تسوق وحده بس عندنا برمي ما عندناش كهرباء
2: هي ما عندناش يكون عندي كهرباء ما عندناش برمي
3: اي في تونس مازال المشكل مش موجود
1: لا خلينا هو قانونيا تمشي قانونيا تنجم تاخذ كهرباء وانت ما عندكش برمي
0: اي ما يجبرك حد راه باش
1: تاخذ
2: حتى في الكهرباء اللي هي ذات السياقه
1: الذاتيه
2: ما نجم نكون ما عنديش برمي وعندي كهرباء هذيك
1: فما الاوتونومي 100% وفما
2: تنجم التفاصيل راني نحكي كفكره معناها
0: باش
2: تعلم مع بعضنا وبرا معناها على اساس اللي ما نجمش يتحصل على وقت السياقه معناتها عنده حل
0: عنده حل
2: صحيح
3: ياخذ كهرباء ولا تاكسي
0: صحيح
2: اي مثلا ولا تكون هي تسوق وحدها حل من الحلول زاد ولا كهرباء زاد كيف كيف
0: ها يا بيه
2: حل من الحلول حل من الحلول نحكي في المطلق نمشي الموضوع
0: نمشي الموضوع
2: كيفاش يقع تغيروا عندنا محل وين وصلوا لمحل هاي ما عليناش بخصوص تسجيل السيارات في اوروبا خلال الربع الاول من سنه 2026 وتشكل معناتها مؤشر المبيعات بالنسبه للسيارات الكهربائيه كان بنسبه 20% وهذا جاي معناتها الارتفاع هذايا جاي بفضل الحوافز الضريبيه الموجوده في الدول الاتحاد الاوروبي وفقا لبيانات الرابطة مصنعي السيارات الأوروبية، فما قفزة نوعية للتسجيلات بنسبة 12.5% في شهر مارس، معناتها زيادة مقارنة بشهر مارس 2025. هذه حاجة، فما أنه تعتبر هذه أقوى زيادة شهرية خلال عامين. والعدد المبيعات السيارات الجديدة 1,160,000 سيارة جديدة في مارس 2026، ويبدو هالتحسن هذايا ناتج على تعديلات في الاعفاءات الضريبية، ونرجع هنا للقوانين اللي هي موجودة، والبرامج نتاع التحفيز في الدول الأوروبية. من الشكل هذا يتعزز نمو تسجيل السيارات الكهربائية بفضل دخولها للسوق. شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 48.9% مقارنة بعام 2025 في نفس الفترة. مبيعات السيارات الكهربائية اللي هو 234,532 سيارة في الثلاثة الأشهر الأولى، معناتها جانفي فيفري مارس من سنة 2026، تسجيل مبيعات بقدر 546,937 سيارة جديدة، بزيادة قدرها 32.5% من الفترة لنفس الفترة لسنة 2025. السيارات الكهربائية حاليا نسبة السوق متاعها في الاتحاد الأوروبي هو 19.4، قريب 20%، يعني الخمس متاع السوق الأوروبية هي سيارات كهربائية. أربع أسواق أوروبية وحدها يقارب معناتها التسجيل متاعها بنسبة 60% في الربع الأول هذايا من سنة 2026. فرنسا وألمانيا عندهم نمو، معناتها فرنسا بنسبة 50.4% وألمانيا بنسبة 41.3% بالنسبة لثلاثة شهور الأولى معناتها لسنة 2026. إيطاليا نلقاو فيها 65.7%، ولكن العدد معناتها مقارنة للعام الأول هو يتسمى معناتها نسبة صحيح كبيرة، أما العدد هو اللي كان مقارنة بسنة 2025 نسبة ضئيلة. مع هذا نلقاو فما بطء على مستوى مجال التحول الكهربائي في زوج دول كيما بلجيكا وكيما هولندا. بلجيكا انخفاض 2.3، هولندا 23.3. نرجع لهولندا، نقول هم 18 مليون نسمة، فيهم عندهم 23 مليون
0: بسكليت.
2: ونفهم هنا مع 18,000 معناتها مسلك بالنسبة للسيارة 18,000 كيلومتر، وهذا
0: ما يستغنيوش عليها،
2: يعني بالنسبة لهم أمورهم نظمهم رجلة تاو نجيو الانتقال تقل راحتنا حنا ديجا هنا مقبل الافونتاج. هذه حاجة. بالنسبة للسيارات الهجينة اللي هما السيارات اللي فاتور يبريد، نلقاو مبيعات بقيمة 1,090,000 سيارة في الثلاثة شهور الأولى لسنة 2026 بقيمة 38.6%، اللي كانت أكثر من الدول اللي هي باعت سيارات، هي إيطاليا وإسبانيا بنسبة 25.8 و18.5. والسيارات الهجينة هذه معناتها هي في ألمانيا نلقاو 7.4 و3.1 في فرنسا. هذا هو بالنسبة للبريد نورمال. بالنسبة للبريد ريشارجابل ولهنا نلقاو نسبة كبيرة، معناتها تقريبا 28.2% هما عدد ما يقارب معناتها عدد السيارات اللي تبيعوا في أوروبا في شهر مارس 2026. يعني نلقاو مثلا 29.7% اللي هو المعدل متاع 268,344 سيارة جديدة، اللي هما في الثلاثة شهور الأولى هذوما اللي تسجلوا في أوروبا. نمو هذا نلقاوها خاصة موجود في إيطاليا في إسبانيا كما قلنا، والتسجيلات زادت بنسبة 110% بالنسبة لإيطاليا و74% بالنسبة لألمانيا بالنسبة لفاتور إبريد ريشارجابل. مع هذا النمو في ألمانيا ما فاتش 19.3. في المقابل نلقاو انخفاض تسجيلات السيارات بالنسبة لسيارات ليسونس البنزين 18.2 في الأسواق العربية، وهذا معناتها الانخفاض كان أكبر، معناتها نسبة موجودة في فرنسا 40.3 اللي الناس معناتها مشيت للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة والهجينة اللي هي تتشارجة. مع هذا نلقاو فما انخفاض معناتها بالنسبة للمحركات الديزيل، اللي انخفاض المبيعات نتاعها نقص في أوروبا بنسبة 15.7%، وتتمثل بعدها 7.7% من إجمالي تسجيلات بالنسبة للسيارات، انخفاضه إلى 7.7% بالنسبة لإجمالي تسجيلات السيارات في الربع الأولين من سنة 2026. اللي نلاحظوه أنه أساس اللوائح والقوانين اللي هي اعطت اكلها في اوائل سنه 2020 رجعت بالمنفعه واعطت اضافه على اساس وانه الانتقال الثاقي يكون اكثر فيه سيوله وسهوله
0: في مترجم من خلال الارقام هذه اللي سمعناها.
2: معناتها حاب نرجعوا للقوانين راهي هي اللي تعطي حافز للمواطن والمستهلك انه باش يقتني نوعيه سياره اللي راهي تتمشى
0: معاه. صحيح. يعطيك الصحة عماد على كل التفاصيل. شكرا لكم يا جماعة. محمد سيلمونجي يعطيكم الصحة. نزار يعطيك الصحة في الكوتي تكنيك والفنسيب في الديجيتال. بعد شوية شيماء بسيب ستجيكم في ارجي معاك. انا اقولكم في لمن الناس كله باي باي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. المركب المغربي للشباب رادس ينظم اليوم معرض روبوتات والذكاء الاصطناعي. التظاهرة تهدف بالخصوص إلى دعم التجارب الشبابية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة التصميم والإنجاز العلمي والاختراع. جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني خصصت للنظر في برنامج الوكالة خلال الفترة القادمة وفي مقدماتها الاستعدادات للعودة التكوينية من خلال استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية وتقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير، وبلدية تونس تنظم فقرات تنشيطية متنوعة للأطفال. وفي إطار تنفيذ مشروع إعادة تهيئة حديقة البلفيدير، بلدية تونس تطلق قريبا تطبيقة محمولة متطورة للخلاص الإلكتروني تتيح اقتناء تذاكر الدخول بطريقة رقمية سريعة وآمنة. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو لتكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. في أخبار العالم، أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. وجهت مصر دعوة لوفد حركة حماس للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. السنة عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا، وبالكادوات جيتنا،
6: بالكادوات جيتنا.
2: تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة والصهاء نهار الأحد. جو بالمسابقات والأهداءات.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: كل عام وأمهاتنا حيين بخير.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: إرجي معك
0: إذاعة شباب عبد الموجتك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
0: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
0: مع شيماء.
1: إرجي معك
3: صباح النور صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد مع إرجي معك العادة كل نهار سبت من 10:30 حتى النص نهار ونص. الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات نحكي على مجموعة من الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في الجمعيات في المنظمات ونحكي وزيد على النجاحات الشبابية داخل وخارج أرض الوطن. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. يرافقنا في الكوتي تكنيك نزار ورتاني في الإخراج الرقمي ألف نصيب وحضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. بما أنه ما تقبلناش في العيد نعود نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بالفخير. عيدنا عيدين خاطر نحتفلوا تقريبا في نفس المدة بعيد الأضحى إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بالفخير وعيد الأمهات غدوة إن شاء الله الأمهات الكل حيين بالفخير. كالعادة إذاعة الشباب ديما تخمم فيكم وتخمم في المستمعين وكالعادة احنا نكونوا موجودين في احتفالات متاعكم الكل ورفقوكم في مختلف المناسبات. على ذمتكم اليوم مجموعة من الجوائز تنجموا تكلمونا 71-844-411 وتربحوا معنا مجموعة من ديكوفخي. كانك بنية تخمم شنو باش تهدي لامك معلي كان تكلمنا. كانك أم زادة تحب تود روحك. كانك زوج تحب تود زوجتك علاش ليه تنجم تتواصل معنا وتكلمنا على 71-844-411 وتربحوا معنا ديكوفخي من اهداء المارك إيكلابور وتحضر معنا بالتليفون مدام إيمان بوخريس مع هي باش نزيدوا نتعرفوا أكثر على الليباك اللي تنجموا تربحوه معنا اليوم ونتعرفوا على الخصوصية متاع إيكلابور. أهلا وسهلا صباح الفل والياسمين.
4: صباحك بقلة وحدي. صباح النور
3: إن شاء الله نهارك زين. عيدكم
4: مبروك. عيشك عيدكم مبروك سنين دائما
3: إن شاء الله. عيدك مبروك إن شاء الله كل عام وتحية بألف خير.
4: عيشك يا ربي ميرسي بوكو إن شاء الله الأمة الإسلامية الكل.
3: مدام إيمان بعد الحوسة متاع العيد والتعب الكبير متاع الأمهات الكل
4: يستحقوا والله
3: يبدو هزين الديار الكل فماش فرصة ما أحلى وما أحسن من عيد الأمهات باش كل إنسان يعبر على المحبة متاعه لأمه. دوك من خلال المارك إيكلابور احنا باش نسهلوا عليهم العملية كانهم حايرين ونوفروا لهم دي باك يربحوهم معنا.
4: احنا حبينا نفرحوهم ديجا سميناها العيد عيدين ديجا برومو احنا وكل عاملين برشا ديجام كل شيء. دونك حبينا نفرحوا الأمهات كما قلت انت بعد حوسه العيد وبعد التعب معناها لا جيت كي كون
3: يستحقوا يستحقوا
4: يستحقوا على الاخر. دونك حضرنا لهم باك فيتامين سي فيها جيل وفيها سيروم فيتامين سي وفيها كريم دي جور منها ترطيب ومنها تفتيح. الباك هذه سبيسيالمون معناها تفتح البو ترتاح تعطيها اكلا اون بليس انتي اوكسيدان معناها توا بيان سور في العمر هذاك ديما البو راهو تحتاج ان هي دي برودوي سكين كير معناها تهتم بالبو نتاعها اتسيترا. عندنا دي باك باك سامر زاده توا جاي علينا الصيف والدنيا سخنت فرحوهم معناها عندنا فيها الباك فيها فيها إكران فيها ويل بايتي فيها بروم كوري شوفو وعندي اللي تستحق والمرأة الكل فهمتها
3: هكا هو باش تدلل روحها وإن شاء الله كل عام والأمهات الكل حيين بالفخير إن شاء الله ربي يفضلهم ويعطيك صحة. شكرا لك إيمان بوخريس دونك يعطيك صحة شكرا لك إن شاء الله نهارك طيب.
4: عايشك هكا ينجموا يدخلوا يزيدوا يشوفوا في الباز ديجا عاملين قلت لك دوطخ برومو معناها مش كان في لي دو باك هذوما هذوما جوست حبينا نربحوهم حبينا نعملوا لهم جايزة هكاكا ومرحبا بكم.
3: دونك ينجموا يدخلوا على الباج نتاعكم إيكلابور ويلقاو دي بروموسيون اخرين يفرحوا بهم لعزيز عليهم. يعطيك الصحه شكرا لك من بوخريس ان شاء الله نهارك زين نهارك طيب نهاركم طيب. انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا ومازلتوا اخر وقت انا نعرف برشا برشا كيخليوا رويحهم لاخر وقت وتبدا حايره شنو هي الكادو اللي تنجم تفرح به الام. دونك تنجموا تربحوا معنا مجموعه من الجوائز من توا حتى لنص نهار ونص. ما عليكم كي تكلمونا على 71 844 411. الأسئلة باش تكون سهلة برشا، دونك تكلمونا وتربحوا معنا مجموعة من الجوائز تفرحوا بهم الوالدات نتاعكم والأمهات، وإن شاء الله كل عام والأمهات حيين بالفخير. بعد شوية نعطيكم لمحة على حالة الطقس بالنسبة لليوم، ونبداو في استقبال الضيوف ونكملوا معاكم احنا حتى نص نهار ونص. أهلا وسهلا بالجميع.

0: إذا جديد شيرين وحمائي بحرية وصلنا العشرة وخمسة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا في إيرجي. معاك نعود نذكركم تربحوا معنا مجموعة من الجوائز واللي كوفخي بمناسبة عيد الأمهات على ذمتكم باك بيبي، دونك للأمهات الشابات واللي بيبي من إهداء سالون دي باسيون. نجموا تكلمونا 71 844 وتربحوا معنا هذه الجائزة، وعلى ذمتكم زيدة ديكوفري من إهداء إكلابور. ونبدأ توت سويت مع أولى الفقرات مع الفوكس. فوكس فوكس. نبدأ توت سويت مع نشاط من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بيراتس، وتحضر بحضنا في الاستوديو ياسمين العدودي، وتحضر بحضنا زيدا مريم بن عيسى. دونك معهم هما باش نحكيو على تظاهرة كارير أكاديمي في دورتها الثانية اللي باش تصير غدوة. نقول لكم صباح الفل والياسمين.
1: صباح الخير شيماء.
0: مرحبا، ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك، ان شاء الله انت حية بخير،
0: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.
1: نشكرك برشا على الاستضافة، ونشكر كافة المستمعين لذات الشباب. مرحبا بينا معاك اليوم.
0: مرحبا.
1: دونك نعرف بروحي قبل مريم بن عيسى، نائبة رئيس مكلفة ببرامج والعلاقات الخارجية لسنة 2026 في الغرفة الفتية الاقتصادية برادس. الغرفة الفتية الاقتصادية برادس تهدف إلى تكوين الشباب وتطوير مهاراتهم القيادية وتساهم في تنمية مجتمعاتهم من خلال المبادرات والمشاريع اللي يقوموا بها في مجالات مختلفة. الهدف من خلال ذلك هو السعي على أثر أن نسعى لأثر إيجابي وإحداث أثر إيجابي ومستدام، وتشجيع الشباب على أن يكونوا فاعلين في المجتمع وقادرين أنهم يخلقوا تغيير. دونك من جملة هذه التظاهرات عنا تظاهرة اللي هي كارير أكاديمي اللي باش تحكي عليها المديرة ياسمين عيدودي. ندعيها باش تحكي.
0: مرحبا ياسمين، صباح النور.
2: صباح الخير. صباح الخير جميع الكل. انا ياسمين عيدودي، ديريكتريس دو لاكسيون كارير اكاديمي 2.0. التظاهره هذه تهدف باش انها تعاون لي ستوديون ولي جون ديبلومي باش انهم يطوروا لي كومبيتونس نتاعهم وتحضرهم باش يدخلوا لسوق الشغل بالكدا. في التظاهره هذه باش نلقاو دي وركشوب سيرتيفيي و بانيل. parmi les workshops باش نلقاهم اللي هما لينكدين انيمي بار مدام ايلي فيسيلي، وركشوب سي في باش يكون انيمي بار مدام ساره جبري. اتخافير لي وركشوب هذوما باش نتعلموا كيفاش نخدموا سي في بروفيسيونيل، ولينكدين اللي يعبر على شخصيتك وعلى الكارير نتاعك. وفي البانيل اللي باش تكون اسمها سوكو شيرش فريمون لي ريكروتور،
0: الانتظارات نتاع المشغلين اللي هو يذولي لازم يفهموهم باش يفهموا كيفاش يبنيوا لي بروفيل نتاعهم،
1: كيفاش يخمموا باش يختاروهم.
2: باش يكونوا لي باناليست نتاعنا مدام وفاء العميري ومسيو طارق قصة، اللي هما باش يفهمونا شنو لي زاتون نتاعهم عند لي كانديدا. اسكو بالحق لينكد ان ولا حاجه ضروريه توا باش انهم يدخلوا يخدموا؟ الفي اسوسياتيف اسكو مهمه في الخدمه نتاعك نهار اخر؟ اسكو توا القرايه العبد الكل ولا ماشي في بالهم اللي هي القرايه ماش حاجه مهمه وقت اللي هي لا
0: بالعكس
2: عندك لازم يكون عندك كارير باش انك تخدم وتقرا
0: باش نجم تتميز وتبدا المشوار نتاعك في عالم الشغل وتثبت الجداريه نتاعك بالمنصب، اي منصب تخمم فيه، اي خدمه تحب تخدم فيها. دونك المسار التعليمي مهم ومهم جدا. بالنسبه للناس اللي يحبوا يكونوا حاضرين معاكم، اللي كملوا القرايه مازالوا يقراوا ويحبوا يفهموا شنو يتطلب ومتطلبات سوق الشغل، نحكيوا على انتظارات المشغلين، نحكيوا على البروفيل نتاعهم، على مواقع التواصل الاجتماعي زاد اللي نجم تخدمهم، كيفاش ينجموا يسوقوا الصوره نتاعهم في سوق الشغل، كيفاش يعملوا باش يكونوا حاضرين معاكم غدوه.
2: يدخلوا الباج جي سي رادس، تلقاونا على الفيسبوك لينكد ان وانستغرام. فما فورمولير وكنعمروه باش نضمنوا بلاصتنا غدوه، والحضور بلا

0: تساؤلات فرصة انك تلقاهم. ساعات راهو مش جوجل يعطيك كل شيء ولا تشات جي بي تي يعطيك كل المعلومات، راهو من خلال لقاءات كيما هكا ساعات حتى تساؤلات ما تجيش على بالك يطرحها حد اخر تنجم تنفعك مدة القدام. ان شاء الله موافقين. احنا شو نقول لهم باش يحضروا غدوة؟ هيا نعطيو لهم ميساج هكا في موتيفاسيون.
1: نقول لهم مريم شنو نقول لهم؟ تكون تجربة مزيانة برشا تعاونكم في حياتكم في حياتكم المهنية خاصة، وتفهموا شنو اللي ريكروتور معناها اللي باش يقبلك ويعمل لك انترتيان، تفهم كيفاش هو يخمم. وهذه حاجه بالحق ان معناها نبحثوا اصلا كيفاش هو يخمم باش يقبلنا احنا في في لي انترتيان معناها.
0: وانت ياسمين
1: مزيانة برشا، ونتعاهم نتعاهم باش يكونوا حاضرين معنا.
0: وانت ياسمين وانت مدير التظاهر شنو تقول؟
2: نحب نقول لكم اجوا معنا غدوه. If you want to start your career be there. باش تفهم شنو بالحق لي ريكروتور يلوجوا فيك، معناها شنو ما تعرفش نجم تكون حتى ما عندكش ان كارير باهي باهي برشا في القرايه، اما ساعات كي تبدا عندك بروفيل ينجم يراه فيه الارهاش ولا الريكروتور يراه فيك انك انت طموح وكل شيء، نجم تفك بلاصتك بيها، نجم في الغدوه تفهم شنو يحبوا هما بالضبط منك انت، شنو والبروفيل لينكدين تاعك كيفاش تنجم تطوروا وشي خاطر
0: دوك ما عليكم كان تدخلوا الباج جي سي رادس تلقاو فورمولير تعمروه وتمشيو تحضروا للاكتيفيتي، لكن هذا لا يمنع انكم ما تفكروش في الكادو بالنسبه للامهات. ها كل حاجه في بلاصتها يا جماعه، كنت تمشيو تحضروا التظاهرات خاطر مازالت عندنا تظاهرات زاد الغدوه، تحضروا التظاهرات وتخموا في كادو. وحنا اذاعه الشباب ديما تخمم فيكم، هذيك علاش على ذمتكم مجموعه من الجوائز دي باك للأم امهات الشابات للي بيبي دي باك زاده للامهات. ما عليكم كان تكلمونا على 71 844 411. انت اللي قال من نص نهار نبداو في استقبال التليفونات، احنا مكملين معاكم في ار جي معاك حتى نص نهار ونص، ما تبعدوش.

0: يوم في نغير عليك حتى من الشمس. على ذكر الشمس اليوم فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة تتراوح القصوى بين 22 و 31 درجة بالمناطق الساحلية وتوصل 37 درجة بالجنوب الغربي. الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد تتكاثف السحب تدريجيا بعد ظهر مع ظهور أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية. نكملوا معكم احنا في إيرجي معك وتوت سويت باش نحكيوا على نهائي البطولة الوطنية للرقص. ويحضر معنا بالتليفون محمد علي تبان مكلف بالإدارة الفنية بالجامعة التونسية للرقص والأنشطة الموازية. معه باش نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا مرحبا.
1: صباح الأنوار. مرحبا.
0: صباح الفل.
1: مشكورين على الاستضافة ويعطيكم الصحة.
0: مرحبا بك محمد علي. دوك معك انت بزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على نهائي البطولة الوطنية للرقص اللي باش يصير غدوة في مسرح اللوجيهات بمدينة الثقافة.
1: أي صحيح، إن شاء الله غدوة أباتير من 9 نتاع الصباح تنطلق نهائيات بطولة تونس للرقص في 3 اختصاصات. عندنا الاختصاص الأول دانس كونتمبوران، الرقص المعاصر، الاختصاص الثاني الهيب هوب، والاختصاص الثالث الأوبن ستايل في جميع في الصفات العمرية اللي هي مينين كادي جونيور وسينيور. ومش يكون إن شاء الله فما في كل اختصاص فما السولو الفردي والزوجي والمجموعات. وعملنا ديجا قبل هذا جست نفكر سادة المستمعين ان عملنا دو كاليفيكاسيون للنهائي هذا اللي صارت نهار 10 ماي ان شاء الله كانت في تونس في بن عروس، ونهار 24 ماي كانت في صفاقس مدينة عاصمة الجنوب اللي عملنا كاليفيكاسيون هذا غادي. ورشحنا من كل فئة عمرية واختصاص 5 رياضيين ورياضيات كل اختصاص.
0: بيه قديش العدد اللي بدأ وقديش اللي قاعدوا محمد علي للنهائيات؟
1: هو بدينا بأكثر من 500 مشارك، نجم نكون حتى أكثر من 500 مشارك، واليوم مش نكون موجودين أبخي خاطر المجموعات مختلفين ما بين اللي هي تبدأ من 3 عناصر حتى نوصلوا فما مجموعات فيهم 40 و45 عنصر في كل مجموعة. لو ديكو احنا اليوم في النجم نوصلوا حتى 300-350 رقص مش نكونوا مجموعين كما قلت انت متجمعين في مسرح الجهاد بمدينة ثقافة. مش يكون فما معنا معناتها 7 حكام في كل كاتيجوري، وبش يكون الحكام هذوما باش يسندوا دي نوت للمشاركين، والمشاركين واللي نوت هذوما باش نعطيو دي كلاسمون من واحد حتى شي للنومبر دو بارتيسيبون من واحد لثلاثة بيان سور البوديوم، ومن بعد يكونوا الترتيب العام للباقي نتاع الرياضيين. دونك كيما قلنا ننطلقوا ابارتير من 9 نتاع الصباح باش نبداو بالدونس كونتمبوران، بعديكا بيان سور بالمينين كادي جونيور سينيور سولو ديو فورماسيون، بعديكا نتنقلوا للهيب هوب باش نفاو بالاوبن ستايل خاطر في برشا فرجه الاوبن ستايل خاطر في برشا الستيل دو دونس الكل دونك يتفرج خير. وبالمنصب هذايا الكل باش يتفرج
0: نوعية الصوت معك واضحة برشا محمد علي، نعرفش كنت حركت حاول ترجع لنفس المكان اللي كنت فيه في أول مكالمة.
1: تسمع فيها توقع
0: طول أمور واضحة
1: الحمد لله. دونك قلت ندعو الناس الكل باش يجوا يتفرجوا فينا ان شاء الله. انا رحت 30 ماي
0: وبهي برشا محمد علي هاوكا اللي باش يربحوا باش يكون كادو هاوكا للامهات نتاعهم انه غدوه عيد الامهات هوك الريبه هذاك هو الكادو
1: هذاك احسن كادو
0: احسن كادو اللي يفرحها
1: الام خاطر بيان سور. والله نشكر برشا لي بارون خاطر راهو نعرفوا اللي راهو في التصفيات كيما نعرفوا اللي راهو بريود اكزامان في بعض المدارس ولا بعض المعاهد. دونك ديكو هما برشا تضحيات من شريتهم. دونك بالحق نشكر برشا لي بارون انه كانوا متفاهمين وخاو سايبونا اولادهم كيما نقولوا احنا اليوم اولادنا اولاد الجامعه. دونك شكر خاص للاولياء الكل وشكر خاص زاد ليكم انتم على الاستضافه
0: وان شاء الله كل التوفيق.
1: عايشه نحب نقول لكم اللي راهو هل النهار هذا راهو نوع اختصال برشا على خاطر احنا نعرفوا اللي كل كيما نقولوا ليزيفينمون سيف تويكا ما فماش حاجه ما بلاش دي تابلو دو دونس. دونك ندعو حتى لي مانجيرو نتاع الفنانين وانا لي مانجيرو اللي لهين بال بال بالفستيفال وكل شيء، دونك يكونوا حاضرين باش هكاك نجموا حتى يعملوا تنقيه نتاع الكرو احنا نسميهم، والا المجموعات ينجموا يكونوا حاضرين في الكليب نتاع المغنيين، ينجموا يكونوا في البيب، ينجموا يكونوا في المسلسلات نتاعنا، كما ينجموا يكونوا زاد في المهرجانات الصيفيه الموجوده في 24 ولايه. دونك ماهوش كان العباد اللي تتفرج هما اولياء، مي راهو فما الكوتي بروفيسيونيل منها، على خاطر راهو لي غانيون باش يكونوا هما ابطال تونس كالكو سوا كيما نقولوا في السولو في الديو في الفورماسيون. دونك فرصه هذه باش تجيو تشوفوا لا كاليتي ولا تجيو تشوفوا النيفو اللي عندنا في الجامعه التونسيه للرقص، دونك حاجه بالحق خارقة العادة.
0: إن شاء الله بالتوفيق للمشاركين الكل. يعطيك ألف صحة محمد علي تبين، مكلف بالإدارة الفنية في الجامعة التونسية للرقص والأنشطة الموازية، ونوجه تحية للمكلفة بالإعلام مريم الشابي على مختلف المجهودات اللي قاعدة تقوم بها. غدوة الموعد إن شاء الله مع نهائي البطولة الوطنية للرقص في مسرح اللوجيات بمدينة الثقافة انطلاقا من 9 متاع الصباح. مكملين معاكم احنا، وبعد شوية باش نحكيو على نوعية جديدة من الرسكلان، دونك نحكيو على الرسكلة الفنية، وبعد شوية مع ضيفتنا نزيدو نفهموا أكثر لو كونسيبت وكيفاش تنجموا تمشي وتكونوا حاضرين وتتعرفوا على الرسكلة الفنية. ما تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.

0: إرجي معك
1: إذاعة الشباب عند الموجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك.
3: صباح النور مرة أخرى, صباح الفل والياسمين, توقيتنا 11:16 دقيقة وين مكملين معاكم في إر جي معاك. تحبوا تربحوا معانا دي باك دي كادو تهديوهم للأمهات بمناسبة عيد الأمهات غدوة, إذا عتلوا شباب خمت عليكم وخليت على ذمتكم مجموعة من الجوائز ما عليكم كان تكلمونا على 71-844-411. انت لقا من نص النهار نبدأ في استقبال المكالمات, لكن توت سويت باش نحكيو على مشروع رسكلة فنية يصير في بوغرنين على الشط, واكثر تفاصيل مع فرح علوش ووفي بلدي مع موما باش نزيدو نفهموا اكثر. اهلا وسهلا فرح.
4: عسلامه,
3: صباح النور.
4: عايشك, صباح الفل, صباح النور. ميرسي تو دابور بور لانفيتاسيون, ميرسي بور لانكوراجمون دي جون. En fait, نحب هكا نقدم روحي في سافيسا. فرح علوش فورماتريس اون انتربرونيا جيستيون دو بروجي, ونقرا في لي جي نتاع تونس سنين ان شاء الله نكمل الميموار وتوفى المسيره الدراسيه. En fait, le projet هو اسمه ريسيكلاج ارتستيك. بدينا نخدموا فيه بعد ديجا بروجي اللي عملناه هو بوغاني المزيانه. البروجي على باز هو رسكله فنيه, عملنا من الاول حمله نظافه, ومن بعد من لي برودوي اللي لقيناهم في الشط باش نعملوا بهم ليفينمون ان شاء الله غدوه.
3: بهي برشا. دونك لي برودوي اللي لقيتوهم بعد حمله النظافه في الشط في لي برني
4: الكل بلاستيك بلار لقينا ايه؟ ديجا دي شيفون, معناها ديت اي حاجه لقيناها عملنا منها فالوريزاسيون. لوبجيكتيف لوبجيكتيف معناها على باز انه نعلموا صغيرات وحتى الكبار زيدا ايه؟ معناها مش صغار بركه اللي راهو في ديارنا نجموا بخليف الشط, معناها هو الشط كاين عباره المكان اللي باش يتم فيه الرسكله وباش يتم فيه, خاطر الصغير يلزمو يشوف المكان هذاك اللي هو مسخ واللي فما فيه دي بلاستيك مطيشين, ومن غادي هو باش يعرف اللي الحاجه هذيك اللي مطيشه هي نفسها اللي هو باش يزين بها داره ولا اللي احنا زيد عملناها باش زينا بها شط.
3: ولا يعني تنجم تلوحيش وعلاش ليه تستثمرها في حاجه اخرى. وفي صباح الانوار,
5: صباح الفل,
3: صباح الورد والياسمين, تصبيحات صباح الزهر
5: بوزيتيف فايبس.
3: اي مرحبا,
5: نقدم روحي انا وفي البلدي بنت حملم في مثلها مهامه. جو سوي انفورماتيسيان على باز, كنت نعيش في المانيا, توا عندي بريسك 3 ans في تونس. ناشطة زادة في المجتمع المدني بالاساس في المجال البيئي. تعرفت على فرح علوش الحقيقه في ليفينمون تاعها نتاع بوغرني المزيانه, عملت ابيل سور فيسبوك وقدمت لها يد المساعده, كنت معاها فيه. ومنذ ذلك الحين انا نعمل ايفينمون هي تعاوني فيه, هي تعمل ايفينمون انا نعاوني فيه, وحده تحكي الاخرى تزكي حاسيله. ما شاء الله ما شاء الله,
3: برشا وقت اللي تلقاو بالعرق عندكم نفس الرؤيه ونفس التوجهات ونفس الاهداف. دونك الموعد ان شاء الله غدوه باش يكون على الشط في بوغرنين من خلال ليفينمون اللي خدينا عليه فكره من عند فرح. دونك هو كونتينيتي
4: اين اعطيتكم حاجات
3: ومواصلة المشروع الاول دونك اللي قمتوا به, ما عندكمش برشا دونك من لي ديشي اللي موجودين على الشط, جاتكم الفكره علاش لي يقع استثمارهم وما يتلوحوش يتزينوا تدخلوا في الاستعمالات نتاعنا اليوميه. دونك بالنسبه للغدوه شنو فما في البرنامج وفاء؟
5: غدوة فما برنامج ثقافي هو للصغار باش يكونوا موجودين على عين المكان, احنا باش نأطروهم باش يقوموا من لي ديشي اللي لقيناهم على البحر باش يكونوا كيما التحف. نجم زاد بمناسبة فرح عيد الأمهات نجم حتى يقدموهم,
4: نجم يكون هذيك الكادو اللي هو ينجم ويخدم. En fait, راهو احنا فري معناها باش نوفروا الماتريال, ومانيش عارفين راهو احنا ريت توا هكا وفرنا كل شيء, اما مانيش عارفين شنو باش يكون.
3: كل واحد ونسبيراسيون تاعو,
4: ونسبيراسيون باغ لا سويت نستناوها من صغيرات. نحب ننسيتي على حاجه اللي الهدف ماهوش التظاهره بركة, الهدف راهو بيئي بالاساس. احنا اليوم مسؤوليتنا الشط نتاعنا, شط حمام لمف وشط بوغارين وشط زهره والبحر اون جينيرال, راهو اليوم يلزم نكونوا ريسبونسابل, ما عادش نطيشوا, ما عادش علاش ما نفالوريزيوش الحاجات هذوكم وهذه معناها
3: من المنبر هذه
4: تدخل من في العادات نتاعنا ومن ليزابيتود نتاعنا.
3: حتى الناس اللي تمشي وتقعد على الشط تهز معك ساك بلاستيك باش تستعمل اي حاجه تلوحها فيها وتهزها وتمشي دون
4: عليها
3: بها برشا تروح العادات نتاعنا.
5: انا خدمت عليها في الفسحه الشاطئيه نتاع حملون فعملت عملنا معناتها عجيلي سو فورم نتاع ديكور بي ايكولوجيك مزينين على الاخر حطيناهم في الفسحه الشاطئيه منظمين معناتها بلاستيك باللور فضلات مختلفه تلف ورق ونجحت الحقيقه ومزينه برشا باش نزيدوها زاده في وين فرح باش تعمل ان شاء الله ليفينمون نتاعها بروشينمون. اون فيت نحب جوست نقدم لك في سافيسا احنا شنو نعملوا. احنا مثلا نختاروا بلاصه متروكه او فيها وسخ ننظفوها ونحطوا فيها توش نتاعنا توش ارتستيك سينو حتى كي مش توش ارتستيك نخليو رانا حاجه بسمه باش حتى كيف يتعاديو المواطنين ويشوفوا حتى يحشموا نهار اخر حتى باش يوسخوا غاديكا ولي يحسوا
3: بالمسؤوليه
5: والحقيقه هذه ما جاش من الفراغ. احنا اولاد الكشافه انا معناتها امي وبابا اولاد الكشافه التونسيه وانا زاده بنت الكشافه فرح زاده مش غريب عليها بنت الكشافه دونك الحاجات هذوما ما جاوش من فراغ ونشجع الاولياء على الاخر باش يحطوا اولادهم في الكشافه خاطر الكشافه تعلمك روح المواطنه حب الوطن الانضباط النظافه النظام الليدرشيب كل شيء معناتها هما أطفال اليوم هما كبار الغد
3: دونك
5: نشجعوا ياسر على صحيح نشجعوا ياسر على الحكايه هذه ونقطه بربي نقطه ديما نحكي فيها انه فرح نحبوا شكون من السلطه المحليه او ما نعرفش من السلطه يفعلوا قانون الخطايا هذه معناتها بالحق نداء احنا معناتها
3: نحكي على الفضلات
5: صحيح
4: كنا نحبوا اليوم
5: احنا موجودين القوانين هذه
4: البلاد كنا نحبوا اليوم نهزوا البلاد والا ننهضوا بالمنطقه نتاعنا يلزمك المواطن تمسوا في جيبه كنا
3: يعني بالنسبه لكم الخطايا تنجم تحل المشكل هذه المشاكل
4: بالنسبه لنا احنا مشكله كبيره خاطر بالحق الشط قاعدين ديجا قاعدين معناها
3: وهي مسؤوليه مشتركه
4: لحنا مسؤوليه مشتركه
5: احنا لازم البلديات او مثلا احنا سيد المعتمد نتاع حملان في الحقيقه يشجع في الشباب وقايم بمجهود اما ما صاب كان يزيد يفعل القانون هذيا نتاع الخطايا خلي الناس الكل معناتها لازم ردع باش نحافظوا على
4: الحكومه يشجعوا فينا على الاخر معناها
3: ان شاء الله كل التوفيق لكم
4: في الموعد نتاع
5: غدوه مازال عندنا راهو برشا مفاجئات
3: غدوه وغدوه نكتشفوا معاكم زاده صغيرات شنيا الابداع نتاعهم وين
4: انا حبيت نعطي اكثر ديتاي خاطر باش يكون حاجه استثنائيه اول مره باش تصير في تونس
5: اتصلوا بينا الحقيقه برشا الفنانين ومنهم مدام سلمى بكار اللي هي المفاجاه اللي خدمت على مدام علوش دونك باش تجي غدوه زاده مدام سلمى بكار باش يجيو مجموعه من الفنانين
3: باش يكونوا حاضرين
5: وناس الكل فرحانه عندنا تفاعلات ب 100 الالاف مشاهدات
3: احنا دوك نستناو التصور من عندكم نشوفوا الانتاجات اللي عاملوهم الصغار وشنو هي النتيجه نتاع الغوسيكلاج ارتستيك اللي باش تصير غدوه انسبيراسيون وان شاء الله كل التوفيق لكم المكان ان شاء الله غدوه على الشط في بوغانين ان شاء الله موفقين دونك فرح علوش وفي بلدي نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق شكرا لكم كاملين معكم احنا في ارجي معاك هكا تقريبا نكونوا كملنا معكم الساعه الاولى بعد شويه موجز اخبار ال11:30 وبعد نتلقوا معكم في الساعه الثانيه ما تبعدوش اهلا وسهلا بالجميع.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم من إذاعة الشباب ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. تواصل أشغال منتدى البكالوريا الذي تنظمه للسنة الرابعة على التوالي جمعية التواصل الثقافة والتنمية بمنطقة فتناسة من معتمدية سقود لحد من ولاية إقبلي على امتداد 10 أيام لدعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبل الامتحانات الوطنية وفق رئيس الجمعية صالح المحجوب. المركب المغاربي للشباب برادس ينظم السبت القادم معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار وبلدية تونس تنظم فقرات تنشيطية متنوعة للأطفال. تحت شعار معا من أجل قلب سليم انطلاق قافلة صحية وطبية بمدينة برقة من ولاية جندوبة مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية. انتفاع قرابة 1800 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية القصرين ومدنين ومنوبة والكاف والمنستير والنابل وبنعروس وجندوبة وتوزر وتطاوين من الحملة الوطنية التي نظمتها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تحت شعار عيادات ما قبل الودادة أمان لكل صغيرك. في أخبار العالم، وزير الحرب الأمريكي يهدد بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق في وقت. قالت طهران إن الرئيس الأمريكي خان الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق مشرفة على مدينة النبطية جنوب لبنان تزامنا مع إعلان الاحتلال أوامر إخلاء شملت 7 قرى بالجنوب والبقاع. حزب الله ينفذ كمينا لقوى إسرائيلية حول التقدم نحو الغندورية وتقصفها بالصواريخ. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.in ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.in، تستعمل تطبيقة ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 18 14. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: رجعنا معكم في الجزء الثاني من نرجي معك. اهلا وسهلا بالجميع. نذكركم على ذمتكم دي باك بمناسبة عيد الأمهات. إذاعة شباب ديما تخم فيكم شاء الله كل عام والأمهات الكل الحيين بالفخير. نجيوكم قبل بنهار ونربحوكم مجموعة من الجوائز. ما عليكم كي تكلمونا على 71-844-411. انطلاقا من نص النهار نبدأ في استقبال المكالمات ونكملوا تتسويت احنا مع الاستضافات. وبش نحكيه على الدورة الأولى للتظاهرة التربوية لنغني قيما، وبش نتعرفوا على القيم هذوما شنية بالضبط، وبش نتعرفوا على الخصوصية تاع هذه التظاهرة التربوية اللي بالأساس لدعم السلوك الإيجابي والحد من العنف المدرسي. ويحضروا بعضنا في الاستوديو سي ماهر بوحجة رئيس المكتب المحلي بالحمامات للمنظمة التونسية للتربية والأسرة، ومدام سناء الخياري الكاتبة العامة للمكتب المحلي بالحمامات للمنظمة التونسية للتربية والأسرة. ينقول لهم صباح الأنوار.
1: صباح الخير، عيدكم مبروك ليك ولي كافة المستمعين.
0: مرحبا
1: بك شباب. مشكورة سيدتي على الدعوة.
0: مرحبا.
2: صباح النور. ميرسي على الدعوة وعيدك مبارك أنت وكل المستمعين.
0: إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بالفخير. دونك نحكيو على التظاهرة اللي في دورتها الأولى، تظاهرة تربوية لنغني قيما لدعم السلوك الإيجابي والحد من ظاهرة العنف المدرسي.
1: بالضبط، هي مقاربة. حبيت نحط المشروع ككل في إطاره لأنه هي التظاهرة هي اختتام لمشروع قمنا بها على امتداد سنتين. هي مقاربة دعم السلوك الإيجابي بنابل، هو نموذج بالحق يحتذى به في التربية الحديثة. مندوبية جهوية للتربية بنابل في مقاربتها لدعم السلوك الإيجابي بمؤسساتها التربوية راهنت على المشروع هذا مع الجمعية الفرنكوفونية العالمية لمديري مؤسسات تربوية. كانت بالحق مشروع معتق عنده أهداف نبيلة، بما أنه ترسيخ قيم في السلوكيات في المؤسسة التربوية للتلامذة للإطار التربوي لكل الداخلين في المؤسسة التربوية تحت شرف بتبيع رئيس مصلحة شؤون التلاميذ السيدة جيهان بن صالح. نحب هنا تحية شكر الشخص الكريم لأن هي اللي ساهرة على تكوين بالنسبة بأن المقاربة هي معتها مشروع، ثم ندوات تكوينية في الغرض هذية باش يكونوا الإطارات معتها متشبعين في كيفية تعاملهم معتها مع السلوكيات هذية وتسييسها في أنشطة. نظمت المندوبية دورة تكوينية أولى في 2025 سملت مديري مؤسسات تربوية اللي طوعوا باش يدخلوا للمشروع هذا. احنا بيدنا كمنظمة التحقنا بالمشروع هذا وانضمينا للشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية مع الجمعية الفرنكفونية العالمية لافيداس، وقمنا معتها وأملنا بتاريخ 10 أفريل 2025 دورة تكوينية أثاثها زاد إطارات من لافيداس تونس في التكوين، وبدينا في المشروع هذا. هو برنامج طموح يمتد المشروع على سنوات، مش معناتها ماهيش خدمه معناتها كما نقولوا احنا مناسباتيه جوست اكسيون تتعمل وتروح، لا بالعكس هو مشروع معناتها متواصلين فيه. احنا كمنظمه حصل لنا شرف ان نكونوا معناتها شركاء في المشروع هذا. هذا بالنسبه بصفه عامه معناتها في المشروع ككل. باش تواصل التجربة برشا مؤسسات تربوية انخرطت نحبوا نواصلوا فيها ونعموها على كافة المؤسسات التربوية، ويحبوا يكونوا معناتها ولايتنا بالنموذج في ترسيخ فهمتني قيم السلوك الإيجابي في وسط مؤسسات التربوية. وكما قلت ونعاود نقول معناتها راهي ماهيش كان للتلامذة بركة، معناتها القيم هذه راهي تمس كافة المتداخلين في المنظومة التربوية من إطار تربوي من إطار إداري من الولي فهمتني من التلميذ، وكذلك في عملية المنظمات والجمعيات معناتها اللي يهمها الشأن التربوي. هذا بصفة عامة.
0: وسي ماهر تتوجه بالأساس لمراكز التربية المختصة والمدارس الابتدائية، التلاميذ الموجودين في مراكز التربية المختصة والمدارس الابتدائية.
1: في الأكسيون هذه باش نخلي الكلمة مدام سناء باش تحكي على الأكسيون الكل معناتها اللي يرجع بالنظر للمندوبية الجهوية للتربية. صحيح عندنا المدارس الابتدائية، بدينا في المرحلة الابتدائية تحت مصلحة شؤون التلاميذ في المندوبية الجهوية بنابل. النتائج الأولية اللي تحققت في في التجربة هذه معناتها مدة توا سنتين، فهمتني، تحسين المناخ المدرسي، خاصة هذوما ما نحكي على المؤسسات اللي شاركت في معناتها اندمجت في المشروع، فهمتني، تحسين المناخ المدرسي، فما زيادة في مشاركة الأولياء في المجتمع المدني، معناتها فما تطوع من الأولياء باش يساهموا في الأنشطة اللي يقوموا بها صغيراتهم، فهمت علي، اللي تجسد فهمت علي القيم، فهمتني، النبيلة هذه. فما تقدير حالات العنف، فهمتني، والانضباط السلوكي، حتى تحس الصغير معناتها بعدك لي زاكسيون هذوكم واحد وكل عمل لك الديفورمون هذاك، حتى سلوكياته معناتها بدات تتغير مع عشان كل العنف وكل الواحد. الاكثر من هكايا معناتها الحاجه اللي بالحق تشرف، فهمتني، اللي مشروع ماهوش، نعاود نقوله، ماهوش اكسيون روح، لا، متابعه مشكورة مصلحة شؤون التلاميذ، قاعدة تتبع، قاعدة تقيم، قاعدة ساعة ساعة نعمل تقييم للمسيرة شنو يقع فيها تعديلات. مديرين المؤسسات التربوية مشكورين، خاصة عندنا 8 أو 9 اللي انخرطوا معناتها على مستوى ولاية نابل، قاعدين يقوموا بمشاريع فهمتني فنية للصغيرات، فهمت عملية ترسيخ القيم هذيا.
0: به برشا الاستمرارية وقت اللي تكون موجودة في أي نشاط تخلينا الرافق، وحتى التطورات النفسية على الصغير، ونشوفوا التغيرات اللي تصير عليه من خلال انخراطه في مجموعة من الأنشطة الثقافية اللي تخليه بالحق يخرج الضغط الكبير اللي عنده، واللي يخليه زادة يكتشف المواهب اللي عنده واللي نجم يخدم عليهم ويطورهم أكثر. لنغني قيما بالأساس، فما مجموعة من القيم قاعد تسليط الضوء عليها في هذه التظاهرة، واللي باش نتعرفوا على القيم وباش نتعرفوا كيفاش ينجم يكون الفن مدخل لترسيخ هذه القيم.
2: التظاهرة هذه قبل كل شيء جات من قناعة راسخة عنا احنا كمنظمة التربية والأسرة، اللي التربية ما تقتصرش على النجاح الدراسي أكهو، زادة تكوين شخصية تلميذ متوازنة قادر انه يعيش مع الآخرين مع احترام وتعاون. اليوم المؤسسات التربوية تواجه برشا تحديات، منهم وأهمهم ترسيخ السلوكيات الإيجابية. من هنا جاتنا فكرة لنغني قيما باش نقدموا القيم بطريقة جميلة هكا محبة من الأطفال وإلى الأطفال، هكا مش تكون مش نساهموا في خلق مناخ تربوي إيجابي داخل المدرسة والعائلة والمجتمع بصفة عامة. اللي هي مبادرة تربوية ما تنجم تنجح كين بشركاء، هنا ديجا احنا حكينا على التعاون، ان نتعاون ونكونوا شركاء، ديجا هذه اهميه التعاون موجود. نحب نشكر ساعة الشركاء اللي معانا الكل وامنوا بينا ودعمونا، وهذا ما ياكد كان اللي موضوع دعم السلوك الايجابي اصبح اولويه في المجتمع. قلت لي الفن، علاش اخترنا الفن؟ الفن هو اقصر واقرب طريق للقلب، هو عنده قدرة كبيرة على التأثير في الطفل. الطفل كي تقعد انت تحكي معه تحب توصله معلومة، تحكي تحكي تحكي مش يفهمك، ميك تعطي هكا أغنية هكا يسمعها ولا فيديو صغير يتفرج عليه، مش يفهم، مش يحلل، مش يحس. هذا هو المبتغى متاعنا، مش كلام نظري وكهو. ذيك علاش اخترنا انه العروض مش تكون فنية، رقص، غناء، مسرحية، باش يحس هك الطفل ويعيش القيم هذيك ويحسها ويعبر عليها، مش يسمعها أكهو. برشا قيم، تسامح، احترام، حب، هذا الكل مش يشوفوه نهارة التظاهرة إن شاء الله،
0: نهار 7 جوان
2: 2026 9 متاع الصباح.

0: هو
1: تفضل.
0: سبعة جوان هو هما فما قاموا بأنشطة بندون معناتها العامين هذوما سنة كاملة قاعدة تشتغل مؤسسات تربوية مشكورين معناتها قاعدين يقدموا في منتوج. اليوم هو نهار سبعة جوان هو تقديم العروض هذه. والعروض شنية؟ هي عروض كما قالت سيدة سناء فنية تبرز قيمة من القيم هذه. يعني ماهوش أي عرض. احنا برشا جات عروض من بعض المدارس الاخرى في العمليه ديك ما تعطينيش القيم اللي احنا نلوجو فيها. هذه عندنا لجنه خاصه تترأسها رئيس المصحف مدام جيهان في اختيار العروض. فهمتني؟ لانه احنا الغايه منها هي تقديم عروض تبعت القيم هذه.
1: فوالا اليوم الاحترام الصدق المسؤوليه التسامح التضامن التعاون.
0: واليوم ممكن بدينا ب 12 مدرسه معنا اربعه تربيه مختصه. فهمتني؟ واحنا ان شاء الله بقولوا ثلاثه ماشيين باش نعموها على بقيه المدارس الكل وان شاء الله تكون فرصه باش يكملوا يتطوعوا بقيه المدارس الكل على ولايه نابل ويكون بالحق مشروع كامل ومتكامل معناتها تساهم فيه الاطراف الكل. هذا معناتها غايتنا.
1: دوك الموعد باش يكون مع غناء اشرطه قصيره مسرحيه صامته ورسم زيدا
0: بالضبط. فما المسرحية فما الصامتة وفما ليس الصامتة. فما الصامتة بالنسبة لمراكز التكوين التربية المختصة عندنا مع تعارض باش يكون في صامت وفيه بروجيكسيون. وفما بالنسبة سامحني سنة المسرحيات الأخرين فيها معناتها إبداع فني يعدي قيمة من القيم هذوما.
1: واضح ان شاء الله كل التوفيق لكم. الموعد ان شاء الله نهار 7 جوان بديتوا تعرفوا اكثر على هذه القيم من خلال الفن في هذه الدوره الاولى ودوره تاسيسيه لتظاهره لنغني قيما. شكرا لكم ان شاء الله كل التوفيق. ان شاء الله الفائده تحصل لمختلف المتداخلين اللي باش يكونوا حاضرين معاكم وباش يواكبوا هذه التظاهره من اولياء من اطارات تربويه من تلاميذ. ورجع لك الكلمه سمح نختموا معاك.
0: حبيت حاجة بركة نشكر بالحق شكر خاص للمندوبية الجهوية على رأس مصير لطفي الجيزاني سيد المندوب اللي معتها آمن بالمشروع هذايا وقدم لنا العديد من التسهيلات. نحب نشكر زادة سيدة جيهان بن صالح رئيس مصلحة شؤون التلاميذ اللي مرا مناضلة واللي هي متبنية المشروع واللي هي معتها قاعدة تتحرك باش تجسد وتنجح المشروع هذايا على أرض الواقع في تواصل مباشر مع مدير المؤسسة التربوية في دورات تكوينية و نحب نشكر زادة الشؤون الاجتماعية سيد المدير سي رضا العياري اللي كيف شجع مراكز التربية المختصة باش وحده آمن بالمقاربة هذه وتخلل فيها. هذا بصفة عامة ونشكر كل من ساعدنا في تأثيث هذه التظاهرة.
2: أنا نحب نشكر الرئيس الوطني سي محمود المفتاح ربي فضله ديما يدعم فينا وديما معانا. كلمة بركة نحب نقولها نحب نقول أن النجاح الحقيقي تاع التظاهرة هذا راهي مش في نجاح التظاهرة أكهو، في الابتسامة متاع الطفل كي يخرج وهو مقتنع بقيمة جديدة إيجابية، في الولي اللي كي يرجع للدار وهو أكثر وعي وإيمان بدوره المهم في التربية. هذه هي النجاح الحقيقي ان شاء الله اللي مش نحبوا نحققوه في التظاهره هذه.
1: انا نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. مرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد. نورتونا سي ماهر بوحجه ومدام سناء الخياري عن المنظمه التونسيه للتربيه والاسره المكتب المحلي بالحمامات. معكم انتم حكينا على الدوره الاولى للتظاهره التربويه لنغني قيما والموعد يكون نهار 7 جوان. مكملين معكم احنا في اير جي معاك وبعد شويه نبداو في استقبال المكالمات. إذا الشباب ديما تخمم فيكم بمناسبة عيد الأمهات على ذمتكم مجموعة من الجوائز دي باك من إهداء إكلابور نجموا تهديهم الأمهاتكم تفرحوهم بكم وعندكم زيدا باك آخر للأمهات الشابات ولي بيبي من إهداء سالون دي باسيون. ما عليكم كين تكلمونا على 71 844 411 لسألة باش تكون سهلة وباش نخليكم هكا تربحوا معنا. وديما إذاعة الشباب ترافقكم في مختلف المناسبات وإن شاء الله كل عام والأمهات حيين بالخير. ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. ثنيه زيده طريق السلامه وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، تحيه خاصه للتيم اللي قاعدين يسمعوا فينا وهما في بيريود نتاع ريفيزيون. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليكم، وان شاء الله نكونوا منسينكم كي العاده. اذاعه الشباب ديما تخمم فيكم، تحب ديما تكون موجوده معاكم في مختلف المناسبات، نعيشوا ونعيشوكم الاجواء العائليه الكل. وقبل بنهار من عيد الامهات اللي نحتفلوا به غدوه، تربحكم اذاعه الشباب مجموعه من الجوائز باش نفرحوكم ونفرحوا الامهات. ان شاء الله كل عام والامهات الكل حيين بالف خير. وباش نبداو توت سويت في استقبال المكالمات، وتوت سويت باش نلعبوا على باك فيتامين سي من اهداء اكلابور. ونبداو مع اولى المكالمات، ويحضر معنا بالتليفون ايمن من جربه. اهلا وسهلا ايمن. صباح الانوار ايمن. صباح النور، مرحبا بك. ان شاء الله عيدك مبروك يا ايمن.
1: دائما كل عام بخير.
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. ايمن انت متزوج ومستقر في جربه. مرحبا بك، وتخدم في السياحه كما قلت انت.
1: اي
0: بي طلبتنا باش تشارك معنا في الباك، لشكون باش تهديه؟
1: لامي ساره الوالده.
0: للوالده، شنو اسمها الوالده؟
1: رتيبه.
0: ان شاء الله ربي يفضلها، تحياتنا ليها. انت في العاده تهدي لها ايمن؟
1: اي فرصه نهدي لها.
0: دوك والوالده وين موجوده؟ وين تسكن؟
1: غادي في مفريب بعداك، وغادي في تونس العاصمه.
0: في تونس العاصمه. وانتم قداش في العائله؟ هيت نزيدوا نتعرفوا عليك ايمن.
1: عندي ثلاثة اخواتي، عندي لسعد ومجدي وسعيده. مجدي معرس، عنده زوج صغار، والاخرين مازالوا عزاء. الكبير مازال عازب، والصغير مازال
0: عامل. ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ويفضل
1: الوالده. واحده اختي جدك مطلقه كبيره.
0: ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ويفضلكم الوالده. دونك مدام رتيبه هي اللي باش تربح معانا الباك اللي انت باش تهديه لها. ايمن، دونك تبعتنا انت من بدايه الحصه؟
1: مش من الاول،
0: في الساعة الثانية. في الساعة الثانية وكلمتنا باش تهدي الباك من اهداء اكلابور، اللي هو باك الفيتامين سي للوالدة. ان شاء الله ربي يفضلها ليكم ويفضلكم ليها. باش نسألك سؤال ايمن، في علاقة بعيد الامهات، احنا نحتفلوا به كل اخر
1: حد في شهر ماي.
0: برافو برافو ايمن، الف مبروك. الف مبروك. اوكي كيما قلت لكم راهو الاسئله سهله، ونحبوا نفرحوكم ونفرحوا الامهات. مبروك يا ايمن، دونك ربحت معانا باك فيتامين سي من اهداء لا مارك اكلابور، وباش تهديه للوالده مدام رتيبه. ان شاء الله ربي يفضلها وربي يمتعها بالصحه والعافيه، وربي يفضلكم ليها. شنو تحب تقولها ايمن؟ شنو تحب تقول للوالده؟
1: فانا عيد سعيد، وان شاء الله ربي يخليها
0: ان شاء الله ربي يفضلها لكم. الله يخليك، الف مبروك. ايمن من جربه، وتنجموا تكلمونا انتوما راهو تربحوا معانا بعد شويه باك اخر من اهداء سالون دي باسيون، دونك موجه للامهات الشابات ولي بيبي. تكلمونا على 71 844 411، اللي مازال ما خممش في كادو، اللي مازال ما لقاش كادو، اللي حاير دوك علاش لا، تكلمونا وتفرحوا الامهات. ان شاء الله ربي يفضلهم، وانتم زيد ان شاء الله ربي يفضلكم ليهم. ونعرف في مناسبات كيما هكا اي حاجه تنجم تفرح الام، وقدمك باش تهدي لها ماكش باش تنجم تعوضها على المجهودات الكبيره والتضحيات الكبيره اللي قاعدين يقوموا بهم الامهات. ان شاء الله ربي يفضلهم، وان شاء الله ربي يعطيهم الجهد ويمتعهم بالصحه والعافيه. مكملين معاكم 71 844 411، وبعد شويه نستقبلوا المكالمات في علاقه بالمسابقه الثانيه.

0: نرجي معك
1: إذاعة الشباب عند الموجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك

0: رجعنا لكم مكملين معاكم ومكملين في استقبال المكالمات الهاتفيه اللي قاعده توصلنا على 71 844 411. وتوتسوي تحضر معنا مدام عروسيه من المنيهله. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح النور.
0: صباح الفل.
1: نهاركم زين.
0: مرحبا بيك، ان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حيه بالف خير.
1: عايشك ربي فضلك، ان شاء الله عيد الامهات الكل معناتها مبروك عليهم، الامهات الكبار ولا حتى صغار
0: الكل
1: ربي يفضلهم.
0: ان شاء الله ربي يفضلهم وان شاء الله كل عام وهما حيين بالف خير. انت نزيدو نتعرفوا عليك
1: كل ام.
0: الله يخليك. نزيدو نتعرفوا عليك مدام عروسيه.
1: عايشك. انا مدام عروسيه، نخدم اد سوانيونت واوكسيلير دو في، ومعناتها نحب العباد الكبار الكل ونتمنى لهم الشفاء العاجل والسلامة، والأمهات الكل متاع تونس وفي العالم الكل إن شاء الله ربي يفضلهم.
0: ربي يفضلهم. والمهنة بتاعك مهنة نبيلة برشا.
1: عايشك.
0: ومهنة بالحق باهية برشا، وعلى خاطر فيها الجانب الإنساني ممكن حتى يطغى على الجانب الأكاديمي، تلقى في روحك اون كونتاكت مع ناس في وضعيات صحية ما تكونش سهلة برشا، دونك وتعطى لك الأمانة الحقيقة والثقة من العائلة نتاعهم باش انك تقوم بالرعاية نتاعهم، دونك ماهيش حاجة سهلة.
1: لا مش حاجة سهلة بالكل.
0: دونك عندك أمانة بين يديك، ناس تكون في وضعيات صحية صعيبة وانت تقوم بالرعايه نتاعهم الكامله.
1: وي انا نقوم بالرعايه نتاعهم الكامله من الجانب الصحي من الجانب النفسي. معناتها مسؤوليه كبيره هي وانسانيه قبل كل شيء، معناتها لازمها انسان يراعي ضميره ويراعي ربي قبل كل شيء، فهمت؟
0: ويقدم
1: معناتها ما استطاع، فهمت؟ انا بالاساس قريت انيماسيون دو جاردان دونفون، ومن بعد هيك شي معناتها استهوتني هذه المهنه، مشيت معناتها قدمت يعني كل مره نعمل فورماسيون، في المره عملت دي سونيون، بعد عملت معناتها في الاوكسيليير دو في، والحمد لله من فضل ربي معناتها لقيت روحي فيها ولقيت الحاجه اللي انا هكا نحس روحي نجم نقدم ونجم نعطي ونجم نبدا فرحانه، فهمت؟ نبدا فرحانه كي نعمل مجهوداتي وكل المريض اللي قدامي هكا نعمل بيني وبينه علاقة إنسانية، فهمت؟ وربي سبحانه إن شاء الله يقدرنا على فعل الخير، وربي يقدرنا باش نقوموا بواجبنا
0: إن شاء الله. ربي يبارك لك. وأنت أكيد في معظم الأحيان تتحول أنت بيدك بنت أم زيادة للمريض للمريضة اللي أنت تتلهي بيهم، دوك تلقى روحك تلعب في برشا أدوار في حياتهم.
1: وي صحيح.
0: وأمينة كبيرة تكون موجودة بناديتيك. أي
1: بخصوصك الامراض معناتها اللي اكثر كوتي نفسيه، معناتها كما مرض الالزهايمر مثلا، المريض معناتها انت البوانت غوتيغ نتاعو في الحياه، انت كل شيء معناتها بالنسبه لي، انت تولي امه، انت تولي ابوه، انت تولي الاستاذه نتاعو، انت كل شيء معناتها، فهمت؟ يعتمد عليك اعتماد كلي.
0: ان شاء الله ربي يبارك لك، اللي قاعده تقوم به حاجه نبيله برشا برشا، ان شاء الله ربي يبارك لك وربي يمتعك بالصحه والعافيه ونعمه العطاء ومحبه العطاء، ان شاء الله ربي يديمها في قلبك، على خاطر هي اللي قاعده تنور لك في دربك وقاعده تعطي فيك في شحنه باش تواصل في اداء المهنه نتاعك، وان شاء الله ربي يبارك لك وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب ويزيد يمتعك بالصحه والعافيه. سينو انت ام لبنيه عمرها 18 سنه.
1: وي انا ام لي بنتي بلسم، ربي يفضلها لي وربي ان شاء الله يحميها وربي ان شاء الله ينجحها عام الجاي ان شاء الله الباك، انت انا معناتها نعمل فيها هي كبنتي وكامي زاد في نفس الوقت، نتمنى لها كل عام وان هي حيه بخير، وهي قالت لي من البارح اللي حضرت لي الكادو دي فات دي مير، انت ربي يفضلها لي. معناتها انا قلت لك نقدم الخدمه للباسيون ولا المريض، معناتها نقول باش نهار اخر معناتها بنتي ولا فهمت يعني نعمل لي حتى بنفس المعامله، فهمت؟ ونبدا فرحانه كيف نقدم معناتها خدمه للمريض ويقول لي ان شاء الله اللي عملته فيا معناتها الخير ولا
0: ان شاء الله
1: الواجب ان شاء الله بنتك ترجحوا لك. هذاك بالنسبه لي انا بصراحه كنت
0: ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير انت والامهات الكل. مدام عروسيه دونك ربحت معنا باك للامهات الشابات واللي بيبي من اهداء سالون دي باسيون، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير، ان شاء الله ربي يفضل لك بلسم. اكيد استنى راي في نهار غدوه باش تهدي لك الكادو، وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير.
1: ربي يبارك يعيشك يعيشك. شكرا لكم، تحية كبيرة، وربي إن شاء الله يعاونكم ووفقكم. وكما قلت لك مرة أخرى، نجدد تهنية لكل أم تونسية وكل أم فلسطينية وكل أمهات العالم، معناتها بدون استثناء.
0: خلا كل عام وهما حيين بألف خير. شكرا لك، يعطيك ألف صحة، ربحت معانا كما قلنا باك من إهداء سالون دي باسيون. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا، يعطيكم الصحة على التليفونات اللي وصلتنا 71 844 411. الجوائز تتواصل على إذاعة الشباب بمناسبة عيد الأمهات غدوة، نجموا تربحوا زيدا مع فاطمة ومع سوهي في ديمانش بلوس. شكر كبير لنزار الورتاني في الكوتي تكنيك، ألفة نصيب في الإخراج الرقمي. بعد شوية موجز أخبار نص نهار ونص، وبعد عندكم موعد مع راديو باك، واليوم مع مادة الإعلامية. أنا كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. نتقابل إن شاء الله غدوة في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج مرية من نص نهار ونص حتى الماضي ساعة ونص. نقول لكم شهية طيبة، إلى اللقاء، باي باي.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل أشغال منتدى البكالوريا الذي تنظمه للسنة الرابعة على التوالي جمعية التواصل الثقافة والتنمية بمنطقة فطناصة من معتمدية سوق لحد من ولاية إقبيلية على امتداد 10 أيام لدعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبل الامتحانات الوطنية. جمعية الشبان القادة بقرطاج تبرم اتفاقية شراكة مع منصة للتطوع لتعزيز العمل الجمعياتي، تهدف إلى توسيع دائرة التعريف بمبادراتها من خلال نشر مختلف فعالياتها وبرامجها على المنصة الرقمية. المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر يفتح باب الترشح عبر الملفات لإقامة معارض فنية بفضاء رواق المقام بالبهو السفلي لمدينة الثقافة الشديق ليبي. تحت شعار معا من أجل قلب سليم، انطلاق قافلة صحية وطبية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية. في العالم، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خميني يقول إن الرئيس الأمريكي يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. في لبنان، استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على مناطق متفرقة جنوب لبنان. غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في قضائي النبطية وبنت جبيلة ومناطق جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: السنة عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكادوات جاتنا. تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة والصهاء نهار الأحد. جاوب المسابقات والأهداءات.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: كل عام وأمهاتنا حيين بخير. كل عام.

0: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: تحياتي، السلام عليكم، أهلا وسهلا، عيدكم مبروك. هذا لقاء جديد من راديو باك، هذا البرنامج من إنتاج إذاعة الشباب والمنظمة التونسية للتربية والأسرة. اليوم نلتقي في عدد جديد يتعلق بالإعلامية الموجهة لطلبة السنة الرابعة علوم الإعلامية. يرافقنا الأستاذان، الأستاذ ابتسام الصيد والأستاذ عبد الحليم المخزومي. عيدكم مبروك. أولا
4: عيدكم مبروك سين دايما.
3: مدام ابتسام، العيد يأثر على الامتحان ولا ما يأثرش؟
5: والله هو شو، إذا كان عارفوا كيفاش يقسموا وقتهم ضرب الموم ما يأثرش.
3: وإذا
5: غطسوا في العيد واللي محضر عام كامل ما يستحقش باش يزيد.
3: دونك اليوم راديو باك يرافقني نزار الوزتاني وألفا نصيب تقريبا، وباش نرافقوكم ساعة على جزئين. ناخذ فاصل صغير غنائي، خلوكم تحضروا أرواحكم، تحضروا أوراقكم، وكما وعدناكم ووعدوكم الأساتذة أنه إن شاء الله بعد الحصة هذه باش يكون إصلاح لتمارين بالتفاصيل المفصلة على صفحة إذاعة الشباب. نمشوا مع نغم.

0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. راديو باك،
1: عودة مع راديو باك. والحصة اليوم مثل ما حكينا باش تكون للإعلامية وموجهة للسنة اللي تلمت السنة رابعة علوم إعلامية. سيدة ابتسام وسيد عبد الحليم، وين اليوم يظهر لي اتفقنا أن تكون أستي في بالي هك.
2: أستي بالضبط، بما أنه الحصص اللي تعديوا زوز كانوا بروغراماسيون، واحدة براتيك واحدة تيوريك. اليوم تفهمنا باش نحضروا الأستي اللي هما يعديوا في الجمعة الثانية، معناتها في ثلاثة أيام الثانيين نتاع البكالوريا.
1: ثم تلام ذكتوا لنا اللي ثم أسئلة جات في الحصة الأولى، كانت تقريبا بعض الأسئلة اللي توجدت في الامتحان التطبيق.
2: والله هذا يرجع يمكن لعامل الخبرة، خاطر احنا حتى في القسم حكينا نفس الكلام، بما أنه فما حاجات ما جيتش عندها برشا، دونك قلنا يمكن هذاك اللي يطيح السنة.
1: معقول،
2: ما عندنا حتى فكرة على امتحان البكالوريا شنو فيه. هكيك
1: هو اجتهاد. خلينا ندخلوا توا في الاستي، منين باش نبدو توا؟
2: باش نبداو مع سي عبد الحليم يعمل لنا بلاياج على البروغرام تاع عام كامل.
1: معقول.
2: ومن بعد كالعاده باش نشوفوا كلكو زيكزارسيس دو دابليكاسيون باش نفهموا حاجات.
1: تفضل سي عبد الحليم.
3: مرحبا بكم ومرحبا.
1: وماذا بيا ديما تقرب للميكرو باش الصوت يوصل.
3: مرحبا بوليداتنا، وان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله بدايه موفقه بارتير من الاسبوع الجاي. كما قلنا راهو هو نحن بالنسبه للسيكسيون انفورماتيك عندنا بارتي تتعدى، البروغراماسيون تتعدى نهار الخميس، ولاستي تتعدى نهار الثلاثاء. دونك احنا عملنا البارتي بروغراماسيون وان شاء الله يكونوا موفقين، ان شاء الله يكونوا استفادوا. اليوم باش نحكيوا شويه على الماتير سيستم اي تكنولوجي د الانفورماتيك اللي هي لابريفياسيون تاعها استي، واللي هي ماده ذات طابع تطبيقي، معناها بازي سو لاسبي براتيك، مي منها هي اون انسبير لا نوسيون تيوريك، واللي هي في المادة هذه والمحتوى متاع المادة هذه هو يتعدى خاصة بار لا كرياسيون دان سيت ويب ديناميك. كي نحكي انا سيت ويب ديناميك نحكي اليوم على HTML5 CSS3 JavaScript PHP. هذا المتعامل به واللي نخدموا به في القسم مع وليداتنا. كيف نحكي لهنا على لو تيرم ديناميك، راني نحكي ديرير لو سيت فما اون باز دو دوني، سيتادير بور جيري لي دوني ولا لي انفورماسيون ولا الفلو دو دوني ما بين ليتيزاتور والسيت. دونك اون ستوك اي اون مانيبول اون باز دو دوني. بيان سور وقت اللي نحكيو في الباز دوني عندنا دو لونغاج، ولا بور مانيبولي ولا بور انتيروجي اون باز دو دوني عندنا ان لونغاج اس كيو ال، واللي هو لونغاج اس كيو ال بالنسبه لتلاميذ البكالوريا يتمحور في زوز نقاط اللي هما لو ال دي دي اي لو ال ام دي. لو ال دي دي هو لونغاج دو ديفينيسيون دي دوني، خص تو سكي لا كرياسيون اي لا ستركتور اي لا مانيبولاسيون دو لا ستركتور دون باز دو دوني. اي لو ال ام دي il touche la manipulation des données à travers soit la lecture ou la sélection à partir d'une base de données, l'insertion des données dans une base de données, la mise à jour et la suppression. Bien sûr, في البروغرام تاع الكاتريام اني عن ان انسامبل دو دانكس، ويعرفوا التلامذة اللي هما كل بارتي من البارتيات اللي حكينا عليهم تو، اللي هما HTML5 CSS3 JavaScript PHP اي باز دو دوني اي بيان ايفيدامون لو لانغاج اس كيو ال، راهو عندهم ان انكس ولا ان انسامبل دانكس اللي هما ديجا اسدتهم عطاوهم لهم في وسط العام، واللي هما يتقيدوا بالموجود في الانكس به. بار اكزومبل مثلا السنه جاو حاجات بي اتش بي اللي ما تعطاوش قبل، معناها انا من راي تلميذ ابار انه يخدم لي باك القدم يزم تعدى على الاقل يعمل بلاياج على لي زانكس الموجودين باش يعرف كل فونكسيون ولا كل تريتمون ولا كل فونكسيون ولا كل ميثود ولا كل اتريبيو شنو هي. دونك هذا بالنسبه امتي بلاياج على البروغرام تاع الكاتريام اني. احنا حضرنا مجموعه نتاع تمارين واللي هما خذيناهم من دي زيكزام دو بكالوريا قدم، واللي هما حاولنا نعملوا بهم مسح على معناها النقاط اللي كنا نشوفوا فيها توا، وان شاء الله ربي يوفقنا ونبداو مع زميلتي في مدام ابتسام في الاكزرسيس الاولاني. كان هي عندها مضيف في الـ
1: في الـ في, الـ في التذكير
3: في التذكير ما كانش تعداو الاكزرسيس نيميرو 1.
2: بالنسبه للي كان يحكي فيه سي عبد الحليم هذاك هو دونك على لي زانيكس نتاعنا لازم نشوفوهم ونعملوا عليهم بلاياج وما ندخلش من غير ما نشوف لي زانيكس نتاعي. تو باش نبداو بالاكزرسيس 1. الوغ لهنا في الاكزرسيس 1 يطلب مني ولهنا بربي جوست فما رمارك صغيره بالنسبه للاكزرسيس في الباك. اذا كان قال لي حط كروا دونك نحط كروا، قال لي في اف نحط في اف، سينو راهو بالنسبه لينا كاينه ما جاوبش على السؤال.
1: واضح
2: واضح
1: ما يطلبش برشا كروا كروا
2: في اف، مو خاطر فما تلامذة تقول له حط كروا يحط في، تقول له حط في اف يحط كروا.
3: تمرين الكل يمشي غلط
2: يمشي كروا.
1: نعرف لا نعرف
2: ياخذ صفر.
3: وهنا سامحني ابتسام يقول لك ديجا في ما نعرفش كنشوفوا قدامكم امبورتون بور شاك كيستيون، يذكر في لينونسي بور شاك كيستيون اون ريبونس كومبورتون بلوس كون كروا اي كونسيديري ايروني.
1: معقول
3: انا كان ما يحطش حط زوز راهو غلط.
1: غلط
3: لازم كروا واحد.
1: التقايد بالسؤال هذاك اتفقنا من المره اللي فاتت هذاك ستان كونترا
2: بالضبط هذا هو. دونك في الاكزرسيس هذا يطلب مني باش نحط كخوا قدام لا ريبونس كوريكت. نبداو بالبيتي تان دونك اون اتش تي ام ال كيل ايفينمون اوتيليزي بور ديكلونشي اون اكسيون لورسكان شون دو سيزي دوفيان اكتيف. بطبيعة الحال شون دو سيزي هنا اللي باش يكتب فيه هو اللي دوني لوتيليزاتور وقت اللي هو اللي دوفيان اكتيف. معناتها كي نبدا انا باش نكتب فيه شنو هي لاكسيون اللي كي فا ديكلونشي الشون دو سيزي هذايا. الوغ يعطيني ثلاثة محاولات اون انبوت اون فوكس ولا اون بلو. لهنا الإجابة نتاعنا هي بطبيعة الحال اون فوكس. ونذكر الفوكس راهو سي لو كورسور اللي يتحط في وسط الزون دو سيزي وذاك منين جاء ليفينمون هذايا.
3: بربي انا عندي لهنا تدخل ظريف اللي هو وقت اللي نقول ان ايفينمون دون اون باج ويب فما دي ديكلونشور. معناها السوري وقت اللي انا نعدي الكورسور على زون معينه ولا ندخل في زون ولا جو كيت لا زون ولا ننزل عليها. دونك هذوما الكل يتسموا دي ايفينمون كي سو ديكلونش اوتوماتيكمون. اون فيت لهنا اون انبوت سيتادير وقت اللي زون دو سيزي هذيك معناها نبدا نكتب فيها. On focus lorsqu'elle prend le focus, elle prend le curseur. On blur lorsque le curseur, ou alors quand il sort de la zone adéquate, ou le curseur il quitte la zone. Donc ici la bonne réponse est, comme a dit notre ami, ou comme a dit notre ami, c'est on focus. Ami, c'est ça. Ami, c'est ça. Oui. Le
1: question
2: suivante, en HTML, à quel élément la balise fi caption ajoute-t-elle une légende? À l'élément figure, à l'élément table ou à l'élément audio. Donc, les nez est kif kif qui m'a.
3: Comment ça s'appelle ça?
1: هي
3: اسمها فيك كبش.
2: فيك كبش
1: يعني جاي من بين فيغور
3: بين فيغور
1: بالفوار والريبونس موجوده يعني
2: بالضبط بالضبط هذا هو. دونك هذيك هي الاجابه الصحيحه.
3: يعطي الصحه.
1: لا لا هذا راي ملاحظة اللي حتى أنا ديما نحكي في الامتحانات بارفوا السؤال فيه
2: فيه الإجابة
1: سولمون يلزمك أنت ثم بريزونس ديسبري نحبوا تلامذتنا نهارتها يكونوا في نهارهم فوالا
3: التلميذ فتن زاد
1: أي فتن
2: هذا هو
1: مش كل الإجابات نعرفوهم راهو
2: بطبيعة الحال بطبيعة الحال ساعات تجيك حاجة ما تعرضت لهاش تولي أنت تخدم مخك شوية
1: تخدم
3: بارانالوجي زاد
1: شوية وماهوش عيب راهو دوم لاس منصوح به
3: فماش واحد راهو يكون ملم بكل شيء
1: يستحيل يستحيل اما هذيك نهارتها يلزمك للتلميذ يكون حاضر
3: وي
2: بالضبط. نتعداو للسؤال الثالث تو اون سي اس اس كالي ليفي دو لا ديكلاراسيون سويفونت لورسكيل ايت ابليكي ان ايليمون اي ام جي. ولهنا كما قال زميلي السي اس اس هي شنية هي سون دي زاتريبيو نعطيهم لل HTML باش يكون عندي هكا اون ميزون فورم وكذا دونك هما تعرضوا للبروبريتي هذوما الكل في وسط العام. هذه وحده منهم تقول لي ترانسفورم سكو 15 دوغري 15 دوغري. الوغ قول لي سوا ديبلاسي ليماج دو 15 دوغري فير لا دروات 15 دوغري فير لو والا ابليكي اون روتاسيون دو ليماج دو 15 دوغري فير لا دروات والا انكليني

0: دونك هذه البارتي الاولى.
1: هذه البارتي الاولى نتعديو كاتريمو.
0: اي لكاتريم كيستيون.
1: كاتريم كيستيون اون سي اس اس ديما مازلنا في السي اس اس. كيل لو رول دو لا بروبريتي تيكست ترانسفورم؟ هذه ظهر لي جاتهم في البراتيك. دونك موديفي لا كولور دو تيكست والا ترانسفورمي لي كاركتير دان تيكست اون ماجوسكول والا اون مينوسكول ولا ترانسفورمي لي كاركتير دان تيكست اون ايماج. Donc, text transform, automatiquement, on va transformer les caractères minuscules ou majuscules.
0: حاجة أخرى سي عبد القادر لنا مثلا حتى par élimination.
2: بالضبط.
0: Donc, هنا مثلا modifie la couleur du texte, معونا ما كانت هي text transform.
1: بالضبط.
0: هو ديجا CSS, مدام تيسام بكري حكيت, هو il fait le maquillage de la page. نمثلوه ديما سي حتى كان تدخل الانترنت وتفركس تلقى شو اسمه هذاك
1: ببغاي
0: ببغاي وهكا منسل شوي وببغاي ومزيان دونك قبل السي اس اس وبعد السي اس اس
2: صار تحسين هندام
0: تحسين هندام هو الهندام ولا سي ليماج ولا البارتي
1: والحاجه الباهية في السي اس اس كونه في اسم الواحد يعطيك فكره شنو الحاجه اللي باش نمسوها دونك كيما هناك يقول لي تيكست معناتها باش نخدم على التيكست
2: واضح.
1: من بعد كي باش نحكي على الكولور مش تلقى كلمه كلر موجوده دونك يفهم هو كونه مش نمس الكولور لهنا ترانسفورم دونك باش نعمل ترانسفورماسيون على تيكست به نمشيو توا للجافا سكريبت. جافا سكريبت كيل ميثود يوتيليزي بور افيشي دو تيكست ديريكتومون دون اون باج اتش تي ام ال. هنا بالطبيعه هما يعرفوا كونه نجم نعمل افيشاج دان تيكست بالجافا سكريبت اون تيزون لونغاج دو بروغراماسيون جافا سكريبت. دونك عندي انا 3 ميثود كان يحب اليرت برومبت ولا دوكمنت بور رايت. دونك لهنا كي يقول لي باش نكتب ديريكتومون في الباج اتش تي ام ال هو التلميذ يعرف كل وحده فيهم شو تعمل. الو كي باش نكتب ديريكتومون في الباج بيان سور بوان رايت خاطر باش نكتب في وسط الدوكيمون ديجا كيما قلنا دوكيمون بوان رايت باش نكتب في وسط الدوكيمون. الاخرين بطبيعه الحال هو يعرف من الاليرت والبرومبت. الاليرت باش يخرج اون بواط دو ديالوج والبرومبت كيف كيف باش يقرا منها.
0: سيزير اون بواط دو ديالوج كي بيرمي دو سيزير اون دوني.
2: معقول.
1: هذا هو دونك هو يعرفهم الثلاثه هذوما تعرضوا لهم ظهر لي من التروازيم.
0: اي.
1: شافهم في التروازيم. به.
0: اللي قبل ما نتعداو سامحني لهنا في الجافا سكريبت هو جافا سكريبت معناها كي نحكي انا توا سيت ويب من الكونسيبسيون بتاعي من الاول لو اتش تي ام ال 5 نزيد عليه السي اس اس بور لو روندر ارغونوميك ونزيد عليه الجافا سكريبت باش نعطيه شويه حيويه داكور باش يكون معناها فما روح نتاع ديناميزم سي با ان سيت ويب ديناميك
1: ولي فاليداسيون دي دوني
0: فوالا والكونترول والسيزي دي دوني بالنسبه لتلامذه البكالوريا
1: اي سامحني مثلا كي يجي باش نعمل انسكريبسيون مثلا في سيت ولا حاجه يقول لك مثلا الشون هذا غلط ولا يقول لك هنا حاجتي مثلا بعدد وانت اعطيتني حروف هذيك هي جافا سكريبت.
2: معقول
0: وي وفي سورتو في الجافا سكريبت التلامذه كيما قلنا احنا في البروغراماسيون عندهم شويه اشكاليات في الماتريس هنا عندهم زاد شويه اشكاليات في المانيبيولاسيون دو لا دات دونك هيك علاش من ماذا بينا يخدموا شويه على الدات.
2: علاش هنا ضحكتوا زوز دونك ثم سر في الحكايه
0: والله ليه
1: والله لا خاطر حكينا قلنا
2: اي مسير
1: صحيح
2: اي صحيح صحيح صحيح
1: الصباح حطينا الاوراق قدامنا يا اخي تبزع الماء في السؤال نمرو 6 اللي هو يحكي
0: عادة قلنا ما هو احنا عندنا عاده في يقول لك تتبزع الماء ولا حاجه تطيح هذيك
1: دونك قلنا نقولوا لهم راهو حضروا الدات على ميت
2: اي ما احنا يعني راهو التوانسه بطبيعتهم يتفائلوا
0: عندنا عادات مش
2: يتفائلوا كي تتكب القهوه كي ما
0: ولا تتبزع حاجه
2: دونك ولا ديما برا ما يصيرش ردوا بالكم من الدار
1: دونك السؤال السادس اللي توزعت عليه هذا اون بي اتش بي كيل فونكسيون بري ديفيني يوتيليزي بور فيريفي لا فاليديتي دون دات دونك عندنا تشيك ديت تايم والا ديت دونك pour vérifier la validité donc check date
2: تو فيريفي اسمها ظهر تو فيريفي ودات
1: بالضبط معناتها مهم
2: هنا بير ولا
1: بالضبط نواصلوا مع البي اتش بي اون بي اتش بي كيل فونكسيون اوتيليزي بور فيريفي سي اون فاريابل دو تيب تابلو اي ديفيني اسكو الاري يسيت ولا الكاونت بطبيعه الحال هنا ما نجم يكون كان يسيت
0: يسيت معناها اسكو لا فاريابل اي تي ديفيني ولا
1: بالضبط اسكو ديفيني ولا
0: اي سورتو نستعملوها بور فيريفي سي اون كازا كوشي جاتني من الفورمولير هل انها ديجا كوشي ولا لا هي ستون فونكسيون نستعملوها

0: PHP pour vérifier si la case a été cochée déjà dans l'HTML ou non.
1: En SQL, quel mot-clé n'est pas utilisé ou n'est pas, les mots de retouche qui sont utilisés, n'est pas utilisé, n'est pas
2: recommandé,
1: n'est pas utilisé pour définir une contrainte de domaine. Ou n'est pas utilisé pour définir une contrainte de l'exercice fait le Zahar, je vais vous parler en détail. Donc, il y a juste une géo pour parler de la contrainte. L'année a unique ou le check ou le default, bien sûr, c'est unique. Le check ou default, je trouve bien les contraintes de domaine. Donc, je trouve une barre unique qui fait les contraintes pour chaque domaine. نمشيو للاكزرسيس الثاني ما سي عبد الحليم.
3: هو قداش عندنا من اكزرسيس
0: باش احنا حضرنا خمسه.
3: باهي نكملوا.
1: الثاني هذا خفيف.
3: اه باهي
0: نكملوا. فما كل واحد يعمل معناها مانيبول كيلكو نوسيون.
3: معقول.
0: باهي باسون مانتنون لاكزرسيس نيميرو 2 اللي هو عطانا لابيرسيو دون باج ويب كونتون ان فورمولير دوتونتيفيكاسيون. الفورمولير هذا فيه دو زون دو سيزي، اون زون بور سيزير ليدونتيفيون، اون زون بور سيزير لو مود باس، انسي كو دو بوتون، ان بوتون سابميت و ان بوتون ريزيت. نعرفوا اللي كل فورمولير عنده ان بوتون سابميت و ان بوتون ان سول بوتون سابميت و ان بوتون ان سول بوتون ريزيت. يقول لي ساشون كو لو كليك سو لو بوتون فاليدي بيرمي دابلي اون فونكسيون انتيتولي تيست، سي اون فونكسيون ان جافا سكريبت ولا اكريت ان جافا سكريبت، qui se charge pour s'assurer que la validité des champs du formulaire, puis les envoyer au fichier connexion.php dont sans les afficher dans la barre d'adresse du navigateur. On est ركز على كلمة sans les afficher, c'est-à-dire que les données ماهمش باش يتعداو في اليوريل الفوق. احنا نعرفوا اللي راهم لي دوني من فورمولير للباج بي اتش بي مش يتعداو لي دوني اللي ندخلهم وننزل على البوتون سبميت باش نعديهم للباج بي اتش بي. Soit ils seront affichés dans la barre d'adresse le fouq, l'URL que l'on écrit à l'adresse le fouq, ou elle est adée d'une manière cachée. Et surtout, les données critiques, comme elles sont adées d'une manière cachée, et je dis bien non sécurisée. Je ne sais pas de sécurité. Elles sont cachées, mais elles sont l'utilisateur ou elles sont les cas de le navigateur. Donc, si nous voulons adées dans l'URL le fouq, nous utilisons la méthode get, ou si nous voulons adées d'une manière cachée, nous utilisons la méthode post. Donc, on a deux méthodes d'envoi des données, les hommes, soit get, soit post. Annuler, elle permet d'initialiser tous les champs du formulaire, c'est un bouton reset. L'exercice fait deux parties. Commençons par la première partie. Connaissez après le code HTML relatif au formulaire d'authentification où les attributs numérotés de 1 à 5 n'ont pas de valeur définie. Y a-t-il le formulaire form, name F, action? Action, c'est la page PHP, elle est bien. معناها كان ناخذوا نحن في الاكزرسيس نتاعنا يقول لي الفوق اللي راهو الفا مش يمشي الباج كونيكسيون بوان بي اتش بي، سيتادير كو الباج اللي باش نمشي لها لهنا هي كونيكسيون بوان بي اتش بي. هذيك الاكشن
3: رونفوا واضح
0: واضح. باهي لا ميثود يوتيليزي كيما قلنا لي دوني سون تونفواي سون لي افيشي من غير ما نافيشيهم، دونك جو في يوتيليزي لا ميثود بوست. On submit égal. Rahouhouwa, il va vérifier les données, les amener à Msizi. Hadek Alesh, il va faire appel à la fonction test. Mais mal fonction test, dit mon colo return test. Ou le hne rahi dit ma marboutable on submit, mushbel on click. Li anno on click. Chnou l'objectif n'te ha test. Ou clip d'an de kinti mushkla, fi donni mou aina, andek une donnée, ou andek fi ha mushkel, yafichi les messages d'erreur. ويوقف عنا بوست او سي عبد القادر.
3: لا لا مازلنا بعد الثالث نعمل بوست.
0: باهي ويوقف ليكزيكيسيون. دونك ما يخليهمش يتعداوا البي اتش بي، ما نجمش نعدي البي اتش بي حاجه غلط. سي بور سيت ريزون نكتبوا ريتورن اسم الفونكسيون. كاتريمون يقول لي انبوت تايب والفاليو نتاعها فاليدي، احنا قلنا في وسانكيامون انبوت تايب ايغال والفاليو هي انولي. قلنا واحده بوتون سابميت وواحده بوتون ريزيت. دونك هيك علاش نكتبوا في الكات هي سبميت وفي السانك هي ريزيت. وهكا كملنا البارتي الاولى. اون باس ماتنون على دوزيام بارتي. في دوزيام بارتي باش نحكيو شويه على الباز دو دوني. يقول لي سوا لا ريبريزونطاسيون تيكستويل دو لا تابل كليون، ديما في علاقه مع نفس الفورمولير. لانه يعني احنا كي حكينا على سيت ويب ديناميك قلنا راهم لي دوني اللي تبعثوا يتبعثوا للبي اتش بي، والبي اتش بي يلفا مانيبيولي اون باز دو دوني ولا يلفا مانيبيولي اون او بليزيور تابل. هنا عندي اون تابل كليون فيها اي دي كليون، مود باس، نو برينو، جور، تيل اي ادريس.
1: بلي سامحني شويه برك بالنسبه للطابلو هذا يلزم يقراه التلميذ بالكدا خاطر مش يلقى فيه دي دوني اللي يمشي يستحقهم من بعد باش يجاوب على الاسئله، معناتها مش يشوف ويتعدى عليه فيسع فيسع ويمشي. احنا بحكم الوقت مش باش نقعدوا نقراو فيه بشويه بشويه، ولكن الاجابه تلقاها ساعات موجوده في الطابلو هذاك.
3: معقول معقول،
1: معناتها ما تزربش، شوف
3: عندك الدوني نتاعك. عندك
1: فوالا
0: به هو لهنا مثلا في كما قالت مدام ابتسام في الديسكريبسيون اللي تيب عندي يعطيه بارفوا يحلو يقولوا حاجه اوبليغاتوار اللي هو في الاسكيل باش يحكي عليها نونفيد ولا عنده كونترانت ولا عنده حاجه، ولا يقولوا مثلا فالور ستريكتمون سوبيريور زيرو دونك وراها هي فما ان كونترانت سيتادير كما قالت لو تابلو هذاك اللي فيه الديسكريبسيون اللي تيب راهو يصلح لنا في الاجابات من بعد. سي بور سيت ريزون يقول لي في الكيستيون تاعنا سوا شاكين دي سيتياسيون سويفونت ريبوندر بار في سي لا روكيت اس كيو ال بروبوزي ريبوند على سيتياسيون دوني او اف دون لو كا كونتري. بكري حكينا على كروا، هنا باش نحكيو على في و اف.
3: لازم الفي والاف
0: فوالا،
3: ما تحطش كروا.
0: امبورطون توت كاز فيد او كومبورتون اون ريبونس اوتر كو في او اف اي كونسيديري ايروني. فماش هذيا هاي فيد تو يحسبوها لي اف ولا هاي كاتب فيها كروا يحسبوها لي فري. نو واضح السؤال،
3: قانون اللعبه واضح.
0: واضح. Pour modifier le numéro de téléphone du client ayant comme ID client Tunsi 2022 par la valeur 87 65 43 21, soit on utilise la méthode la requête alter table client set tel égal tel where ID client égal Tunsi 2022 ou update client set tel égal le code là tahoun le numéro de téléphone where ID client égal Tunsi 22 ou update client set tel égal having ID Tunsi 2022 ou update client set tel égal where ID client like Tunsi 2022. هنا اترافير لي كات بروبوزيسيون هذا باش نحلو باش نحلو قوسين نقولوا راهو بور موديفيي لي دوني جامي يوتيليزي لا كوموند اس كيو ال التر، لان التر هي كي بيرمي دو موديفيي لا ستركتور دو لا تابل اي نون با لي دوني او نيفو دو لا تابل. معناها باش تخليني نبدل ستركتور. نبدل ستركتور اش معناها؟ ينزيد كولون، ينفسخ كولون، ينزيد كونترانت، ينعاود نسمي كولون، ينبدل التيب. دونك لهنا الالتر هي بور موديفي فوالا ولا بور اكتيفي ولا ديزاكتيفي ان كونترانت. الاولانيه بار اليميناسيون ماهيش هي لا بون ريبونس.
3: دونك هي اف.
0: هي اف. الثاني يقول لي ابديت كليون سي تيل ايغال وير اي دي كليون ايغال تونسي. ابديت سي اون روكيت اس كيو ال كي بيرمي دو ميتر اجور ان انسومبل دو كولون dans une table. مثلا هنا باش يبدل التابل باش يبدل الكولون تيل في التابل كليون نقولوا ابديت اسم التابل سيت. سيت هي جاي من انسومبل. الانسومبل دي كولون موديفي كان عندي برشا سيباري بار ان فيرغول ولا بار دي فيرغول وير الكونديسيون او بيان لي كونديسيون
3: لي كولون 1 2 3 حتى
0: النمبر دو كولون اللي نحبوا عليه. دونك هذه فري. ابديت كليون سيت تيل ايغال هيفينغ. دونك هيفينغ هي ما نستعملوهاش مع في بلاصه الوير. هافينغ هي نستعملوها بعد روغروبمون وقت يبدا عندي ان روكيت سيليكت نقول سيليكت تيل فروم جروب باي. هافينغ هي
3: الريزلتا
0: هي الفلتر بعد الروغروبمون.
3: فوالا
0: مثلا انا عندي باش ناخذ دي فالور من تابل ولا بليزور تابل ومش نعمل عليهم دي جروب باش نلمدهم حسب بار اكزومبل بار جونر ولا بار تيب دو مارشانديز ولا بار ستوديو. دونك نعمل فلتر من بعد الروغروبمون نستعمل هافينغ. دونك هافينغ عمرها ما تعوض الوير. دونك هذه الي فوس.
3: هذه اف.
0: الثالثة ابديت كليون سيت تيل ايغال وير اي دي كليون لايك تونسي. لايك في السيتياسيون هذه هي تلعب الدور نتاع ايغال. لايك هي روسومبل ا ولا كوم
1: تشبه
0: تشبه وقتاش؟ وقت اللي عندي دي كاركتير سبيسيو كيما بورسونتاج كيما. دونك هذوما لي كاركتير سبيسيو هما اللي كي نلقى انا بورسونتاج معناها البورسونتاج هذاك كيما جوكر يعوض حرف ولا برشا 0 1 او بليزيور كاركتير. دونك هنا مادام ما حطيتش البورسونتاج سيتادير ايل فا جوي لو رول كوم ليغاليتي. هذه بالنسبه للكيستيون الاولانيه اللي هي ديجا فري. Pour ajouter à la table client un champ intitulé situation en vue de contenir un seul caractère. Donc là, il va contenir un seul caractère. باش نبدل في structure. معناها par élimination زوز لولانيين غالطين. الاولى فوس والثانيه فوس خاطر ماهيش ابديت. نمشي alter table client add colon situation varchar de 1. Donc هذه vrai لانه لهنا varchar de 1 هي c'est une chaîne de caractères qui contient un seul caractère. Elle va jouer le rôle d'un caractère. اللي من بعدها الالتر تيبل اد كلي اد كولون سيتياسيون شار زد فاليد. الفرق توا ما بين شار اي فارشار مثلا انا كان ناخذ اذا كان عندي مش مشكلتنا عندك غادي
3: اكتب الغادي طبعا
0: في الانكس
1: اي الانكس
0: هنا بار اكزومبل كان نشوف
1: فوق
0: فوالا هنا كان نشوفوا شار اي فارشار كيف كنقول شار دو 8 معنى كان نجي لهنا نقول شار دو 8 في الديكلاراسيون راني نحكي على شين دو تاي فيكس لهنا لا تاي فيكس ايغال 8 8 كاركتير ما نجمش نعمل اقل من 8 وما نجمش نعمل اكثر من 8 في السي زي دي دوني دون لا تابل ما نجمش نحط اقل من 8 ما نجمش نحط اكثر من 8
1: وشار واحد ايغال
0: وشار وحدها بار ديفو هي كنقولوا فارشار دو 8 راني نحكي على شين دو كاركتير كي كونتي او ماكسيموم 8 كاركتير
3: يختلف
0: تجم تكون 8 تجم تكون فيها ان كاركتير
3: او ماكسيموم
0: 8 كاركتير
1: تو مثال كي تحب سامحني نمرو تليفون مثلا في 8 ارقام ما نجمش نعمل فارشار
3: اي
1: شار في 8 ارقام
3: انا فهمت اللي استعمل شار
0: 8 بالضبط مي سي لي نونسي نو مبليج با مسموح
3: هي مثلا في بعض الاحيان انا باش نستعمل بعض الارقام من يعني دونك وقت ندخل الفار
0: فوالا
1: بالضبط
0: بالضبط به نتعداو للكيستيون 3 بحكم انه الوقت
1: يجري
0: معانا اجوتي ان كونترانت دو دومين وهنا بربي عندي نحب نحلقه السين
1: على لي كونترانت
0: على لي كونترانت عندنا 3 تيب دو كونترانت لا كونترانت دانتيغريتي دو تابل دونك عندي لهنا معناها
1: تحب تكتب
0: حتى هكا اذا اللي هكا يظهر خير كونترانت دانتيغريتي
1: دو تابل
0: دو تابل اش معناها معناها كل تابل لازم تكون عندها انكلي بريمير في الموديل ريلاسيونيل سيتادير وانكلي بريمير هو سي ان شون كي بيرمي ديدونتيفي سي ان او بليزيور شون بيان سور كي بيرمي ديدونتيفي دون مانيير اونيك لي زونجسترمون دون اون تابل ما نجمش انا نلقى زوز دو سيتويان عندهم لو ميم نيميرو دو كارت ديدونتي ناسيونال ما نجمش نلقى دو باشوليي اللي عندهم لو ميم نيميرو دانسكريبسيون
3: عندهم نفس ليدونتيفي
0: ما نجمش نلقى دو بيرسون في العالم عندهم نفس لومبرانت نتاعهم
3: يستحيل
0: دونك لهنا وليت نحكي على كونترانت دانتيغريتي دو تابل دونك لهنا شاك تابل عندها اون كلي بريمير بار اوبليغاسيون ما نجمش نحكي على موديل ريلاسيونيل وانا التابل ما فيهاش كلي بريمير
1: والكلي تنجم تكون ان سول شون كي تنجم تكون بلوزيور شون
0: فوالا كونترانت دانتيغريتي ريفيرونسيال ولا كونترانت ريفيرونسيال سيتادير كو انا نحكي على تابل ا تابل بي معناها كان نفسر نقول بار اكزومبل في اذاعه الشباب تخدم برشا منشطين الاذاعه هي تابل ولا ناخذ في الاذاعه الوطنيه برشا اذاعات اذاعه الشباب تخدم برشا منشطين منشط يخدم في عنده الحق يخدم في اذاعه واحده دونك سي ريلاسيون ان بليزيور دونك الكلي بريمير نتاع الاذاعه هذيك elle va migrer vers la table monachet français
1: animateur
0: ou tolli هي كلي اترانجير كلي اترانجير اللي تيدونتيفي بار اون دييز ولا لو سامبول دييز بعد اسم الشون دونك الكلي اترانجير هذيك ما نجمش نلقى انا انيماتور هو يخدم في اذاعه مش موجود
3: يستحيل
0: دونك سي بور سيت ريزون شاك فالور دو لا تابل في اللي هي في التابل انيماتور بار اوبليغاسيون دو فيغوري دون لا تابل تابل مير اللي هو واش تسمى اذاعه بالفرنسي
1: راديو
0: دونك لهنا الريلاسيون ا بليزيور هذاك اش معناها لا كونترانت دانتيغريتي ريفيرونسيال سيتادير كو شاك فالور دون لا تابل في ولا شاك فالور دو كلي اترانجير دون لا تابل في دو فيغوري فورسيمون دون لا تابل مير بور اسيوري سيت انتيغريتي ترويزيامون كونترانت دو دومين وهذوما بارفوا حتى قبل كانوا كلام ذا معناها يجيهم في لي سوجي يعطيهم دي زيرور في تاب ويقول له خرج لي شنو هما لي زيرور شنو هما لي كونترانت نون ريسبكتي مثلا نمشي في مغازا ما نجمش نلقى بري نيجاتيف تجمش تمشي تشري وكي تجي خارج على الكاس يزيدوا يمدوك فلوس
3: اي ما يجيش
0: دونك دومين هذاك سي تادير اون كونترانت دو دومين نون ريسبكتي مثلا الموين تكون محصوره ما بين زيرو ف ما نجمش نلقى موين توا في الباك بالزوبسيون نجمو نفوتو اما جينيرالمون ما نجمش نلقى موين ما بين زيرو
3: نحكو نحكو في النورمال
0: في الفوالا
3: في النورمال ما بين
0: فوالا
3: فوالا نحكو عن نوت
0: عن نوت
3: نوت
0: ما تنجمش تكون ما بين زيرو و 20 دونك هذا ايش معناها اللي تروا كونترانت ا ريسبكتي كان ناخذوا في الاكزرسيس نتاعنا يقول لي اجوتي اون كونترانت دو دومين بيان سور لهنا الى سبيسيفي سي اون كونترانت دو دومين ريلاتيف او شونر او شون جونر afin d'accepter uniquement la lettre F ou la lettre M. معناها هنا جو في اكسبتي uniquement la lettre F والا M. ما نجمش ندخل حاجة أخرى. مادام نحكي على موديفيكاسيون دون ستركتور راني باش نستعمل la requête alter. Alter table اسم التابل. دونك alter table client add constraint CD1 check genre in FM. دونك شو اسمه لو سامبول لهنا in ولا لوبيراتور in نستعملوه pour vérifier si le genre il appartient à cet ensemble اللي هو F ou M. دونك لولانية فري الثانية alter table client add constraint check genre in FM. شنو الفرق ما بين الاولى والثانية؟ انه الثانية ما عطاهاش اسم. On peut attribuer ولا ajouter une contrainte sans donner un nom. هو من المستحسن كي نخدم في معناها في البروفيسيونيل نعطيها اسم، اما اذا كان حتى كان ما عطيتهاش اسم راهو صحيح.
3: انا اذا كان نعطيها اسم بعد نجم نعيط لها بالاسم،
0: نجم نديزاكتيفيها، نجم نكتيفيها بالاسم هذاك، نجم نفسخها اما اذا كان ما عطيتهاش اسم لهنا يولي صعيب شويه باش حتى في في في سوبريسيون دو
3: في المانيبيلاسيون
0: في المانيبيلاسيون فوالا. التر تيبل كليون اد كونسترينت سي دي ان تشيك جون ريغال اف اور جون ريغال ام، زاد كيف كيف فري خاطر النجم تكون جور او بيان اف او بيان ام. بار كونتر الاخرانيه اللي هي يقول لي التر تيبل كليون اد كونسترينت سي دي ان تشيك جون ايغال اف ان جون ايغال ام، جامي نلقى ان جور هو فرد وقت اف وفرد وقت ام.
3: للنقاش
0: لا للنقاش. دونك فوالا هذا كملنا ليكزرسيس نيميرو 2. نحيل الكلمه لمدام تيسام بور فوار ليكزرسيس نيميرو 3.
1: بالنسبه ليكزرسيس نيميرو 3 دونك لهنا كلمات متقاطعه مو كروزي يعطيني لا ديفينيسيون وانا بطبيعه الحال نحط شنو المطلوب مني في سولون ديفينيسيون هذه. والحاجه الباهيه لهنا اللي انا عجبتني كونوا عطاهم حروف باش يسهل عليه، معناتها ما اكثرش من هكا
3: كيما في لي مونكروزي تتعطى
1: بالضبط. حاجه برك انا لاحظتها كونوا لهنا انا استنيت الحقيقه من السؤال هذا كونوا مش كون كولون فيها كلمه يقول لك اعطيني ديفينيسيون ولا حاجه، مي لهنا مطلب منه شيء دونك يعطيه الصح اللي عمل الاكزرسيس هذا سهل علينا. دونك نبداو بال
3: لخاطر اذا كان باش يعطيه ديفينيسيون يولي اختبار اخر خارج الاختبار نتاع الانفورماتيك.
0: لا ديفينيسيون مثلا نتاع كلمه ايكو بار اكزومبل شو تعمل ولا هذاكش
1: معناتها اللي يتحصل عليه في كولون معينه يطلب منه ديفينيسيون. نوع من الانواع لي زيكزرسيس اللي نخدموا بهم في العاده. دونك نجي لهنا الاولى معناتها الكلمه الاولى المطلوبه مني propriété CSS qui spécifie la position verticale par rapport au bas d'un élément positionné.
0: نشوفوا صعب تقرا تطرح. هي كلمة en anglais.
1: اه صعب شوية.
0: position
1: اذا كان دونك من اللوطة
0: اذا كان في الفوق
1: الفوق
0: على اليمين على اليسار ولا اللوطة.
1: بالضبط.
0: عندك دب بي وفيها تي.
3: لا هذه عادي.
1: دونك هنا نحكيو على
0: شنو هي هذه؟
3: عندي اب وداون وليفت ورايت.
1: هذه اب وداون واللي احنا توب وبات.
3: فوالا هذاك.
1: دونك لهنا سي لو بات.
0: بات.
3: فوالا.
1: من بعد يقول لي فونكسيون بي اتش بي كي افيش اون ولا بلوزيور اكسبرسيون. بطبيعه الحال كيما شفنا في جافا سكريبت كون نجم نعمل افيشاج، حتى في البي اتش بي نجم نعمل افيشاج ويتخدم هذا بالايكو. ECHO. Troisièmement, fonction JavaScript qui retourne l'entier le plus proche à l'argument spécifié. Où les nez pratiquement, t'as un neuf ça fait les langages de programmation alcool. Un des un décimal ou un float et lesquels de programmation. T'as besoin l'entier le plus proche, aqrab entier li, elle est où l'arrondissement round.
3: Marco.
1: Même بعد événement HTML5 qui se déclenche dès que la valeur d'un élément a changé. Donc, qui m'a qui n'a fait rien, donc on input.
3: J'ai fait l'exercice
1: l'oul, donc les nains de la croix.
3: Quand on a quitté le zakr.
1: Contrainte d'intégrité en SQL qui permet de spécifier l'unicité des valeurs d'une colonne. Donc, les nains qui m'a qui n'a fait les contraintes, c'est dire unique, l'unicité. Unique, واحدة برك. méthode d'envoi des données d'un formulaire HTML à un serveur d'une manière sécurisée qui m'a connu n'importe où. Il y a des postes, il y a fait arbre ou fait S, t'as joué quel poste? علاش قلت لك لهنا ليكزرسيس هذا نورمالمون ينجموا يخدموا
3: ينجموا يخدموا
1: معناتها حاجه واضحه
3: نعملوا هكا نزار نعملوا بوز هكا حتى مش بالضروره غنيه ولا محال الناس تشكر فيك على الاختيار الغنائي الاول يا نزار ونرجعوا بعد دقيقتين نخلي الجماعه يتنفسوا حتى تلاميذ اللي معانا يتنفسوا

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. السنة عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكادوات جاتنا. تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جاوب المسابقات والأهداءات.
2: عد المشتك تسمع صوتك.

0: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: نعود لكم من جديد مع راديو باك، وفي حصة مخصصة للإعلامية لتلامذة السنة الرابعة علوم إعلامية مع الأستاذين، الأستاذ سي عبد الحليم والأستاذ ابتسام. كنا تقريبا مشينا معكم في مراجعة للستي، وبعد خدمنا 3 تمارين نكملوا مع بعض التمارين في الوقت المتبقي. سيدة ابتسام،
4: بالنسبة للإكزرسيس الرابع اللي هو باش يمس توا يظهر لي لاسكيول، كان مانيش غالطه،
5: لي ريغل
4: دو لي ريغل دو جيستيون دو لا باز دوني. دونك يقول لي افان دو جيري لا بوبليكاسيون اي ليفالواسيون دي ليفر الكترونيك اي بوك اون سو بروبوز دو كونسيفوار اون باز دو دوني ريسبكتون لي ريغل دو جيستيون سويفونت. دونك لهنا قبيلي كان شفت قلنا يعطينا الشون، يعطينا لا ديسكريبسيون، لهنا باش يعطيني لي ريغل دو جيستيون، واحنا من بعد باش يعطينا عليهم اسئله. دونك الريغل الاولى ان اي بوك اي ريديجي بار ان سول اوتور، دونك الكتاب مانيش مكتبو كان اوتور واحد. R2, un auteur peut rédiger plusieurs e-books. R3, un évaluateur ne peut évaluer le même e-book qu'une seule fois. Ou R4, un e-book peut être évalué par plusieurs évaluateurs. Ou même bat, il y a tini la description graphique ou la représentation graphique des 4 tables. Ali huma, l'évaluateur, l'évaluation, e-book ou l'auteur avec les relations entre. وبطبيعة الحال نذكروا احنا كون لي تيب دو ريلاسيون، عندي ان ا بلوزيور ولا انا ان ولا بلوزيور ا بلوزيور. وبطبيعة الحال كالعادة الشون والديسكريبسيون، خاطر من بعد باش يسالنا اسئله يظهر لي على لي تيب دو شون.
5: باهي انا عندي الساعه هما زاد في التلامذة نلاحظوا مشاكلهم، عندهم شويه مشاكل سيرتو في لي ريغل،
3: عندهم مشاكل مع اللوجيك،
5: مع لي ريغل دو جيستيون سورتو، لانه هذه كيفاش تقراها هي. حتى انا عندي كان نخرجوا من السياق هذا ونقولوا اللي عندنا اون تابل ا، شاك تابل في الموديل ريلاسيونيل عندها ان ايدونتيفيون ولا اون كلي بريمير، اون تابل بي، لا تابل بي عندها اون كلي بريمير اوسي. توا باش نحكي على الريلاسيون، كيفاش نخرج هالريلاسيون ما بين التابل ا والتابل بي، ثم دو كيستيون ابوزي اللي هما chaque enregistrement de la table A est associé à combien d'enregistrements dans la table B et vice versa. كان نقول ان هنا un enregistrement de la table A est associé à un seul enregistrement de la table B. كيفاش نقراها؟ نقول A est associé à un seul. الان نحطو من جهه البي. نرجعو بعد في الاكزامبل نتاعنا نشوفو معناها اون ديمونتره ولا اون مونتره سا. السؤال الثاني، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، شاك انجستمون دو لا تابلو بي اي تاسوسي ا كومبيان دونجستمون دو لا تابلو ا. نقولوا انجستمون دو لا تابلو بي اي تاسوسي ا بليزيور انجستمون دو لا تابلو بي. نلاحظ لهنا اللي لانفيني مش جي من جهه ا، من جهه التابل ا. دونك اللي من جهتها لانفيني تتسمى لا تابلو في، هذه سي لا تابلو في
4: اللي فيها لا كلي اترونجير،
5: فوالا. وهذه لا تابلو مير، والكلي اترونجير الفا معناها الكلي بريمير من تابل بي فا ميغري من تابل بي للتابل ا وتولي هي كلي اترونجير. عاده كي تبدا عندي ريلاسيون بليزيور ا بليزيور اون بو با لامبليمونتي، ما نجموش نعملوها لامبليمونتاسيون تاعها سيور ماشين، تولي نصنعوا دو ريلاسيون ا بليزيور ونعملوا تابل انترميديير بيناتهم اللي هي فيها الكلي بريمير تاع التابل الاولى والكلي بريمير تاع التابل الثانيه، وبيان سور في نفس الوقت هما ال بوف جوي لي كلي بريمير لي كلي اترونجير. اللي هو في الوضع نتاعنا لنا هو ما بين تابل ايفالواتور الى تابل اي بوك. استعنا تابل جديده اسمها ايفالواسيون، فيها اي دي ايفال كلي بريمير، اي اس بي ان كلي بريمير وكلي اترونجير فرد وقت، واللي هي عملت ريلاسيون ما بين ايفالواتور اي اي بوك. في الاصل كان تقبل يقول لي ان ايفالواتور ايل بو ايفالوي بلوزيور اي بوك، ان اي بوك ايت ايفالوي بار بلوزيور ايفالواتور. دونك لانفيني لانفيني ما نجمش نعملها سير ماشين، هذاك علاش نخلق طابل جديده. بار كونتر لهنا ليفالواتور لانكونفينيون دو سيت ريبريزونطاسيون انو ليفالواتور نو بو با ايفالوي ان ايبوك
3: كين سول فوا
5: ما نجمش يعمل له ايفالواسيون برشا نهارات لانه الكلي بريمير ولا الكوبل اي دي فالو اي اس بي ان ما تنجمش تتوجد مرتين في الطابل ايفالواسيون.
4: انت اسبقت لحديث سي حليب خاطر فما سؤال في الحكايه هذه.
5: اوكي
3: حرق المراحل.
5: هو
3: الباهي في حليب تو هو الى بوزي البروبليم ونبه
5: الحوايج وخاصه كي باش تقرا لي ريلاسيون هي لي ريجل هذا ما تفهمهم مش معناه كيف نقول انا
3: ديجا هما باش بالضروره باش تكون فيهم اجابه بعد على اسئله تجي
5: فوالا معناها ان ايبوك ريديجي بار ان سول اوتور هذاك علاش نلقى الان من جهه لوتور ان ايبوك في السنس هذا نقرا هذا الار ان ان ايبوك ان اوتور بو ريديجي بلوزيور ايبوك دونك هذايا الار 2 هذاك علاش لقيت لانفيني من جهه الايبوك وهذاك علاش جاتنا الايدي ايدي اوت وقدامها دياز اللي يتمثل كلي اترونجير. جست انا حبيت نحل قوسين على النقاط هذا واللي هما خاصه لي ريغل دو جيستيون هما اللي قلقوا اكثر التلميذ
4: وخاصه في النوعيه نتاع الجين من بعد
5: ولا
4: خاطر من بعد مش يطرح اللي كان يحكي فيه سي حليم كولو باش نلقى روحي من بعد باش نصنع طابل باش نجم نعمل الغولاسيون هذه البلوزيغ ابلوزيغ
3: هذا ماشي اسمه حليم ولا عبد الحليم خليني
5: هو المتداول حالي في القسم وفي
3: عند الرأي العام
5: اداريا
3: وقانونيا في الاوراق
5: بالضبط دونك هذاك علاش نحن بسطنا معناها عملنا بسطه خفيفه على لي ريغل دو جيستيون كيفاش تقرا وكيفاش نفهمهم
3: بعد كي يجوا الاسئله يكونوا يعني اذا هو فاهم
4: بالضبط
5: ينجم يجاوب فاسيلمون
3: ما يتعبش في
5: الاجوبه
4: وهذاك علاش قلت له انا اسبقت لحظه
5: هذه ثلاثه سوايع زاد كيما معناها تتعدى ثلاث ساعات
3: والكوفيسيون قداش؟
5: كوفيسيون 3
4: كيف
5: 3 نحي منها 1.2 في البراتيك تقعد 1.8 للتيوريك
3: معقول يعني
5: والبروغراماسيون 1 في البراتيك و2 في التيوريك
3: يعني هو يعني كي يكون حاضر يعني وهالحكايات اللي كنتوا تحكوا فيهم هو عنده اكثر يعني هو يقراهم تروزيام وكاتريام
5: اي يعني كاتريام يزيد بي اتش بي ويزيد شويه في الباز دو دوني حاجه
3: اما من تروزيام هو ديجا يقرا في الحوايج هذه دونك اون برانسيب متمكن منهم كي تجي النوعيه من الاسئله هذه
5: وحاجه اخرى سي عبد القادر كسوا في البروغراماسيون ولا في الاستي ولا حتى الشعب العلميه ولا الاقتصاد ولا الاداب ولا تحب انت اذا كان تلميذ الميتريز بيان لاسبي معناها لابروش براتيك يخدم مليح البراتيك عادة اللي فهمه في البراتيك ينجم يوظفه في التيوريك
3: معقول
5: هذا أيه. هذا الكل إذا كان تعدى به براتيك معناها وشافوا كيفاش يدور سير ماشين وكيفاش يخدم به راه في التيوريك ما عادش يتقلق وخاصة هذه أنا توصية لتلامذة البكالوريا العام الجاي أنه يلزم من توا يبدأ يخدم عليها ويركز على البراتيك باش يلقى روحه من بعد في التيوريك يخدم
4: ويجرب خاصه
5: يجرب
4: يجرب يغلط يجرب يشوف الغلطه
5: من جهه
3: يعيش فيه يعني يعيش فيها من داخل مش ما عادش يخزنها من برا يعيش فيها من داخل
5: نحن ديجا نأمنوا كي نشوفوا حاجه قدام عينينا
4: وخلاف هذا احنا رانا حتى في القسم نخدموا بالميثود ديغور معناتها نغلطوا بالعاني باش هو يشوف الغلطه باش يفهم من بعد
3: علاش احنا علاش ثم الفي والاف مو باش الخطر بارفواك هذيك الحوايج تصير هو عنده بديهيات لكن كي تعطيه انت اكثر من ريبونس ويكونوا قراب لبعضهم ثم كل كومبيتي تمشي على روحها هذاك علاش ثم لي كيستيون تاع فري وفو
4: بالضبط والاكزامان تاع الاستي يبدا فيه برشا اوراق ما تبيتفاجعوش من العدد
3: عادي هما متعودوا بيه
5: دو 12 ل 16 باج
3: دونك ولا احسب اربع صفحات في الساعه
4: ملونين
5: كل دوبل فوي لون باش يظهر كل بارتي راهي هاي باش بتخرج
3: معقول
5: لا ممتاز طرحوا الاستي
3: لا بالعكس يعني الالوان مهمه في
5: حتى طريقه الطرح به
3: خلينا نكملوا الاكزرسيس كان كمل هذا ترى كيستيون اللي عندك
5: مازال عندنا
3: عندك كيستيون باش تجاوب على كيستيون
4: كيستيون واحد
5: واحد نخرجوا وسايع
3: لا ان شاء الله
5: تفضل ابتسامي
4: بالنسبه للسؤال الاول دونك يعطيني يقول لي مش نزيد ومش نلخص في صافيصه اون طابل سبيسياليتي اللي هي فيها لي شون اي دي سبيك كوم ايدنتيفيون ليب سبيك ليبيلي اي ديسك سبيك اللي هي لا ديسكريبسيون دو لا سبيسياليتي. ويقول لي من بعد في ال R5 ان ايفالواتور ادمي اون سول سبيسياليتي اون سبيسياليتي كونسيرن بلوزيور ايفالواتور. لهنا بطبيعه الحال كالعاده باش نشوف لي ريلاسيون تاعي. يقول لي دوني لا ريبريزونطاسيون تيكستويل دو لا تابل سبيسياليتي اي لا تابل ايفالواتور سولون هل لي موديفيكاسيون الجدد. دونك مش تكون سبيسياليتي بطبيعه كما قال هو اي دي سبيك وليب سبيك وديسك سبيك, وبطبيعه الحال اي دي سبيك هي الكلي بريمير. وبالنسبه للايفالواتور بطبيعه الحال الايفالواتور عنده ان اي دي اي دي ايفال, وبعد نعطيو ان نو برينون دونك نحطو
5: اللي هما ديجا موجودين في التاب
4: اللي موجودين هذوكم صحيت تيل ايفال نمبر تليفون. وباش نزيدو بطبيعه الحال اون كلي اترانجير اللي هي جايه من السبيسياليتي اللي هي الاي دي سبيك قدامها الجهاز بالطبيعه.
3: تسام عبد الحليم دونك احنا وعدناهم التلامذه نتاعهم انا الكوريكسيون نتاعهم الكوريكسيون نتاع هذا الكل باش تكون على صفحه الاذاعه ان
4: شاء الله على الجوزيت
5: على نهار الاثنين في الليل نهار نهار الاثنين نبعثوهم
3: دونك هكا. يعطيك الصحه سي عبد الحليم, يعطيك الصحه مدام تسام, شكرا للالفه وشكرا للنزار. ما بقى لك ان نودعكم, انا عبد القادر حمدوني في راديو باك, وإلى اللقاء في برامج أخرى.
0: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك
2: كلمونا على 71 844 411, وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا, فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها, وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه, تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه, دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين, تلقاوها في المباشر او مسجله كما تلقاوها مكتوبه. يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: شباب من تونس. السنة عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا، وبالكادوات جيتنا تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جاوب المسابقات والأهداءات،
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: كل عام وأمهاتنا حيين بخير.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها. قبل أيام قليلة من انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وزارة التربية تحذر من الغش وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. اليوم حديقة البلفيدير تفتح أبوابها في حلة جديدة والدخول مجاني ليومين، وفي النشرة مواكبة لهذا الحدث. معا من أجل قلب سليم، شعار قافلة صحية وطبية اليوم بمدينة تبرقة مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية. إلى التفاصيل. تحية طيبة. قبل أيام قليلة من انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز الامتحان من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تراوح بين 1 و5 سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات. تم اليوم إعادة فتح حديقة البلفيدير بحلة جديدة، وذلك إثر انتهاء أشغال الصيانة والتهيئة التي شهدتها على امتداد شهر ونصف، وشملت إعادة تهيئة مدخل الحديقة وتركيز حواجز لتسهيل عملية دخول الزوار، بالإضافة إلى عملية تنظيف كاملة. واحتفالا بإعادة افتتاح هذا الفضاء الترفيهي، تم تمكين المواطنين اليوم وغدا من الدخول المجاني بصفة استثنائية. مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس الدكتور عمر حلمي النيفر، وأكثر تفاصيل لنجاة حسن.
3: أشغال اللي بدأت هو تقريبا شهر ونص بالنسبة للحديقة الحيوانات، شملت عدة أجزاء مع عمليات إعادة تهيئة المدخل، تركيز حواجز لتسهيل دخول المواطنين، ومن ناحية التجميل وقع تحرير الفضاء الخارجي مع تركيز أكشاك جديدة تتماشى مع النمط الطبيعي متاع حديقة الحيوانات وحديقة البلفيدير بصفة عامة، وقع زادة تركيز إنارة جديدة، ومع زادة إنشاء شلال في الجزيرة اللي في وسط الحوض المائي متاع حديقة البلفيدير، مع زادة تنظيف كامل حديقة الحيوانات وحديقة البلفيدير أيضا. وبالنسبة للحيوانات فما الفضاءات وقع تهيئتها وتحسينها. النداء هو للمواطنين باش يحافظوا على النظافة، ما تسحقش باش تطيشوا فيهم لا أوساخ ولا مواد غذائية. فما تقريبا 1000 حيوان بصفة عامة منقسمين على 120 صنف حيواني بين طيور وثدييات وبعض الزواحف. بالنسبة لجلب حيوانات هذا مشروع يتطلب دراسة ونقاشات مع مختلف الأطراف.
2: من جهته مدير الإعلامية ببلدية تونس مراد حمزاوي أكد أنه تم تجهيز مدخل الحديقة بكاميرا مراقبة، مضيفا أنه سيتم قريبا إطلاق تطبيق للخلاص الإلكتروني لتذاكر الدخول لحديقة البلفيدير بطريقة رقمية سريعة وآمنة.
4: في البروجي نتاعنا ثم اون تاش برينسيبال بالنسبه للاداره الاعلاميه اللي هي رقمنه الخدمات البلديه في المرفق، هذا المرفق عمومي. قيمنا التجربه السابقه اللي هي كانت تجربه مانيوال فيها برشا نقائص، فيها برشا تعب، وفيها برشا مصاريف اللي هي بالديجيتاليزاسيون باش نتفاداوها. عندنا ان بروجي باش نعملوا ان اكسي اوتوماتيك للحديقه، يكون تذاكر بالنسبه للحديقه تذاكر بالشكل القياسي الجديد اللي هو افيك ان كيو ار كود. المصدر نتاعهم باش يكون ديكاس سور بلاس لهنا، كما نجم يكون المصدر نتاعهم تطبيق محمولة في التليفون. بالنسبة للأكسي أوتوماتيك في أجال نتاع 3 أشهر إن شاء الله باش تتركز معدات في الباب باش تقرأ طريقة آلية لي بيي اللي باش يجيو من التليفون ولا يجيو من لي كاس أوتوماتيك. غير هذايا الناحية الأمنية للمرفق، جهزنا المدخل في الانترفونسيون الأخرانية هذايا بكاميرات مراقبة تغطي مدخل نتاع حديقة الحيوانات على ان بيريمتر دو 360 دو.
2: هذا وعبر عدد من زوار حديقة البيدوفيدير عن استحسانهم للتهيئة الجديدة التي أضفت لمسة جمالية وساهمت في تحسين ظروف الاستقبال والترفيه.
5: هي الحقيقة سورتو جاردان القديم مزيان، كل شيء ظاهرين لي زون رينوفي وقدوهم، وني تري ساتيسفي الحقيقة. نظافة بالقديم، ناطفين بالقديم الحقيقة، حتى قبل راهم كانوا باهين، ديما ينظفوا ديما يدوروا، احنا ديما نجيو شاك ويكاند سامدي ديمون، فساد محليها مزيان، سورتو اللي عملوا اليوم ماسكي باغي غراتوي ساتيسفي، يعطيهم الصحة.
6: تظهر باهي، نظفوا الفساد باهي الحق، وإن شاء الله تقعد هكاك، ونافورة باهي.
7: تظهر باهي نظيفة، نظفوها دينا مدونة بالقديم، والأعوان ملهيين ديجا.
8: في النظافة نقولوا خير شوية. حاجه جديده اللي فما البر اللي تبع عملوهم، هذيك حاجه باهي
9: شويه نظافه في البارتي اللي تمشي فيها، في الواجهه شويه تعطيك جديده، لكن النافوره حسنوها شويه.
2: تنتظم اليوم بمدينه تبرقه قافله صحيه وطبيه مخصصه لتقصي امراض القلب والاوعيه الدمويه تحت الشعار من معا من أجل قلب سليم. القافلة تنظمها الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت إشراف وزارة الصحة، وتهدف هذه المبادرة لدعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. الدكتور يوسف بن عامر رئيس الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية ورئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى المنجي سليم بالمرسى، ومزيد من التفاصيل.
10: نحن تقريبا 40 أستاذ في الطب، فيهم برشا رؤساء أقسام، فيهم اللي يخدموا في القطاع الخاص القطاع العام، باش نقوموا بعيادات متاع تقصي أمراض القلب والشرايين، عيادات متاع ناس بتعرف روحها مرضى وجايين باش يتبعوا الحالة متاعهم. فما خصوصية هامة باش نعملوا دي كونسلتاسيون دو كارديولوجي بيدياتريك، معناها الأمراض الخلقية متاع الولاد الصغار متاع القلب. جبنا ثلاثة أجهزة متاع تقصي بالصدات، أو ميم طون توا قاعدة تقع عمليات جراحية تاع دي فيستول أرتيريو فينيز، باش نحضروا المرضى باش يصفيوا اللي عندهم قصور كلالي، باش نعملوا ستة ولا ان شاء الله سبعة اليوم. وبعد الخفلة فما فورماسيون كونتينيو في النزل، باش نستدعيوا اطباء وخيانة متاع تبرقة ومتاع جندوبة، باش تقع حصة متاع فورماسيون كونتينيو.
2: احتفاء بعيد الأمهات الموافق لآخر يوم من شهر ماي من كل سنة، وتحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا بالحديقة الوطنية بالبلبيدير تظاهرة تنشيطية توعوية كبرى. كاهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سماح اليحيوي تضيف:
11: التظاهرة هذه تتضمن خيمة خدماتية وإرشادية توعوية للأمهات، هناك عروض تنشيطية وفرجوية لفائدة الأطفال والأمهات، العديد من الفقرات المتنوعة والألعاب، فقرات تحسيسية جماهيرية، ورشات إرشادية توعوية، نلقاو جناح الإرشاد والتوجيه النفسي والصحي، الإرشاد والتوجيه الاقتصادي، الإرشاد والتوجيه القانوني، الإرشاد والتوجيه الاجتماعي، التواصل بين الأجيال، كل ما يتعلق بال أم أسئلتها الهواجس اللي عندها إن شاء الله باش تلقى إجابة وباش تلقى الخدمات الكل موجهة لها هي، إلى جانب الخيمات التوعوية الإرشادية، المجال مفتوح للأطفال باش نلقاو الجانب الترفيهي، هذايا باش يكون على مستوى وطني. ولهنا كنقولوا الأم نقولوا الأسرة نقولوا التماسك الأسري نقولوا الحفاظ على العائلة، زادة باش تلقاو في جميع الجهات تظاهرات تنشيطية وتوعوية مماثلة.
2: دعما لتجارب الشبابية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة التصميم والإنجاز العلمي والاختراع، ينظم المركب المغاربي للشباب رادس يوم السبت القادم معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة واسعة من الشباب. وفي تصريح لأخبار إذاعة الشباب قالت المنسقة العامة للتظاهرة سهام سعيدي إن التظاهرة تمثل تتويجا لنشاط نادي الروبوتيك بالمركب طيلة السنة التربوية، وسيتم خلالها عرض 15 مشروعا مبتكرا من إنجاز الشباب المنخرط في النادي.
12: هذا المعرض يهدف إلى إبراز مواهب الشباب في مجالات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، حيث سيتم عرض 15 مشروع مبتكر من إنجاز الشباب المنخرط بنادي الروبوتيك بالمركب في 53 شاب وشابة. المعرض هو تتويج لنشاط النادي طيلة السنة التربوية، وتشمل هذه المشاريع نماذج متنوعة من الروبوتات والتطبيقات الذكية، كما سيتضمن البرنامج شرح لطرق البرمجة وآليات التحكم في الروبوتات، وهي فرصة للحاضرين للتعرف عن قرب على التقنيات الحديثة وأساليب تطويرها. وسيختتم هذا المعرض بمجموعة من المسابقات. طبعا الدعوة مفتوحة للجميع، وخاصة الشباب المهتمين بمجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
2: إلى الشأن الثقافي، حيث نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنانة الممثلة مليكة الحبلاني التي وفاها الأجل المحتوم اليوم، وتقدمة بأحر عبارات التعزية إلى عائلة الفقيدة وإلى كافة الأسرة الثقافية والفنية في تونس. وقد شاركت الفقيدة في عدد هام من الأعمال الدرامية المحلية وتركت بصمة فنية مميزة، ومن بين هذه الأعمال الحصاد ومنامة عروسية وإخوة وزبان وحساب وعقابات وعودة المليار والليالي البيض وبين الثنايا ومن أجل عيون كاترين. إلى أخبار العالم. نبدأ من إيران، حيث هدد وزير الحرب الأمريكي بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في وقت قالت فيه طهران إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري عليها. على الجبهة اللبنانية، استشهد اليوم 18 شخصا وأصيب آخرون في غارات صهيونية على مناطق متفرقة جنوب لبنان. نقطة نهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بالعناوين. قبل أيام قليلة من انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وزارة التربية تحذر من الغش وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. اليوم حديقة البلفيدير تفتح أبوابها في حلة جديدة والدخول مجاني ليومين، وفي النشرة مواكبة لهذا الحدث. معاد من أجل قلب سليم، شعار قافلة صحية وطبية اليوم مدينة بارقة مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
13: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري، بين الخدمة والقضية والقراية الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كتحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه تستخايل وتحلم معاه. في رمشتين تخلق ذكريات يعيش بهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة. أعطيهم الوقت الكافي.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: الرب ماضي ساعتين ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا في عدد جديد من راديو باك. كنت قبل موجز قبل النشرة الإخبارية متاع ماضي ساعة ونص مع راديو باك في مادة الإعلامية. نوصلوا توا ماضي ساعتين حتىش المرة 3:30 على امتداد ساعة ونص باش يكون الموعد مع حصة مخصصة للفلسفة شعب علمية. هذاك علاش سعيد باستقبال الأستاذ حسن الحلالي أستاذ الفلسفة بالمعاهد التونسية اللي باش يأمن اللقاء هذايا معرفيا وعلميا. أستاذ حسن مرحبا بك على موجة إذاعة شباب.
5: شكرا لك يا سي محمد على الدعوة الكريمة، بارك الله فيك. أي سعيد للجميع، تحياتي لمستمعي إذاعة شباب. إن شاء الله نقدم حلقة تكون منها ذات فائدة خاصة لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ الذين سيجتازون امتحان البكالوريا. هذه الحصة سأخصصها أساسا لمادة الفلسفة لشعبة بكالوريا الرياضة، وسأراوح فيها بين ما هو منهجي وبين ما هو معرفي مضموني.
4: طبعا يلزم نعرف أنه رو بكالوريا رياضة عندهم برنامج خاص ومخصوص في مادة الفلسفة، ربما فيه اختلافات أو أكيد فيه اختلافات على بكالوريا شعب علمية والبكالوريا أداب. هذاك علاش كما سمعتوا السي حسن باش يحاول يركز على الفلسفة الموجهة لبكالوريا رياضة. خليني نحيي فريق الحصة اللي يرافقنا اليوم، زميلنا نزار الورتاني يرافقنا على الأجهزة الفنية، أهلا بك نزار. صديقنا خليل سولا يرافقنا في تأمين الحصة في مستوى الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرافقكم إلى حدود الساعة 3:30 في راديو باك فلسفة. به أول حاجة باش نعملوها مع أستاذنا سي حسن الحلالي. قبل هذي خليني نذكر، إذا كانت حابوا تتصلوا تلاميذ البكالوريا وإحنا في 100 متر الأخيرة خلينا نقوله، يعني معاد نهار الأربعاء تنطلق الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، إذا كانت حابوا بعض الاستضاحات، إذا كان ثم أشياء غامضة ما زالت ما هيش واضحة، عندكم الأستاذ حسن الحلالي على 71 844 411. إذا كان عندكم أي سؤال في أي مسألة من المسائل في أي باب من الأبواب اللي درستوهم في مادة الفلسفة، مرحبا بكم على 71 844 411 وإلا على الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، تحطوا الأسئلة متاعكم وكيف ما قلت الأستاذ حسن حلالي يتولى الإجابة على الأسئلة هذه. نذكر إذن 71 844 411 هو الرقم الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل. أستاذنا نجدد الترحاب بك مرة أخرى وبكل مستمعي إذاعة شباب. خليني ناخذ معك فكرة يعني في مستوى العناوين المحاور أو الأبواب والمسائل اللي متصلة بالأبواب هذه في برنامج البكالوريا الموجه لتلاميذ البكالوريا رياضة. تفضل سي حسن.
5: بالنسبة لتلاميذ البكالوريا رياضة لهم مسائل مشتركة مع باقي الشعب الأخر. المسألة الأولى الهوية والغيرية. المسألة الأولى الهوية والغيرية.
4: الهوية والغيرية
5: اللي هي ما تقريبا نفس التسمية الأنية والغيرية. والمسألة الثانية الخصية والكونية. ثم المسألة السياسية الدولة السيادة والمواطنة. لكن الاختلاف الاختلاف في أنه تلاميذ بكالوريا رياضة لهم مسألة خاصة تتعلق بإتيقة الرياضة أو الإتيقة والرياضة.
4: به الإتيقة والرياضة
5: هذا على مستوى المضامين. على مستوى الشكل بالنسبة لاختبار تلاميذ بكالوريا رياضة يختلف جوهريا عن باقي الاختبارات
4: الشعب الأخرى.
5: الشعب الأخرى بحيث أن الاختبار ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نص ويسند على النص 14 نقطة، والقسم الثاني هو على 6 نقاط. يطالب التلميذ أو يطلب من التلميذ تحرير نص فلسفي في حدود 10 أسطر.
4: به معناها ال 14 نقطة مرتبطة بالنص اللي باش يكون مذيل بأسئلة
5: طبعا،
4: التلميذ باش يتولى الإجابة على الأسئلة.
5: إذن هو مرفق بمهام، جملة من المهام اللي هي في الواقع جملة من المهارات التي يتعين على التلميذ أن يشتغل عن هذه المهارات،
4: واللي هو التلميذ اشتغل عليها سنة كاملة مع أستاذه في القسم.
5: طبعا لأنه الاختبار اختبار الفلسفة هو اختبار على معارف مكتسبة تم اكتسابها خلال السنة الدراسية، وفي نفس الوقت وليس عرضا مثل ما أشرت في الحصة الفارطة، عرضا مجانيا وسردا لآراء ومواقف الفلاسفة، بل هو اختبار على معارف مكتسبة، وكذلك هو اختبار على مهارات منهجية وقع تدرب عليها خلال السنة الدراسية.
4: احنا كما ذكرت انت استاذنا استاذ حسن الحلالي، انت باش تراوح ما بين مسالتين لهنا توا في حصتنا اليوم، باش تراوح ما بين زوز مسائل، بين ما هو معرفي، ما يجب ان يكون لدى التلميذ من معارف يتسلح بها للامتحان، ثم المهاره الثانيه اللي هي المهاره البيداغوجيه،
5: الجانب المنهجي،
4: الجانب البيداغوجي، كيف سيتعامل التلميذ مع الامتحان يوم الامتحان.
5: نعم
4: تفضل سي حسن. إذن مبدئيا بالجانب المعرفي، ربما
5: بالجانب
4: وبالباب الاول
5: بالجانب المنهجي.
4: المنهجي نبداو بالمنهجي.
5: نعم بالجانب المنهجي لاني سوف اعتمد على نماذج تطبيقيه
4: باه
5: خلال هذه الحصه.
4: باه
5: إذن من الناحيه المنهجيه
4: بالله سؤال فقط سي حسن، بالنسبه لتلميذ البكالوريا رياضه عنده اختبار واحد اللي هو نص وتحرير نص فلسفي
5: فقط،
4: على خاطر نعرفوا اللي الاداب
5: بالنسبه للاداب. بالنسبه للاداب لديهم ثلاثه مواضيع.
4: مواضيع بالضبط،
5: يعني موضوعان ونص، والتلميذ يختار اما موضوع او نص
4: او نص.
5: بالنسبه للشعب العلميه، باقي الشعب العلميه مكونات الاختبار، يتكون الاختبار من تمرينين، كل تمرين تسند عليه نقطتين، ثم نص مرفق بأسئلة، يعني مهام، ثم في القسم الثاني سؤالين، يختار التلميذ أحد السؤالين ليحرر في شأنه فقرة. في حدود 30 سطر.
4: ممتاز، يعني مختلف تماما امتحان بكالوريا رياضة على الآداب والشعب العلمية. باهي تفضل سي حسن وصل. الجانب المنهجي إذا
5: لأني علاش لماذا اخترت الجانب المنهجي؟ الأسباب معناها منهجية. أولا بالنسبة للتلاميذ في نهاية السنة الدراسية أغلب التلاميذ يحوزون على معارف بكميات أو بمقادير مختلفة، ولكن ما هو هام أنا في اختبار الفلسفة
4: تصرف في هذه المعلومات.
5: نعم، كيفية توظيف هذه المعلومات، وحسن توظيف المعلومات يتوقف بالأساس على الجانب المنهجي. يعني الجانب المنهجي هو الذي سوف يحدد للتلميذ كيفية حسن اختيار والتعامل مع المرجعيات الفلسفية.
4: جيد.
5: سوف انطلق في هذه الحصة في القسم الأول، من القسم الأول
4: اللي هو النص.
5: النص
4: نعم، اللي يعني هو على 14 نقطة.
5: 14 نقطة. إذن النص كما هو معلوم مرفق بجملة من المهام، والتي هي في الواقع جملة من المهارات، وسوف أبين بأكثر تفصيل ما هي هذه المهارات. والتلميذ مطالب بإنجاز هذه المهارات والاشتغال عليها. إذن كيف أو كيفية التعاطي مع النص الفلسفي. أنا كتلميذ امتحن في البكالوريا كيف أتعاطى مع نص فلسفي. يعني
4: ما حسن خليني نسألك على الحيز الزمني المخصص لامتحان الفلسفة لمادة البكالوريا رياضة، قديش الامتحان؟
5: ثلاثة ساعات.
4: وقت كافي جدا،
5: كافي بالنسبة للزمن الموضوعي. يعني يمكن تقسيمه كالتالي: ساعتين للنص وساعة
4: لتحرير
5: النص الفلسفي. ويبدو أنه زمن الموضوع يعني كافي لجميع فئات التلاميذ، يعني المتفوق والمتوسط وحتى الأقل من المتوسط لديه من الوقت الكافي في أن ينجز وينهي اختبار الفلسفة.
4: وخلينا نقول راول، يعني إنجاز الاختبار أو تحضير الاختبار، الأساتذة اللي حضروه واللجنة اللي تحضر الاختبار تراعي جميع مستويات التلاميذ.
5: طبعا
4: المتوسط،
5: نعم،
4: تحت المتوسط وفوق المتوسط وحتى الممتاز،
5: لأنه هذا واقع
4: وكل سيجد ظلته.
5: نعم لأن هذا واقع المستوى التلمذي. يعني يتراوح من تلميذ أو يختلف من تلميذ إلى آخر. قلت سوف
4: ننطلق
5: في النص. إذن كيف أتعاطى مع نص فلسفي؟ كيف أشتغل على نص فلسفي؟ أولا لابد من تحديد المجال الذي ينتمي إليه النص. يعني المحور أو المسألة التي يتنزل في إطارها هذا النص، لأن هذا يسمح للتلميذ باستحضار المفاهيم المركزية وكذلك المفاهيم الثانوية والمعاني المرتبطة أو التي هي في علاقة
4: بالمحور
5: أو المسألة. هذا يساعده على فهم النص وعلى تحديد بنيته المنطقية ومضمونه، ومن ثم يتمكن من إنجاز المهام المرفقة بالنص. أولا لابد من تحديد المجال،
4: هذا أولا قراءة النص،
5: وهذا
4: وقراءة تكون قراءة يعني متأنية.
5: نعم،
4: يفهم من خلاله، مش قراءة واحدة.
5: نعم،
4: يكون قراءتين وثلاثة قراءات.
5: نعم.
4: للتمكن من ربما ما يحتوي هذا النص من معاني ومفاهيم ومضامين.
5: نعم، من المهم جدا أن التلميذ عندما يباشر نصا فلسفيا أن يقرأ هذا النص أكثر من مرة إن اقتضى الأمر، وأن يقرأه مثل ما تفضلت بتأني كبير، وأن لا يمر مرور الكرام على المفاهيم وعلى المعاني الواردة في النص. إذن مثل ما قلت لابد من تحديد.
4: سي حسن، سؤال بسيط. أنت حكيت قلت به إذن النص قد يكون ينتمي إلى الباب الأول الإنساني بين الوحدة والكثرة، أو ينتمي إلى الباب الثاني العلم بين الحقيقة والنمذجة، أو إلى الباب الثالث. ولكن هذا أيضا أن ننزل النص في إطاره من الباب أو من المسألة التي ينتمي إليها، ما يخليناش نغفلوا أنه رو فما خيط ناظم بين هذه الأبواب والمسائل أيضا.
5: ما في شك
4: فما مسائل تخترق، فما إذن أفكار تخترق كل المسائل والأبواب هذه.
5: هي المسألة، وأذكر وأنه السؤال المركزي في الفلسفة هو سؤال ما الإنسان أو ما الإنساني. يعني هي نفس المسائل، ولكن في كل مرة نقارب المسألة من زاوية معينة.
4: صحيح.
5: ولكن جميع لأن هذا معناه يندرج في إطار الأبعاد المتعددة للإنسان. يعني الإنسان يعني متعدد
4: الأبعاد.
5: نعم. فيه البعد القيمي والبعد الأخلاقي والسياسي والمعرفي والديني. إلى آخره.
4: نعم. إذن قلنا قراءة النص قراءة متأنية، تنزيل النص في إطاره من المسألة التي ينتمي إليه،
5: هذا منها في إطار ما يمكن أن نسميه بالتغذية الراجعة، لأن التلميذ عندما يحدد مجال النص سوف يستحضر شبكة المفاهيم التي وقع الاشتغال عليها خلال السنة الدراسية، وبالتالي فالتلميذ لا يختبر على موضوعات وعلى مسائل لم يقع تدرق إليها أو دراستها. فمن المهم جدا أنه يحدد يحدد المجال ويستحضر جملة المفاهيم والمعاني المرتبطة بالمسألة. هذه الخطوة الأولى، وهذا لن يكون إلا ضمن عمل تحضيري. إذا ما يعاب ما يعاب على التلميذ في الأغلب هو العمل الورشي الذاتي. إذا على التلميذ أن ينجز عملا ذاتيا يعني على المسود.
4: بمعنى زيد فسر لنا،
5: بمعنى أنه يقرأ كما مثل ما قلت يقرأ النص قراءة جيدة، قراءة متأنية. تقوم هذه القراءة على أولا تحديد المفهوم أو المفاهيم الرئيسية
4: المحورية،
5: نعم، ثم تحديد أو استخراج الروابط المنطقية للنص، لأن النص ليس وحدة صماء وإنما هو بناء متمفصل يقوم على تمفصلات، وكل رابط منطقي له وظيفة. يعني الوظيفة تحدد لك تساعدك على فهم البنية المنطقية للنص، بمعنى فهم مضمون النص محتوى النص. فهم محتوى النص يساعدك على إنجاز المهام.
4: المهام اللي هي
5: من بين هذه المهام
4: مثلا المطلوب منك
5: الأطروح. إذا يستطيع التلميذ أن يحدد أن يستخرج الأطروحة المثبتة أو المدعومة، وكذلك الأطروحة المستبعدة، وصياغة الإشكالية صياغة تكون دقيقة وواضحة، ويجيب على لأنه في الاختبار النص الفلسفي في شعبة بكالوريا
4: الرياضة
5: عفوا يتضمن مهارات يعني مكممة يمكن تكميمها، بمعنى أن التلميذ يجيب إما بشكل صحيح أو بشكل خاطئ. إذا لا تفترض تأويلات كثيرة قد تفضي إلى أجوبة. نعم. وهنالك مهارة تتعلق بإبداء الرأي. إبداء الرأي بمعنى اتخاذ موقف نقدي. لأنه الفلسفة أو ممارسة الفلسفة هي بالأساس النقد.
4: النقد.
5: شريطة أن يكون هذا الموقف مؤسس من الناحية المنطقية ومن الناحية العقلية.
4: مش يعني قد عاطفية.
5: نعم قد ليس
4: انتباعي.
5: صحيح انتباعي أو شخصي يعني يقنعني ويقنع الجميع.
4: بالضبط. يقنع المصلح.
5: نعم نعم. نعم. هذه النقطة الثانية. يعني الخطوة أو التمشي المنهجي الثاني.
4: حسب ما فهمت منك أستاذنا أنه يطلب من تلميذ البكالوريا رياضة من ضمن ما يطلب منه تحديد الأطروحة.
5: نعم.
4: من المهام المطلوبة أن يحدد أطروحة النص.
5: قد يطلب منه.
4: قد يطلب.
5: بحسب الصياغة.
4: بالضبط. صياغة الضرورة.
5: المواضيع. إما يعني في اختبار يطلب من التلميذ أن يستخرج أو يحدد أطروحة النص. وفي نعم وفي اختبارات أخرى يطلب من التلميذ صياغة إشكالية النص. نعم. والأطروحة والإشكالية وتحديد الدلالة هذه من التمارين أو من المهارات التي مثل ما بين منذ قليل المكممة وتم الاشتغال عليها خلال السنة الدراسية. نعم.
4: هذا أولا وثانيا.
5: أولا وثانيا. النقطة الثالثة أو المرحلة الثالثة هي استخراج الأفكار الرئيسية أو القضايا المنطقية، لأن كل نص مهما كانت متانته وعمقه الفكري والفلسفي فإنه لا يتضمن إلا بعض الجمل الجمل التي تسمى الجمل المفاتيح. نعم يعطيك صح الجمل المفاتيح. أما البقية فتبدو أو تكون في شكل شرح أو تحليل أو تكرار، والتكرار بمعنى الغاية من التكرار هي الإقناع بالموقف. نعم. ثم الأساليب الحجازية، لأنه مثل ما هو معروف، وهذه ميزة القول الفلسفي أو الخطاب الفلسفي، أنه قول حجازي، ونحن نتعلم من الفلاسفة كيف يكتبون، ومن ثم فاستخراج الأساليب الحجازية مهم جدا لفهم النص.
4: النص طبعا،
5: يعني أذكر
4: مكون أساسي من مكونات النص هي الأساليب الحجازية.
5: يعني الأساليب الحجازية مثلا كالمقارنة، المقارنة يعني هي أسلوب من الأساليب الحجازية. المماثلة هي أسلوب حجازي. المثال، المثال أيضا هو أسلوب من الأساليب الحجازية، وظيفته تمثيل الفكرة، لأن الفكرة الفلسفية هي فكرة مجردة، والمثال يعطيك صح، والمثال يسمح بتمثيل هذه الفكرة وتقريبها للأفهام وللأذهان.
4: هو أنت تتكلم سي حسن توا الأساليب هذه، خلينا نذكروا اللي راهو التلميذ تعرض لها في السنة التاسعة.
5: نعم.
4: يعني بطريقة مخففة. نعم. صحيح. صحيح في مادة. صحيح. العربية.
5: نعم.
4: ولكن أيضا تعرض لها السنة الماضية، لأنه في مادة الفلسفة تدرس على سنتين. هكا
5: نعم. نعم. يعني برنامج السنة الثالثة ثانوي يتعرضون إلى الأساليب الحجازية والاستدلال والأقصى المنطقية
4: بالضبط،
5: اللي معناها تندرج في إطار محور مقتضيات التفكير، بمعنى مقتضيات التفكير الفلسفي، مقومات أو خصائص التفكير الفلسفي.
4: نعم. طيب، هذه إذن الأربع خطوات الأولى.
5: نعم.
4: فيما يخص التعاطي مع النص.
5: نعم.
4: اللي نذكره اللي هو على 14 نقطة.
5: نعم. بالنسبة للمهام التي يطالب التلميذ بإنجازها، هذه المهام هي مهارات. في نهاية الأمر هي مهارات. ما هي هذه المهارات المستهدفة؟ من بين المهارات المستهدفة هي مهارة تحديد الأطروح. إذا كيف يحدد التلميذ أو كيف يستطيع التلميذ أن يحدد،
4: تبين أن هذه هي الأطروحة متاع النص.
5: نعم. والأطروحة، نعرف الأطروحة، الأطروحة هي الموقف الفلسفي الذي يدافع عنه الفيلسوف.
4: نجم نسميها الفكرة،
5: ما نسميها الفكرة العامة. نعم. بتجاوز الفكرة العامة للنص. وفي الأطروحة أيضا ترد جملة تقريرية قد يجدها التلميذ بشكل صريح، لأنه أحيانا بحسب طبيعة النص الفلسفي قد ترد الأطروحة ورودا صريحا، فيهتدي التلميذ إلى استخراجه، وقد ترد بشكل ضمني، وهنا على التلميذ أن يصوغ هذه الأطروحة،
4: أن يفهمها من خلال ما ورد ضمنيا.
5: بالتأكيد. بالتأكيد.
4: ولهنا مهارة قوية برشا للتلميذ.
5: يعني هذا يعود بالأساس
4: كون اشتغل عليها كل سنة دراسية، ولكن
5: بالنسبة للتلاميذ يعولون كثيرا، وهذا يعني من خلال تجربة، على المعلومات المعلبة والمبسترة، بمعنى أن التلميذ لا يباشر النص الفلسفي ويحاول أن يتعاطى معه ويفهم ضمنياته ومقاصده، وهذا لن يكون إلا بالتدريب.
4: بالضبط.
5: وبالدربة.
4: بالدربة خاصة.
5: يعني التدريب وأسميه الورشي الذاتي هو الذي
4: يكسب التلميذ قادرا،
5: يكسب التلميذ مهارة.
4: هذه المهارة.
5: يعني المهارة ما تكتسب من بالتدريب.
4: بالتدريب، بالممارسة. نعم. وبالدربة.
5: وبالممارسة والدربة. نعم. نعم. قلنا الأطروحة التي تواضعنا على تحديدها باعتبارها.
4: قلنا إما أن تريد صريحة أو ضمنية.
5: ضمنية.
4: وإذا كانت ضمنية فالتلميذ هو الذي سيصورها،
5: هو مطالب بصياغتها. وقد هذه الأطروحة ترد إما في بداية النص قد يعلنها الفيلسوف أو الكاتب منذ الوهلة الأولى من النص، أو قد ترد في أوسط النص أو في آخر النص جملة. واستخراج الأطروحة يقتضي ضمنيا استخراج الأطروحة المستبعدة.
4: بالضبط.
5: لأن استخراج الأطروحة المستبعدة يمكن التلميذ من صياغة الإشكالية فيما بعد.
4: بالضبط.
5: لأنه
4: عنا زوز أطروحات.
5: نعم.
4: عنا الأطروحة التي يدافع عنها الكاتب.
5: والأطروحة التي يستبعدها الكاتب.
4: والأطروحة التي يستبعدها.
5: يستبعدها الكاتب. لأنه الفلسفة.
4: ومن هذوما زوز خرجوا الإشكالية متاع النص.
5: نعم. لأنه الفلسفة كما هو معلوم ومتعارف هي الحوار. والفيلسوف هو في حوار إما مع فلاسفة سابقين له أو مع فلاسفة معاصرين له.
4: معاصرين. نعم.
5: ومن ثم فهو يستبعد أطروحات غيره ليعرض أو ليقدم أطروحته الخاصة
4: التي يعتبرها بديلا عن الأطروحات الأخرى.
5: نعم. ثم الإشكالية
4: استخراج الإشكالية
5: استخراج
4: أو صياغتها.
5: نعم. استخراج هو صياغتها، لأن الإشكالية من النص. المنطلق يكون من النص. وما نسميه بالأشكلة، والأشكلة يعني تمثل صعوبة لدى أغلب
4: التلاميذ.
5: أغلب التلاميذ لا فقط على مستوى المضمون وإنما على مستوى الشكل. يعني قد تساغ مضمونيا تبدو صحيحة، ولكن هنالك تشويش على مستوى الصياغ.
4: الصياغ.
5: وهذا أيضا راجع إلى التدريب والاشتغال ومعاشرة النص الفلسفي. نحدد ما هي الأشكلة وما علاقة الفلسفة بالأشكلة. إذن الفلسفة هي الأشكلة. الفلسفة هي السؤال.
4: السؤال.
5: والسؤال أهم من
4: الجواب.
5: من الجواب. وكل جواب في الفلسفة يتحول بدوره إلى سؤال جديد. يعني الأجوبة الفلسفية هي مولدة
4: لأسئلة.
5: لأسئلة. لأنه ببساطة أنه الجواب الفلسفي بخلاف الأجوبة الأخرى أو أجوبة الخطابات الأخرى هو جواب
4: إشكالي.
5: عندك الصحة. ولا نذفر في الفلسفة بجواب شاف
4: وظاف.
5: فالأشكلة هي يعني تحويل الوقائع أو النصوص أو الأسئلة. الوقائع مثلا درس مثلا واقعة اليومي.
4: أستاذي فضل. أنا باش نستأذن منك في بعض دقائق لقسم الأخبار وقفة إخبارية موزة وباش نرجع معاك لأنه مهم جدا اللي قاعد تقول فيه توا، ولابد أنه التلميذ يتمثل ويأخذ بعين الاعتبار، لأنه كما قلنا احنا قاب قوسين أو أدنى من امتحان البكالوريا. مازال لقائنا مستوى اتصال على موجات إذاعة شباب حتى المرتفع ونص. اللقاء يأمنه لكم أستاذنا حسن الحلالي أستاذ الفلسفة. تبقوا معنا على موجات إذاعة شباب، ما تبدلوش الموجة.
3: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. تواصل أشغال منتدى البكالوريا الذي تنظمه للسنة الرابعة على التوالي جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فطنسة من معتمدية سوق لحد التابعة لولاية قبلي على امتداد 10 أيام لدعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبل الامتحانات الوطنية، وفق رئيس الجمعية صالح المحجوب. المركب المغاربي للشباب برادس ينظم السبت القادم معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي. التظاهرة تهدف بالخصوص إلى دعم التجارب الشبابية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة التصميم والإنجاز العلمي والاختراع. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار وبلدية تونس، تنظم فقرات تنشيطية متنوعة للأطفال. وتحت شعار معا من أجل قلب سليم، انطلاق قافلة صحية وطبية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية. انتفاع قرابة 1800 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية القصرين ومدنين ومنوبة والكافة والمنسيرة ونابل وبن عروس وجندوبة وتوزر وتطاوين من الحملة الوطنية التي نظمتها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك، المتواصلة بداية من 20 وإلى غاية 31 من مايو الجاري. في أخبار العالم، وزير الحرب الأمريكي يهدد بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجرى التوصل إلى اتفاق، في وقت قال طهران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران. وختاما، جيش الاحتلال الصهيوني يشن غارات على مناطق مرتفعة مشرفة على مدينة النبطية جنوب لبنان، وذلك تزامنا مع إعلان الاحتلال أوامر إخلاء شملت 7 قرى بالجنوب والبقاع. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: راديو باك.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
0: راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: ماضي ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب، تقريبا 50 دقيقة ما زالت من المادة الفلسفية الموجهة لتلاميذ البكالوريا رياضة، يأمنها أستاذنا الأستاذ حسن الحلالي اللي نرحب به مرة أخرى. أهلا بك أستاذنا. طبعا 71 844 411 هو رقم الهاتفي، الموضوع على ذمتكم للاتصال والتواصل والاستفسار عن ربما بعض الإشكاليات. ونظن أنه الجانب المعرفي كما ذكر سي حسن وكما نعرفه كلنا، يعني ربما وقع التمكن منه طيلة سنة كاملة، تبقى الإشكالات المنهجية هي اللي ربما تثير بعض النقاش. مرحبا بكم 71 844 411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال تكتبوا السؤال بتاعكم. خلينا نذكروا أنه مجموعة من المحاور اللي يتميزوا بها تلاميذ البكالوريا رياضة عن بقية الشعب، سواء كان الشعب العلمية أو شعبة الآداب. وإحنا توا مع سي حسن تحدثنا على الجزء الأول من الامتحان اللي هو النص اللي قلنا على 14 نقطة واللي يكون مذيل بمجموعة من المهام اللي مطالب التلميذ أنه يتولى إنجازها أو الإجابة عليها. وتوقفنا لهنا سي حسن، ما زلنا إحنا توا في النص هكا ولا ما مشيناش للتحرير النص فلسفي اللي باش يحاروا التلميذ، هذاك الجزء الثاني.
4: نعم، لا نزال منا في النص الفلسفي والمهارة المهام المرفقة بالنص الفلسفي.
3: تحدثنا في الجانب المنهجي، تحدثنا في أساليب الحجاج، تحدثنا في ما هو مطالب أن التلميذ ينجز استخراج الأطروحة، استخراج الأطروحة طبعا المدعومة اللي أو ربما إذا كانت ضمنية أو صريحة.
4: نعم،
3: وهذه من المهارات اللي قلت أنت اللي يتم الاشتغال عليها.
4: طبعا من المهارات التي يتم الاشتغال عليها خلال السنة الدراسية وخلال يعني الامتحانات، لأن التلميذ يمتحن خلال السنة الدراسية وما يرافق
3: في ثلاثي أول وثلاثي ثاني وثلاثي ثالث، وفي فرض مراقبة وتأليفي مراقبة وتأليفي ومراقبة وتأليفي هكا ولا مع البكالوريا البيضاء.
4: نعم، نمر للمهارة الموالية وهي مهارة الأشكلة. يعني كيف
3: توقفنا عند مهارة الأشكلة؟
4: توقفنا عند مهارة الأشكلة وقلنا أنه الأشكلة هي ميزة أساسية من مميزات القول الفلسفي أو الخطاب الفلسفي. والأشكلة هي يعني تحويل الوضعيات والنصوص والأسئلة إلى مشكلات تدعو إلى التساؤل وإلى التفكير. من الناحية الشكلية تصاغ الإشكالية صياغة تساؤلية، يعني استفهامية. إذا نستخدم هل أم
3: ما،
4: أو إذا ما أردنا أن نناسب حتى نفتح الباب على النقاش، لأنه كل قول هو قول نسبي
3: وليس
4: قولا مطلقا، لابد من مساءلته ومناقشته. نستخدم عبارات من قبيل إلى أي مدى أو إلى أي حد. هذا بالنسبة لمهارة
3: بيان حدود ربما هذا القول
4: أو ما واجهة هذا القول أو ما واجهة أو إلى أي مدى يعد هذا القول وجيها. نعم، هذا بالنسبة للمهارة المتعلقة بالأشكال.
3: أشكال به.
4: مهارات أخرى ترد في نص الاختبار مرفقة بالنص الفلسفي، تحديد الدلالة.
3: به.
4: وتحديد الدلالة المقصود بها هو المفهمة، بمعنى المفهوم.
3: مفهوم.
4: به. التعريف.
3: التعريفات.
4: لأنه الفلسفة هي المفهوم.
3: به.
4: وللتذكير فإن ما يميز الخطاب الفلسفي عن باقي الخطابات الأخرى هو أنه خطاب مفهومي. قول مفهومي. إذن يضع الأساس المفهومي للممارسات ويشرعها كإمكان. إذن الفلسفة هي المفهوم، الفيلسوف هو صديق المفهوم،
3: المفهوم.
4: كما يقول جيل دولاز. تحديد الدلالة، وهنا كيف نستطيع الاشتغال على هذه المهارة. إذا ما هي التمشيات المنهجية
3: لتحديد التي يعتمدها التلميذ،
4: يعتمدها التلميذ أو التي يجدر بالتلميذ أو يتواجب على التلميذ القيام بها حتى يحدد تحديد دلالة مفهوم ما تحديدا سياقي. أولا لابد من فهم أطروحة التمرين أو أطروحة، بمعنى أطروحة القول، لأن تحديد الدلالة يرد في شكل جملة مأخوذة من نص الاختبار، ويطلب من التلميذ أن يحدد دلالة المفهوم الوارد في تلك الجملة أو في ذلك القول تحديدا سياقي. إذن لابد من فهم مضمون القول،
3: القول
4: المأخوذ من النص،
3: من النص بطبيعة الحال.
4: فهم مضمون القول إذن ماذا يستوجب؟ يستوجب أولا أن نحدد المفهوم الوارد في القول، ثم أن نحدد أو نستخرج الروابط المنطقية ونقوم بشرحها وتحليلها. إذن كل هذا يمكننا من فهم مضمون هذا القول. فهم مضمون القول يساعدنا على تحديد الدلالة تحديدا سياقيا، بمعنى تحديد سياقي. إلى جانب ذلك يفترض تحديد الدلالة استبعاد دلالة شائعة حول ذلك المفهوم، بمعنى دلالة
3: من أشكال الدحض، استبعاد
4: استبعاد دلالة شائعة حول المفهوم الوارد في القول،
3: في النص في القول،
4: يعني دلالة عامية، دلالة سائدة لدى عامة الناس،
3: وهي خاطئة بين
4: وهو فريق. خاطئة
3: بيه.
4: ثم أذكر وأن الشاهد إذن لا يعوض الحجة،
3: الشاهد لا يعوض
4: الحجة، بل يدعمها. هنالك من التلميذ من يأتي بشاهد
3: على أنه حجة،
4: على أنه حجة أو على أنه تحديد دلالي لمفهوم ما، وهذا خطأ. إذن الشاهد لا يعوض الحجة
3: بل يدعمها،
4: بل يدعمها فقط. ثم تحديد المفهوم وفق وفق سياق الفكري والثقافة، لأن المفهوم متطور ثقافيا وتاريخيا. ثم المهارة الأخرى التي قد ترد في نص الاختبار هي مهارة التابعة، والتابعة بمعنى لو تسمح لي أقولها بالفرنسية كونسيكونس،
3: ما ينجر عن ذلك،
4: لا ما ينجر عن قول،
3: ما يستتبع هذا القول،
4: لا ما يستتبع، ما ينجر، ما يترتب،
3: ما يترتب
4: عن قول ما أو موقف ما أو إقرار ما من تبعات على مستوى نظري، بمعنى على المستوى المعرفي،
3: معرفي،
4: وعلى المستوى العملي،
3: عملي،
4: بمعنى الإيثيقي السياسي، يعني كل ما يتعلق بالممارسة العملية للفلسفة. نعم. ثم
3: هذه مهارة التابعة،
4: مهارة التابعة
3: هي المهارة الثالثة.
4: نعم. ثم
3: خلينا نذكر عنا مهارة الأشكال، عنا تحديد الدلالة، وعنا مهارة التابعة.
4: لا مهارة التابعة. ثم لدينا الحجة. الحجة
3: اللي هي باش ندعموا بها الأطروح.
4: هنالك الحجة الداعمة وهنالك الحجة الداحضة.
3: زوز أنواع من الحجج.
4: لنعرف أولا ما هي الحجة. إذن الحجة هي الفكرة المنطقية وظيفتها الإقناع بموقف أو برأي،
3: واضح،
4: أو بيان تهافت أو محدودية
3: رأي أو موقف
4: رأي أو موقف
3: واضح، إما دعمه وبيانه إذن وجاهته أو نعم. بيان محدوديته و...
4: بالتأكيد
3: تهافته
4: نعم. نعم. هذا بالنسبة للحاجة. ثم لدينا الرهان، والرهان هو من المهارات التي يتم الاشتغال عليها في سواء خلال سنة دراسية في المواضيع أو الامتحانات، وكذلك في امتحان البكالوريا. الرهان نعرف الرهان، الرهان هو يعني الغاية أو الهدف.
3: واضح.
4: ما الغاية، ما الغاية التي يرمي من ورائها النص؟
3: النص.
4: ما الغاية التي يرمي من ورائها الكاتب؟ إذن على ماذا يراهن الكاتب في هذا النص؟ هذا النص.
3: ما الهدف الذي يريد أن يبلغه الكاتب من خلال هذا النص؟
4: نعم نعم. هذا بالنسبة للمهارات. هناك مهارة أخرى وهي خاصة بشعبة بكالوريا الرياضة، وهي إبداء الموقف.
3: هذه خاصة ببكالوريا الرياضة.
4: إبداء الموقف بمعنى أن التلميذ عليه أن ينتخذ موقفا
3: من هذا الرأي،
4: نقديا من هذا الموقف، من هذا الرأي أو من هذا القول أو من هذا الأقراء، على أن يكون مثل ما أشارت منذ قليل،
3: يكون انتباعي.
4: نعم، أن لا يكون موقفا انتباعيا أو شخصيا أو ذاتيا أو انفعاليا، بل أن يكون موقفا
3: مبنيا
4: مؤسسا عقليا ومنطقي. إذن له
3: من الوجاهة
4: الشيء الكثير
3: ما يجعله مقبولا لدى المصلحة ويثمن تثمينا إيجابيا.
4: هذا بالنسبة للقسم الأول من الاختبار،
3: الـ 14 نقطة
4: اللي هذوما
3: التلميذ بالتمشي هذا ينجم يكون على الأقل حصل 12 نقطة من 14 به
4: أقل شيء. إذا ما اتبع هذه التوصيات المنهجية والتزم بها،
3: ونذكروا لي ساعتين كافية جدا لإنجاز هذا القسم الأول.
4: نعم،
3: من
4: كافي كافي كافة فئات التلاميذ.
3: التلاميذ نعم. جيد. القسم الثاني اللي هو تحرير نص.
4: القسم الثاني هو تحرير النص فلسفي قصير. إذا يكون
3: كيف نقول قصير؟ قديش من سطر؟
4: 10 أسطر.
3: 10 به؟
4: إذا في حدود في حدود العشرة
3: أسطر. 10 أسطر به.
4: إذا يطلب من التلميذ أن يسأل التلميذ سؤال، يعني
3: ما هو سؤال مش موضوع،
4: هو موضوع،
3: موضوع
4: نسميه سؤال في الفلسفة، نقول سؤال
3: به،
4: وفي اختصاصات أخرى يقال موضوع.
3: إذا نقصد يكون مبني من قسمين، معطى ومطلوب، ولا ينجم يكون سؤال فقط.
4: سؤال فقط.
3: هذا اللي حبيت نفهمه.
4: سؤال قد يكون مسبوق بفرضية ويتم مساءلة الفرضية
3: به،
4: سؤال حول الفرضية،
3: الفرضية به،
4: أو سؤال هل كذا هل كذا. نعم،
3: إلى أي مدى؟ نعم. لا صعب شوي، يعني شو نوعية الأسئلة اللي يمكن أن تطرح؟ صياغ تقريبا،
4: صياغ استفهامية في الأغلب، ما لا صياغ استفهامية من قبيل هل.
3: هل واضح.
4: نعم،
3: واضح.
4: في الأغلب لكن هذا لا يعني أنه الصياغة الأخرى
3: غير واردة،
4: غير واردة الصياغة الأخرى. ما مدى واردة فرضية ومساءلة الفرضية، ما مدى وجاهة هذا القول أو هذا الرأي، نفس الشيء واردة. بالنسبة لل

0: ثم
1: تنزيل السؤال في إطاره،
0: تنزيل السؤال
1: ودواعي طرح هذا السؤال،
0: ودواعي طرح هذا السؤال، لأنه في الفلسفة السؤال هو معناه جديد قديم. إذن لا بد نطرح على أنفسنا في الفلسفة ما هي مبررات ودواعي طرح هذا السؤال. ألم يتتوفر أجوبة عن هذا السؤال؟ إذن توفرت أجوبة عن هذا السؤال، ولكن لماذا نعيد أو نعاود التفكير في هذا السؤال؟ إذن له ما يبرره
1: بالضبط. وهذا ليس اعتباطية،
0: نعم،
1: مش من باب الصدفة.
0: يعني أن المشكل الفلسفي
1: أو لازال قائما،
0: نعم، أن السؤال الفلسفي أو المشكل الفلسفي هو مشكل مشروع. نعم. إذن له ما يبرره.
1: جيد.
0: إذن تنزيل السؤال في السياق العام وبيان طرح دواعيه. نعم. ثم فيما بعد بلورة الإشكال. إذن على التلميذ أن يصيغ الإشكال الذي يطرحه هذا السؤال. بمعنى أن يحول هذا السؤال، لأن هناك فرق جوهري ما بين السؤال والمشكل والإشكالية. السؤال يفترض أجوبة قد تكون بالإجاب أو بالسلب. أما بالنسبة للإشكالية أو المشكل فهي تطرح
1: قضايا،
0: صعوبات
1: بالضبط،
0: صعوبات وإحراجات تدعونا إلى التساؤل وإلى التفكير.
1: بالضبط.
0: إذن يعني سؤال يتحول إلى مشكل يدعونا إلى التساؤل وإلى التفكير.
1: التفكير، نعم.
0: وهذا نسميه أو نضعه في إطار اللحظة الأولى، وهي لحظة المقدمة. لحظة المقدمة، إذن على التلميذ أن لا يعد مقدمة
1: جاهزة
0: صالحة لكل موضوع.
1: وهذا قلناها عديد المرات، لأن يصلح لكل المواضيع ما يصلح حتى موضوع.
0: نعم، لأن كل سؤال أو كل موضوع له
1: خصوصيته
0: الخاصة.
1: نعم.
0: هذا من الناحية من الناحية المنطقية، عندما تقوم ب إنجاز أو إعداد المقدمة
1: جاهزة
0: قبل صياغة المشكل. إذن ما هو من الناحية المنطقية، لابد أن نصيغ المشكل أولا
1: أيه.
0: على المسودة. أما في ورقة الامتحان
1: العملية عكسي
0: طبيعة الحال. لأنه ما وظيفة المقدمة أو التمهيد؟ هي التمهيد إلى المشكل المطروح. وحتى يكون هنالك تماسك منهجي ومنطقي بين المقدمة والإشكال، لابد أن نبدأ أولا وبالذات
1: بتحديد
0: صياغة المشكل.
1: صياغة المشكل بالضبط.
0: ثم فيما بعد
1: على الورق ننجز
0: مقدمة تكون مقدمة وظيفية. ثم أيضا لابد
1: أن يكون فما تناسق ما بين المقدمة والإشكال.
0: نعم. ثم لابد من الإشارة أيضا أنه في المقدمة لا نحلل،
1: هي اسمها مقدمة،
0: لا نعرف ولا نصدر أحكاما.
1: واضح.
0: هذا فيما يتعلق باللحظة الأولى، وهي لحظة المقدمة. كيف يتمكن التلميذ من إنجاز هذه المهمة وهي مهمة الأشكلة؟
1: أشكلة، نعم،
0: يعني طرح المشكل. أولا لابد من فهم بنية السؤال، بمعنى على التلميذ أن يحدد المفاهيم أو المفهوم
1: الواردة في السؤال،
0: الواردة في السؤال، ويحللها تحليلا سياقيا، يعني كما وردت في السؤال.
1: في السؤال، جيد.
0: ثم استخراج الروابط المنطقية، لأنه المفهوم أو المفهومات لا يشتغلان بانفصال، وإنما يشتغلان من خلال
1: الروابط المنطقية.
0: الروابط المنطقية، فالروابط المنطقية تمكننا أولا من تحديد طبيعة العلاقة بين المفاهيم، وللإشارة أيضا فأن فلسفة البرنامج

0: برامج تقوم على أزواج مفهومية.
1: به.
0: والأزواج المفهومية في علاقة تتراوح حينا بين التضاد وأحيانا أخرى بين التوافق.
1: به.
0: بنفس الروح وبنفس المنطق علينا نتبع هذه المنهجية في الأسئلة.
1: أسئلة.
0: فالسؤال
1: نعم.
0: قد يرد في السؤال أكثر من مفهوم. ومن هنا على التلميذ
1: أن ينتبه
0: أن يستخرج المفهومان، إن وجد مفهومان، ثم يحدد الروابط المنطقية حتى يتمكن من تحديد طبيعة علاقة بين المفاهيم. هل هي علاقة قائمة على التضاد أم قائمة على التوافق؟ مثلا هل يتعارض الخصوصي مع الكوني؟ لدينا الخصوصي مفهوم أول والكوني مفهوم ثاني.
1: نعم.
0: كلمة تعارض قد تفضي إلى التضاد. إذن تحديد المفاهيم،
1: وإحنا كيف نلاحظوا أستاذنا أو كيف نشدوا المحاور نتاع المادة باش نلقاوها تقريبا مبنية على ثنائيات الإنية والغيرية، الوحدة الكثرة، الخصوصية الكونية. يعني فلا نستغرب أن يكون ربما السؤال بهذه الصيغة،
0: ولأنه لابد من النظر في حدي المسألة الإنية الغيرية. والواو التي تربط بين المفهومين ليست واو عطف، إذن هي واو علاقة.
1: نعم.
0: وهذه العلاقة تتراوح بين التضاد والتوافق.
1: التوافق
0: بمعنى هنالك توتر وهنالك إحراج.
1: بالضبط.
0: قلنا إذن تحديد المفاهيم، تحديد الروابط المنطقية يحدد لنا طبيعة العلاقة، وهذا يمكننا من فهم البنية المنطقية للسؤال. على ماذا تقوم البنية المنطقية؟ هل تقوم على علاقة سببية سبب بنتيجة؟ هل تقوم على علاقة شرط بمشروط؟ هل تقوم على تناسب؟ إذن كلما كان العمل التحضيري عملا معمقا ومدققا إلا وساعد التلميذ على فهم محتواه عفوا، ويساعده أيضا على صياغة الإشكالية، لأن الإشكالية في نهاية الأمر ما هي الإشكالية؟ الإشكالية هي سوف تكون جوابا سوف نجيب عنها في القسم الثاني، بمعنى التحليل في الجوهري، يعني اللحظة في اللحظة الثانية سنجيب عن الإشكال المطروح.
1: واضح.
0: والجوهر أو اللحظة الثانية،
1: سمحني، في اللحظة الأولى سنطرح الإشكال، وفي اللحظة الثانية سنجيب.
0: نعم. نجيب
1: اللي هي الجوهر،
0: وهي ما نسميه ببلورة الجواب.
1: الجواب.
0: بلور الجواب. وبلورة الجواب تقوم على نقطتين. النقطة الأولى الجانب التحليلي. التحليل، إذن سنحلل الفئة الأطروحة، أطروحة السؤال، إذن بمعنى نفكر مع أطروحة السؤال، نبررها، نعللها، نحدد المفاهيم تحديدا دلاليا، نكشف عن تبعات وعن ضمنيات هذا السؤال، نقدم الحجج الداعمة، ونوظف المرجعيات الفلسفية المناسبة. اللحظة الثانية هي لحظة النقاش، بمعنى
1: بعد التحليل يجي النقاش.
0: النقاش. نعم. اللحظة الثانية هي التظنن على الأطروحة الأولى، أطروحة السؤال، وذلك بتنسيبها وبيان محدوديتها. وفي هذه اللحظة سوف نقترح أطروحة نقيضة، أطروحة بديلة، بمعنى أطروحة نقيضة. إذن في اللحظة الأولى، في اللحظة التحليلية نفكر مع الأطروحة، وفي اللحظة النقاشية فنحن نفكر ضد الأطروحة.
1: واضح.
0: ثم اللحظة الثالثة وهي لحظة الخاتمة، يعني استخلاص الموقف النهائي. إذن التلميذ في هذه المرحلة يقوم بإبداء،
1: يعني تاز أنتي تاز سنتيز.
0: بالضبط.
1: يعني عندنا أطروحة نقيض أطروحة، و
0: التأليف.
1: تأليف.
0: تأليف. نعم هنا في هذه اللحظة التلميذ يقدم موقفه الشخصي يعني موقف
1: اللي هو البديل
0: استخلاص الموقف.
1: لكن كما قلنا الموقف هذا يجب أن يكون مبنيا بناء علميا معرفيا ماهوش انتباعيا
0: طبعا. ثم ناحية أخرى هي ناحية فتح الأفاق. هناك من التلاميذ من يقول لك هل بوسعي أو هل يجوز لي أن أطرح سؤال أفاق حول الأفاق. أحيانا قد يكون سؤالا إذا لم يكن وجيها سؤالا مسقطا في هذه الحالة
1: ينقص من قيمة العمل.
0: ينقص من قيمة العمل كما تفضلت. وفي هذه الحالة
1: الأفضل
0: الأفضل أن يطرح سؤال حول الأفاق
1: كما المقدمة الجاهزة بالضبط.
0: نعم
1: معناها قد تخل ربما وحنا نبدأ بنين عليها أفاق ولكن هي تجدف ضد التيار
0: من الناحية المنهجية. ما هو إخلال منهجي واضح
1: به. ففتح الأفاق إذا كان سؤال وجيه ومبني بناء جيدا حبذا إذا كانوا مسقط فالأفضل
0: فلا داعي من ترحي. نعم
1: واضح به. هذا إذن فيما يخص
0: الجانب المنهجي النظري في القسم الأول وفي القسم الثاني.
1: القسم الأول ذكروا اللي هو النص على 14 نقطة والقسم الثاني اللي هو تحرير نص على 6 نقاط.
0: تحرير نص فلسفي
1: في 10 أسطر
0: في حدود العشر أسطر
1: ويكون مبني بناء منهجيا بلحظة المقدمة
0: وهي لحظة بلورة الإشكال.
1: إشكال. اللحظة الثانية اللي هي لحظة
0: بلورة الجواب.
1: جواب. واللحظة الثالثة اللي هي
0: استخلاص الموقف.
1: استخلاص الموقف. ثلاث لحظات.
0: نعم.
1: يعني مش يكون البناء المنهجي واضح.
0: حتى يكون متماسكا من الناحية المنطقية.
1: بالضبط.
0: والمنهجي.
1: به. نعم. فيما تبقى من وقت أستاذنا وهذا تقريبا احنا أتينا على فما مسألة أنت قلت يتميز بها تلاميذ شعبة الرياضة اللي هي محور الإتيقة والرياضة كان نقف عنده شوية هذا وإلا نحكي عليه في الإطار البرنامج كامل.
0: نعم.
1: كيفاش ترى أمثل أنت؟
0: نعم بالإمكان أنه نتعرض لهذه المسألة. محور الإتيقة والرياضة هو محور خاص بشعبة الرياضة.
1: الرياضة.
0: يعني الرياضة وواقع الرياضة. السؤال الذي يطرح هو بماذا تتقوم الرياضة اليوم؟ هل تتقوم أو هل تستند إلى قيم إتيقية؟ أم تستند الى قيم
1: هنا نتحدث عن القيم
0: المجرده
1: بالضبط.
0: قيم المجرده لانه هنالك قيم ماديه. يعني الرياضه هل تحتكم او هل تتقاوم او هل تستند الى قيم إيتيقية ام الى قيم
1: مادية؟
0: بمعنى القيم الإيتيقية هي قيم من قبيل قيم الصداقة، الروح الرياضية، التحابب، التعارف، التنافس الشريف. أم أن الرياضة اليوم في ظل مجتمعات الصناعية الاستهلاكية في ظل منظومة الإنتاج الرأسمالي أصبحت الرياضة
1: قيم مادية
0: خاضعة للقيم المادية. يعني أصبحت الرياضة مجال للاستثمار وأصبحت تدر أموال طائلة. لكن الإشكال هل يمكن الحديث عن قيم إيتيقية تحتكم إليها الرياضة فقط دون القيم المادية أو العكس؟ هل يمكن اختزال الرياضة اليوم في القيم المادية
1: بعيدا عن القيم الإيتيقية
0: هذا سمحني في العبارة كليفاج بينها. هل بالإمكان أن نتجاوز هذا التضاد أو هذا التنافر بين القيم الإيتيقية والقيم المادية؟ إذن بالإمكان أن نتجاوز هذا التنافر بين القيم الإيتيقية والقيم المادية. يعني أن نؤلف
1: بين
0: أن نشكل نوع من التآلف أو من المعادلة بين ما هو إيتيقي
1: وما هو قيمي وما هو مادي
0: وما هو مادي.
1: هي هذا وذاك.
0: نعم.
1: في جزء منها هي إيتيقية وفي جزء منها هي مادي.
0: وهذا معناه في نهاية الأمر هو في علاقة بالإنسان. فالإنسان هو متعدد مثل ما أشرت منذ بداية الحصة. هو متعدد الأبعاد، فيه جانب اقتصادي، فيه جانب إيتيقي روحي،
1: روحي نفسي،
0: سياسي نفسي بالضبط. تربوي منطقي. إذن هو مجموعة من الأبعاد ومجموعة من القيم.
1: القيم. نعم.
0: الإنسان هو مجموعة من القيم.
1: والرياضة كذلك، إذن هي هذا وذاك.
0: الرياضة لو نزيد أفصل القول أكثر وأدقق أكثر، سوف أنطلق من لحظة أن الرياضة بما هي مجال استثمار اقتصادي ودعاية سياسية وإيديولوجية. فالرياضة، واقع الرياضة اليوم يبدو أنه محكوم أو محتكم إلى هذه القيم،
1: قيم المادية،
0: القيم المادية. هذا على مستوى اللعبة، يعني العقلانية التقنية الحديثة وسعت من مساحات الرياضة بظهور ألعاب جديد، لأن الرياضة كنشاط أو كفعل من أفعال الإنسان أو كممارسة إنسانية إذن ظهرت منذ القدم. ظهرت مع الحضارة البيزنطية ومع الحضارة الرومانية ومع العديد من الحضارات، ولكن اليوم
1: مستجد الرياضي.
0: نعم، يعني ظهور المجتمعات الصناعية الاستهلاكية الذي ترافق مع ظهور منظومة الاقتصاد الرأسمالي أدى إلى ظهور العديد من الألعاب الجديدة كاليناصيب والألعاب البروموسبور والألعاب الذهنية. الرياضة اليوم هي لعبة، ولكن في الرياضة لا يمكن اختزال الرياضة في الجانب التنافسي بما هي رياضة تنافسية. الرياضة تقوم فيها جانب تربوي صحي، وهو ما نجده في المدارس والمعاهد. كذلك الرياضة تقوم على الجانب الترفيهي، التسلية، اللياقة البدنية، وكذلك على التنافس. لكن ما يطرح اليوم المشكل المطروح اليوم في التنافس، ما طبيعة التنافس اليوم؟ والتنافس هنالك التنافس النزيه الذي يحتكم إلى القيم الإيتيقية، بمعنى احترام المنافس، اعتبار الآخر المنافس ليس عدو وإنما هو صديق. التنافس النزيه أيضا يقوم على التحاب، على التعارف، على التواصل، إشاعة قيم المحبة.
1: محبة.
0: ولدينا التنافس الغير نزيه،
1: غير نزيه،
0: وهو الذي يقوم على
1: الجانب المادي أساسا،
0: على الجانب المادي،
1: المغالطة،
0: الجانب الجانب المادي، المغالطة، الغش، التحيل، وكذلك على العنف. على العنف، بمعنى أنه الرغبة المشتركة بين المتنافسين هي الرغبة في الفوز.
1: في الفوز. مهما كانت.
0: نعم. فالرغبة في الفوز، إذن يعني المتنافسون يرغبون في نفس الرغبة. وطالما أنهم يرغبون في نفس الرغبة، فإن اللي هي الرغبة في الفوز. فيصبح الفوز الهاجس الأساسي. نعم. ويصبح الفوز معناه أمر لا بد من تحقيقه
1: مهما كانت التكاليف.
0: يعني
1: حتى العنف
0: أفوز،
1: يعني وربما هنا راهنية هذا المحور الحقيقي.
0: نعم.
1: هذا ما نعيشه اليوم،
0: هذا
1: يعني
0: ما يشهد به واقع الرياضة اليوم. ثم
1: حبيت نقول أن راو التلميذ في درس الفلسفة ما هوش خارج على المعيش اليومي.
0: الفلسفة هي الحياة،
1: هي الحياة
0: ليست انقطاعا عن الحياة، وفي نفس الوقت ليست انخراطا في الحياة.
1: في الحياة. أي بالضبط.
0: هي مجاوزة اللا متجاوز. يعني أن الفيلسوف يعيش كباقي الناس، ولكن هنالك يقوم بضرب من التعالي عن الحياة اليومية، يعني يقوم باتخاذ مسافة عما هو سائد من قيم ومن أقوال ومن ممارسات، حتى يؤسس لخطاب أساسه
1: مختلف جديد،
0: أساسه الإنسان. لأنه غاية الفلسفة هي القيم، وهي من العلوم المعيارية. ما يهم الفلسفة هو الإنسان في مختلف أبعاده المتنوعة والمختلفة.
1: نعم. لو كان نرجع توا في رؤية عامة لمحور الفلسفة تلت سنة كاملة، هكا الواو اللي حكينا عليها هذيك اللي هي ما هيش واو ربط فقط في مختلف المحاور، لو كان نقراوها هكا قراءة عمودية من بداية من أول باب إلى آخر باب أستاذ.
0: هي واو علاقة،
1: واو علاقة،
0: وهي العلاقة تؤشر على إشكال وإحراج وتوتر. يعني عندما نقارب، لو نأخذ مثال، هل تتحدد هوية الفرد من خلال الذات وحدها أو بذاتها وحدها؟ فهذا يطرح مشكلة، لأنه كل ذات هي ذات توجد مع الآخرين،
1: مع الآخرين.
0: وإذا ما نظرنا نظرا مغاير وقلنا هل يمكن اعتبار الغير هو المحدد للهوية أو للذات؟
1: للذات.
0: إذن ما الذي يتبقى في الذات؟ هنا أن الذات هي ذات، يعني ذات واحدة ومتكثرة، إذن توجد مع الآخرين، تتحدد بذاتها ومن خلال
1: الآخرين، تشظي الذات
0: ومن خلال الآخر. لأنه هذا تصور يجعلنا نتحرر من التصور، من التصورات الميتافيزيقية التي تعتبر الذات بمثابة الجوهر البسيط والثابت،
1: واللي تم تجاوزه طبعا،
0: والذي تم تجاوزه من خلال الفلسفة المعاصرة ومن خلال مستجدات العلوم، أدت إلى نوع من مراجعة بسيكولوجية.
1: عادش الإنسان محور الكون وما عادش الأرض محور أي، يعني
0: أدت إلى مراجعة تاريخية وبيولوجية وبسيكولوجية للذات،
1: يعني وكأنه ضرب لهال كل ما هو ميتافيزيقي عبر مدارس فلسفية مع فرويد مثلا. يعني
0: يعني التصور الميتافيزيقي ما يجعل من الذات ذات متعالية، متعالية عن التاريخ. والحال أن الإنسان هو كائن تاريخي، وذاتيته أو أنيته ليست أنية جاهزة مسبقة، إذن لا يولد الإنسان إنسانا، بل أنه يتصير إنسانا. إذن تشكل الذوات هو تشكل تاريخي، بمعنى أن الإنسان هو من يصنع ذاته، هو من يبني ذاته بطبيعة الحال مع الآخرين، ليس وحده. وهذا ما كشفت عنه المقاربات الفينومولوجية، وقبل حتى المقاربة الفينومولوجية مع نيتشه، وكذلك في التصور الفرويدي والفلسفة الوجودية، أن الذات ليست جوهرا بسيطا، وإنما هي ذات تتشكل مع الآخرين وتشكل في التاريخ. إذن هي بمثابة، كما يقول سارتر، بمثابة المشروع، والمشروع هو الشيء الذي في طور الإنجاز والتحقق.
1: نعم. به أستاذنا، المحاور هذو مشروع الرابط ما بيناتهم، من الباب الأول اللي هو الإنسان بين الوحدة والكثرة، ثم الباب الثاني العلم بين الحقيقة والنمذجة، وصولا إلى الباب الثالث اللي هو القيم بين النسبي والمطلق. شو الخيط الناظم بين
0: الخيط الناظم بين هذه المسائل؟ هو الإنسان والإنساني. لو نأخذ المسألة الأولى في الباب الأول، الهوية والغيري، إذن في هذه المسألة نطرح سؤال: من أنا؟ أنا نفسه، أنا جسد، أنا وعي، أنا فكرة. واضح؟ بالنسبة للمسألة الثانية الخصوصية والكونية، نطرح سؤال: من نحن؟
1: من نحن؟
0: إذا نحن أمة، نحن خصوصية، نحن ثقافة. والذات الفردية هي في علاقة بالذات الجماعية.
1: الجماعي.
0: إذن هي تنتمي إلى جماعة، إلى ثقافة، إلى أمة من الأمم. هذا بالنسبة للباب الأول، يعني المسألة الأولى والثانية. العلم بين الحقيقة والنمذجة. أولا العلم أصبح للعلم، العلم أولا هو إنساني، هو من وضع الإنسان.
1: الإنسان طبعا،
0: يعني منذ الثورة العلمية أصبحنا نتحدث عن إنسانية العلم.
1: العلم
0: كجنس ثقافي من وضع البشر. العلم في علاقة بالإنسان. العلم اليوم بما هو التقنية أصبح له حضور مكثف في واقع الإنسان، لا يمكن أن يتفصل الإنسان من العلم.
1: من العلم،
0: يعني يقرأ بالعلم، يتنقل بالعلم،
1: كل شيء
0: يعني
1: بالتقنية.
0: إذن العلم يحيط به من كل
1: جانب.
0: الإشكال الذي يطرح: هل ما نشهده من أثار سلبية، مثلا التلوث، مثلا
1: الحروب،
0: الحروب،
1: دبابات،
0: هل أن الإنسان هو العلم كعلم هو المسؤول عنها،
1: أو توظيف الإنسان للعلم هو المسؤول؟
0: توظيف الإنسان للعلم. إذا تبقى يعني مسؤولية الإنسان. الباب الثاني الثالث: القيم بين
1: النسبي والمطلق.
0: والمطلق. يعني القيم هنا القيم السياسية أو القيم الأخلاقية أو القيم الروحية، هي قيم من جهة
1: نسبية،
0: نسبية يعني متغيرة من أمة إلى أمة،
1: يعني
0: ما نعتبره ما نعتبره خيرا هنا قد يعتبره في مناطق أخرى،
1: ما نعتبره جميلا يعتبره الآخر قبيحا.
0: نعم،
1: نسبية،
0: نسبية بمعنى تاريخي.
1: تاريخي.
0: والمطلق، المطلق هنا بمعنى الواحد
1: مشترك.
0: الواحد المشترك الكلي. إذا هنالك قيم كلي،
1: كلي.
0: مثلا الكرم قيمة كلية،
1: كلية
0: ديمقراطية قيمة كلية، حقوق الإنسان قيمة كلية. إذن القيم تتراوح أو تتأرجح بين ما هو
1: نسبي،
0: ما هو نسبي وما هو
1: مطلق،
0: مطلق.
1: كلي.
0: نعم.
1: ونجد في هذا الباب الثالث يعني زوز مسائل: الدولة، السيادة والمواطنة، الأخلاق، الخير والسعادة.
0: لا، بالنسبة للأخلاق، الخير والسعادة، هذا هذه المسألة هي تتعلق بالشعب العلمية.
1: العلمية. شعبة الرياضة لا.
0: شعبة الرياضة.
1: ولكن الدولة، السيادة والمواطنة يترقوا له.
0: السيادة والمواطنة. بالنسبة للسيادة والمواطنة، إذن لابد أن ننظر في حدي المسألة. الموضوع ليس تعريف الدولة، وإنما في العلاقة الرابطة بين السيادة والمواطنة. بمعنى أن السؤال الذي يطرح: هل تقتضي السيادة، بمعنى سيادة الدولة،
1: الدولة
0: إلغاء للمواطنة
1: المواطنة،
0: أم حضورا لها؟
1: واضح.
0: في ثم
1: مهم جدا المحور هذا.
0: نعم. ثم المواطن، الدولة هل تشترط المواطنة أم أن المواطنة تشترط الدولة؟
1: الدولة.
0: إذن المواطنة تشترط الدولة، لا يمكن الحديث
1: عن
0: مواطنة خارج الدولة،
1: في غياب الدولة،
0: في غياب الدولة، خارج الدولة. والحال أن الدولة يمكن أن توجد دون الحاجة إلى المواطنة، دون أن تحقق أو دون أن تضمن المواطنة.
1: المواطنة بما هي مواطنة طبعا، حقوق و
0: حقوق وحريات،
1: حريات
0: وسيادة أيضا. لأنه هنا يحيلنا على النظم الديمقراطية، في النظم الديمقراطية أيضا المواطنة تمثل لها سيادة، مثلما السلطة السياسية لها سيادة.
1: سيادة
0: بمعنى أن السيادة في الدولة الديمقراطية هي سيادة محددة. إذن لا تلغي سيادة المواطن، المواطن السيء في الدولة الديمقراطية. بينما في النظام الشمولية السيادة هي تكون سيادة
1: الدولة فقط
0: وحيدة
1: فردية سيادة المواطن
0: مطلقة، فتحول الأفراد أو السكان إلى مجرد رعاية يلتزمون
1: لا حقوق، يلتزمون بواجباتهم وليس لهم حقوق،
0: بالخضوع فقط،
1: بالخضوع
0: وليس الطاعة. هناك فرق
1: بين الخضوع والطاعة،
0: بين الخضوع والطاعة. الخاضع هو الراعي، أما المطيع هو المواطن، بمعنى المواطن الحر. لأن
1: يعني الطاعة الواعية، هنا نتحدث
0: الطاعة الواعية والمسؤولة، وعندما يطيع المواطن فإنما يطيع نفسه، لأن القوانين التي يطيعها هو
1: الذي
0: هو الذي ساهم في سنها. وكانت يعتبر أن المواطن هو الشريك في التشريع. لكن الإشكال كيف لمن عاجز عن التشريع أن يكون، أو جاهلا بالتشريع أن يكون شريكا في التشريع.
1: شريكا في التشريع.
0: نعم.
1: به نحب نختموا بعض النصائح للتلاميذ اللي يسمعوا فينا الآن. كما قلنا احنا توا أيام قليلة تفصلنا على البكالوريا 2026 ونعرفوا اللي مادة الفلسفة هي أول المادة يبدأوا بها الامتحان نهار الأول، نهار الأربعاء، نهار الأربعاء باش يبدأوا. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. سي حسن، بصيفتك معناها تباشر التلاميذ في القسم،
0: نعم،
1: ولكن أيضا تباشر امتحاناتهم سواء في الإصلاح في وطنيا الإصلاح. أو حتى في
0: خلال
1: على امتداد السنة الدراسية.
0: نعم. نعم.
1: يعني شو أهم النصائح اللي تقدمهم لهم في بعض دقائق منهجيا ومعرفيا؟
0: أهم نصيحة بالنسبة للتلميذ، لا تعسروا الأمور على أنفسكم، وأن الفلسفة هي في متناول الجميع، في متناول التلميذ.
1: باهي بالدرجة التونسية ما تصعبش على روحك،
0: ما تصعبش على روحك،
1: صعبش على روحك.
0: نعم.
1: باهي.
0: وثقة في النفس، مزيد من الثقة في النفس، أنك تدخل للامتحان معناها أريحية. تنجز أساسا العمل التحضيري، لا بد من تفكيك النص وكل مكونات الاختبار. التمرين هو يرد في شكل قولة أو في شكل إقرار.
1: إقرار به.
0: لا بد من تفكيكه.
1: بالنسبة لقراءة النص، قديش من قراءة تنصح تلميذ أنه يقرأ النص باش يتمكن منه؟
0: في كل مرة. في كل مرة يقوم بإنجاز، خاصة بالنسبة للبكالوريا.
1: في كل مرة. أي. به.
0: بالنسبة
1: للبكالوريا. مع كل مهمة معناه.
0: مع كل مهمة على التلميذ أن يعاود
1: قراءة
0: النص من جديد.
1: ممتاز.
0: بالنسبة للشعب، بقية الشعب الأخرى، كما قلت لابد من إنجاز العمل التحضيري. رأوا أهم حاجة وخطوة أساسية هو أنك تنجز عملا تحضيريا، تفكك فيه النص، تستخرج المفاهيم الواردة في النص، تستخرج القضايا، تحدد المفاهيم. كل هذا يساعدك على فهم النص، وفهم النص بمعنى أنك تجيب إجابة صائبة،
1: صائبة،
0: والإجابة الصائبة يعني تمنحك عددا جيدا.
1: بالضبط. وهذا هو يعني في نهاية الأمر الرهان هو العدد.
0: ثم بالنسبة لل، سواء كان بالنسبة للأداب في السؤال الموضوع أو بالنسبة للشعاب العلمية في الأسئلة، بيختار التلميذ أحد السؤالين ليحرر في شأنه فقرة في حدود 30 سطر. التلميذ هنا اللي هو يوم الامتحان هو الفيلسوف وهو المتفلسف، والتفلسف هو الجهد الذاتي الحر والمستقل. إذن لابد للتلميذ أن يترك توقيعه الخاص على ورقة الامتحان، لا أن يستنجد بآراء
1: توقيعات
0: الآخرين.
1: بالضبط. أنت عشنا بك أنت، يعني الأستاذ المصلح حب يجد التلميذ هذاك هو.
0: نعم.
1: مش غيره مش مرددا لاراء نعم فلاسفه،
0: لانه يسقط في السرد ويفقد خصوصية المقاربة الفلسفية باعتبارها مقاربة تشخيصية نقدية تساؤلية.
1: بالضبط.
0: ونصيحة كما يقول كانت، تجرأ على استخدام عقلك بنفسك.
1: تجرأ على استخدام عقلك بنفسك.
0: بنفسك.
1: هذه نصيحة ذهبية.
0: نعم.
1: شكرا لك أستاذنا حسن الحلالي. طبعا هذه حصة من الحصص اللي خصتهم إذاعة شباب لتلاميذ البكالوريا. نذكروا اللي احنا بدينا معاكم من يعني من بداية من آخر شهر ماي بداية شهر جوان، وكانت أول حصة في دروس البكالوريا كان لي شرف تقديمها، ولكن وما زالت حصص البكالوريا ما زال عنا غدوة إن شاء الله حصة في مادة العربية وفي مواد أخرين، وعنا كيف كيف نهار 1 و2 جوان حصص في المرافقة النفسية لتلاميذ البكالوريا. فهذا الكل من أجل تحقيق النجاح. ما زال غدوة عنا حصة في العربية وعنا حصة في التاريخ والجغرافيا، ونهار 1 جوان 2 1 جوان حصة خاصة بالتحذيرات النفسية والتوصيات العامة، ونهار 30 جوان حصة خاصة بالتحذيرات النفسية والتوصيات العامة، وحتى ليلة الامتحان معناه نهار الأربعاء إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم. شكر كبير لك أستاذنا أحسن الحلالي، شكر لكل الأساتذة اللي رافقونا طبعا في هذا الماراثون من الدروس الموجهة لتلاميذ البكالوريا. كنكون وصلنا لخاتمة لقائنا، التحية توصلكم من نزار الورتاني، خليل سولة، محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. تواصل أشغال منتدى البكالوريا الذي تنظمه للسنة الرابعة على التوالي جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فتنصة من معتمدية سوق لحدة التابعة لولاية قبيلية على امتداد 10 أيام لدعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبل الامتحانات الوطنية، وفق رئيس الجمعية صالح المحجوب. المركب المغاربي للشباب برادس ينظم السبت القادم معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي. التظاهرة تهدف بالخصوص إلى دعم التجارب الشبابية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة التصميم والإنجاز العلمي والاختراع. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات البلفدار وبلدية تونس تنظم فقرات تنشيطية متنوعة للأطفال. تحت شعار معا من أجل قلب سليم، انطلاق قافلة صحية وطبية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية. انتفاع قرابة 1800 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية القصرين ومدنين ومنوبة والكاف والمنسير ونابل وبن عروس وجندوبة وطوزر وتطاوين من الحملة الوطنية التي نظمتها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك، المتواصلة من 20 إلى 31 من مايو الجاري. في أخبار العالم، وزير الحرب الأمريكي يهدد بالعودة لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق، في وقت قال طهران إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران. وختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق مرتفعة مشرفة على مدينة النبطية جنوب لبنان، وذلك تزامنا مع إعلان الاحتلال أوامر إخلاء شملت 7 قرى بالجنوب والبقاع. وحزب الله نفذ كمينا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو الغندورية وتقصفها بالصواريخ، مع أسفراء عن إصابات في جنود. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: شحويلكم مساء الخير، طريق السلامة للجميع. إن شاء الله عيدكم مبروك. مازلت تقال في الويكاند. أنا زياد الخياري، الفريق اللي معايا كالعادة على مستوى عالي جدا، صديقي الغالي ليك وحشة نزار الورتاني في الإخراج التقني. رياض هذه سيلفي هو مش
1: اي ليك انت خويا، ان شاء الله كل عام
0: رياض.
1: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: الله يخليك،
1: عيدك مبروك وان شاء الله جاتك عيد وعيدين معناها
0: هو ماي بحلي
1: عيد عيد كبير وعيد عيد ميلاد
0: وعيد الامهات
1: وعيد الامهات
0: وعيد يوسين دايما
1: وعيد البراج وعيدكم باش يطلع لعيد ميلادك معناها باش يتذكروا باش يقوا يتذكروا احمم لهم فيها قبس
0: اليوم به
1: باش يقولوا اللي طلعت انا في نهار عيد ميلاد زياد
0: الخير مدربنا رياض العوني وتحيه لتوانسه كل اللي يحتفلوا بكل اعيادهم في كل مناسباتهم في كل اصقاع الدنيا. كي نقول لكم توا الاربع غير اربعه في تونس معناتها فما الفينال نتاع رادس كرة يد الترجي الساقية مع منى حمام فوزي بن سالم، برشا زحمة، فما فينال في سوسة البراج الكلمة اللي ما يحبوهاش برشا النوادي. شكون مشات على الرابطة الأولى إذا ما فماش نزول؟ برشا كلام، خريطة كالعادة بقلم الرصاص عندنا في أولمبي سوسة، الملعب الجابسي نادي حملهم في برشا أحباء تيفو في جابس يحملهم في كل أصقاع الدنيا في كل مدن الجمهورية يحبوا الماتشات هذوما وقاعدين يتبعوا ويتفاعلوا معنا على موجاتنا. تبعنا الفاينل فور رياض العوني، تبعت معنا أكيد الماتشوات في نهاية المشوار وأكيد اليوم الفينال الحقيقي والخمسة لوقت مش عادي في شهر ماي، الخمسة في العاصمة المجرية بودابشت، فما ماتش الكرة الحقيقية النهائي الحلم هذايا البي اس جي أرسنال. فيه اللمسة نتاع الإنجليز، الإنجليز رجعوا في الليغ كونفيرونس
1: الإنجليز هزوا في الأوروبا ليغ وداروا
0: الكونفيرونس،
1: هزت أستون فيلا وهزت
0: كريستال بالاس
1: نستنى
0: فما باريس السادسة بالفاينل أكيد، وفما أرسنال عطشان للمسابقات هذية والفينالات وزوز هزوا بطولات. أما البطولة نتاع الإنجليز حاجة أخرى،
1: أقوى
0: فلوس دنيا،
1: أقوى في الملاعبية
0: في كل شيء، في التسويق في الريتم. أوكي برافو، نسلموا على خليل سولة في الإخراج الرقمي. بدينا خليلة أوكي كونكتي، برافو عاد في زنيدي معدل برنامج على مستوى عالي جدا كذلك معايا، عندنا تغطية متميزة كالعادة على موجاتنا مع نهاية المشوار في شهر رمي، نعطيكم برشا مواعيد. نحكيه على شبكة المعلقين في قاعة رادس فوزي بن سالم منى حمام جاهزين لفاينل الأكابر، كملنا فينال الكبريات الآن مش حكيه على فينال الكبريات ونقوله ألف مبروك عاطف، نقوله ألف مبروك لنادي الرياضة النسائية بالمكنين الفوز بلقاء الفاينل في الكبريات في الكأس أمام الفريقي، سيناريو هذا مش عادي، فارق هدف 26 لبنات المكنين 25 دوبلي، برافو دوبلي لبنات المكنين، حافلة في المكنين. طب بعد نقول لكم في المكنين زادة فما غدوة الشباب يلعبوا في المنزة في القبة، المكنين قاعدة تكون في برشة ألعاب خاصة مدرسة نتاع كرة اليد ما هي سبورتينغ المكنين. اليوم نحكيوا على نادي الرياضة النسائية بالمكنين دوبلي في كرة اليد بنات، برافو. عاطف نسمعوا الأفتر ماتش مع زميلنا فوزي بن سالم، أكيد نزار الثاني جاهز مع التصريحات، رئيس الفرع وتحية لكل المسؤولين اللي قاعدين يخدموا وقاعدين يأثروا في الشباب. حمدي بزيوش يتحدث عن هذا الفوز بكأس تونس وموسم كان تاريخي لنادي الرياضة النسائية بالمكنين.
2: دوبلي ما كانش ساهل حدا طرف، تعبنا جمعة صعيبة برشا تعدات، نحب نشكر الستاف تكنيك سي وليد المرابط حميد الستاف اللي بدي معانا ما نحبش نسمي باش ما ننساش، الحمد لله هذا دوبلي يرجع المكنين للمجد متاعها، أول ثنائية في الصنف الأكابر والكبريات في الصنف المكنين، هذه البداية مازال إن شاء الله نحضره وإن شاء الله نخدمه، الحمد لله وصلنا لأمانة لبلاصتها.
0: محليها لمانة كي توصلها لبلاصتها وتستحفظ عليها وتكون أكيد شباب وتأثر، هذا كلام مسؤول رئيس فرع يعطي ألف صحة سي حمدي بزيوش في ميكروفون زميلي فوزي بسالم. يعني سخون التصريح منذ قليل، ولاعبة متألقة في الفاينل سواء في الفاينل فور متاع البطولة اللي صار في المستير أو في نهائي رادس اليوم، نحكي على سلمى بن حسين.
3: الحمد لله تعبنا ما مشاش خساره، كنا حاضرين وقفنا على كل كبيره وصغيره، الحمد لله ربي وفقنا وبقدره ربي نواصلوا عام شيء كيف كيف. احنا الفارق هي اللحمه نتاعنا، اللحمه كنا سودي مع بعضنا لاخر دقيقه من اول العام لاخر العام، باللي صار في عام كامل ديما مع بعضنا وما تفرقوش الحمد لله وكاهو.
0: ما احلاهم، احنا جيناهم اليوم في الفينال الكلام نتاعها مش جواجي رياض، بالقلب الكونيكسيون، قالت لك احنا تيم روح واحده
1: باليسار، معناها صارت لهم مشاكل
0: اكيد اكيد. بحلاها الطفله سلمى بن حسين بطل عن جدارة بوديوم، يعني دوبلي اليوم تفرح عائلتها، برافو. تفرح جهتها، برافو. واكيد انت مدرب يا العوني، المدرب نتاع البنات في المكنين هو صاحبي سيك سالم، يعني الكوتش متاع نادي الرياضة النسائية بالمكنين، ربح البطولة من أيام، يكمل الدوبلي اليوم، أكيد أسعد مدرب اليوم في الكبريات في كرة اليد النسائية، فرحان برشا.
4: بديت معاهم من جويلية وكملت معاهم اليوم، والحمد لله البنات كانوا جال ويسحقوا الربح ويسحقوا الدوبلي، ومبروك عليهم الكل ويعطيهم ألف صحة. كان السهلة بكل، كانت عنا برشا إصابات، كان عنا غيابات خاصة الجوالات تلعبوا كيف ناسيونال، قعدنا نخدموا ناقصين برشا جوارات، بعد اللي تلمينا الحمد لله ربي وفقنا. نشكر البنات بالخبره والتركيز نتاعهم، نجمنا نهزوا التيتر هذايا، ومبروك للمكنين والدوبلي هذا اول مره في تاريخ المكنين، الحمد لله يتقاعد في تاريخنا ان شاء الله.
0: محليها اكيد الفرحه في كل دار، في كل نادي، لكل مدرب، لكل لاعب، لكل مسؤول، الجماهير زادة. تحيلي ناسنا في ولايه سوسه المنستير في مدينه المكنين، اللي خرجت برشا اساطير في كره اليد، سواء في الرجال اول يوم يكتبوا التاريخ في البنات، دوبلي لهذا النادي، نادي الرياضه النسائيه بالمكنين. واكيد بن حمام في برنامج هاند زون باش تعمل فوكوس على المدينه هذه اللي باقي تفرخ وتاثر وتخرج في برشا شباب قادر، وأنه يفرح تونس في كل المحافل الدولية. عشنا مع مونديال كرة اليد 2005، كانوا برشا لعبية جيل الذهبي اللي لعبوا في الأندية الكبرى، برشا برشا برشا أي برشا لعبية برشا يا حسرة، وجروا من المكنين برشا، نتذكر الأسامي كثيرة. دونك ألف مبروك، نهائي ما كان سهل مع الفريقي 26-25، الفريق اللي مسانس يكون بوديوم يربح، لكن المرة دي يخسر لقب البطولة وخسر لقب الكأس، حظ موافق أكيد البنات الفريقي في المواعيد القادمة. مازال عندنا نهائي الأكابر، ترجي ساقيت الزيت، ترجي هل يفوز بالدوبلي؟ ساقيت الزيت زاد نشط البطولة وكان عنده مشوار جيد في الكأس، أزاح في نصف نهائي فريق الحمامات، فريق ذي قاعد زاد يكون ويأطر، برافو.
1: مش هو النهائي زيادة عنده ساقيت الزيت،
0: يمشي
1: ولا
0: يمشي نهائي عادي جدا، عنده تقاليد
1: عنده تقاليد،
0: برافو. دونك وقاعد يكون زاد في الشباب في مدينة نحبوها برشا في ولاية صفاقس، ساقيت الزيت نحب برشا هكا النوادي اللي تخرج في كل مدينه فريق يمشي في نار ويعيش العرس، العرس هو به، برافو.
1: ما نقعدوش ديما مركزين في زوج جمعيات ولا
0: في العاصمه وكذا، لا لا ساقيت الدير برافو، حمام سوسه برافو، اي هذا في كره القدم. البارح عشنا الفاينل على البطوله، اكيد تبعت يطلعوني هذا اختصاص كره القدم،
1: تبعت الماتش تبعته
0: اكيد به، اعطوا تصويره مزيانه على الرابطتين،
1: ممتازه ممتازه ممتازه جدا. الناس كل اللي تفرجت هذه، الناس كلها خرجت مقتنعه. فما واحد قال لي
0: سنستبدي في الدور انت
1: زيدو، قال لي هذوما كيفاش يلعبوا في الليغ 2 فيهم، والله
0: قال لي هذوما فيهم
1: اي، قال لي هذوما باش يلعبوا العام الجاي في الناسيونال، قلت له اي، قلت له هذوكم زيدهم شويه انتدابات ومحترفين باش تلقاهم اقوى من كاي، ماني تفهم كاي قويين باش تلقاهم اقوى من
0: عليهم. يعطيهم الصحه المدربين الملاعبيه التيفول لي فان الكل اللي فرحوا البارح، ومعناتها وكان اوماج زاد العماد جبله كان بحذانا في ماتش حمام نف القصرين، ساقيت الدير عملت مع تجهيز نتاع كلاس
1: يرحم والديه، سمعت بها انا ذي تو سمعت
0: حلوه ياسر في التصوير الدور، استدعوه هما قدام فريقه، مش معناتها باش يعملوا ليه،
1: لا لا معناها اعترفوا بالشيء اللي عملوه هو،
0: برافو.
1: دونك هو عمل شيء كيما حكينا زياده، عمل 15 انتصار، ثلاثه هزائم وزوز تعادلات، معناها من النقاط اللي عند حمام سوسه باش نقولوا حاجه من اللي شدها المدرب ماهر المهيري مع كامل احتراماتي،
0: هو كان مساعد صح، ربع عين زاده،
1: معناها من بعد عماد جبله ما ربحت حتى مقابله حمام سوسه،
0: اكس في دوماج
1: إكس مع دومارس، خسرت مع
0: إكس مع حمام لنف،
1: مع حمام لنف البارح معناها خسرت
0: البطولة. اوكي به، توا الملاعبية قاعدين يسخنوا في البيتش في اولمبي سوسا، نحكي على فينال الصعود الرابطة الأولى، لونه أخضر وأبيض، يعني
1: فينال سبيسيال
0: أخضر وأبيض،
1: مش يبدل معناها اللي يستقبل، أي اللي يستقبل
0: أكيد معناها اللي يستقبل في القانون هو اللي يبدل، إذا تحت عنده القرعة في الاستقبال هذيك هي قوانين الكرة، الجازون والحرارة والأجواء والكواليس والأشغال اللي صارت عليها برشا جدل، علاش أولمبي سوسة مش المسير كما البارح، الحضور الجماهيري المنقولة، المباراة في الوطنية الثانية، ماتش كرة اليد نهائي الأكابر منقول في الوطنية الأولى. احنا في ذات شباب كونكتي مع كل الألعاب والنهائيات، وأكيد باش نتبعوا كل التفاصيل والجزئيات مع شبكة المعلقين. عام كامل خدموا، عام كامل اجتهدوا، كامل تراب الجمهورية. نحب نحييهم المراسلين، يعني رأس مال البرنامج الناجح هو المراسل الناجح. طبعا هو اللي يعطيك التصوير المزيان، يعطيك
1: التصوير والصحيح، يوصل لك المعلومة
0: أكيد رغم الظروف الصعبة.
1: صحيح. أنا سمعنا زياد المرني فات.
0: أوكي، منى حمام نسلموا عليها. شوي آخر مع نادر الكميدي في الإخراج التقني في قاعة رادس. فوزي بن سالم كذلك يكون بحذاها بعد ما كمل فينال البنات وعمل الأفتر ماتش. منى شحوالك؟
5: أهلا وسهلا زياد،
0: بيك وحشة.
5: إيش نحوالك زياد؟ كل عام تحي بخير يا زياد.
0: يعطيك صحة منى، مكالوريا هالأربع ربي
5: أولادنا. هابي بيرثداي تو يو زياد، إن شاء الله بالخير، إن شاء الله بالصحة. أكيد سمعت فوزي، نقولوا مبروك من جديد لسيدات نادي رياضة نسائية بالمكنين. دوبلي زياد ضد النادي الإفريقي، الإفريقي اللي سيطر في السنوات الأخيرة، لكن زاد المكنين حتى الباكو كيف ما نقولوا بانتدابات كبيرة بلاعبات قيد ومات موجودين في المكنين. المكنين اللي تعيش على وقع التتويج بكأس تونس وبلقب الثنائي للمرة الأولى في تاريخها، أكيد قبل انطلاق نهائي كأس تونس في الأكابر. زياد الحقيقة استغربت، إن شاء الله إن شاء الله يكونوا حاضرين بحذانا، أنا ماذا بيا البنيات الحقيقة يكونوا حاضرين بحذانا، إن شاء الله نحاولوا البنات نتاع المكنين يكونوا حاضرين إن شاء الله الجمعة الجاية.
0: بطولة كأس
5: يدقوا، مرحبا بيهم زياد. حصة كرة اليد هي لأولاد كرة اليد وبنات كرة اليد. الحقيقة استغربت زياد انعدام الجماهير، الحضور الجماهيري، سمعت أنه التيكي تقريبا بثلاثين دينار. نستغرب علاش 30,000 باش تحضر نهائي الكأس. نقول أنا برشا عيد وامتحانات، يعني 30 دينار هذاك علاش تقريبا يتعدوا على الصوابع، يعني عدد الجماهير اللي موجودة اليوم مع الأسف في قاعة رادس في نهائي الأميرة بين الترجي ونادي سقيت الزيت للموسم الرابع على التوالي.
0: محلاها سقيت الزيت منى، كنت تحكي تو مع رياض العوني، ماهوش اختصاصه محللنا في الكرة سواء محلي أو دولي، رياض العوني ما شاء الله عليه، كنت نحكي معتها هكا نحبوها التصوير المزيانة. يجيك فريق من الجنوب في فينال كما سقيت الزيت اللي كل عام يعمل يعني فينال سواء البطولة العربية.
5: هي زياد هي الخارطة نتاع كرة اليد راهو تبدلت، خاصة بنوادي الجنوب وقت اللي طلعت الشيحية، وقت اللي طلعت قرمدة، وبعد جات سقيت الزيت. وسقيت الزيت من تتويجه بأول كأس معناها دخل في الخارطة نتاع كرة اليد التونسية. أنت تتفكر في القرعة نتاع الدور النصف النهائي كان حاضر معنا سي محمد القليل اللي قاعد يتعدى توا في التلفزة الوطنية، رئيس نادي سقيت الزيت، قال عملنا انتدابات، بدينا بالأواسط، خذينا أسماء نتاع المنتخب الوطني التونسي، معناها فريق يحب يكون، يحب يعمل جمعية تكون حاضرة
0: في نصف النهائي.
5: برشا تدخلات ومساعي أكيد الحقيقة باش القاعة تدخل في الدور النصف النهائي.
0: معك زياد في الافتر ماتش في التصريحات. يسلم عليك رياض العوني
5: في الفيديوهات، زيادة
0: الفيديوهات ما شفتش، ما انا مركز في التصريحات.
6: لا لا الفيديوهات عاد عاطف طوين نظفوهم وينزلوا بطبيعة الحال على الصفحة الرسمية، لانه في الحقيقة مباراة سيدات كانت مباراة مثيرة جدا، خاصة في الشوط الثاني، واستحق

0: يواصلوا المشوار ويفوزوا
1: نعم.
0: بأول ثنائي بالنسبة ليه، مبروك للجمعية
2: نادي الرياضة النسائية بالمكنين
0: وحظ أوفر.
1: أوكي الإفريقي
0: فادي العمراني حارس النادي الإفريقي، قلت لها الموسم الماضي كنتم أنتم فرحانين في هذه القاعة، قالت لي مبروك للمكنين استحقوا عن جدارة التتويج نتاعهم. هذا بالنسبة للسيدات. نعم
1: تصريح كلاس ومتربية وشبعانة تيتروات ويعطيها ألف صحة. بنت قفصة هناك مانيش غالط فادية،
2: اي بنت قفصة وقيدومة النادي الإفريقي والمنتخب الوطني التونسي.
1: اوكي باهي باش تعطيوني الميكرو هنا ماك تعرف منى فوزي ماهي سهلة، باش نعطيو الفرصة لشبكة المعلقين يعني بين رادس وسوسة وباش يشيخوا برشا كورة، معناتها الكورة عندكم ماهيش عندي أنا بالأستوديو، فقط أنا نجنجل منى أوكي؟ دونك يلزمها فوزي ماهي سهلة، معادلة صعيبة باش المستمع في كرهبته الطريق السلم الجميع يحب يشيخ كورة يد يسمع منى فوزي، يحب يشيخ ماتش البراج حمانوف جابس يسمع مكرم زبير هادي في البيتش هكا عاطف. أوكي حاضرين سوسة؟
0: واضح
1: برافو فوزي، نرجع لكم باش تعطيوني التشكيله والاجواء والتحكيم رغم غياب الجمهور، وهذه حاجه طول نتناولوها في برامجنا كي نلقاو الوقت. مش معقول تحط على تذكرتي ليله الماتش ليله فينال او 48 ساعه والبلاغات، حتى في كره القدم صارت برشا مشاكل فينال رادس غدوه في العقربي. سوسه شحوالهم وينهم؟
3: زياد مساء الخير.
1: مكرم برافو خويا ما شاء الله عليك البارح، وينو زبير؟
3: مساء الخير زياد، تحيه ليك ولكل الفريق. زبير شوي ان شاء الله يلتحق بي على ارضيه الميدان مع هادي، اكيد كل الكواليس كل المعطيات في الملعب الاولمبي بسوسه. مساء الخير مستمعينا وين ما كانوا في تونس وخارج حدود الوطن، عيد ميلاد سعيد زياد ان شاء الله، كل عام وانت حي بالف خير ان شاء الله بمقبول الصحه اخويا ان شاء الله.
1: ديما مميز تتعاود برشا مرات
3: برشا مرات
1: يعطيكم الصحه، كنحطوها معناتها مع بعضها الكل اللي هنيونا باعياد ميلادنا، يعطيهم الف صحه حليفان الزملاء، يعطيكم ألف صحة. مكرم التشكيلة عندك، ناخذوا التشكيلة
3: واضح زياد بصراحة. أجواء ممتازة في الملعب الأولمبي بسوسة، روح رياضية كبيرة بين الملاعبية والمسؤولين تاع ستايدا النادي الرياضي اللي حمام الأنف، لقاء أوكي. قمة لقاء شوك
1: أوكي.
3: أكيد في ملعب الأولمبي بسوسة. نعطيك التشكيلة زياد، الفريق الضيف بالنسبة للبروتوكول نتاع مباراة البراج، النادي الرياضي اللي حمام الأنف نلقاه في المرمى مروان المروك، أيمن العباسي، شهاب بن فرج قائد الفريق، بايرم نويسر، إيهاب الدريدي، محمد عزيز بوكوبا، شادلي قاسم، وائل البرهو، احمد بن طيبه، راغب ناصف، والحبيب الغرايري على دكه البدلاء، ايهاب بن منصور في المرمى، محمد عزيز اليعقوبي، حسن المناعي، ياسين بولعراس، امان الله السواسي، عزيز بن عمر، وصبري القلاعي، وصالح البعيلي، وادم بن احمد. هذه تشكيله المدرب شمس الدين الذوادي
1: نعم.
3: مع غياب اكيد يوسف المصراتي ابرز متغيب على تشكيله النادي الرياضي لحمام لمف اكيد في قضيه المنشطات اللي كنا حكينا عليها.
1: اوكي
3: في السابق الملعب الجابسي الفريق المضيف في المباراة هذه، حمدي شعيرات في المرمى قائد الفريق، خليل الساسي، أحمد تنقور، محمد شبلة، شمس الدين الزين، وائل العلوي، وليد الجربي، وسيم زغدود، أيوب القريشي، خالد البوسعيدي، صابر السوداني. في دكة البدلاء بالنسبة للاستايدا ياسين الديناري في المرمى، ياسين الماجري، نور الحق الضفلاوي، لمجد عامر، عبدالله الخاوي، أحمد ياسين الجماعي، ريان بعود، صالح العياري، وعصام العودي. هذه تشكيلة المدرب لطفي القادري.
4: شكرا لك مكرم.
3: زبير يلتحق
4: أرضية الميدان
1: زياد يصدم مش يلتحق اوكي
4: كيفاش زياد
1: الزدمة هذيا كيفاش تتقال معناتها الدخلة اوكي مرحبا زبير
4: أرسل بيك زياد
1: تعطيني طاقم تحكيم المباراة، الفار موجود
4: تحكيم المباراة، حكم رئيسي فرج عبد اللوي، فرج عبد اللوي اليوم في سوسة أمام جمهوره أمام ملعبه يعني موجود اليوم في كحكم جمهوره هو جمهور الملعب كحكم رئيسي، حكم مساعد الأول مروان سعد، حكم مساعد الثاني أيمن إسماعيل، حكم الفار اليوم أمير روسيف حكم للفار، حكم مساعد في الفار وسام بوغتاس، الحكم الرابع أحمد الذوادي مراقب المباراة فؤاد قدارة وكريم الخميري المنسق، زوج منسقين عالميين، سي عمر العوري موجود وسي رضا السايبي. الاجواء بالنسبه لنا التسهيلات يعني مقارنه بالمباريات الاخرى زياد مش تعرف ترضيه الميدان، الامور اليوم 5-5
1: برافو رابطه الجامعه
4: في العاده انه ما يخلونوش تدخل
1: عادي تنسيق صار ومريقله الامور واضح برافو.
3: وعندنا زوج غيابات كذلك زبير مهمه جدا في تشكيله الهمهامه.

0: يوسف المسراتي وعنا كذلك خير المداوي في تشكيلة الملعب الجبسي.
1: كيف بيلعبوا بالالوان؟
2: الالوان هاو مازلنا لانه بكري في ارضيه الميدان ثم اشكال علاش تعطلوا، لانه الجوز فرق يحملوا نفس الالوان اكيد مش يتم اختيار
1: الفريق اللي يستضيف القرعه هو الملعب الجبسي. الملعب الجبسي غير
2: هو مش يلعب باللون اللون العادي.
0: تصور نادي الرياضي لحبيب لام زبير مش يلعب بالالوان البيضاء.
1: سامحني القانون سامحني ضيف القانون يغيره به
0: ضيف يغير.
1: اوكي هذه جبنياني لحظه ستوب
3: هنا سوسه
1: تفضل.
3: مرحبا بك زيدون، مرحبا بك سرياض، مرحبا بمكرم وزبير. يعني قادر فيهم الاولاد لكن انا على العشب ان شاء الله كالعاده الكواليس والهوامش والاخبار الكل. ايش عندنا في الجازون؟ ما خلطش على الاولاد حاليا دخول الفريقين. التكريم بين منشي بحر رئيس نادي حمام النمف وعصمت كيزة رئيس ملعب الجيبسي تقريبا خلطنا مع وصول الحافلات. زوز ما فماش ما بيناتهم 15 دقائق.
1: برافو
3: الملاعبيه سلموا على بعضهم قبل الماتش. اول سؤال وسمعنا حكيت الاشغال والكريسي في ملعب توسا. وينهم الكريسي وينهم الاشغال؟ ديما نقول خساره وانه مباراه هذه تدور دون حضور الجمهور. الكريسي قاعد الرافيون فما بارتي الكريسي اعتقد باش تدور على 80% من ملعب توسا، لكن الاسبوع القادم باش يتم تنصيب كريسي اضافي.
1: اوكي هذه فقط اللون نتاع حمام هو في القانون يغير باش يلعب
0: اسود
1: الاسود بلاك.
3: الفريق الضيف هو نادي حمام النمف هو اللي يغير، هذا هو القانون.
1: اوكي شو لونه؟
3: الان بيلعب اللون الاسود والاخضر الغامق.
1: واضح
3: كانوا كل وكحل.
1: واضح اوكي و
3: ملعب الجيبسي كالعاده ديما
1: خضر وبيضاء
3: الاخضر والمخطط بالابيض. نعم
1: واضح. يعطيكم الصحه نرجع لكم. كملت معلوماتك هادي؟
3: والله كان فما شويه وقت حبيت ناخذ كلمه وناخذ تصريح من قبل انطلاق
1: اوكي
3: المقابله. حبيت تحكي حقيقه من غير مجامله زياد على الاجواء كانت طيبه بين المسؤولين بين الملاعبيه. فما برشا غيابات بارزه اللي تحكيوا عليهم
1: اكيد.
3: لمجد عامر على بنك البودلاء، خالد الدين المداوي عمل سيزون بلان اليوم ابرز غياب، حمزه غلاب ما يلعبش، المصراتي ما فماش باش يقدم، ما فماش من جانب نادي حمام الانف. بعض الوجوه الرياضيه تذكروا الاسطوره احمد ميدا من ملعب الجيبسي موجود على بنك البودلاء. حكيت مع سي لطفي القادري
1: باهي برشا
3: الزويدي. الامور طيبه فقط ديما نحكيو على الشمس على ارتفاع درجه الحراره
1: اكيد الاربعه،
3: لكن على نسمه وعلى ريح
2: وتحسن شويه الطقس توا
1: فما شويه نسمه تاع بحر. وفما هذيك القانون نتاع 30 دقيقه لازمنا نحترموها باش نعطيو برجمال للعب. برافو يعطيكم الصحه شبكة المعلقين في البيتش هذه جبنياني في موقع التعليق مكرم الهديجي زبير العوني مع زميلنا التقني على مستوى عالي جدا سعلي البلتي. تحية لقاء الرحلة سي معتز عاطف. نرجع الرادس نقدموا الماتش منى حمام فوزي بن سالم.
4: أهلا وسهلا زياد. النشيد الوطني التونسي بطبيعة قبل انطلاق نهائي كأس تونس في كرة اليد مباراة الترجي ونادي ساقيه الزيت.
1: محلاه النشيد. نسلم على ضيوفي أسامة بن عايش. أحوالك أسامة ليك وحشة؟
5: أهلا بيك زيدون.
1: كويت سعودية وين؟ بحرين؟
5: سنة كويت.
1: كويت ليك دو هذه شنو؟
5: دارك تعرفها؟ دارنا عاد هذه
1: ليك وحشة. برافو مازلت تكور؟
5: نزلت
1: عشت كويت. الصعود والبراجات والبلاي
5: أوف؟ أكيد أكيد أكيد عشنا الماتشات كيما كاي الصعاب الكل نتاع ليك دو. يعني جو شارم أخرى يعني
1: حاجة أخرى
5: حاجة أخرى.
1: حليت الكتاب شفت الملعبية كلمت الملعبية فوكس على الكاميرا
5: شوي شوي
1: على الماتش. أسامة مرحبا بك خويا الغالي. تعرف هذه صعيبة برشا فما لعبية يكوروا معاك تعرف؟
5: صحيح برشا لعبوا معاك كيما خليل مصراتي برشا
1: اليوم غايب خبوه خاطر عنده حكايه قديمه يقول لك على القانون ورياض العون يعرف الحكايه تاع منشطات رياض اقرب ميكرو مصراتي تاع حمام فايق
6: ملعب الجيبسي في غيزاف
1: برافو. نشيد الوطني في اولمبي سوسا مرحبا بك اسامه بن عياد. نشيد الوطني في قاعه رادس. نرجع لمنى حمام فوزي بن سالم ونقدموا الماتش وندخلوا في صلب الموضوع.
7: مرحبا بك زياد تحيه ليك وتحيه لكل سادة المتابعين. لحظات كما ذكرت زياد وستنطلق المباراة هنا في قاعة رادس الأولمبية. قاعة رادس متعدد الاختصاصات اللي كي نذكر وانا احتضنت نهائي كبريات.
4: فوزي فقط حبيت نشوف نعطيوك الخط زياد ثم نرجو اكيد القاعة
1: رادس. في عقلكم شدوا كونكتي. ضربة البداية زبير العوني مكرم الهداجي في اولمبي سوسا.
2: اولمبيك سوسا زوج فرق صوره تذكاريه بعد النشيد الرسمي اكيد. الطاقم التحكيم اللي بقياده فرج عبد اللهوي موجود في انتظار عمليه القرعه بين
1: فما ريح عند زبير في الميكرو اهرد بالك
2: ثم شويه نسمه شويه ريح ان شاء الله. سي علي البلتي اكيد تولى التنظيميه اللي يعطينا كل ما يكون على احسن على الامور التقنيه اكيد. المباراه مش تفضل
3: زبير ممكن دقيقتين لو تسمح؟
2: تفضل.
1: برشا دقيقتين هذه جست فقط الكونيكتيو بعد.
3: دقيقة معايا مدرب في نوفل شبيل مثال في نوفل شبيل اسمه بيت اللي باع الشباب كوتش.
1: كان في
3: خلينا نسمعوا رايك قبل الماتش اليوم. انت ضيف مع ملك الريكي في ديوان سبورت لكن رايك يهمنا اليوم في الشراع الماتش هذايا من ناحية الكوتش.
6: والله اول حاجة لازمنا نانيو الفريقين لوصولهم للمرحلة هذه صراحة تعبوا برشا. حمام لمف معناها عندها أكثر من 3 سنوات وهي تحاول الملعب الجيف كيف كيف معناها فريق عنده تقاليد وبصراحة تعرفته محترفة هولا. نتمنى لهم التوفيق. مباراة رايش تلعبها على تفاصيل صغيرة مش محتوى عالي فما بسيون تاع ريجيتا مالو رزمو. أتمنينا لو كان الجمهور يكون حاضر يكون حفل كروي للرابطة المحترفة الثانية وبصراحة يعطي الصحة صاحب الفكرة اللي عمل التروزيام معناها الاكسيسيون بور التروزيام خاطر عطات روح اكثر للبطوله هذه وعطاتها حتى ماركتينج. وتشوف انا اليوم تتعدى في التلفزه شفنا مباراه امس ممتازه
1: ان
6: شاء الله اللي استحق الرابطه المحترفه الاولى واللي يربح
1: واضح. برافو
2: زيد. خلينا ناخذ انا زيد.
1: لا زبير اي لحظه اخوي زبير. زبير باش تعرف باش نبدا كونكتي بين رادس وبين اولمبي سوسه وعندي 6 معلقين نبداو سينكرونيزي راهي الموجه مش سهله خاطر المستمع في كربته يحب يشيخ. تفضل خويا الغالي بسرعه.
2: يعطيك الصحه. هاو عماد جبل موجود يعطينا كلمه كما نوفل شبيل
1: بسرعه
2: انه لعب ضد فريق نادي حمام الألف. عماد كيفاش تشوف المباراه اليوم؟
8: والله مباراه كاس هذه مباراه نهائي ما فيهاش ما تحملش قسمه على 2 لزوج فرق الحقيقه على الموسم اللي قدموه يستحقوا باش يكونوا في الرابطه الاولى ان شاء الله بحول الله نشوفوا مادش معناها في قيمه لزوج فرق على غرار الماتش شفناه البارح فيه برشا بنتوات فيه برشا لاعب ان شاء الله معناها قيمه الفريقين نشوفوها في الميدان نشوفوا برشا اهداف وبحول الله معناها باش نتفرجوا في مباراه ممتازه خاطر زوج فرق يستاهلوا باش يكونوا في الرابطه الاولى ان شاء الله.
1: برافو زبير. صح
2: عماد جبل يعطيك
1: الصحه. شكرا مكرم هادي جبناني. نزال ورتاني يعطيك الف صحه. الملتيبلكس هذايا كل الخطوط مفتوحه مع كل الزملاء نعدلوا الموجه فقط. نمشي وراتس ونحمين فوزي بن سالم.
7: شكرا زياد. نعود من جديد الى ملعب رادس. نبداو في صلب الموضوع مع نهائي كاس تونس صف الاكابر بين الترجي الرياضي وسقيط الزيت. ونعطيك تشكيله الفريقين. نبدا بفريق سقيط الزيت. فريق سقيط الزيت اللي قد ترجع على حساب الملعب التونسي ثم جمعيه الحمامات واليوم يواجه الترجي الرياضي التونسي. عزيز الواد كقائد فريق صلح ابراهيم ادم شبشوب مريد حمامه الياس كمون صلاح نصيري في الدين السويح سايح بلال العبد بشير بشار الرحيمي جماعي احسن بسام بن قادر شهاب الشعري رامي حمام اللي قادم من النادي الافريقي ادم بن عامر واحمد القلال. هذه هي تركيبه الفريق فريق سقيط الزيت والمدرب غازي بن حسين مدرب فريق سقيط الزيت ثنائي التحكيم الزغلامي وبن داحو الثنائي الابرز على مستوى البطوله الوطنيه الثنائي الدولي ونحكيو عليهم اثناء المباراه. تشكيله الترجي حمام.
4: والحمد لله وأنه طاقم تحكيم تونسي يزفر نهائي كأس تونس في كرة اليد بطبيعة نذكر بعد ما تم الالتجاء للتحكيم الأجنبي في الزوز مقابلات في الدربي نهائي البطولة وأيضا الدور النصف النهائي للكأس. الترجي اليوم بكل من محمد صفر وأصيل النملي في المرمى عبد الحق بن صالح حسام البغاني بلال العبدلي يوسف معرف أشرف المرغلي طارق جلوز محمد علي بحر غسان التومي توفيق بكار سلام الجبالي جاسر بن حسين مهدي تبر مكرم سلامة وعودة الياس حشيشة اليوم لتشكيلة الترجي مع انطلاق المباراة زياد تقريبا 52 ثانية أولى منذ انطلاق نهائي كأس تونس في كرة اليد بين الترجي بطل الموسم وصاحب ثنائي الموسم اللي تعدى ضد فريق نادي سقيط الزيت. كيف ما قلت هذايا النهائي الرابع على التوالي بين الزوز فرق تقريبا دقيقة 9 ثواني باقي 0-0 بين الترجي ونادي سقيط الزيت.
1: ونرجع لك منى فوزي باش تحكي لي على نهائيات القبه غدوه حافله برشا نوادي قاعده تكون باش تعطيك كل المواعيد. اولمبي سوسه بدينا الماتش
2: في اولمبي سوسه بالفعل وصلنا دقيقه الثانيه من انطلاق الشوط الاول ونتيجه تعادل 0 مقابل 0 بين ملعب الجبسي ونادي حمام الانف. اكيد مباراه مش تكون يعني كما كانت تحكي زياد في شكل نهائي يعني بدون جس نبض كل فريق يبحث على الفوز والصعود للرتبه المحترفه الاولى لكره القدم. هذا خليل سيسي طويله والدفاع يتدخل يحط الكره في التماس. ملاحظه زياد لانه الازياء نتاع طاقم التحكيم والمراقبين الخط والحكام الرابع تقريبا مع نفس اللون مع ملتقطي الكوار. يعني كنشوف يعني الملعب يعني ثم ربما خلط بين خاصه المراقبين المساعدين الزوز على الخط بجنبهم يعني ملتقطي الكوار. ربما النقطه هذه اللي موجوده اليوم اللي لاحظها في ملعب اولمبي سوسه. هذه كره لنادي حمام الانف والا العلوي يتدخل وفرج عبد الله يزفر مخالفه لصالح فريق النادي الرياضي لحمام الانف اللي حبيب الغريري مش يلعب ضربه المخالفه رقم 10 يخلي الكوره للظهير الايسر في تشكيله النادي الرياضي لحمام. تلعب كره ثنائيه بلحبيب الغريري واللاعب رقم 2 في تشكيله النادي الرياضي لحمام الانف تمشي لبيرم النويسر للحارس مروان المروك يلعب في وسط الميدان. تمشي الكوره الى عزيز بوكوبا ترجع من جديد يضغط عليها المدافع وسام الجربي يرجع الكره لمروان المروك. مروان يقدم الكره يحاول يربح بعض الامتار للبحث على اخراج الكره. بالفعل ترجع الكره الى بيرم نويسر. بيرم نويسر يضغط يتقدم متقدم فريق الملعب الجيرجي. كره ما زالت من جديد في وسط الميدان تمشي تماس لصالح فريق الملعب الجيرجي. يمشي الظهير الايمن يلعب كره طويله في اتجاه شكون الكره تم التغطيه من شهاب بن فرج يخلي الكره تخرج ضربه 6 امتار
1: في توقيت
2: بالضبط 3 دقائق و25 ثانيه 0 مقابل 0 بين النادي الرياضي لحمام الانف ومضيف في ملعب اولمبي سوسه الملعب الجيرجي.
1: شكرا منافا وزيراتس.
4: نرجع لقاعة رادس زياد في توقيت 3 دقائق 35 ثانية منذ انطلاق شوط المباراة الأول. التعادل 1-1 بين الترجي ونادي ساقط الزيت. بالطبيعة نذكر نهائي كأس تونس بأول رمية 7 أمتار لفريق نادي ساقط الزيت. يتقدم لاعب الساقية مع الحارس محمد الصفر ويسجل عزيز الواد يدعم أسبقية نادي ساقط الزيت. الهدف الثاني 2-1 في 4 دقائق لعب يخير باسم السبكي اليوم يلعب بمحمد صفر كحارس اساسي. كيف ما شفنا تقريبا دربي العاصمه نفس التشكيل الاساسي بالنسبه لفريق الترجي. بلال العبدلي كبلاي ميكر نلقاه على اليمين، على اليسار نلقاه يوسف معرف، نلقاه اسامه البوغاني من الجناح مع طارق جلوز، اسلام الجبالي كقلب هجوم وموجود زاد كيف كيف لاعب الترجي جاسر بن حسين يدخل مع انطلاق المباراه وناجحه من خارج منطقه التسعه امتار. يضيف الهدف الثاني ترجي عدل فوزي على مستوى النتيجة في 4 دقائق 36 ثانية 2-2 بين الترجي وساقط الزيت.
7: مقابلة طيبة منذ البداية. فريق ساقط الزيت قدم زوز مقابلات متميزة جدا في زوز أدوار سابقة ويسعى كذلك لتجديد العهد مع الكأس، خاصة ماهيش أول مباراة تجمعه مع فريق الترجي الرياضي هنا في قاعة رادس الأولمبية. نذكروا مليح نهائي شهر رمضان اللي كان دار في هذه القاعة. هذه كرة لفريق الساقية عن طريق اللاعب حسن الجماعي حارس لاعب فريق ساقية الزيت. ترجع له الكرة حمام وتمشي إلى اللاعب رقم 42 صلاح النصيري لاعب فريق الساقية والتصويب من بعيد. ومحمد صفر حاضر محمد صفر اللي يرجع الكرة بسرعة في اتجاه أسامة البوغانمي. إسلام الجبالي يسجل إسلام الجبالي
4: أول أسبقية لفريق الترج.
7: نعم 3-2 في توقيت 5:40
1: نعم.
7: وبطبيعة الحال مازلنا في البداية زياد
1: نعم.
7: وكما ذكرت غدوة الموعد سيكون مع الأدوار النهائية بالنسبة لأصناف الشبان. أما ما نعرفش علاش الجامعة خيرت أن تكون بالتذاكر في قصر الرياضة بالمزة بالنسبة لكؤوس الشبان. إن شاء الله تكون على الأقل الأسعار في حجم يعني في قيمة هذه الأدوار النهائية وما تكونش غالية كما مباراة اليوم اللي ما فيهاش برشا جمهور. نعطيك البرنامج غدوة
1: بسرعة
7: بالنسبة نعم في الوسطيات جمال المزد في نقل المعاصر نتاع الصباح ونص النهار في الصغريات نهائي الصغريات بين الجمعيه النسائيه بالمهديه وجمعيه تبولبا. بالنسبه للاصاغر ماضي ساعتين ونص المكرين بن خيار وفي الاواسط الافريقي المكرين انطلاقا من الخمسه نتاع العشيه.
1: اوكي طب بعد ان ثبتوا موعدنا البرنامج هوزي بالنسبه لموعد الاحد في القبه نرجع لكره القدم اولمبي سوسه مكرم زبير هادي.
0: مرحبا بك من جديد زياد في الملعب الاولمبي بسوسه. توقيتنا 7 دقائق لعب منذ انطلاق المباراه النادي الرياضي لحمام لم في الملعب الجيبسي مباراه الحسم من اجل الصعود للرابطه المحترفه الاولى القمه اكيد من اجل المقعد الاخير بعد تقدم ساقيه الدائر والامل الرياضي بحمام سوسه من سيخطف البطاقه الاخيره نحو الرابطه المحترفه الاولى بين الملعب الجيبسي صيده اللي غايبه منذ 2019 النادي الرياضي لحمام لم غايب منذ 2022 والاكيد طموح جماهير من هنا وهناك من أجل العودة لقسم الكبار وقسم النخبة. ضربة مخالفة للملعب الجيبسي تقريبا تبعد 50 متر على حارس النادي الرياضي لحمام لمف مروان المروك خليل ساسي باش يوزع في اتجاه الرؤوس داخل مناطق الجزاء. خليل ساسي الحكم أكيد فرج عبدلاوي يحكي مع لاعبية الفريقين في مناطق النادي الرياضي لحمام الأنف. أكيد كرة باش تكون توزيعة من خليل ساسي داخل مناطق الجزاء في اتجاه رؤوس المهاجمين مع تحسن في الطقس وبرياح خفيفة نسمات بحرية أكيد في الملعب الأولمبي بسوسة تلطف الأجواء أكيد للملاعبية. خليل ساسي التوزيع داخل مناطق الجزاء في اتجاه خطيرة الكرة كاد يكون الهدف الأول للملعب الجيبسي توزيعة من خليل ساسي داخل مناطق الجزاء وضربة رأسية على ما أعتقد هو كان أيوب القريشي أو خالد البوسعايدي كرة كانت يعني مروان المروك بقى يتفرج على الكرة ضربة رأسية مشات تقريبا للقائم الأيسر لحارس النادي الرياضي لحمام الأنف مروان المروك كادت الصيدة تتدخل النتيجة مع أولى الفرص في المباراة التازية.
1: مال كرة ثانية
2: وقبلها مكرم وقبلها زيادة وكانت تسديدة من دريدي لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف والحارس حمدي شعرات كان في المكان المناسب تسديدة من إيهاب الدريدي للنادي الرياضي لحمام في لحد الآن فرصة بفرصة.
1: هادي وينه هادي؟
0: هادي على أرضية الميدان ظهر لي
1: اي خلي قرب الميكرو يعطينا فيدباك هادي فبحكاية قالها زبير مهمة جدا يشاطرني الرأي أسامة بن عياد ورياض العوني الشورت لك حل انت عفرج باش يقلق برشا
2: الشورت لك حل
1: في اللوف سايد اي لحظة مع الشورت لك حل انت حمام لنف في اللوف سايد
2: وفي الكلاستات حتى الكلاستات
1: اي تبنت معناتها في اللوف سايد واللينيا ذيك الافتراضية والفار وكذا باش تقلق برشا هادي يا
9: والله يبال انا ما اعتقدش الحق تقلق برشا هو مريول فرج وسقم التحكيم ظاهر بكثير اللي يساعد الناس الكل بعيد على الاسود وبعيد على الاخضر والابيض
2: والدوسرات هذه نتاع لي زونترونير زاده
1: هذا كلمه الدوسرات باش ما يقلقوش ورا في المساحه الفنيه واه
2: نفس اللون مع طاقم التحكيم كامل راه زياد
1: الدوسار يعني بيستاش
2: اللي رماسير حتى لي كوتش
1: انا اعتقد حسب خبرتي بين الشوطين باش يبدلوا حسب خبرتي اوكي اوكي باش يبدلوا على الاقل حاجه شورت حاجه باش تتبدل حاجه اوكي نرجعوا لكم تذكروني بالتوقيت والنتيجه
2: 10 دقائق دخلنا دقيقه 11 زياد هذه فرصه داخل منطقه العمليات فرج عبد الله يقول ما ثم حد شيء ضربه 6 امتار للملعب الجيبسي نسق الدائر ارتفع بديت ربما الفرص موجوده ان شاء الله نشوفوا الاهداف للحاجه
1: ماكس اللي
2: هو الجمهور التوقيت 11 دقيقه النتيجه هي 0-0
1: 50-50 عندكم و50-50 عند منى فوزي بن سالم في نهائي كره اليد تفضل منى.
4: مرحبا زيد من جديد وصلنا العشرة دقائق لعب في قاعة رادس متعادلة المباراة لحد الآن 5-5 بين الترجي نادي سقيت الزيت الحقيقة متوسط لحد الآن أداء الزوز فرق مع أسبقية جديدة لفريق الترجي بهدف من سليم الجبالي وفما الاستبعاد لمدة زوز دقائق على ما أعتقد ضد صالح النصيري لاعب نادي سقيت الزيت قلت الترجي غير شوية بالنسبة للتشكيل متاع
1: كونيكسيون ميكرو موني فوزي وينك به قصه الكونيكسيون من قاعه رادس ولو انه فماش برشا جمهور وليسيلفي والجو والعيادي والحفله. نرجع الماتش اولمبي سوسه بعد 11 دقيقه لعب تقريبا كيف كيف 50-50، فما اصابه لاعب من نادي حملون في مكرم
2: ظهر لي تبقى في الاستوديو تحليل زياد لانه رغم ناس
1: في مرقعه
2: الميدان لعب متوقف
1: نتاع ال 10 دقائق. اوكي عاد شوف لي مولاي فوزي في كره اليد ونرجع لاخوي الغالي مع نادر الكميدي لو جاهز رادس. اسامه بن عياد رياض العوني، رياض مش تقلق ولا ما تقلقش هذيك الحكايه نتاع الشورت حسب خبرتك كمدرب؟
10: ما تقلقش
1: بي اخر الميكرو رياض عاودها ما تقلقش. اسامه بن عياد لعبت المستوى العالي، لعبت الرابطه الثانيه كلاعب خاصه لما تكون مدافع، تقلق ولا ما تقلقش الشورت لك حل نتاع حمام نمف والشورت لك حل نتاع طاقم التحكيم؟
5: مش بحاجه كبيره يعني، مثلا نجم مثلا كوره مثلا جو الرسولوتا شوف الشوسات والشورت نفس الكل نجم يعطي باس غلط
1: تواش لوف سايد باش يبدا تدخل باللعبه الحكم يتبع في اللقطه
10: هو يبدا من تاني
5: هادي الحكم في راسه الفوق جوار ما يغلطش.
1: واضح كيف شفتوا الماتش اسامه بن عياد؟
5: والله ما غيرش جاس نبض يعني
1: دخلوا في الموضوع
5: طول يعني حمنا تحب تخرج كوره مزيانه من تالي تحب تصنع لي زاكسيو يلعبوا بصحيح
1: علي صوتك اسامه اقرب يكرو اوكي
5: لي زاكسيو يلعبوا بصحيح بيان فهمتني جابس تحس جو ديريكت اكثر
1: فهمت. واضح اوكي رياض العوني مازال ماتش
10: مازال ما فماش معناها فرص اختيار
1: حاجه كبيره
10: مازالوا زوج جمعيات خايفين من بعضهم.
1: واضح خايفين من بعضهم هذايا العنوان هذايا لونتا ما هي صعيبه على كل نادي في ماتش براج منحمام فوزي بسالم رجعونا من رادس ما رجعوش عاطف نشوفه منحمام فوزي بسالم مع نادي الكميدي المنسق الفني والتقني زميلنا. نرجع معك مكرم زبير
2: شكرا لك هذه فرصة أخرى للملعب الجالسي تسديدة أولى توسيعة أولى من خليل سيسي براس وسام الجربي مثلا إيش المتابعة المساندة ترجع له الكرة من المدافع تسديدة بعيدة على مرمى حارس مروان المروك حارس النادي الرياضي لحمار لونت اللي باش يلعب ضربة ستة أمتار متقدم شوية فريق الملعب الجالسي حاول يضغط على لاعبين نادي حمام الانف قبل الخروج بالكره هذه كره للنادي الرياضي حمام الانف ترجع للمدافع يحاول يضغط عليه وسام الجربي يوزع الكره طويله في محور دفاع الملعب الجيبسي دخل التنجور من جديد ما ثم حتى لاعب ما ثم حتى شيء يقول فرج عبد اللاوي تمشي الحمد لله شعيرات حارس مرمى الملعب الجيبسي يلعب الكره للاعب رقم 31 ايوب القريشي رجع له بدوره الى خليل سيسي على اليسار خليل يعمل الترويض يدور يحط الكره على ساقه اليسار يرجع الكره للمحور لمحور الدفاع لصابر السوداني من جديد تقص الكره الحكم يقول ضربه مخالفه لوائل العلوي في العمليه الاخيره بعد تدخل من لاعب راغب ناصف لاعب النادي الرياضي لحمام الانف صابر التربلسي يلعب الكره لوائل العلوي وائل العلوي بساق اليسار يلعب الكره في المحور الى احمد تنجور تنجور الى شعيرات شعيرات يلعب الى خليل سيسي خليل يعمل الترويض بتحكم في الكره فريق الملعب الجيبسي بناء الهجمه تطويل الكره على الجربي يعمل الترويض مع شهاب بن فرج يطلع شهاب بن فرج في محور الدفاع يخلي مكانه شاغر هذه من زلت الكره تتقص للنادي الرياضي لحمام الانف يمشي لحبيب الغرايري الكره ما زالت النادي الرياضي لحمام الانف طيبه ثم اللاعب وائل البرهومي رجع الكره الى وسط الميدان طيبه منه محمد عزيز بوكوبا الى شهاب بن فرج يلعب الكره يطول في اتجاه لحبيب الغرايري لحبيب الغرايري معاه المدافع طيبه من اللاعب ايوب القريشي اسكندر او شادي قاسم والحكم يقول ضربة مخالفة لصالح الفريق النادي الرياضي لحمام الانف بعد التدخل الاخير من محمد جبلة ضربة المخالفة للنادي الرياضي لحمام الانف شادي قاسم امام الكرة.
0: وحبيب الغرايري على أرضية الميدان يحكي معه حكم الساحة أكيد بعد العملية الأخيرة فرج عبد اللاوي تدخل كان تقريبا من الجهة اليسرى لهجوم النادي الرياضي لحمام الأنف مخالفة تقريبا مجنبة شوية على حارس الملعب الجيبسي حمدي شعيرات زوز ملعبية على التنفيذ شادلي قاسم وكذلك أحمد بن طيبة أكيد انتظر التوزيع داخل مناطق الجزاء بالرجل يسرى بالنسبة لمهاجم النادي الرياضي لحمام الأنف ملعبية تقريبا الملعب الجيبسي الكل على في مناطق الجزاء إلا وليد الجربي في منطقة وسط الميدان اكيد التوزيع باش يكون كره باش تكون معناتها بداخل الرجل والتوزيع داخل مناطق جزاء الملعب الجابسي. التوزيع بالراس والهدف الاول، الهدف الاول للنادي الرياضي لحمام الانف. ممتاز العمليه، التوزيع داخل مناطق الجزاء بضربه راسيه ما لقالهاش حتى حل حمدي شعيرات، يفتتح التسجيل النادي الرياضي لحمام الانف في ربع ساعة. لعب زبير صاحب الهدف بيرم نويسر يفتتح عدد الاهداف ويعطي الاسبقية للهمهامة في ربع ساعة لعب. ممتاز التنفيذ بتاع العملية
2: بداخل الرجل
0: وضربة رأسية في الشباك ما لقالها حتى حل حمدي شعيرات. زيت
2: بالفعل توزيعة محكمة والتمركز متاع اللاعبين، لأنه يعني لاعبي فريق الملعب الجابسي يطالب الحكم ربما بوجود الزلزال. الحكم بقى ينتظر في المساعدة الثاني، يعني مشى لوسط الميدان وأقر شرعية الهدف واحد بلاش لصالح فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. أكيد أنه مباراة تاخذ منعرج اخر زياد
1: نتاع جابس قاعدين يهزوا في دايم على الاوفسايد، وفما اكيد فار وباش نشيكوا لو فيها
0: مازال يحكي
1: مازال فما الكونيكسيون. اوكي هادي قاعد ورا الشبكه نتاع ستايدا ولا ورا الشبكه نتاع حمام الانف؟ هادي
9: انا راني بحث البونتو الاحتفال نتاع باير من ويسر وملاعبي نادي حمام الانف الكل خذيناهم في الـ في الفيديو. وانا كنت حاضر خاصه على الكلام نتاع مدافعين ملعب الجيبسي منهم خالد السيسي حمدي شعيرات حارس مرمى ممكنوا ينبهوا على اصحابهم في المركاز. تسمع في خالد السيسي يرد بالك وراك قدامك الهدف الشرعي الان قرر الحكم
0: والهدف
9: عبد اللوي ثم يعني وسمعت ايضا المحادثه بين حبيب الغراير وشيب القاسم الكفران وشكون على الشون في الاخير ريتوا الهدف.
1: اوكي البوطو اللي ما تمركش الحمام الانف تمركه اللي ما تمركش الملعب الجيبسي تمركه الحمام الانف كره ثابته، يعني ماتش نتاع تفاصيل. منحمي فوزي بالسلام وينكم؟
7: مرحبا زياد ومعذرة على انقطاع الخط وتحية صديقنا التقني نادر الكمادي
1: سلمولي.
7: على المجهودات اللي قاعد يبذل فيها باش على الأقل الصوت يوصل 5-5 من قاعة رادس. وصلنا زياد 15 دقيقة لعب 30 ثانية الأسبقية ولات لسقيت الزيت 8-7 هدف فارق نسق دائما مازال متوسط عموما أو أقل شوية، لكن كما مقابل كرة القدم أكيد جزئيات صغيرة هي اللي باش تصنع الفارق هنا في هذا الدور النهائي لكأس تونس لكرة اليد. وحاليا باش يرجع ويستعرف اللعب
4: فما تغيير على مستوى حراسة المرمى. فوزي يخرج محمد صفر ويدخل أصيل النملي حارس الترجي بعد تقريبا ربع ساعة لعب قبل برشا أهداف محمد صفر خاصة من خارج منطقة التسعة أمتار أهداف عزيز الويد وأيضا صالح النسيري. هذاك علاش يغير دقيقتين ضد أسامة البوغاني ورمية 7 أمتار نذكر النادي سقيط الزيت في توقيت تقريبا 15 دقيقة 31 ثانية منذ انطلاق شوط المباراة الأول 8-7 النادي سقيط الزيت ضد فريق الترجي. هاو يصوب ويسجل
7: عزيز الويد قائد الفريق
4: الهدف التاسع أول أسبقية بزوز أهداف لفريق نادي سقيط الزيت تجي في 15 دقيقة 43 ثانية منذ انطلاق شوط المباراة الأول. بطبيعة باش يلعب بالامبتي جول فريق الترجي بعد استبعاد لمدة زوز دقائق ضد أسامة البوغاني. هذه كرة ترجع ليوسف معرف يوسف معرف بلال العبدلي مع دخول غسان التومي العبدلي توفيق بكار بلال العبدلي يمرر حب يخرج طارق جلوز من الجناح لكن موجود دفاع نادي سقيط الزيت يربح رمية جانبية للترجي كرة بلال العبدلي لتوفيق بكار يبدل مع يوسف معرف توفيق بكار
2: ملعب عن هدف أبيض.
1: أوكي
2: هدف أبيض وجه لوجه الحكم أربعة منذ البداية العملية بعد ما أنهى العملية يرفع الراية وهدف أبيض لنادي حمام الأنف.
4: وهوني
0: الحكم داري زبيري يتأكد من غرفة الفار
2: أكيد الحكم يستنى الحكم فرجة عبد اللوي يؤمر حمدي شعيرات بعدم لعب الكرة يستنى شو يقولوا له في
1: ترجعوا لي بعد قليل ونحمام
2: تفضل
7: نرجعوا لقاعة رادس زياد وقبيلة أصيل النملي كان دخل في محاولة للتصدي لضربة جزاء فريق ساقي يرجع محمد صفر من جديد إلى شباك الترجي اللي عنده الكرة حاليا الأسبقية دائما للساقية بزوز أهداف فارق. سلام الجبالي قاعد يحاول ويربح مخالفة 7 أمتار فريق الترجي الرياضي التونسي. قلت أسبقية بزوز أهداف لفريق الساقية 9 مقابل 7 مع اللعب منقوص فريق الترجي من أسامة المغارمي اللي تم استبعاد ومحمد علي بحر باش ياخذ مكانه بالتشكيلة الأساسية لفريق الترجي باش يسجل ويتولى تنفيذ رمية 7 أمتار. نذكر وأنه زوج لاعبين من الاختصاص بتاعهم وتسجيل رميات 7 أمتار، نحكي على أسامة البغاني ومحمد علي بحر اللي أمامه إبراهيم حاليا صلاح إبراهيم حارس فريق الساقية. محمد علي بحر ويسجل ويرجع الفريق مستوى هدف 9-8 للساقية أمام الترجي.
11: هدف ثاني للنادي الرياضي لحمام الأنف في الحكم فرج عبد اللوي قاعد يستنى
1: بالفار.
11: في غرفة الفار وأقر شرعية الهدف الثاني 2 بليش مرور 22 دقيقة لعب في أولمبي سوسة للنادي الرياضي لحمام الأنف. فرحة كبيرة للمجموعة اللي موجودة.
1: من سجل الهدف زبير؟
11: من سجل الهدف؟
1: أحمد العاشرة
11: أحمد بنتيبة. أحمد بنتيبة رقم 7
1: رقم 7
11: هو اللي سجل الهدف. أحمد بنتيبة سجل الهدف الثاني للنادي الرياضي حمل الأنف. كانوا تقريبا الكل يعني كانوا يستنوا في انه تسلل المساعد الثاني
1: رفع
11: الرايه تاعو احمد الذويلي
1: سذاجه تاع اخر مدافع معناتها في تمركزه ومن التايمينغ في طلب الكره من احمد بنتيبه شوارع في دفاعات سطيده مش عاديه يعني ديكونكتي دفاع سطيده مش في البوط الاول في المركاش في البوط الثاني فقط انا جايك انا جايك خويا الغالي اسامه بالعياد. زبير ذكرني بالتوقيت والنتيجه والاهداف
11: في ملعب اولمبي سوسة 2 بليش لنادي الرياضي حمل الأنف بعد مرور 23 دقيقة لعب. بيرم نويسر دقيقة 17 كان سجل الهدف الأول ولاعب أحمد بنتيبة في 21 دقيقة لعب يتمكن من تسجيل هدف الثاني 2 بليش للهمهامة أمام الملعب الجيبسي. أكيد
1: نعم.
11: بداية غير منتظرة للملعب الجيبسي في هذه المباراة.
1: تخيل لو ما كانش هم فار في نهائي البراج تخيلوا شوفوا البار وقيمتها. برافو. ونحمي فوزي بن سالم
7: اخطاء على مستوى الهجوم وعدم تركيز من هجوم الترجي الرياضي التونسي خلاه يضيع على الاقل 2 أو 3 كرات في اللحظات الاخيره. زياد مع اسبقيه مع افضليه لفريق الساقيه في الدقائق الاخيره. الاسبقيه 2 أهداف فارق 10-8 للساقيه في توقيت 19 دقيقه 30 ثانية في هذا الشوط الاول. قلت عدم تركيز من هجوم الترجي خلاه يضيع برشا كرات لكن فريق الساقية واقف على مستوى الدفاع ومتميز جدا على مستوى الهجوم. العابد عنده كرة حاليا على مستوى الدفاع ويتسطى محمد اصفر لكرة اللاعب رامي حمام ورمية 7 أمتار لفريق
4: يقول دخول في المنطقة. يقول ثنائي التحكيم رشدي الزغلامي ومكرم بالباح ويعطيه الورقة الصفراء لمحمد اصفر لمناقشته لثنائي التحكيم في توقيت زياد 20 دقيقة بالضبط 10-8 لساقية الزيت أمام الترجي في نهائي كأس تونس.
1: مالا ماتش عندك مولاي فوزي في كرة يد. مكرم زبير التوقيت والنتيجة في أولمبي سوسة.
0: نلعب في 25 دقيقة لعب. زياد التقدم للهمهامة الدخول بقوة للنادي الرياضي لحمام الأنف عكس الملعب الجيبسي.
1: توقيت والنتيجة مكرم
0: في المباراة هذه 25 دقيقة لعب. زياد التقدم بثنائية بيرم نويسر وأحمد بنطيبة للهمهامة على حساب الملعب الجيبسي.
1: شكرا. الأخبار ثم نرجع.
12: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
13: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
12: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
14: المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
12: موجز الأخبار.
15: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا المجزء الأخباري. يكون الوضع الجوي ملائما لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهة الشرقية، وذلك حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
16: يكون الوضع الجوي بداية بعد ظهر هذا اليوم ملئا لظهور خلايا رعدية خاصة بالمنطقة الغربية، تكون مصحوبة بأمطار تشمل محليا بعض الجهات الشرقية، ولايات القصرين، سيدي بوزيد، سليانة والخروات وزغوان. هذه المناطق معنية بالأمطار، إن شاء الله نتوقع كمية تتراوح بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. الخلايا الرعدية تتقلص فعاليتها آخر النهار وبداية الليل، ثم يكون طقس مغيم جزئيا أغلب المناطق، وإن شاء الله غدوة الصباح يكون مغيم جزئيا، أما العشية تظهر خلايا رعدية تكون بالمناطق الغربية وبعد تشمل المناطق الشرقية، تكون مصحوبة زودة بعض أمطار مطرقة. الرياح تقعد تواصل من القطاع الشرقي، والحرارة باش تقعد في نفس المستويات وتتراوح بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة بقية الجهات.
15: احتفاء بعيد الأمهات الموافق لآخر يوم أحد من شهر ماي من كل سنة وتحت شعار حب أمي حب أسرتي، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا بالحديقة الوطنية بالبلفدير تظاهرة تنشيطية توعوية كبرى تتضمن أنشطة ترفيهية وألعاب وفقرات تحسيسية جماهيرية وورشات إرشادية في عدة مجالات، إلى جانب موكب لتكريم الأمهات. تنطلق بعد غد الورشات التكوينية المتعلقة بإنجاز التصور النهائي لمشروع محطة الفنون بمورنيغ بعد الانتهاء من تنظيم ورشات التفكير المفتوحة التي تمثل المرحلة الثانية من المراحل الإعدادية للمشروع. تنطلق مساء اليوم بمدينة مدنين الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجربة الذي أصبح يمثل موعدا ثقافيا مهما لعشاق الفن الرابعة. دورة جديدة تتضمن فقرات تنشيطية متنوعة إلى جانب سلسلة من العروض المسرحية وفقرات في فنون ومجالات إبداعية أخرى. في أخبار العالم، وزير الحرب الأمريكي قال إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. وزير الخارجية الأمريكي حث مع رئيس اللبناني جوزيف عون تطورات الأوضاع في لبنان وأشاد بشجاعته للمضي بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وعلى صعيد الميداني، استهدف حزب الله بصواريخ موجهة وعشرات المسيرات دبابتي ميركافا وقوى إسرائيلية في أطراف بلدة زوترة الشرقية جنوب لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
14: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: باهي برشا مولا ريتم بين اولمبي سوسه وقاعه رادس نهائي كره اليد ترجي ساقية الزيت ونهائي الباراج للصعود الرتا الاولى 2 بلاش لحمام نف امام الملعب الجابسي. منى حمام فوزي بن سالم التوقيت ونتيجه في رادس.
2: مرحبا زياد. 22 دقيقة منذ انطلاق شوط المباراة الأول 12-9 الساقية الزيت ضد الترجي في نهائي كأس تونس ويسجل هدف العاشر الترجي إلا 2-12 قبل 7 دقائق على نهاية الفترة الأولى.
1: شو شكل الماتش منى صعيبة؟
2: زياد مازالت طويلة مع توافد الجماهير ممكن فتحت الأبواب زياد لجماهير الترجي اللي بدأت تتوافد تباعا وبدأت تشجع في فريقها
1: أوكي.
2: في نهائي كأس اليوم
1: وغدوة عاد زياد حافلة ترجي ججيسة بيناتهم في العقربي زاد حكاية تسكر والغضب متاع الجمهور ججيس تبعنا أكيد الموضوع هذايا. نرجع لكم هنا بعد قليل نشوف حمام نمف في الملعب الجابسي مع زبير مكرم. هادي
3: ملعب حمام او ملعب الاولمبي
1: سوسه
3: نادي حمام نمف متقدم 2 بلاش بعد مرور 31
1: سكر الميكرو منى فوزي رجاء شكرا
3: تفضل. مصاب الحمايه تم اخراجه يترقي الاسعافات خارج
1: من نادي حمام
3: الملعب الى حد الان من نادي الرادي لحمام الانس ثبت من رقم اللاعب واسم اللاعب لكن لحد الان تقريبا نادي حمام الانس حاسم في كل الكرات لانه كنت تشوف انه الملعب الجيبسي يمتلك الكره يدور في الكره لكن
4: اي من العباسي زبير
3: اي من العباسي ان شاء الله سلامات يقوم لباس مش يرجع لمحور الدفاع في النادي الرادي لحمام الانس. كما قلت حمام الانف الفرص اللي جاته يعني استغلها واتمكن من تسجيل زوز اهداف. هذا اللاعب احمد بن تيبه والدفاع يتدخل في اخر وقت يخرج الكره ركنيه. حاسم وخطير نادي حمام الانف في كل الهجمات لانه يعني ربما نسبه امتلاك الكره والسيطره في وسط الميدان عقيمه للملعب الجيرسي. خطير النادي الرادي حمام الانف. الشادي قاسم يمشي لتنفيذ ضربه الركنيه على يسار الحارس حمدي الشعيرات حارس الملعب الجيرسي اللي متاخر في النتيجه 2-0 اهداف بيرمان ويسر واحمد بن تيبه دقيقه 17 دقيقه 22 32 دقيقه لعب 2-0 دائما للنادي الرادي حمام الانف. كيف سيتكون حبيب الغرايري الشادي قاسم امام الكوره فرج عبد اللاوي يمشي لشهاب بن فرج للحديث في منطقه العمليات عمليه الشد بين المدافعين والمهاجمين. كوره للحبيب الغرايري بسخن يسار مش تكون كوره داخله تلعب ثنائيه ترجع لايهاب الدريدي. ايهاب كوره مقاوسه بالقائمه الثانيه يخرج حمدي شعيرات. طيب العمليه والعمليات تكون يعني هذه ربما مخدومه في نادي الرادي حمام الانف دائما خروج من وراء الكره وزوج لاعبين شيخ فرج والحارس حمدي شعيرات على ارضيه الميدان ان شاء الله سلامات.
1: اوكي
3: نعطيك الخط زياد
1: يعطيك الصحه باش نسال على هادي وينو طلب الخط.
5: لا ما نعرفش تسمع في ولا قاعدين
1: اي هكا سافا الميكرو محلول هادي تفضل انت سكر عندك.
5: قلت انسجام قوي ترى لاباس بين حمدي شعيرات وشهاب بن فرج يعني على عينيا في الكوره خرج بوكسي في الكوره حارس مرمى ملعب الجيبسي حمدي شعيرات
1: ان شاء الله لاباس
5: ان شاء الله لاباس وبربي يعني نحب ناكد على كلام زبير على خاطر دفاعيا مش واقف الملعب الجيبتي وغاضب برشا اللي هو احسن واحد يشوف التيرا قاعد هو قائد الفريق حمدي شعيرات يحكي برشا مع خمسيسي مع تنقور مع القريشي مع صابر السوداني
1: ولطفي القادر باش يصلح برشا حاجات في الدفاع والدفاع يبدا من الهجوم القدام يبدا الدفاع اوكي
5: قاعد الرافي لمجه عامر انطلق في
1: قاعد يسخن باهي برشا الاولاد. نرجع لكم زبير مكرم هادي في اولمبي سوسا تيم بلاش الهمهمه امام الملعب الجيرسي من سيفوز ببطاقه الصعود الرابطه الاولى. نكمل الشوط الاول في رادس مع منى فوزي ثم نرجع لكم نكمل معاكم الشوط الاول.
6: شكرا زياد. 5 دقائق 20 ثانية على نهاية الشوط الأول هنا في قاعة رادس. الأسبقية دائما الساقية زوز أهداف فارق 13-11 مع تحسن طفيف على مستوى الأداء خاصة بالنسبة لفريق الترجي مع دخول عبد الحق بن صالح دخول كذلك كليس حشيشة كذلك جاسر بن حسين يوسف معرف ترجع الكرة لفريق الساقية عن طريق اللاعب شياب الشعري تعاود حاول الهجوم من جديد ترجع الكرة دائما للساقية. حمام عنده الكرة ويربح يربح الكرة الأخيرة بعد تنبيه على اللعب السلبي. حمام يرجع بالمخالفة 9 أمتار لفريق الساقية، والكرة ما زالت عند فريق الساقية. مجديد يحاول التمرير، عزيز اللواد لكن تتقص الكرة، تتقص الكرة من دفاع فريق الترجي الرياضي التونسي في المنافسة من محمد صفر بعد التدخل الأخير فتلاعب من فريق الترجي ضد الياس حشيشة اللي يبقى ودقيقتين دقيقتين ضد اللاعب
2: بلال العابد
6: لاعب فريق الساقية. يعني ثم برشا استبعادات في تشكيلة الساقية وفي تشكيلة الترجي كذلك في هذه الفترة الأولى في توقيت 4:30 على نهاية هذا الشوط الأول، ودائما التقدم للساقية أهداف فارق بناء 13-11.
2: باش ترجع الكرة لفريق الترجي 13-11. الترجي قد يكون استسهل منافس اليوم نادي سقية الزيت في نهائي الكأس، وممكن زاد الترجي ما يكونش حاضر برشا بدنيا لأنه قاعدين نشوفوا في برشا إرهاق عكس لاعبي نادي سقية الزيت اللي نحسوا فما الفريشر فيزيك في الجري في الهجومات. الترجي فما برشا ثقل وبرشا أخطاء بطبيعة على مستوى الهجوم. ترجع الكرة الجاسر بن حسين يوسف معرف، جاسر بن حسين يربح رمية 9 أمتار بلال حشيشة، عبد الحق بن صالح الياس حشيشة، الياس حشيشة عليه في المتابعة، فما رامي حمام وفما نصيري وفما صالح نصيري يربح رمية 9 أمتار من جديد لعبد الحق بن صالح، عبد الحق بن صالح، عبد الحق بن صالح ليوسف معرف، عبد الحق بن صالح اللي بن حسين ويتصدى الحارس، يتصدى الحارس صالح ابراهيم. برافو صالح ابراهيم اللي يتصدى الكرة الأخيرة من هجوم الترجي في توقيت 26:20 13-11. أسبقية نادي سقية الزيت اللي الحقيقة أفضل لحد الآن، أفضل دفاعا وهجوما. الترجي فما غياب التركيز لحد الآن في 26:35 ولو أنه ننتظر الوقت المستقطع من باسم السبكي، لكن ما طلبش باسم السبكي الوقت المستقطع. كرة لفريق سقية الزيت، صالح نصيري من جديد لعزيز الواد، نصيري مقدم عليه أسامة البوغاني، كرة من جديد لشهاب الشعري تمشي للواد، الواد ويتصدى محمد صفر، يتصدى محمد صفر في على القائم. كان فما شوية تسرع من محمد صفر كيف شاف المرمى شاغر، حب يصوب ويسجل لكن الكرة تمشي لبرا من محمد صفر. هذاك علاش يرجع أسامة البوغاني وحتى الزملاء يشجعوه بطبيعة محمد صفر قبل تقريبا 3 دقائق. فوزي على نهاية الشوط الأول 13-11 لنادي سقية الزيت أمام الترجي في نهائي كأس تونس.
6: والتسرع على منه فريق الترجي في هذا الشوط الأول في العديد من الكرات، خلاه يضيع برشا كرات كما الكرة الأخيرة. يعني محمد صفر كانت نية طيبة أنه المرمى فارغ، حاول يصوب من بعيد نصيري، ممتاز ممتاز جدا نصيري، يسجل الهدف رقم 14، هدف فارغ ترجع يرجع الفارغ لفريق الساقية. ممتاز جدا اللاعب نصيري والتصويبة الأخيرة من لاعب نصيري. عزيز الواد كذلك، وهذا أول وقت مستقطع يطلب المدرب باسم السبكي في هذا الشوط الأول، لأنه الفارق 3 أهداف فارق 14-11 في توقيت قبل دقيقتين على نهاية هذا الشوط. زين
1: برافو منى فوزي ملا ريتم طلعتوه برشا، برافو مكرم هادي زبير رياض العوني. الماتش مازال أسامة بن عياد حمام لهم في رابحة 12 ملعب جيرسي رياض، ها مازال ماتش
4: ما دام فما لعب هذه مازال حكايه 50-55 دقيقة، معناها الشوط الثاني كامل و10 دقائق في الشوط الاول. اما معناها فما لطفي القادري مطالب في ما بين الشوطين
1: باش يصلح برشا
4: حاجات الملعب الجيبسي، مغايب مغايب عن المقابلة،
1: خارج الموضوع،
4: خارج الموضوع مش كيما ماتش تطاوين، معناها مع تطاوين ملعب الجيبسي مسيطر
1: باهي. باش نمشي مع التايم اوت، نرجع لك أسامة بن عياد اكيد باش نحكيو برشا بين الشوطين. نمشي لزبير مكرم هادي يعطيوني التوقيت والنتيجة ثم نكمل معاهم بعد قليل الشوط الاول، تفضل. وي
7: في
3: في ملعب اولمبي سوسه 39 دقيقه لعب في الشوط الاول 2 بلاش للنادي الرياضي لحمام الانف امام الملعب القرش.
1: كملنا تايم اوت منى فوزي في رادس. رجعنا
2: باش نرجعوا زياد لقناه رادس قبل دقيقتين 10 ثواني على نهايه الفتره الاولى. يقوم بالعمليات الاحمائيه حارس الترجي يصل النملي ولو انه اصيل شفناه تقريبا واقف طيله الشوط الاول. ماذا بيه هو يكون في حراسه مرمى الترجي في الوقت اللي تعدى ما زالت طويله المباراه. ثلاثه اهداف فارق لانه صراحه افضل اليوم نادي ساقيه الزيت امام الترجي. الترجي فما برشا اخطاء فما برشا ديشي تكنيك لحد الان في 28 دقيقه الاولى.
6: ربيه 7 امتار منى وسام البوغاني يرجع من جديد هو اللي باش يتولى تنفيذ ربيه 7 امتار من اجل تذليل الفارق لانه ثلاثه اهداف فارق قبل نهايه الشوط النتيجه كبيره. ينجح وسام البوغاني ويرجع الفارق الى زوج اهداف 14 مقابل 12
2: قبل دقيقه تقريبا 30 ثانيه على نهايه المباراه. يتوجه الزملاء وسام البوغاني حف الزملاء
1: يفيقهم
2: مازالت طويله
1: صحيح.
2: يفيقهم مازالت طويله المباراه فما برشا لعب هذايا ما ينقصش من المريت لحد الان نتاع نادي ساقيه الزيت اللي يطلب زاد الوقت المستقطع. بطبيعه نذكر زياد وانه ان شاء الله السبت الجاي باش يكون موعد مهم موعد انتخابي مع زوز قائمات زوز مترشحين
1: 6 جوان
2: المترشح كريم 6 جوان ان شاء الله في مدينة الحمامات كريم الهلالي رئيس الجامعة الحالي وسي كمال السنوسي بطبيعة. وكيف نشوفوا زوز قائمات تقريبا هما اولاد كرة اليد مسؤولين لاعبين قدامى ان شاء الله بطبيعة الكلمة باش تكون للنوادي بتصويت النوادي الكلمة أكيد. للصندوق شكون باش يكون
1: وين ان شاء الله منى
2: في الحمامات زياد ان شاء الله في مدينة الحمامات في في واحد من النزل في الحمامات 14 مقابل 12 قبل دقيقة 20 ثانية تقريبا على نهاية الشوط الأول.
1: اوكي مكرم أنا جاي فوزي مالا زبير مالا كورة خرجها بالشبكة
3: مالا شهاب الفرج خالد البوسعايدي
1: شهاب بالفرج تور دو كونترول خرجها على اللينيا
3: خالد البوسعايدي كان باش يسجل الهدف تذليل الفارق. زياد ياخذ كره يصوب مورينو المروك يعمل الخروج الخاطئ يصوب والشهاب بن فرج بالخبره نتاعو يخرج الكره على الخط النهائي للمرمى ويمنع الملعب الجيرسي
1: بورد اللي عملها الكاجر عملها في 550 صلحها الغلطه وملا الشهاب بن فرج كانوا حارس مرمى حتى هو ما شاء الله قداش طول 2 متر تقريبا. انا نرجع لكم الاولاد منى حمام فوزي بن سالم
6: شكرا زياد اقل من دقيقة 55 ثانية على نهاية الشوط الأول من هذه المباراة تنصيري ممتاز ويتصدى محمد صفر لتصويبة اللاعب النصيري لاعب فريق الساخي. ترجع الكرة سريعة عبد الحق بن صالح جاسر بن حسين جاسر عنده الكرة يبدل لكن تتقص من جديد هذا هو التسرع كلنا نحكيو عليه من هجوم الترجي وهذه كرة لفريق الساخي ويتصدى مسيرة المرة الثانية محمد صفر ممتاز جدا
1: رجع صفر
6: دخول المبقى رجع محمد صفر زوج تصديات بصفه متتاليه لمحمد صفر يخلي الفريق زوج اهداف مع كره حاليا لفريق الترجي قبل 15 ثانيه من نهايه الشوط. اكيد عوده قويه لمحمد صفر لانه الهجوم كان سريع جدا لفريق الساق ومحمد صفر مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة يخلي الفريق بتاعه أمام إمكانية يرجع الفريق إلى مستوى مع هدف منى
2: باش ترجع الكرة أكيد في
1: 14-12
2: الأخيرة
1: أوكي.
2: 14-12 مهمة جدا الكرة الأخيرة يصلح محمد صفر بعد الهجوم الأخير اللي كان ضيعه فريق الترجي بزوز تصديات على التوالي. بطبيعة الخبرة نتاع محمد صفر اللي نذكر لاعب رحالة لأنه تقريبا لعب في النوادي الكبرى لعب مع الترجي مع الإفريقي مع النجم مع الحمامات وفي الأصل هو ولد مكارم المهدية والورقة الحمراء الورقة الحمراء لأنه على الوجه يقول ثنائي التحكيم فما تدخل على مستوى الوجه أتاو نثبت شكون اللي باش يتم استبعاده نهائيا عن الميدان من نادي ساقيه الزيت. اللاعب 96 بلال العابد
1: بلال العابد
2: هو اللي باش يتم استبعاده نهائيا عن الميدان. ونشوفوا في الحركه نتاع ثنائي التحكيم رشدي الزغلامي مكرم بن
1: ياهو يقول تقنيه
2: الفير قال ثنائي التحكيم التدخل كان على وجه اللاعب، وكيف ما قلنا قوانين الاتحاد الدولي اكيد فيها برشا صرامه على مستوى التطبيق بطبيعه بالنسبه للتدخلات على مستوى الوجه، استبعاد نهائي عن الميدان مذكر ضد بلال العابد. نرجع نكملوا تقريبا 16 ثانيه الاخيره على نهايه الفتره الاولى في قاعه رادس، 14 مقابل 12 لفريق الترجي لفريق نادي ساقيه الزيت امام الترجي. ممكن الترجي عنده ضغط اكثر من الساقيه، الترجي ممكن برشا فنيين، ممكن الاراء تقولوا انه ينجم يكون في طريق مفتوح للفوز بثنائي الموسم، لكن ديما يلقى صعوبات مع نادي ساقيه الزيت لانه زوز القاب زوز نهائيات في الكاس كان خسرها الترجي ضد الساقيه. ترجع الكره في الهجوم الاخير قبل نهايه الوقت، عبد الحق بن صالح يمرر لياس حشيشه، لياس حشيشه ترجع معاكسه للساقيه، معاكسه لنادي ساقيه الزيت يخلط ويسجل، يخلط ويسجل، يضيع في الهجوم
6: عزيز الواد،
2: عزيز الواد يسجل ويدعم اسبقيه نادي ساقيه الزيت مع نهايه الشوط الاول. زياد
1: برافو
2: 15-12 مع نهايه الفتره الاولى من قاعه رادس.
1: شكرا، كملنا الشوط الاول في قاعه رادس 15 للساقيه 12 للترجي، برافو للساقيه حل الفينال. زبير مكرم، بعد زوز اهداف للهمهامه الريتم تاح ستة دقائق
3: تاعها شوية وستة دقائق فهم الحكم فرج عبد اللاوي أكيد أنه مرة أخرى الأخطاء في دفاع الملعب الجيتسي، في كل مرة أنه نشوفه الأخطاء وحتى في التمركز في الوقفة متاع اللاعبين كما كنت تحكي زيادة أنه أكيد لطفي القادري مش يصلح في الراحة متاع أربع ساعة بين الزوز أشواط، لأنه في كل كورة يأخذها نادي حمل منت إلا وتجيب الأخطر على دفاع الملعب الجيتسي. هذه كورة تمشي مقاوسة في القائمة الثاني، يتدخل حبيب الغريري وكاد يكون الثالث، كاد يكون الثالث لولا تألق الحارس حمدي شعيرات. يعني الحبيب الغريري يخرج من وراء المدافع ياخذ الكرة، يعمل الترويض بالصدر يأخذ الكرة التسديد بخارج الرجل، حمدي شعيرات في المكان المناسب ينقذ الملعب الجيبسي من الهدف الثالث. حتى اللاعبين حسب انهم مش فاهمين برشا، حس بين الملعبيه في التمركز نتاعهم في البلايز، اكيد الملعب الجيبسي
1: زفرها لمسه يد اعتقد اللقطه الاخيره.
3: لا
4: لا
1: لا مش اوف سايد،
3: مش لمسه يد، لانه حد اشارات حب يخرج الكوره
4: تم مهاجم
1: وقف قدامه. اوكي لكسيون ثانيه واضح، اوكي
3: الاكشن الثانيه تمشي الكره تمشي ايوب عطويجي، ايوب القريشي يرجع الكره تمشي ضربه سته امتى ضربه سته.

0: دي ايهاب، ايهاب دريدي يحاول يوزع، يعمل الكروشيه الاول الثاني، يوزع في القائمه الثاني، وشعيرات ياخذ الكره. مكرم اليوم برشا اخطاء في دفاع على ملعب الجيبسي،
1: والملعب الجيبسي اكيد ما استنسناش بالصيده، بتلعب بالطريقه الدفاعيه هذه، خاصه مع القوه نتاع احمد تنجور وخليل ساسي وكذلك ايوب القريشي. اليوم الملعب الجيبسي خرج الخدمه اكيد في مباراه الموسم، مباراه الصعود والعوده للرابطه المحترفه الاولى. الكره في وسط الميدان لصالح ملعب الجيبسي، شمس الزين يعطي كره على الجهه اليسرى، شمس الزين واحد اثنين ممتازة، التوزيع داخل مناطق الجزاء، ومروان المروك ممتاز، مروان المروك في التمركز ياخذ الكرة قبل ما توصل لراس وليد الجربي، عكس الهجوم لنادي الرياضي لحمام لنف على الجهة اليسرى، جهة القوة في هذا الشوط الأول لتشكيلة شمس الدين الذوادي. يعطي كرة رغب ناصف، يرجع في وسط الميدان، شادي قاسم يبدل اللعب على الجهة اليمين، الكرة عند محمد عزيز بوكوبا، يلعب كرة قصيرة في وسط الميدان، عزيز بوكوبا يرجع لمحور الدفاع، الكرة عند أيمن العباسي، محاولة المرور بوكوبا وكورتو، غلطة خاطئة، تمريرات خاطئة من النادي الرياضي لحمام الأنف. أكيد النادي الرياضي لحمام الأنف عمل المهم في هذا الشوط الأول وهو التقدم في النتيجة، يعطيه أكثر أريحية لمجاراة بقية نسق المباراة، خاصة في شوط المباراة الثاني قبل ثلاثة دقائق أو دقيقتين على نهاية الوقت البديل المقدر بستة دقائق في هذا الشوط الأول. تفضل.
2: وبطاقة صفراء ضد شهاب بن فرج.
3: قداش من ورقة عندنا هذه؟
4: ثلاثة.
0: زوز توا. زوز الحمام الأنف.
4: ثلاثة الحمام الأنف. شهاب بن فرج ومحمد عزيز بوكبة وائل برونز، ثلاثة فيرتيسمونات.
3: ثلاثة الحمام الأنف، ثلاثة صفر. أكدهم لي هادي. ها برافو. ثلاثة هادي.
2: صحيح
3: صحيح، سيفه
2: اللي سميهم
3: تريال، برافو، مرهومي بوكوبا بن فرج. اوكي تفضلوا.
1: وهذه كره خطيره للنادي الرياضي لحمام الانف، وهي تدخل دفاع الملعب الجيبسي في اخر لحظه، ينقذ الكره، كانت في اتجاه رغب ناصف، وكانت كره وتوزيعها في دفاع الملعب الجيبسي، باش ترجع الكره بمخالفه لدفاع الملعب الجيبسي، تتلعب بسرعه، خليل الساسي يوزع كره طويله في اتجاه وليد الجربي، وليد الجربي معاه مدافع نادي رياضي لحمام الانف ايمن العباسي في محور الدفاع، ايمن العباسي بدل اللعب من الجهه اليسرى، التوزيع في اتجاه حبيب الغرايري او في اتجاه رغب ناصف، الكره والتبديل اللعب داخل مناطق الجزاء، وممتاز خليل ساسي يتدخل في اخر لحظه قبل ما توصل الكره لاحمد بن طيبه في مقدمه هجوم. ممتاز احمد بن طيبه حركي في هذه المباراه، يعني ربما المردود تراجع نوعا ما لاحمد بن طيبه في المباراه الاخيره، لكن اليوم وقت الحاشو بيه الهمامه القاء حركيه كبيره، نشاط كبير، وفكرنا ببدايه الموسم بالنسبه لراغب ناصر.
2: احمد بن طيبه اعتقد اليوم العداله نتاع الكره، خاطر اللاعبي قاعد يكور عنده مده، قاعد يعطي في عطاء غزير،
1: صحيح
2: في بعض
1: ممتاز وحركي جدا
2: في الماتش اللي لازم يماركي مارك احمد بن طيبه، حتى الفرحه مع اصحابه كانت كبيره برشا الحقيقه مع تسجيل الهدف الثاني.
1: صحيح. وترجع الكره لدفاع نادي رياضي لحمام لنف، شهاب بن فرج يبدل الكره على الجهه اليسرى، بيرم النويسر، التوزيع في اتجاه حبيب الغرايري، ونهايه الشوط الاول بالملعب الاولمبي بسوسه بالتقدم والانتصار الاني للنادي الرياضي لحمام لنف، الهمهامه بهدفين مقابل صفر، بيرم النويسر افتتح العداد للهمهامه في الدقيقه 17، وفي الدقيقه 21 احمد بن طيبه زبير يعطي اسبقيه مريحه في الشوط الاول للهمهامه هدفين مقابل صفر.
0: اكيد انه الملعب الجيبسي ما نجموش نشوفه الملعب الجيبسي في الشوط الثاني اسود من اللي شفناه في الشوط الاول، خاصه على مستوى التمركز على مستوى الدفاع، اكيد مش نشوفه رده فعل للملعب الجيبسي في الشوط الثاني زيد،
3: خاصه زبير مع توصيات المدرب لطفي القادري ماهوش راضي على الاداء الجماعي للستايدا. زبير الخمسه دقائق اللي مشاو الرادس فيهم تايم اوت، جاوك ستة في أولمبي سوسة، ما نعرفش كان فهمتني.
0: فهمتك.
3: أوكي أنا حاسبها خليت اللايف للمعلقين. نرجع للمحللين خاطر عندهم عينين في الكوره. اسامه بن عياد ريرلعوني، اسامه مغروم بالتدريب البارح، نشوف في دفاع نيس كيفاش ربح الماتش تاع البراج سهلو البرازيليان دونتي عايش في نيس الكوت دازور، ولده زاده ولده يتكلم فرنسي خير من بوه، معناتها يحضر للكارير كلاعب كمدرب. انت مغروم بالتدريب اسامه؟
5: صحيح برجو، ولا تلقاهم كيكملوا يقول لك لا يزيد نبعد على الكوره وانا لا نكذبش.

0: ليك نبدا نقرا ان شاء الله، حتى نقرا غاديك زاد الاسيويه اقوى يعني، خاتم باش تقرا هنا ليكاف
1: زاد تكتكتها وسامه اسيويه والريال والدنيا تلقى اسهل في الـ في الـ في الدوسي وميم في الفلوس. من هنا تتعب برشا، هنا كاف بيت تعب وكاف تعب وكاف سي، والبرو تعب في الفلوس تتكلم برشا على المدرب.
0: البرو شفت كيفاش يعني
1: ديت يعني هكا الغرام. اوكي ريال العوني دبلوماتك متكلفه
2: كافات
1: ما شاء الله
2: زياد
1: والكافرو قداش
2: ولا هادي ليه كي تشوفها تو
1: هادي في سوسنة في الاستوديو هنا
2: زايدون
1: اوكي شنو ما تكلفش تتكلف على المدربين
2: 5 ملايين سي فريان دير المدرب ياخذها في شهر سالير باش نكونوا واقعيين معنا احنا كاف
1: اما تقعد دي مدير قداش عامل كاف
2: عام
1: قعدت قداش كلفت لك
2: 5 ملايين كل مدير
1: تو تزيد ولا تزيد في الفلوس
2: ماناش نحن تو كملنا فما مازالوا دو كات جروب يكملوا من بعدنا نحن الكل كيف
1: تزيد فلوس
2: اما كيفاش تتعاود مره اخرى يزيد
1: واضح اوكي ربي ينجحكم باهين اكيد المدربين كي رسكلوا يقراوا خاطر اوكي كنت لاعب كوره لكن تدريب غير اليوم سلوت في ليفربول اوكي قالوا له اوت يس دونك المدرب زاد كرسيه مش مضمون هاي طلعوني كيف شفت الماتش في الشوط الاول من لطام عملتها لماما
2: كما قلنا زيدون ناري حمام الانف حافظ على نفس التشكيله اللي لعب ضد مستقبل الجزائر ما غير حتى لا بل بالعكس ملعب الجيبسي غير ثلاثه ملاعبين معناها غيم بوعود لعب ضد تطاوين القناه اليوم على البنك احمد ياسين الجماعي كيف كيف لعب ضد تطاوين القناه اليوم على البنك وخيري المداوي يمكن لاعب اللي خلى بلاصه ما نعرفش خاطر وسط ميدان
1: غايب اليوم
2: معناها ما نقولوش كان جا مهاجم هي ما وسط ميدان هبط محمد جاب الله في عوضه الملعب الجابسي تحس يا فما حاجه في مخاخ الملاعبيه حاجه صارت قبل الماتش تحس الملاعبيه ممسوسين مشهم في التيران معناها مش الملعب
1: مش تعب نتاع ماتش الكوب
2: امبوسيبل كان تعب
1: لا. ولا ماتش تطاوين
2: كان قلنا بعد ماتش صفاقس في الكوب مش يتعبوا ضد تطاوين ولا يقولوا تعب
1: اما وين الغلطه شفتها اليوم في الملعب الجبسي الملاعبين ينفذوا تطبيق المدرب هو يعطي البلان
2: معناها اخي بشوت ملي بديت نتفرج في الملعب الجبسي
1: اخي
2: بشوت قدموا الملعب الجبسي معناها تشوف وليد الجربي وليد الجربي هداف الفريق معناها ما يخلق حتى فرصه نتاع هدف تفهم انت اللي فما مشكله في الملعب الجبسي معناها عملوا على الكره اللي بالاريتي
1: رغم اللي دخل به عملوا جاتو
2: الكره فاتت قلت لك انا بالاريتي بالراس اما كلعب كوره تحسها كنت رساق يا راك تتفرج في الملعب الجبسي ومع ساقيه الدي تقول هذوما زوج جمعيات تاع ديفيزيون ناسيونال
1: توك تشوف
2: اليوم تدخل الملعب حمام لمف واقعي برشا احنا قلنا الماتش القاسرين قلنا حمام لمف من الاول ضيع شويه وقت في تدوير الكره سنة الماتش هذايا كان ايفيكاس اكثر مشى للكاج اكثر وعارف ايش يعمل
1: استوعب الدرس
2: عارف ايش يعمل
3: الرياض
1: الرياض لوني هادي جبنين يتفاعل معانا قبل نمشي لاسامه بن عياد هادي
3: الرياض اكيد حتى جمعيه ما تقف على ملاعب من اليوم حابه تنسلك على غياب خير المداوي
2: لاعب صفقه ثالثه
3: في الثقيل ولاعب وسط الثغره واضحه ولا
1: اكيد
2: هي صفقه فيها ضد تطاوين خذاها هذا
3: اما غياب اليوم
1: مؤثر
3: مؤثر
2: مؤثر قلت لك ميتا الجمعيه تاع ليكيب
1: ميتا باش خير المداوي
2: ما عرفتش قلت لك معناها تحس ما هي تو كيكيب كامله ميتا باش نكونوا واضحين
1: اوكي اما خيري خلى برشا
2: خلى بلاصه خلى بلاصه
1: هو في صنع اللعب
2: هو في صنع اللعب حتى في الملاعبيه باش يفيق باش يقيد هو اللي يدير هو اللي يدير نتاع
1: اسامه بن عياد كلاعب اكيد مازلت تنشط في الدوري الكويتي ولد الرابطه الثانيه تسوقت من الرابطه الثانيه نتذكر اكيد كيفاش شفتوا الماتش في الشوط الاول؟
0: كما قال سيرياف البونتو حسيت البونتو اللي ماركتو حملهم في زاد ولا كورباتوري في ساقيهم برشا جوري
1: زن عليهم
0: زن عليهم
1: اوكي
0: فهمتني كما قلت لك فهمتني بالرغم راهو بلاريتي جات القبس قبل
1: اللي ما تمركتش تقلب كل شيء الموازين
0: تقلب كل شيء فهمتني وما نكذبش عليك البلوك بعيد برشا ديفونسك شفت انت بونتو الثاني يعني يفسر لك كل شيء كيفاش الاكسيال مكسر لورجو ديفونس وين ولوست وين
1: ولا الجارديا ما هو شكون كتي زاد عمل لي سومبريرو زاد ومشى
0: الجارديا ما عندوش حتى حل
1: نعرف
0: لازم
2: في البوكس اهداف ما عنده هذا دخل
1: نعرف
0: مي البلوك بعيد برشا يعني تشوف الوست وين والديفونس واحد حملوف دخلت من بعد ماركيت البلاريتي دخلت في اللعب حطوا كره في القاعه يعرفوا ايش يعملوا بلوك قريب لبعضه فهمتني هذاك وتعرف انت في الرابطه الثانيه هذه من اول الدنيا الرابطه الثانيه تماركي
1: واش قلت مع هادي في سوسه هادي انا هنا زياد
0: زياد
2: تاير تو قلت لي هادي
1: انا وانت رياض
3: ديما مع
1: هادي اسامه قال لك فرحت هادي انا بحضيك
0: هذوك خويا
3: والله يا اسامه ربي فضلك
1: يا
3: ربي فتح عليك الستر كي يقولوا اسامه عياد نتذكر الفريق الكبير نتاع مستقبل سليمان
1: الوسط
3: تذكر
0: وسام اي خويا يا حسن اخويا
3: الفزاني وامين بن حميده وليد الزهري معاكم بيريود ذيك فما بونتو والله تذكر انت وسامه انت ماركيتو بونتو تيك تاك خرج من الديفونس
0: لسليمان
3: ضد
0: تروح باجا سليمان
1: ليك دو هذاك
3: هو عالمي
0: هذاك هو عالمي
1: وانا وين
0: انت عاد عليني
1: نسيت انا وين برافو هادي يعطيك الف صحه اكيد لو تقرب هادي لحجرات الملابس في اولمبي سوسا باش تسمع برشا كلام من المدرب لطفي القادم
0: تصور فما شونجمون تصور
1: فما شونجمونات ممكن لمجد عامر قاعد يسخن اسامه برافو عندك كلمه اخرى قبل ما نرتحوا شويه موزيك ونرجع رادس
0: كيما قلت
1: حمام تقعد هكا مستحفظ على البلون تاعها
0: تو شامو ما عنده ما يخسر تو نطيح البلوك
1: يطيح
0: تطلع جابس وكونتر خاطر ما شفت انت ديجا رزان الديفونس جابس
1: نجم يزيد
0: نجم يزيد
1: ما عندوش
2: رياض العوني يلزموا يردوا بالهم من ليزافيرتيسمون معناها كيما قلت ثلاثه ملاعبيه كيما شهاب بن فرج
1: معناها اكسيال عنده ورقه
2: اكسيال وائل برهومي كيف كيف محمد عزيز بوكب
1: ثلاثه محمد عنده ورقه ردوا بالهم
2: ست مدافع معناها ثلاثه ملاعبيه
1: المدرب عنده يوصي المدرب
2: يوصي والا اذا كان يشوف ويحاول يعمل خلطه اخرى يولي يحاول يخرج حتى ما يخسرش اللاعب يبقى يلعب ب 10 اخي ملي يبقى يلعب بمونديري
1: شويه موزيكا نزار نبدلوا شويه الجو ثم نرجعوا رادس في قاعه فيها برشا كره يد الان نهائي متقدم فيه ساقية الزيت امام الترجي اكيد بعد قليل باش ناخذوا كل التفاصيل مع فوزي منال

0: باهي برشا من الريتم اليوم اكيد في جري ريتم شقدوا احنا نجريو معاه برشا موسيقى تحيه لكل التواصل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتفاعلوا معنا. الفريق اللي معايا نذكر نزال الورتاني في الاخراج التقني، خليل سولا في الاخراج الرقمي، عطف زنادي في الاعداد، بحذايا ضيوفنا كالعاده مبجلين، اسامه بن عياد ولد الرابطه الثانيه محترف في الدوري الكويتي، ومدربنا المحترف رياض العوني، منى حماه فوزي بسالم في رادس، مكرم الهداجي زبير العوني، الهداجي بداني في اولمبي سوسا. بين كرة القدم وكرة اليد ما هي سهلة المعادلة، قاعدين نعدلوا وإن شاء الله نكون نجحنا معاكم. فوزي منى وينكم؟
1: مرحبا بك زياد، نعود من جديد إلى قاعة ترادس المتعددة الاختصاصات. وصلنا 3 دقائق لاعب في هذا الشوط الثاني، النتيجة دائما تقدم ساقية على حساب الترجي، 2 أهداف فارق 16 مقابل 14، مش تغييرات كبيرة على مستوى تشكيلة الفريقين باستثناء دخول مكرم سلامة في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. هذه محاولة من رامي حمام لكن يدخل الدفاع مرة أولى منذ لحظات، محمد علي بحار ضيع ضربة جزاء لفريق الترجي الرياضي التونسي مع كرة حاليا لفريق الساقية. الساقية قاعد ثابت مليح في اللعبة نتاعو على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم، وهذا الهدف رقم 17 مقابل 14، منى 3 أهداف فارق للساقية أمام الترجي.
2: نرجع نكملوا هجوم الترجي ونحكيوا كيفاش بدأت مجريات الشوط الثاني. يتصدى صالح إبراهيم الكرة، يوسف معرف يتصدى، الترجي ضيع للهجوم، يرجع لاعب الترجي لكن كرة برمية جانبية باش ترجع لنادي سقية الزيت. قلت الترجي دخل بقوة الشوط الثاني، سجل 2 أهداف متتالية وصل للفارق 15 مقابل 14 بعد دقيقة، لكن كيف ما قلنا فما رمية 7 أمتار كانت ضايعة من محمد علي بحر بعد تصدي الحارس صالح إبراهيم، يقعد متقدم على مستوى النتيجة 3 أهداف فارق نادي سقية الزيت 17 مقابل 14. وإذا كان تسجل الهدف هذايا لأول مرة تكون الأسبقية 4 أهداف كاملة في نهائي الكأس. هذه كرة ترجع نادي سقية الزيت، رامي حمام، عزيز الواد، النصيري، صالح النصيري ترجع له الكرة مع رمية 9 أمتار، يقول ثنائي التحكيم شكري الزغلامي ومكرم بنداحو، ثنائي التحكيم الدولي اللي زفروا نهائي الكأس اليوم، عزيز الواد يمرر، عزيز الواد لصالح النصيري، ترجع لعزيز الواد، ملا كرة وملا هدف من عزيز الواد، يسجل الهدف رقم 18 مقابل 14. أول مرة الأسبقية تكون 4 أهداف كاملة لنادي سقية الزيت ضد الترجي في نهائي الكأس. ترجع الكرة من جديد ليوسف معرف، هذه التشكيلة المثالية تقريبا، بلال العبدلي كبلاي ميكر، نلقاو أشرف المرغلي، العبدلي في الشباك، العبدلي في شباك الحارس صالح إبراهيم. قلت الترجي يلعب بكل من بلال العبدلي كبلاي ميكر الأظهر، نلقاو يوسف معرف وأشرف المرغلي، نلقاو سلام الجبالي، محمد علي بحر من الجناح، وبطبيعة تقريبا التشكيلة المثالية بحضور زاد الحارس
0: منى رياض العوني وأسامة بن عياد، دوروها أرسنال
3: تو. حاتم التليفون
4: زيد ملعب سوسة،
0: أي أرسنال مركز 1-0 لحظة زبير هافيرتس الألماني مركز،
1: تشوف في صورة عاطف الزنايدي زاد زي أرسنال
0: زيد، أي قدام البيج بير في لندن. أوكي زبير العوني إيش عندك؟ لا زبير إيش عندك؟
4: ما عندي شيء زياده، انه اللاعبين اللي نشوف انه في عوده بعض الشوط الثاني لاعبيه الملعب الجيبسي رجعوا موجودين على ذي الميدان، مازال ما رجعوش لاعبيه حمام لمف، اكيد انه التوصيات واضحه من المدرب لطفي القادري مع بدايه الشوط الثاني. معايا عماد جبله بس
0: بسرعه زبيره،
4: عماد كيف شفت اليوم الملعب الجيبسي؟
5: باش نعطي ملاحظات الملعب الجيبسي الحقيقه من اليوم، مستوى الحقيقه مش متعودين به في البطوله، على عكس حمام لمف الحقيقه تقوم ممتاز وتحققت الانتصار نتاعها. ملاحظات زياده، ذكر الجمعه اللي فاتت في الاستوديو حكينا على الكره الثابته في حمام لمف، كانوا اختار برشا سواء ماتش حمسوسه ولا ماتش القصري، ونشوف اليوم يسجل هدف عن طريق بلاريتي، معناه ان ملعب الجبسي ما غلطش الغلطه هذه. الحاجه الثانيه قلنا حمام لمف ماهوش في كيب دي بوسيسيون، كيب تلعب الكونتر، شفنا الهدف الثاني وقت اللي اخذوا الكره واستغلوا السرعه نتاع احمد بن طيبه وراغب ناصر في ظهر المنافسين وما ينافس، سجلوا الهدف الثاني. حمام لمف قاعد تلعب على الامكانيات نتاعها، قاعد تقدم في المستوى طيب، في عين ملعب الجبسي متفاجئين حتى الدفاع المكات موجوده، لا في الهدف الاول لا في الهدف الثاني.
0: برافو عماد جبل، صحه زبير،
4: عماد جبل عنده قسط كبير في صعود الفريق امام حمام سوسه، 20 ماتش اكيد انه اليوم يعرف الرابطه الثانيه وخبير في الفرق الكل ولعب مع نادي حمام
0: الزبير باش ما كسرش الريتم خويا الغالي.
4: اوكي غنعطيك ثم زوز تغييرات، رقم 10 ورقم 14 في تشكيله الملعب الجبسي اللي مش يدخلوا توا اليوم عبد الله الخاوي، واللاعب رقم 14 اللي مش يدخل في تشكيله الملعب الجبسي هو لمجد عام،
0: وزوز ملاعبيه قعدوا يدوشوا فيستير. برافو اي من حماية فوزي بن سالم، وعد نرجعوا لكم في اولمبي سوسا مكرم زبير هادي.
1: شكرا زياد، شكرا لكامل فريق ملعب سوسة الاولمبي. 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، دائما التقدم الساخية، زوز اهداف فارق 18 مقابل 16، النسق ارتفع مع بداية هذا الشوط الثاني. هذه كرة لفريق الساخية عن طريق اللاعب النصيري حسن الجماعي اللاعب السابق للترجي، النصيري ترجع له الكرة تمشي للجماعي، تمشي للاعب عزيز الواد النصيري، عزيز الواد ترجع له الكره ممتاز جدا هذا اللاعب، تتقسم من يوسف المعرف تمشي بينه وبين مكرم سلام، وينجح يوسف المعرف ويرجع الفرق الى مستوى مع هدف 18 مقابل 17. الجمهور قاعد يشجع في فريق الترجي، وكل مره يعني فريق يصعد فريق ينزل، أصيل النملي مازال يقوم بالحركات الإحمائية، مخلي المقابلة وقاعد يقوم بالحركات الإحمائية أصيل النملي، لكن محمد صفار زاد قائم بالواجب إلى حد الآن في حراسة مرمى الفريق الترجي إلى جانب حارس مرمى فريق الساقية صلاح إبراهيم، قدم مستوى طيب جدا إلى حد الآن. ترجع الكرة رامي حمام عنده الكرة، يحاول المرور اللاعب
2: دخول بقوة، فما مخالفة دخول بقوة فوزي،
1: نعم زفرها ثنائي الجماعي، وينجح مكرم سلامة في تعديل النتيجة في توقيت 9 دقائق 20 ثانية، اللي ضيع
2: يقبل فريق النادي ساقيه الزيت بعد ما زفر ثنائي التحكيم وخلف الدخول بقوه، يخرج في الهجوم المعاكس الترجي زياد، وقت يحب يرفع النسق يرجع للمردود العادي نتاعه. قبيله بين الشوطين كنت نحكي مع ثلاثي كانوا لعبوا في الترجي، حسام حمام ومراد الستاري وغازي الواتي، قلت لهم الترجي منهزم ب3 اهداف فارق مع نهايه الشوط، قالوا لي الترجي استسهل المنافس نتاعو، استسهل الساقيه
0: اللي هو غير مقبول
4: في الشوط الثاني في اولمبي سوسا.
0: هاني جاك زبير اللي هو غير مقبول،
2: هما جوارات اولاد الترجي ويعرفوا اكيد، قالوا لي ثم استسهال للمنافس، هذا ما ينقصش من قيمه نادي ساقيه الزيت اللي عمل لحد الان مباراه ممتازه جدا. باش نفسخوا نعاودوا من جديد زياد، 10 دقائق لعب تعادل 18 مقابل 18.
0: ملا ماتش عندك منى شكله مطوله مع تيفو ترجي احباء الساقيه في قاعه رادس اولمبي سوسا. هادي مكرم زبير شحوالكم منكم، رجعنا في الشوط الثاني نحكي على
4: الشوط الثاني. دقيقه 46 الشوط الثاني وضربه مخالفه، كره اخرى ثابته للنادي الرياضي الحمل، نفس الثنائي شلي قاسم والحبيب الغريري ديما كرة، ومن بعد يمشي شادي قاسم يخلي الكرة لما تكون الكرة بداخل الرجل بالساق اليسار نتاع الحبيب الغريري، أكيد كرة تتلعب إلى رغب ناصف، ثنائية طيبة العملية بلقطة فنية بشيكي يوزع تضرب المدافع وتمشي ركنية للنادي الرياضي لي حمام الأن في أولى كرة ثابتة، ربما غير تغيير النادي الرياضي حمام الأن يعني التنفيذ نتاع الكرة الثابتة، لأنه عرف أنه فريق الملعب الجبسي ركز على طريقة التنفيذ فلعب الثنائية ونجحت، وسعة جابت ركنية مرة أخرى لحبيب الغريري وشادلي قاسم أمام الكرة. فرج عبد اللاوي يشوف أقرب لاعب للكرة من الملعب الجبسي ثم يتمركز في مكانه ومش يعطي إشارة التنفيذ، يمشي شادلي قاسم لحبيب الغريري بالساق اليسار لحبيب الغريري يوزع طيب العملية على العارضة، على العارضة كاد يكون الثالث، لكن الكرة ترجع من جديد تتلعب بسرعة إلى الحكم، يرجع للكرة شنو ثم يرجع الكره للحارس حمدي شعيرات اللي حب يرجع بالكره. زوز تغييرات زياد، اعطيك زوز تغييرات اللي قام بهم لطفي القادري، خروج شمس الدين بزين ودخول لمجد عامر وخروج وسيم زغدود ودخول عبد الله الخاوي، هذا زوز تغييرات في تشكيله الملعب الجبسي وحتى تغيير في تشكيلة النادي الرياضي لحمام الأنفري، متقدم أثينا بلاش أحمد بن تيبة ولاعب بيرم ويسر هم يسجلوا الثنائية في الشوط الأول. أماكن أكيد أنه انصنوا في ردة فعل وناس كل في الملعب الجيبسي بعد تأخروا في النتيجة أثينا بلاش،
3: وحتى جماهير الصيدة يعني كانت طالبة الملعبية متاع الملعب الجيبسي بالعودة في النتيجة، بعض الجماهير الحاضرة من الملعب الجيبسي ومن النادي الرياضي لحمام الأنف تقريبا في حدود 15 فرد من كل فريق حاضرين على يسار وعلى يمين المنصة الرئيسية للملعب الأولمبي بسوسة. الهجوم من الملعب الجيبسي، خليل سيسي توزيع داخل مناطق الجزاء على العارضة في مرحلة أولى، في مرحلة ثانية ممتازة الكورة والمطالبة بضربة جزاء لمسة عامر، التوزيع كاد يكون هدف تذليل الفارق للملعب الجيبسي، باقي الكرة الملعب الجيبسي، التوزيع من لمجد عامر داخل مناطق الجزاء والمطالبة بضربة جزاء من الملعب الجيبسي بعد العملية الأخيرة.
4: ثم فار على ما أظن
3: بالفعل فرج عبد اللاوي أكيد يوقف اللعب في انتظار المشاورات مع غرفة الفار، نذكر موجود فيها وسام بوغطاس وكذلك أمير لوسيف كحكم رئيسي للفار وسام بوغطاس كحكم مساعد. تبين عملية كانت خطيرة للملعب
4: اللي ضربت على العارضة ولخبطة وأخطاء حتى في دفاع النادي الرياضي،
0: هو فما تهور في خروج الحارس
4: الحارس
0: في ال 55 مروان المروك، فما تهور في الخروج، ولو انه فما تهور ماتش اللي ما تعطيش بلنتي لحمام الأنف نذكرها وحكينا هنا في الاستوديو نسيت انه الماتش حمام الأنف شكون وقتها في اللايف اللي
4: حمام سوس
0: اللي تشكيت منه واي وما فما شيء على خاطر وقتها فما جبار وقتها كان فما ضرب جزاء نقول احنا مستحق
6: من الحزقي مش من مول
0: الحزقي
6: حمام سوس
0: هاي نذكرها، واليوم فما تهور في الاخشه هذه شويه هاي ما فما شيء يا زبيره
4: ما ثم شيء الحكم
0: قرر النتيجه
4: وتتعكس الهجمه للنادي الرياضي لحمام الأنف وثم المخالفه، لكن وائل علوي ياخذ الكره، الحكم يرجع المخالفه الاولى، ترجع الكره النادي الملعب الجيبسي بدون مقدمات رد فعل منذ البدايه، اكيد فريق النادي الرياضي لحمام الأنف يحاول يهدي اللعب يمتص القوه بتاع الفريق المنافس اللي منذ البدايه، اكيد كره على العارضه اكيد مشوه شوط ثاني ممتاز في توقيت بالضبط 50 دقيقة لعب اثنين بلاش نادي حمام الأنف من ملعب الجيبسي.
0: واضح، يعطيكم ألف صحة، شكرا زبير هادي مكرم اثنين بلاش الهمهامة أمام الملعب الجيبسي. توا الملعب الجيبسي خارج الموضوع مازال حتى التغييرات اللي صارت، طبعا نرجع مع المحللين رياض العوني واسامه بن عياد نحكيوا على الماتش بكل تفاصيله، قاعدين يتبعوا زاده في ماتش ارسنال بي جي واحد بلاش الارسنال، الفريق اللندني في بودابست امام بي جي، هدف الالماني هافيرتس، ارسنال امم متحده جنسيات مش عاديه معناتها كل لاعب من جنسيه، مونا حمام فوزي بن سالم ملا ماتش عندكم في نهائي كره اليد،
1: مل ماتش ومل مقابلة لحد الآن، ممتاز العملية والتعادل، التعادل للساقية 21-21، خلينا الفارق وصل 4 أهداف للساقية أمام الترجي، الترجي اللي يرجع بقوة خاصة مع دخول أسرف المرغني اللي سجل أهداف متتالية، يعدل النتيجة في مرحلة أولى ثم ياخذ الأسبقية، وحاليا التعادل للساقية 21 مقابل 21 مع هجوم للترجي بلال عبدالله،
4: الهدف الثالث
0: سوسة زبير
4: سوسة الهدف الثالث للنادي الرياضي لحمام الأنف، اخطاء مرة اخرى في الدفاع
3: احمد بن تيبة، مرة اخرى زبير
4: احمد بن تيبة وجه لوجه كورة فتبق كورة تمر بين ساقين احمد الشعيرات على ما اظن، والهدف في توقيت 51 او 52 دقيقة لعب، ثلاثة بلاش للنادي الرياضي لحمام الأنف أمام الملعب الجيبسي، مرة أخرى سوء تمركز من دفاع الملعب الجيبسي، أول مرة أخرى كما قلت
3: ممتازة زبير، العملية كانت مخدومة من الجهة اليسرى لخط الهجوم، التوزيع في ظهر المدافعين يعني استغلال نفس الخطأ بالنسبة لمدافعي الملعب الجيبسي، لعب في ظهر المدافعين هشاشة كبيرة في ظهر مدافعي الملعب الجيبسي، استغلال المساحات، التوزيع أحمد بن طيبة وجه لوجه يحط الكرة تحت حمدي شعيرات ويعطي الأسبقية بثلاثية زبير للملعب الجيبسي،
4: ثلاثة بلاش مع بداية الشوط الثاني، أكيد أنه نادي حمام الأنف حضر المباراة كما يلزم، لكن ردة فعل إلى حد الآن ما زلنا كما قلت زيد
0: دفاع الملعب الجيبسي
4: خارج للتغطية،
0: دفاع هو 100% الهمهمه ناسيونال. باش نقعد نتبع معاكم الفرحه غاديه اكيد. مازال الماتش 3 بلاش بعد تقريبا 52 53 دقيقه لعب. نرجع لكم ونحمام فوزي بن سالم.
2: مرحبا بك زياد من جديد. يرجع التعادل 22 مقابل 22 بين الترجي نادي سقية الزيت في نهائي كأس تونس بعد 16 دقيقة تقريبا 14 دقيقة على النهاية. كرة الأشرف المرغلي لبرا البرة الكرة الأخيرة فيها برشة تسرع من أشرف المرغلي يضيع الكرة الأخيرة. كل كرة مهمة. تغييرات الكوتش باسم السبكي دخول أصيل النالي مكان محمد صفر. تقريبا الترجي بالتشكيلة المثالي قاعدين نشوفه في بلال العبدلي نشوفه في سلام الجبالي كيف عمل تغيير خاصة مع دخول غسان الطومي. فما نيولوك نحسه في فريق الترجي على مستوى الأجنحة يرجع يعمل حركاته الإحمائية توفيق بكار. ننتظر بطبيعة ممكن تغييرات بعد شوية. الترجي ديما قوة الترجي في البنك متاعه هذا ما يمنعش وأنه مباراة كبيرة اليوم من نادي سقية الزيت. مباراة كبيرة من نادي سقية الزيت. تركيز عالي جدا من الملاعبية
1: والمدرب المسبوطي موني
2: أشرف
1: يعني أشرف المسبوطي يعني تقريبا قام بعدية التغييرات لكن بقى محافظ على نفس النسق على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم. أو نشوف كذلك اللاعب رقم 9 بشار الرحيمي كذلك في المقابل نلقى نصيري على البنك. نلقى اللاعب رقم 98 شهاب الشعري على البنك كذلك. اللاعب حسن الجماعي على
2: قاعد يرتح شويه في الملاعبيه نتاعو في انتظار يكونوا حاضرين ممكن مع العشر دقائق والا الثمانيه دقائق الاخيره. كره ترجع لفريق الترجي بلال العبدلي البرة الكره هذه فما يريد قبلها فما 7 امتار يقول ثنائي التحكيم لفريق الترجي. الترجي استفاد من ضربات الجزاء اليوم وكل عادة في التنفيذ بين أسامة البوغاني وبين محمد علي بحر. مهمة جدا الكرة
1: هذه
2: يغير على مستوى حراسة المرمى. يدخل آدم شبشوب مكان صالح براهم في التنفيذ نشوفه في أسامة البوغاني. نذكر 22 مقابل 22 قبل 12 دقيقة على نهاية المباراة بعد شوط أول 3 أهداف فارق لفريق نادي سقية الزيت 15 مقابل 12. كرة للبوغاني مع شبشوب ناجحة يرجع الأسبقية فوزي لفريق الترجي من نادي سقية الزيت. مستوى تحسن الأداء كثيرا وتحسن المستوى كثيرا مع انطلاق الشوط الثاني قبل تقريبا 11 دقيقة 50 ثانية. 23 للترجي 22 لنادي سقية الزيت.
1: وخاصة النسق ارتفع من الترجي الرياضي التونسي لربما حسب الخطر في هذا الشوط الثاني هذاك علاش ولا يرفع حتى في النسق في الهجمات. لكن بعض الأخطاء على مستوى الهجوم خلته يضيع برشا كرات. ترجع الكرة من اللاعب عزيز الواد لكن رامي حمام يربح مخالفة 9 أمتار. رامي حمام عزيز الواد وكذلك صالح ابراهيم هذا الثالوث تقريبا منذ بداية المباراة قاعدين يقدموا في مستوى جيد جدا منذ بداية اللقاء. مازالت 11 دقيقة 30 ثانية أكيد باش تكون مهمة جدا لكلا الفريقين. باش ترجع الكرة بتسعة أمتار لفريق الساقية. رامي حمام عزيز الواد عنده الكرة. عزيز الواد ترجع له من جديد بعد كرة أخيرة من ضياء الدين السايح والكرة من جديد جانبية لفريق الساقية. رامي حمام ترجع له الكرة يمشي لها عزيز الواد او اللاعب رقم 10 مريد حمامة وعنده تصويب من بعيد وتصدي من اصيل. التصدي من اصيل النملي يعكس الهجوم الى العبدلي. مكرم سلامة الى جانبه اللاعب ضياء الدين السايح لكن يربح 9 امتار مكرم السلامة او 7 امتار بالفعل لفريق الترجي. يدخل اسامة البوغالمي ويبقى صالح ابراهيم على مستوى حراسة المرمى الفريق الساقي بعد ما كان جرب شبشوب في المناسبة الماضية لكن ما نجحش. أسامة البغالمي صلاح براهم ويسجل يسجل والهدف رقم 24 ويرجع الفارق زوج أهداف للترجي في هذا الشوط الثاني 24-22 في توقيت 19 دقيقة 20 ثانية مع وقت مستقطع.
0: نعم.
1: يطلب المسمودي مدرب فريق الساقي زين.
0: برافو منى، برافو فوز، يعطيكم الصحة. الماتش تاح برشا الريتم يا العوني أسامة بن عياد.
7: زياد نفس فوتوكوبي
4: هذا هو ارسنال بي جي ولا حمام لام
0: في العربيه. ارسنال بي جي لحظه زبير، ارسنال بي جي شحوالو
6: واحد
0: باش ارسنال
6: شرب الماء عطينا ما
0: يشربوا هما زاد احنا ما شربناش في سوسه، ما شربناش في سوسه، شربنا
4: ما وقفش
0: في سوسه،
4: شربنا 28
0: شربنا 28 في الشوط الاول تحكي.
4: اي
0: اوكي به هيا زبير مكرم هادي شحوالكم وينو هادي
4: تقريبا زياد نجم نقولوا بنسبه كبيره
0: ناسيونال
8: موجود خويا موجود
0: قيلولة هذه
4: همهمة
0: حسمت قرب ميكرو زبير
4: يعني نجم نقولوا بنسبة كبيرة بمنطق الكورة إذا كان هي ما فيهاش منطقة نجم نقولوا منطقيا أنه
0: بعد ساعة لعب تقريبا كل شيء انتهى
4: ثلاثة بلاش اللهم إذا كان تكون ردة فعل قوية وإذا كان التركيز يغيب على لاعبين هذا حملان باش يفرطوا في الماتش نتاعهم هو تغيير ثالث رقم ستة شكون هذا رقم ستة أحمد ياسين الجماعي في تشكيلة الملعب الجبسي
0: يخرج 27
4: مكان شكون ثم لاعب وسام
0: محمد جبل
4: جبل
0: وسط الميدان
4: جبل هو اللي غادر ثلاثة تغييرات للطفي القادري
0: وما تبدل
4: شهر اولى الاهداف يعني باستثناء الكره في مع بدايه الشوط الثاني اللي ضربت على العارضه واللي فيها فار وما فيهاش ضربه جزاء هذيك هي اللقطه الوحيده اللي شفناها بالنسبه للملعب الجبسي هو التمركز الجيد لفريق الملعب لفريق نادي حملان في الدفاع.
0: برافو يعطيكم الصحه باش نركز معكم اكثر على الفرحه خاصه في البيتش هادي في البنك. تخيل توا جمهور هماما في الكرة الأرضية في كل أصقاع الدنيا قاعد يتبع في تليفونات وليزابليكاسيون ويتبع في اللايف حتى في إذاعة شباب فرحة كبيرة لأن الهمهمة بلاصتها نعرفوها الرابطة الأولى كيما العباسي زاد فريق عريق بلاصوا الرابطة الأولى خسارة خليهم هكا الرهان والبراج والوضعية صعيبة بالنسبة لزوج فرق اليوم لقزتها الهمهمة ما كانت سهلة نصف نهائي صعب أمام القاسرين نهائي أمام الملعب الجبسي واليوم الفريق متقدم 3-0 بالفار وعن استحقاق ونحمية فوزي بن سالم ساقية شحوينة
2: مرحبا مرحبا زياد زياد شوف أنا محمد صفر تربطني به علاقة باهية أصحاب ونحبه يعجبني معناها التضحيات اللاعب مخضرم العب من الجمعيات الكل أما راهو كي يدخل أصير النملي يتغير الترجي بالحق بعد التصدي الأخير
4: هذا الرابع وجه لوجه خطأ مرة أخرى من دفاع على الملعب الجبسي وجه لوجه يضيع على مدار رغب ناسف هو اللي يضيع الهدف الرابع لفريق نادي حمام
0: نابلسي. اوكي برافو هاي منى وين واسيل النملي
2: قلت زياد كي يدخل اصيل النملي يلزمك معناها لازمك تتفرج يلزمك تخصص وقت باش تركز الشو
0: مسرحية.
2: مع أصيل النملي المسرحية الشو يكون ردود أفعاله بعد كل تصدي كيفاش يمشي الزملاء وكيفاش يتوجه لل لل للجمهور وهو الترجي يربح رمية 7 أمتار نذكر الترجي متقدم على مستوى النتيجة بزوز أهداف فارق 24-22 قبل 9 دقائق على نهاية المباراة.
0: نعم.
2: في التنفيذ نلقاو كالعادة أسامة البغاني مع صالح ابراهام يسجل يسجل البغاني ويدعم أسبقية الترجي فوزي بثلاثة أهداف فارق 25-22 قبل 9 دقائق على نهاية المباراة.
1: 9 دقائق أكيد باش تكون مهمة جدا لكلا الفريقين زياد ونرجعك ونرجع بعد موسى أخبار 5:30.
0: يعطيك الصحة خبرتك عرفتها أخبار برافو فوزي بن سالم شكرا. فقدت التوقيت والنتيجة في أولمبي سوسة مكرم
4: في أولمبي سوسة 62 دقيقة لعب 3 بلاش للنادي الرياضي لحمام الأنف أمام الملعب الجبسي
0: همهمة ناسيونال يظهر لي بنسبة 90-100%. محمد السيوي يرجع لنا أكيد في كل مواعيد الأخبار مرحبا بك محمد الله يخليك وبعد الأخبار نرجع نكمل مواعيدنا في كرة اليد وكرة القدم.
8: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
9: تجمع وتضم.
8: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
9: محبتها جمعتنا.
8: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
9: وبسحرها شدتنا.
8: إذاعتنا هي عائلتنا،
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
8: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
9: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
8: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
9: في كلمة،
8: إذاعتنا هي عائلتنا،
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
8: إذاعة شباب من تونس.
10: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
11: موجز الأخبار.
12: أهلا بكم بفقرة متنوعة تجمع عدة فنون. تطلق مساء اليوم بمدينة مدنينة الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى حماية محاصيل الحبوب من الأمطار الرعدية والبرد بعد ظهر اليوم، خاصة بولاية القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. هذا ويكون الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، شركة النقل بتونس تعلن عن إدخال تغيير جزئي على خط الحافلة 28 جيم الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم، وذلك بداية من 1 جوان المقبل، في إطار تحسين خدمات النقل وتقريبها من الحرفاء وتسهيل تنقلاتهم اليومية. استقرار معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر مايو الجاري، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي إلى 3371 قتيلا و10129 مصابا. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول أن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، وأن تل أبيب لا تستهدف فقط مناطق محددة بل تنفذ سياسة تدمير شامل وتمارس تهجيرا جماعيا. مقر خاتم الأنبياء يفيد بأن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
10: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
13: عدل موجتك،
10: تسمع صوتك.
14: Samedi tout.
15: News et sport.
16: Musique au rythme.
14: Tunis, marché et sept. ملاعب، قاعات، فرهيدة وخرجات، شوارعنا وجونا. عشية كل سبت في سامدي تو.
0: سبيسيال مش عادي السبت العشية، معناتها شيء يتفرج في أرسنال بي جي في بودابست في المجر، ماتش بدا الخمسة، قداش عندك رياض العوني تو؟ ميكرو واحد باش الأرسنال؟
6: 30 دقيقة.
0: 30 دقيقة شربوا الماء مريقلين، أرسنال خير من البي جي
6: نورمالمون، نشوف فيها خير.
0: أوكي باهي، عنا نهائي كرة اليد، عنا نهائي كرة قدم براج. ناخذ توقيت ونتيجة معاك مكرم زبير هادي في أولمبي سوسة.
3: نلعبوا في 65 دقيقة لعب زياد في الملعب الأولمبي بسوسة، دائما التقدم للهمهمة بثلاثية نظيفة على حساب الملعب الجبس.
0: مكرم أنت عندك 3 اليوم وخمسة البارح، 8
3: خمسة البارح
0: صح عليك شيخة. أوكي الهمهمة ناسيونال، برافو، بعد ترجعوا لي تعطيوني تغييرات. منى فوزي، ما المباراة عندكم؟ الترجي يمر إلى السرعة القصوى.
2: الترجي كما قلت لك زياد، كيف يرفع النسق الترجي بطبيعة ديما اللي يفرق في مقابلاته ضد منافسيه هو عامل الخبرة. البنك متاع الترجي زاد ما ننساش لأنه عنده برشة حلول في البنك، في الباست الكل تلقى زوز وثلاثة ملعبية. هاوي دعم الترجي أسبقيته 7 أهداف كاملة، 29 مقابل 22 قبل تقريبا 5 دقائق على نهاية المباراة. وكيف ما قلنا الدخول أصيل النملي فرق برشة، خاصة في 15 دقيقة الأخيرة في نهائي كأس تونس.
1: وحتى المدرب باسم السمكي ولا يدور في الديفكتيف توا متاع الترجي، لأنه الترجي في 5 دقائق الأخيرة يعني تقريبا سجل 5 أهداف وسيطرة مطلقة مع 4-5 تصديات لأصيل الرملي اللي خلى الترجي يرجع بقوة وياخذ الفارق 7 أهداف كاملة لأول مرة في المباراة. الفارق يوصل إلى هذا الحد بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي، وكأني به يعني بدأ يحتفل مع جمهوره بالتتويج بالثنائي الكأس والبطولة. هذه كرة ترجع لفريق الترجي، بكار عنده كرة يرجع عبد الحق بن صالح، عبد الحق يمر ويسجل، يسجل عبد الحق بن صالح على هدف رقم 30 22، 8 أهداف فارق. وتحية زيادة صديقنا حسام قبعة اللي قاعد يقل في المباراة لإذاعة اسباقس. وهذه كرة من 5 دقائق مازالوا يوصلونا عن نهايه المباراه.
0: نعم.
1: وقت مستقطع.
0: أوكي.
1: يطلبوا مدرب فريق الساقيه المسبوطي زياد. تفضل.
0: برافو، يعطيك الصحه، باش نرجع لكم. فوزي نعمل طلع على هادي جبنياني، وينه في استاد سوسه؟ شو الامبيونس هادي عندك
4: زياد؟ الجو اكيد المجموعه نتاع الجماهير.
0: هذه جو ميزوباي. هي
4: هذه
0: شبكه جوتك انا. هي حلوه القاعه هذيا. معناتها ديما فما واحد جندي موجود في القاعه. برافو.
3: هذه نشوف فيها على حافه الميدان هاو
4: ميزوباي. اي الجمهور الموجود تقريبا حمام بن بدا يلعب براحه كبيره. نحس انه الملعب الجيبسي ايس نوعا ما، لانه ثماش رده فعل قويه لحد الان. نادي رياضي الحمام يلعب براحه كبيره، يدور في
0: بشير خلف ولا شحويله.
4: بشير خلف ولا اكيد انه سلمي موجود مع
3: المنظر الجبنياني. تحيه ليه
0: سي المنظر. مدرسه
4: سي فاضل حمد الرئيس السابق لي
0: هذا بالهمزه.
1: واكيد فرحه كبيره لابناء حمام لمف زياد.
0: اكيد في الضاحيه بحذاك غادي فوزي وفي كل اسقاع الدنيا. اوكي بيعطيوني تغييرات
3: زبير. الجماهير الهمهامة يعني تقريبا 15 نفرد، فرحة هستيرية كانت زياد في الأهداف.
0: أعطيني التغييرات بسرعة خلنا نرجع. رات
3: تغييرات، زوز تغييرات جديدة في نادي رياضي لحمام الأنف. خروج أحمد بن طيبة ودخول آدم بن أحمد، ورغب ناصف يخرج ويخلي مكانه عزيز اليعقوبي. بالنسبة للملعب الجيبسي، وسيم زغدود كان خرج وخلى مكانه لمجد عامر، شمس الدين بالزين خلى مكانه لعبدالله الخاوي، ومحمد جبلة خلى مكانه لياسين جماع.
0: ثلاثة بلاش للهمهامة، همامة ناسيونال أمام الملعب الجيبسي في توقيت مكرم
3: في 70 دقيقة لعب.
0: 70 دقيقة
4: لعب للنادي الرياضي لحمام الأنف.
0: شادي
4: قاسم
0: ناخذوها.
4: ناخذ الكرة هذه، شادي قاسم باليمين يوزع شادي القاسم في القائمة الثانية داخل الدفاع. مازالت الكرة للنادي الرياضي لحمام الأنف. الدريدي إيهاب يلعب على اليسار، كرة للنادي الرياضي لحمام الأنف يتسرب، ثم المخالفة، ثم المخالفة وثم الإنذار. لا يمشي فرج عبد اللاوي، يمشي العشرة الأخصائي الأول في تنفيذ الكرة الثابتة لحبيب الغريري. نكمل الكرة هذه زياد،
0: واحدة من غادي مثال ثاني،
4: واحدة على اليمين الشادلي قاسم، واحدة على اليسار لحبيب الغريري. هما زياد نادي رياضي الحمام اللي حطوا اليوم في الكرات الثابتة، كل كرة ثابتة على اليمين على اليسار يجوز يجب لعبها الشادلي قاسم ولحبيب الغريري. إذا كان على اليسار ينسحب الشادلي قاسم ويلعب بالحبيب الغريري، وكرة منهم يعني جابت الهدف الثاني للنادي الرياضي اللي حمل الله. انسحب اللاعب اللي
3: كما
4: اللي عوض الشادلي قاسم. كرة تمشي للحبيب الغريري، طيب التوزيع اوكي، دي يكون الهدف الرابع للنادي الرياضي اللي حمل الله. 70 دقيقة 71 دقيقة 3 بلاش الحمام الانف امام الملعب الجبسي.
0: اوكي برافو شبكة المعلقين. نجم مكرم يلتحق في هاتف تعلق، نجم مكرم يلتحق بالميدان مع هادي في التعزيزات اكيد على الميدان. وتقعد زبير انت من فوق كالدرون معناتها تبعنا الماتش. منى كيف كيف انت زادة بينك وبين فوزي فما كونيكسيون؟
1: لا لا، ومنى عملت حسابها توا. منى بدأت تنزل لأرضية القاعة اكيد لاستجوابات ما بعد المباراة. احنا واضحين في ملعب رادس بعد شوية اي دقيقة و40 ثانية زياد على نهاية المباراة.
0: مبروك دوبلي للترجي،
1: دوبلي للترجي، وكأني بفريق الساقي رمال منديل، لأنه المستوى متاعه في العشر دقائق الأخيرة. حكيت على 3 لاعبين اللي خذوا المباراة على عاتقهم منذ البداية، نحكي على الحارس صالح البراهم، نحكي على رامي حمام، نحكي على العزيز الواد. هذا الفرق بينه وبين الترجي. فريق الساقية البنك اللي وقت اللي يدخل لاعب يغير مشهد المباراة. وهذا اللي صار مع الترجي، مع هاو قاعد تشوف في أصيل النملي والرقصة الشهيرة متاعه تجاوب مع الجمهور. أصيل بطبيعة بدأ يحتفل بالتتويج، لاعبي الترجي أيضا بدأوا يحتفلوا مع الجمهور وهو قاعدين يطلبوا من الجمهور أنه ما يتصرفش، ثم شمروه في المدارج، ثم البنك قاعد يحكي مع الجمهور، المدرب باسم السمكي يقول لهم لا مش توا حتى تنتهي المباراة، لأنه بإمكانهم يكون يلعبوا نقصين باللعب. ثم ورقة استبعادي دقيقتين ضد محمد علي بحر. الفرق كبير صحيح، 8 أهداف فارق للترجي، ثنائي التحكيم برافو البنداح والزغلامي اللي يستحقوا كلمة برافو زياد. برافو. أولا هو تتويج بالنسبة ليهم الدور النهائي وكانوا في المستوى المطلوب،
0: حتى تحكيم البنات فوزي، حتى تحكيم ماتش الفريقي والمكنين بنات المكنين، برافو زيادة.
1: رغم أنه ثنائي التحكيم بالنسبة لمقابلة الفتيات زياد يعني لقى اعتراض كبير عادي من كلا الجانبين، من الإفريقي ومن المكنين، وبرشا قرارات
0: ماتش هدف فارق بيناتهم 26-25 صحيح فوز.
1: صحيح. في المقابل الزغلامي وبنداحو سنة بعد جولة ماراثونية في فرنسا، في إسبانيا، في العديد من التظاهرات الدولية، تتويج ليهم على المستوى المحلي مع نهائي كأس تونس. الترجي
0: ذكرني بتوقيت ونتيجة فوزي،
1: يحضر لي النتيجة 32-25 قبل 40 ثانية زياد من نهاية المباراة. أكيد عاد في التنسيق مع منى حمام مع الاستجوابات ما بعد المباراة. أكيد بعد المقابلة هو اللاعبين بروح رياضية عالية بين ساقية وبين لاعبي الترجي، يعني ال 25 ثانية الأخيرة باش تكون شكلية زياد بين اللاعبي الفريقين. لاعب الترجي يمشي ويهنيه الساقية على المردود المتميز جدا
0: الفعل في المنتخب في البطولة، برافو يعطيهم صحة. تصويرة مزيانة برشا، روح رياضية عالية،
1: تصويرة حلوة برشا، تصويرة حلوة برشا من الجانبين. ونهاية المباراة مبروك للترجي، حظ أوفر لفريق الساقية، 32-25 هي النتيجة النهائية. وستبدأ الاحتفالات الآن أكيد بالنسبة للترجي بالكأس وبالبطولة كذلك. ونخليكم زياد
0: شكرا
1: على الاستجوابات ما بعد المباراة
0: مع
1: منى حمام. تحية النادر الكميدي اللي أخرج هذا النقل
0: المباشر
1: على المستوى التقني من قاعة رادس الأولمبية.
0: إلى اللقاء.
1: وكلمة عند منى حمام.
0: يعطيك صحة فوزي، شكرا برافو لكل زملائنا التقنيين في مصلحة الروبورتاج الإذاعي والنقل، خدمة كبيرة عام كامل باهي برش. مازال عندي ماتش كرة قدم، الرهان تاح برشا فماش ضغط، نعمل طلع على منى حمام. منى تفضل تيك توك. منى تفضل.
13: مرحبا زياد، مبروك في طريق الترجي. مبروك. اي تفرح تفرح هو يقرا. عطينا كليمه معايا الحارس محمد الصر، خلينا نفرح. مبروك الدوبلي
16: دوبلي دوبلي دوبلي دوبلي فرحانين اليوم الدوبلي. شو طيب اليوم قاعد ربي الحمد لله كيف ما صار
13: شكرا. تسمع فيا
0: زياد؟ اي ديما قرب ميكرو منى وتيك توك، خلينا نرجع لسوسه بسرعه. نعم
13: زياد، هو تبارك الله لاعب طويل محمد الصبر، حاولنا نخرجوا فقدت الترجي اللي قاعدين يحتفلوا بتتويجهم بلقب الكاس والثنائي الثاني على التوالي محمد علي بحر. محمد علي بحر اكثر لاعب متوج مع فريق الترجي. مبروك الدوبلي محمد.
16: عاد يبارك فيك، هذول مش تزيد علينا الحمد لله بالسرية والخدمة والكونتينيتي. توصل اليوم بالدوبلي الاوبجيكتيف تاعنا كان والعكس في العادة في الملعب على الدوبلي. الحمد لله اليوم اخر ماتش ما كانش سهل، كان صعيب في الديبي. الحمد لله قاعده مركزين النكر وكسحنا الديفونس باركين الكره بتاعنا. الحمد لله يا ربي يظل هذه اقل حاجه لازم نعملوها للجمهور العزيز هنا يعطيك الثانيه.
0: برافو برافو.
13: شكرا لك محمد علي بحر، سمعناه لاعب الترجي. ما زلنا زياد مع الاستجوابات
0: اكيد.
13: تعرف بالطبيعه بعد شويه مراسم التدوير
0: تقعد معايا منى. ها
13: يعني معك زياد معك
0: تقعد معايا اكيد باش نكونوا بين سوسة ورادس. ما هو الساهل لازمنا نعدلوا. نجحنا في المهمه هذيه في النقل المباشر. تقعد معايا باش نرجع لك في الافتر ماتش في الزون ميكست. نعمل طلع على الاولاد في ملعب سوسة الاولمبي خاصه النادي. خل نفهم الماتش كيفاش ماشي من بنك الاحتياط على خط التماس هادي.
17: والله يا زياد انا وين واقفين من لعبيه اللي حملهم في قومهم لحركات الحمايه. برشا تواصل برشا كلام بين مرور مروك حارس مرمى الامهامه للملاعبيه شمس الدين الزويدي يقحم من الله السويسي. هذا التغيير تعودنا فيه هو بوتيخ عليك يدخل كلاعب وسط اكيد يعني لوجيكمون تسمعوا كان جمهور فقط هو اللي فرحان بالنتيجه الحاليه وجمهور نادي حملهم. ثم بعض الغضب من احبائه وحزن من احبائه ملعب الكابتن غالب هذيك هي الكوره فريق واحد باش يصعد في الاخير. برشا تغييرات ولادي ذكروا خير مني
0: اكيد اكيد
17: يفرجوا خير مني في الماتش. لكن كما قلت
0: انا جايك منى
17: تفضل زيد
0: كملت معلومتك هذه.
17: لا لكن حبيت كما قلت يعني مرورا مع الوقت واقترابنا من نهايه المباراه بدات المعنويات تتمسك في جانب الملعب الكيرسي حتى في الكلام على نهايه الميدان.
0: واضح. وحمام نوف ضيع الرابعه والخامس ولا باس ديس وشخيل الملعبيه منى حمام رادس.
13: يعطيك الصحه زيد. حبيت نخلط على اصيل النملي. ضاع عليا مثال خلينا نشوفوا بلال. بلال العبدلي لاعب الترجي اليوم الخبره هي اللي حكمت في المباراه رغم كان صوت اول صعيب بدايه صوت ثاني زاد صعيبه. شنو اللي خلى الترجي يفوز في مباراه اليوم؟
16: والله صحيح بلطل شيء مبروك علينا التتويج مبروك علينا الانتصار. ماتش كوب ديما يقعد فينال الحقيقه مش يكون ماتش ثاني. فريق سخيف الزيت فريق الحقيقه عنده جوهر فهيم في لي بوست الكل. كنا عارفين اللي سيرتو معناها بريمير ميتو مش تتعدى الثاني. عملنا برشا اغلاط سواء في الدفاع ولا في الهجوم حتى المرات ما كانوش في نهارهم في الشوط الاول. الحمد لله كان الفيستير عرفنا الاغلاط نتاعنا اللي عملناها في بريمير ميتو رجعنا في الدفاع ميتو شفتوا وجه اخر لعبنا لحقيقتنا ورينا الكل مستوى الترجي. الحمد لله موسم طيب اليوم وفاء الحمد لله تتويج الثنائي كما الموسم اللي فات. مبروك علينا مبروك على الجمهور.
0: ألف مبروك
13: بلال العبدلي سمعناه لاعب الترجي مثال تخليني مازال زياد باش ننهي معايا مع الاستجوابات أسامة البوغاني مبروك التتويج. هذايا عايشة وقمر هي بنات
0: ربي يفضلهم
13: ثم دوبلي عايشة وقمر
0: ما شاء الله
16: ربي يخليك الحمد لله تعب عن كامل الحقيقة
18: دوبلي واحدة كوفة يا ربي لك الحمد عام شوية صعيب سيرتو علي انا سافرتو للماء شمتو الاحتراز وشو اخر وكذا وما شايخوني شنيا ولا شايخنا في حرام ديما زايتين وديما شايخين احنا ترجي وديما رانا في القمة وربي بقى علينا الستر.
13: يعطيك الصحة
0: ألف مبروك.
13: أكيد يجب يكون فما تصريح الأسامة البوغاني
0: أكيد.
13: أنا بتلخص التصريحات زياد خلينا نسمع اصيل النملي بعد ناخذوه مين
0: بسرعه. نعم اوكي
13: حارس الترجي ممكن نحب نشوف باسم الصبكي. باسم الصبكي
0: عندي ماتش كره قدم منى وعندي تصريحات اوكي نعدلوا رواحنا اوكي تفضل منى بسرعه
13: مازالش نكملوا فقط الجو تصريحات زياد وبعد نعطيك
0: اوكي تفضل
13: نسمع اصيل النملي.
16: والله صحيح انا طول عمري والجراج انا من عمري 16 سنه في الترجي نلعب في الصغير نحبها ونتبعها الحمد لله يا ربي جال مهاري وليت ندافع عليها ان شاء الله ربي يوفقني في مسيرتي وان شاء الله نكمل هكا هكا.
13: اصيل النملي مرحبا بك في الاذاعه التونسيه. دخولك كان حاسم في 20 دقيقه تقريبا. شو عمل الفارق اليوم باش الترجي رجع مع الانطلاقه للشوط الثاني وكان دوبليت
16: الحمد لله يا ربي الخدمه كيف نحب نشكر شكر خاص شكر المزال يعطي الصحة اللي مخلاني معناها مركز أكثر من وصحابي زاد بارك الله فيهم عارفوا كيفاش يقدروني في البنك. الحمد لله ترجع عائلة واحدة بليزي عليك بس ادخل بالكافي هذا هذاك هو لما يعطيش ما يعرفش والحمد لله يا رب
0: يعطيه الف مبروك برافو
2: شكرا
0: لك
2: فقط زياد باش نختم سامحني باش نختم بالكوتش باسم السبكي
0: تصريح العاده المصري باهي
2: نختم باسم السبكي مبروك
0: التصريح الاخير تفضل منى
16: الله يبارك فيك أرد على مين السؤال الله يبارك في حضرتك
2: دوبليس ثنائي للموسم الثاني
0: على فرنسي لا سبكي قرب ميكرو منى لا
16: ما فيش نهايه بالنسبه لي احسن من كده الحمد لله رب العالمين السنه دي كانت اصعب سنه من الظروف اللي حصلت والاحداث اللي حصلت انما الحمد لله كنا عند قد الحدث ورجعنا واحده واحده وخدنا الحمد لله الدوبلي زي ما شفت حتى
2: هل ستواصل مع فريق الترجي؟
16: النهارده اخر
0: اخر مباراه باهي خساره نوعيه الصوت خايبه يعطيك صحه منى
2: زيد يعطيك الصحه
0: برافو منى
2: اكيد
0: ليكيب الكل ليكيب الكل كي تسمع معناتها الحس معناتها شبكه معلقين صوصه ثلاثه منا زوز وكذا واحنا مش برشا راهو اسامه اما الجنجيل والتيك توك والكوتشينج والكاستينج والروح هو اللي يصنع الفارق مع المستمع تسمعها في كراتك بتاعت شباب انت وين كنت تسمعها راته ثانيه اسامه بالعيات
7: اكيد
0: فين
7: اذاعه الشباب
0: برافو فيق لي اسامه برافو رضا هوني مو مره جايين
6: بحر المحب واذاعه الشباب برافو نسمع كم هي قلت لك البارح نسمع في وجدان وكيفاش قالت الهادي راك تعبت تجري شويه
0: عملنا وبغادي برافو محليكم المستمعين محليكم المدربين المسؤولين الملاعبيه الناس كل اللي فان وين الهمهامة ناسيونال هادي جبنياني مكرم الهداجي
3: مرحبا بك من جديد
0: زبير عوني ما عادش نتاع تعليق الماتش اعطيوني فقطش عندكم هاي البيست اوف
3: زبير بط زياد
0: زبير غادر المنصه به انا نعرف علاش غادر باش يكون بحذا هادي باش يعاونوا برشا في الافتر ماتش باهي برشا هاي وينك مكرم
3: نلعبوا في 84 دقيقة لعب زياد دائما التقدم والأسبقية للهمهامة اللي تقريبا نجم نقولوا مبروك للنادي الرياضي لحمام الأنف العودة بعد 2022 الهمهامة أكيد اسم كبير في الكرة التونسية الهمهامة اللي أنجبت عديد الملاعبية الهمهامة اللي تزخر بالمواهب الشابة أكيد حمام الأنف مكانها ما ينجم يكون كان في الرابطة المحترفة الأولى كيف الملعب الجيبسي هارد لاك أكيد الملعب الجيبسي مازال قدامه برشا خدمة في المواهب القادمة بالنسبة

0: سليمان مستقبل جابس سليمان جمعيتك
1: ملعب الجابسي باش تقعد زاد معاهم
0: تتاوي اذا باش يقعدوا عم جاي فما دربي فما دربي يرجع سطيدة مستقبل جابس رياض العوني وسام بن عيات حمام نوف عرف وقتاش يعمل احسن ماتش في السيزون
2: صحيح ماتش كيما كي يعني زياد اللي باش يغلط اقل باش يربح يعني هذا اللي صار يعني حمنون في ما غلطتش
0: حتى غلطه صفر غلط
2: اي وقت ينصحح عارف كيفاش ديفون تاع حقيقه فيسحق
0: رياض العوني
1: بان غلط زيدون
0: اي ميكرو رياض
1: حتى الروح
0: ميكرو رياض
1: الروح موجوده عند لاعبي حمام نم في اكثر ملعب الجيبسي عباد التكلي انا كي تشوف الملعب الجيبسي معناها لمجد عامر خذيها فيرتي اسمو اتاكون دخل دوزيام يتوم حمام لمف عنده خمسه معناها فما عباد تاكل في الغازون صحيح شمس الدين داوودي يعرف شام كيما ماتش القاصرين بالضبط معناها في 70 75 دقيقه خرج الزوز مهاجمين نتاعو تهنى عند النتيجه ماشيين وباش يسجل ثلاثه بلاش ولا معناها يلعب مرتاحة جيري في الماتش برافو لشمس الدين فما من بعد حاجه باش نسال عليها هادي سمعت جابس صارت مشاكل البارح
0: ما نعرفش صحيح الماتش حتوصلوهم هادي زبير هادي معنا زبير
1: هادي يمكن يكون عنده المعلومه
0: حتى ناخذوهم وينو زبير لحظه بالرياض سي عمار زبير سي الهادي جبنياني هادي زبير سي عمار معنا في المباشر وما همش كونكتي يسمعوا فينا ردوا بينا ميكروات زبير هادي تسمع فيا خاطر فما كلام خارج خويا سي عمار خركزوا مع بعضنا
3: برافو
0: اي مش عندك سي عمار عند زبير مال هاي الميكروات زوز محلولين في الميدان شو الاخبار هادي سني رياض العوني قال لك الجو مش هو ليله مباراه اقامه الفريق بالنسبه للصيدا صحيح الحكايه
3: والله الحق ما عنديش معلومات بزياد في في في في في في الموضوع هذا ما عنديش برشا معلومات
0: هي كواليس تنثبتوا بعد في الافتر ماتش
4: المعلومه اللي عندي زياد انه الملعب الجيبسي ربما ثم وعود بالنسبه ل ثم عدد من المنح معناتها للملاعبيه ما تمش ربما خلاصها فانه تكفل بها عدد من المحبين اللي تنقلوا البارح من مدينه الجيبسي
0: هذا غير مقبول هذا غير مقبول واضح اوكي الملاعبيه يناقشوا في البريمات وسموا انت لاعب ليله ماتش براج نتاع وراهم تيفو جمهور
2: اخي بحاجه جوار يرقد ويخمم في فلوسه
0: واذا صلعت ما عادش نصول يهز عليه
2: جوار يقول لك ما نخوش فلوسي تو ما عادش نخاه
0: هكا
2: اكيد خاطر من بعد ما عادش يهز عليه حتى مسؤول
0: تليفون كلها بحورات وسلاع وكذا اعطيني تو دوك هذا اللي صار اوكي وين زبير العوني سي عمار زبير
3: الاستماع زياد مازال امام الباب في انتظار سفيره النهائي لانه على المستوى الامور الامنيه يعني بعد سفيره النهايه وان شاء الله سي عمار هو يعني كلمناه ان شاء الله
0: عمار العوري هذاك على سمعت سي عمار انا مانيش غلط سكر الميكرو فقط زبير راك تعرف كلام منه ومغاد برافو مكرم هديجي
4: نلعبوا في 88 دقيقة لعب زياد دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي في المباراة النادي الرياضي لحمام الأنف يقترب شيئا فشيئا من العودة إلى مصاف الكبار وهو فريق من الكبار أكيد النادي الرياضي لحمام الأنف أكيد فرحة كبيرة نتصور في مدينة حمام الأنف مع صافرة النهاية باش تكون وكما كنت تحكي زيادة حبالها ماما في كل أنحاء العالم والبارح نتبعوا حتى في السوشيال ميديا انتظارات كبيرة لعودة النادي الرياضي لحمام الأنف للربطة المحترفة الأولى وتعطش كبير من أحبائها الهمهمة أكيد النجم نقولوا ألف مبروك مسبقا ما زالوا تقريبا دقيقتين لكن منطقيا الأمور حسمت للنادي الرياضي لحمام الأنف الكورة لمجد عامر في وسط الميداني بدل اللعب في اتجاه خليل ساسي والمحاولات الأخيرة في المباراة للملعب الجابسي تقطع الكورة الكورة للصالح النادي الرياضي لحمام الأنف من الله السواسي مع خليل ساسي ويربح من الله السواسي ضربة مخالفة لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف في منطقة وسط الميدان والمدرب شمس الدين الذوادي أكيد يحكي مع الملاعبية خاصة على التركيز في اللحظات الأخيرة في محور دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف تتلعب الكرة طويلة في اتجاه المهاجمين في اتجاه حبيب الغرايري الكرة لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف وحمدي شعيرات أسبق ياخذ الكرة قبل آدم بن أحمد
0: حتى مكرم الإكسترا تايم ما نتصورش برشا خاطر الملاعبية مرسوسين باش تزيدهم خمسة ولا ستة بزيد ولو
4: هذه قراءات الحكم
0: لو فيه اكسترا حقهم معناتها بالتغييرات اكيد حقهم اوكي كرة ما فيهاش امان
4: بالضبط تزوز تغييرات جديده صالح البعيلي اللي كان دخل في تشكيله النادي الرياضي لحمام الأنف مكان ايهاب الدريدي ومن الله الصويسي يدخل مكان محمد عزيز بوكبه من جانب الصيدا كان دخل ياسين الماجري

0: ايوب القريشي وريان بعود مكان خالد البوسعيدي وعبد الله الخاوي مكان شمس زين وياسين الجماعي مكان محمد جبل. الكره لصالح النادي الرياضي لحمام الانف، التصويب خطيره الكره، ممتاز حمدي شعيرات، تصويبه قويه جدا من لاعب النادي الرياضي لحمام الانف ايمن العباسي، مدافع اكيد يشوط يصوب والتالق للحارس ياسين الجماعي، كره كانت ماشيه على يمين الحارس في اتجاه الشباك، يتالق يخرج كره للركنيه لصالح النادي الرياضي لحمام الانف.
1: الحارس هو
0: حمدي شعيرات
1: مش جماعي ولا قلت حاجه هكا؟ هي اوكي
0: التوزيع، كره خطيره لصالح النادي الرياضي لحمام الانف، تمشي بعيده، ضربه تماس لصالح دفاع الملعب الجبسي، 4 دقائق وقت بديل زياد، دخلنا تقريبا لعبنا دقيقه الى حدود هذه اللحظه من الوقت البديل اللي كان اضافه حكم الساحه فرج عبد اللاوي، مع تفاعل كبير وفرحه كبيره لاحباء الهمهمه مع البنك نتاعهم على حافه الميدان، اكيد ترديد اغاني النادي الرياضي لحمام الانف وفرحه كبيره من عشاق الهمهمة اللي تنقلوا اليوم من مدينة حمام الأنف لمتابعة فريق وكيف حبي الملعب الجبسي.
1: وزبير
2: زيادة لقى أنه البنك احتياطي فريق النادي الرياضي حمام الأنف اللي يعني من البنك الاحتياطي يحتفلوا مع مجموعة الجماهير الموجودة تقريبا حسمت الأمور،
1: مبروك
2: كبيرة بين اللاعبين، مبروك للنادي الرياضي
1: تاريخية ما هي السهلة
2: طيبة
1: زوز فقط سي عمارة به مكرم ما نساوش ما نساوش زبير مكرم هادي شخصية كبيرة في نادي هو سلمونجي
0: بحر
1: سلمونجي بحر معناتها حسب رأينا في السن هذية والتاريخ الحافل متاع الهمهامة والمسؤولية وكيفاش رجع والفقر الفقر متاع النوادي الكل في الرطة الثانية ولا فرطة الأولى ولا حتى فرطة ثلاثة وكل كرة التونسية تعاني في الفلوس سيمونجي بحر هو اللي كان
0: المسؤولية ورجع
1: حمل المسؤولية يعطي ألف صحة خاطر الفرحة متاعه بالدموع شفناه في تصريحاته
0: وديما زياد نجاحات نتاع نادي الرياضي لحمام الانف ديما تلقى فيها المنجي بحر حاضر حتى لو كان ماهوش رئيس راهو داعم وراهو مع اللاعبيه ومع الاطار الفني ومع الاداره
1: في وقت اكيد المسؤولين برشا يهربوا من المسؤوليه توا ما عادش هم مسؤولين في قيمه المنجي بحر. اوكي برافو
0: ترجع كرة للملعب الجبسي، المحاولة الأخيرة لمجد عامر، محاولة المرور في محور الدفاع نادي الرياضي لحمام الأنف، الشادلي قاسم ممتاز يقطع الكرة عكس الهجوم للنادي الرياضي لحمام الأنف، الشادلي قاسم التوزيع على الجهة اليسرى في اتجاه أيمن العباسي، محاولة المرور وياخذ كرته حمدي شعيرات أسبق يرجع الكرة بسرعة في اتجاه خليل ساسي على الجهة اليسرى، خليل ساسي في وسط الميدان يلعب كرة قصيرة ياسين المجري، ياسين المجري رجع بدوره لوسط الميدان القريشي، القريشي بدل اللعب على الجهة اليمنى، آخر المحاولات للصيدة لتذليل الفارق في هذه المباراة، محاولة المرور من الجهة اليمنى، المراوغة ممتازة وممتاز دفاع نادي الرياضي لحمام الأنف، يقطع الكرة ذي عزيز اليعقوبي البديل ممتاز في قطع الكرة عكس الهجوم للنادي الرياضي لحمام الأنف، المرور الهجوم لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف، ممتاز المرور من صالح البعيلي، المرور التصويب حمدي شعيرات، التصويب من صالح البعيلي وحمدي شعيرات في اخر لحظة يتسدى للكرة ذي ويحط كرة في الركنية، تحمل برشا بكل صراحة حمدي شعيرات.
1: كل لاعب يحب يقول لك المركي نهاري، انت عندك صاحبك مش يحط الرابع في 4 دقائق اكسترا تايم وسامه روتري سهله كوره فيهاش فلسفه. شفت الانجليز كريستال بالاس والدنيا وذوكم مارسونال انت رياض مو انت كونكتي فوق هذوكم حقها الانانيه مش وقتها
3: ما عندهمش
1: حاب يمركي نهارو مش يقول لك خل مركز هذانا من نونجل مسكره يا مكرم
0: حمدي شعيرات اكيد كان له دور كبير زياد نتصور لو كان مش تالق بتاع حمدي شعيرات اكيد لكانت النتيجه اثقل. هذا الهجوم الاخير نادي الرياضي لحمام الانف، محاوله التصويب من العباسي وعكس الهجوم من شادلي قاسم، ترجع الكره لصالح النادي الرياضي لحمام الانف، اخر اللمسات اخر الكرات لصالح الهمهام، ادم بن احمد، ادم بن احمد يتوغل محاوله المرور وممتاز دفاع الملعب الجبسي يقطع الكره ذي يخرج كره طويله يشتت الكره في وسط الميدان. احمد تنجور عكس الهجوم لصالح ملعب الجيبسي. اخر الكرات لمجد عامر من الجهه اليمنى للهجوم، التوزيع داخل مناطق الجزاء وياخذ كورته شهاب بن فرج. ورسميا
1: مبروك.
0: النادي الرياضي لحمام الانف يعود الى الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بعد غياب منذ سنه 2022.
1: برافو مبروك.
0: الف مبروك.
1: شكرا
0: للنادي الرياضي لحمام الانف في كل مكان.
1: الى اللقاء زبير العوني لافتر ماتش. هادي جبنياني.
2: زياد انه فرحه كبيره للاعبين والمدرب شمس الدين الزوادي، شمس الدين الزوادي بين لاعبين النادي الرياضي لحمام الانف المسؤولين، وكذلك هو معنا في المباشر لحظات
1: شمو اذاعه الشباب في المباشر سي عمار لافتر مات. شمو مبروك لشمس الدين، زاد خرج من الترجي جاء للجمعيه نتاعو. اكيد فما فرحه مع المعبيه كونكتي مع ستاف مع سي المنجي بحر. وينك زبير؟
2: زياد هاري وسط ملعبيه ومعنا شمس الدين الزوادي. شمس فرحة كبيرة وصعود النادي الرياضي حملهم. برافو برافو والله ما سمعت. فرحة كبيرة وصعود النادي الرياضي حملهم. لابد بالك
1: خلي يتنفس.
2: زياد انه
1: اشو نعرف
2: فرحانين
1: هو بدو سؤال ما فهموش.
2: قالوا لي خليه نفرحوا معاه تو يجيكم. اكيد الفرحة الكبيرة والأجواء، لأنه حتى حد ما ينجم أنه كتشوف الفرحة كتشوف الأجواء الكبيرة في الملعب. أكيد شمس الدين الزوادي على
1: اللاعب لاعب ركزوا معه في التصريح زبير.
2: أكيد هو زياد بتشوف الفرحة بين اللاعبين والجماهير والملعبية، أجواء كبيرة. مبروك للنادي الرياضي حمام في الصعود اللي موسم استثنائي ليه. أكيد إن شاء الله يعني نقولوا حظ أوفر للملعب الجبتي.
1: هادي بحذاك ولا
2: الهادي ما شفتوش؟
1: خلينا نشوفه ترى.
2: موجود الهادي أو موجود الهادي بحذاك
1: ترى. خلينا نشوف هادي. إيه
2: هادي أو ما شوف ال
1: تفضل هادي.
2: زياد اقعد معايا خلينا نبداو في التصريحات. اقعد معايا
1: هاني معك. هاي
2: هو بعيد هو مشى هو توا مش ياخذ الشادي قاسم بيرم من ويسر بالدموع والله اصحابك من الملاعبيه اليوم بتلوع ذايا الحمد لله منك والفضل فم البركه فرتح حاجتنا ما نخافش احكيها وين كنت وتوا الحمد لله يا ربي الحمد لله وكره الحمد لله والله ما نجمش نجيب لك حتى شيء. كان لله الحمد والشكر والله لله الحمد والشكر. تعب نتاع رجال من اول العام من جويليا رجعنا تعبنا برشا رحينا برشا. نذكر كيما عاملين كيما الوقت هذايا حكيت مع حكيت معك وقلت لكم انا صحيح ما طلعناش اما مش معناها معناها كيما طلعناش معناها سيزون معناها ما خسرناها لا بالعكس عملنا جروب كبرنا سور لو بلان بيرسونيل سبورتيف كيف كيف الحمد لله. اليوم الطعب نتاعنا توجناه بالاكسسيون هذايا ما نجمو كان نقولوا راه بارك الله فيه لكل من ساهم في الانجاز هذايا. مش بساهل راك تلعب وتعمل 26 ماتش كيما كيكا على عام كامل وانت تقعد بين بنات لي تروا بريمي بلاس الحمد لله وكهو تعب رجالنا مش خساره وكهو. يعطيك الصحه خويا مبروك بيرم.
1: بيرم الميسر برافو محلى كلامه مؤثر. زبير وينو؟
2: زياد معنا راغب ناصف.
1: ناخذوا راغب ناصف
2: النادي الرياضي حمام. فراغب مبروك الصعود للنادي الرياضي حمام. مرحبا بكم الساعه الحمد لله يا ربي. جمعية حملان رجعت لبلاصتها. نشكر اصحابي تعبنا برشا عام كامل ضحينا نستحق تلوع والحمد لله يا ربي. هذيك الصحة ناس زيادة كذا نشوفوا شكون اللاعبية الاخرين موجودين معانا اليوم.
1: كونكتي هادي قدامك باش تعرف كعبة بكعبة.
2: باهي خلينا نشوفوا هادي وين موجود. معايا الحبيب الغلايري زيد.
1: اوكي
2: الحبيب الغلايري
1: احسن لعبيه
2: يضعف الشباب مباراة كبيرة اليوم لك انت والنادي الرياضي حمل انه مبروك الصعود.
3: والله ولا حاجة يبارك فيك على الصعود والله يا زي بعد تعب تويت عام كامل الحمد لله في الاخير توجنا والحمد لله كيف ما قلت زي ما نقول حنا في بلاصتها في الناسيونال وان شاء الله طول الهم نخدموا بالجمعية تبقى سنين في الناسيونال وحم نفطر تاع تنافس في البطولة نتاعها
4: كبيرة اليوم.
3: بالطبيعة فرحة كبيرة، هي زي كاملة تستنى فينا، الحمد لله كنا رجال وكتوف معناتها فرحة بالرسمة تستصفت، والحمد لله يا ربي جمعية رسالة الناسيونال الحمد لله.
1: بريم العيد قال لهم ونجي بحر، ونجي بحر ونجي بحر قال لهم على البريم زبير.
5: نعم زياد
1: زبير العوني موجي بحر كان مع المعبية وقال لهم على البريم، ما فرحة كبيرة من المعبية.
4: ما نعرفش هو بحذايا موجي بحر هاتوا نشوفوه هو بحذايا تلمونجي في المباشر
1: تلمونجي
4: بحر مباشر إذاعة الشباب. مبروك سعود نادي ربيع حمران.
6: عايش بارك الله فيك.
4: أكيد سعود وفرحة كبيرة كتشوف الأجواء هنا في ملعب.
6: بشير بحطة فرحة عمل المطعم كامل احنا من عملنا ولا بشير نقطة من عملنا ولا اللحظة هذه اللي احنا الحمد لله ربي معنا وما الحقيقة معناتها الأولاد يستاهلوا. الأولاد تعب زادة ما تعبش كان أنا برك تعبوا هم زادة معايا تعطيهم الصحة. اليوم تربح تربح جيبس تعطيها ثلاثة وكنت تنجم تعطيها أكثر على الأهداف اللي فلتوا معناتها مش سهل معناتها ظهر الجمعية حاضرة.
4: بريمات أكيد قديش كريمة
6: 5000 دينار في الوقت.
1: برافو كل لعب كل لعب
4: يعطيك الله الصحة.
1: حلوة اي اي حلوة حلوة حلوة 5 ملايين كل لعب. علاش هما فرحوا؟ خاطر معيدي ودنيا وصلاعة وامتحاناتهم وعائلاتهم والله يعطي ألف صحة أما مش يجيبهم.
4: ها أوكي هو ظهر زيد حتى سمعنا ليس من حمام سوسة أنه 5000 دينار
1: وعدهم خداهم خداهم ولا
4: أكيد هو معنا مروان المروك
1: من أحسن الحراس في الرابطة الثانية هذا الموسم عنده مستقبل
4: كبير اليوم الحمد لله عطلوا عزايا ما جاش بالسهل والولاد عملنا طرح كاملة طرح كبير براتيكمون ما وصلناش برشا الملعب الجيبسي وصلنا كم كرة ثابتة وكنا حاضرين كما يلزم لكل سيناريوهات كسوا كرات ثابتة لعب مفتوح ما قصرناش جرون برافو للديفونس نتاعنا والوسط الكل ما قصروش والاتاك نتاعنا اليوم جاسم برشا فرص الحمد لله 3 بونتوات في فينال براج معناها الاتاكونات نتاعنا حاضرين بالكدا الحمد لله.
1: برافو
4: كل صحة مروان المروك حارس النادي نادي حمام الأنف. زياد تو نشوفوا نستنوا
1: بنتيبه رياض العوني شكون الملاعب في حمام الأنف هكا انت تقول لي كان مؤثر عام كامل وسناه في الفينال شفناه اسامه شفته
7: في اليوم في الديمي فينال والفينال هذا نتاع البراج احمد بنتيبه
1: احمد بنتيبه
7: احمد بنتيبه كان بنتيبة. ممتاز
1: ممتاز اسامه
8: كما قال لك
1: بنتيبه بنتيبه
8: وعلى سيزون كامل مصراتي
1: مصراتي اللي خبوه تعرف حكايه الحاجه حكايه قديمه تاع دوباج والحكايه
7: زاد شلي
1: قاسم حتى شلي قاسم ما قصرش
7: ديفونسيف هما كانوا
1: قبل ما اي هما فرج ما شاء الله
7: هما مع
1: هاني خو هادي ونرجع لك رياض العوني يا سمحني التصريحات ديما الاولويه
3: انا وزبير نعملوا انترفيو بانترفيو
1: اي لا قلت لكم عندكم الكوره اي هو بعد اي هو برك يزميراك وانت ترى
3: هذه مسعود ترى مسعود انا اخويا انا محب توا والحمد لله مبروك علينا والحمد لله صارت مسؤول ولاعب ومدرب لا اخويا وليداتي يقول لك الحمد لله يا رب رجعنا لبلاصتنا والحمد لله رجعنا عن جزاره نقضنا كل حلال لا تلعبنا ماتشوات ولا تلعبنا بنتائج لغزينا نقاط ما مش من عقلنا الحمد لله
1: مبروك
3: الوليدات نظومة تصير منجي بحاجة والناس اللي خدمة حملة بالكل
9: واحد من أفضل من أعبية سنة وصاحب بونتو القاترين ما يتنساش اللي خلى الفريق اليوم يكون في الفينال في سوسة ويتوش بالسعود يا بدريدي مبروك
1: إيه باي أوكي
3: رجعنا وفرحنا الجمهور أمام الكل الحمد لله يا ربي الحمد لله والحمد لله تستحق الناسيونال وهذيك هي بلاصه تاع
1: مرناق هوبه هو ايهاب مرناق هادي
3: يا عام كان صعيب قد الكل ضحينا ما شاء الله جروب بالحق نظيفه برشا وقوه شخصيه عندها شوف الصار الحمد لله يا ربي فرحنا جمهور كامل ان شاء الله عام الجاي يا ربي نزيدوا نعملوا زادوا بشكتيف وتيترويات وترجع امامك مقبل ان شاء الله يا رب
1: عنده برشا جمهور معاه في مرناق هادي يا
3: زياد
1: عنده برشا جمهور معاه شفنا في الريزو البارح تفضل
4: زياد معنا شاب فرنج اللي انا نختار اليوم احسن لاعب في المباراه
1: ما قصرش
4: اليوم شاب بن فرنج مبروك السعود النادي الحمام
3: الحمد لله الحمد لله اوبجيكتيف من اول العام خدمنا عليه جروب باهي برشا الحقيقه نحب نشكر الاداره والستاف تكنيك الستاف تكنيك اللي تعدى وزاد بالهضامه نحب نشكرهم الحمد لله وصلنا للأوبجكتيف نتاعنا الحمد لله ماما بلاصتها في الاه ان شاء الله بقدره ربي باش تطلع ان شاء الله بقدره ربي اشتغل الهوامه في الارض. فضيوم شفناك في الدفاع النادي اللي حملنا انه متمركز صحيح كرات الفضائيه كل ظهري مخدم معك حتى
1: نحى كره بالليني
3: معك حتى كره الحمد لله نكتب على راحي ملي جيت الهوامه هذاك ملي اول نهار كلابي سي محمد العنابي هذاك وكان الاوبجيكتيف شنو اصحابي كانوا ناقصين شويه خبره جروب كله صغير الحمد لله عاونتهم اللي كان ناقص الحمد لله كملناه والحمد لله الهمامه رجعت لصدها الحمد لله يعطيك الساعه شاب فرج زياد اذا كان بعد شويه نشوف
1: انت وهادي الكره عندكم بشوفونا بنتيبه
3: باهي بنتيبه خلينا نشوفوا بنتيبه وهاو شمس باهي مشى لل
1: شمس تعرف شنو هادي شمس زبير وانا بحكم خبرتي أقل منكم خبرة شمس يزمك فوكوس معاه وحدك بعيد على الأضواء وعلى الحس وتفهم ويفقزر لك وتعطيه سؤال وبعد هو يعطيك فيدباك راهو صعيب شوية في الزون ميكس ها
3: لا لا هو طبعا نحن كل على رضية الميدان
1: نعرف إيه يزمك تبعد به وتقول له إذا عاد شباب يا شمس باش نبدأ لايف وتركز معاه باش هو يخزر لك وتفهمه نعرف وانا كيفاش
3: يتصرف اكيد هذوما تولي ديتاي هذوما اكيد لانه الناس كله الناس حتى
1: يقول ديتاي نتاع خبره هذا اللي ما يحبش لها الخوضه هو شمس اوكي مش مشكله والف مبروك لشمس ما قصرش كمدرب اليوم خدم في الكوتشينج احسن ماتش لي في السيزون
3: زيد نشوفوا اذا كان تكون
1: الموسم دوختك زبير اعطيتك معطيات دوختك اوكي اعطيني زبير هادي هادي هادي هادي
9: هو معايا مين المهبي جميل فيليستاسيون خويا ملي بدا الماتش وانت ما ركحتش مع شمس الدين الزويدي في كل كره خط لعبت في المستوى هذايا وتعرف قيمه المقابله هذايا ماتش يحكم في مصير مش حتى فريق شعب مدينه اهالي نتاع حملن
1: الجمهور
10: هذه الحمد لله يا رب جينا الاول نهار جينا جمعيتنا انا وشمس قلنا بحول الله نحبوا نرجعوا جمعيتنا وفقنا اليوم ورجعنا والحمد لله يا ربي كيف فرحنا العباد هذوما هنا في سوسه وتو يستناو فينا في حملنف الحمد لله فرحانين برشا وان شاء الله ديما فرحانه حملنف
9: بعد ماتش حمام سوسه كان هم برشا ترجعوا الفريق على السكه كالتعادل هذاك اللي في حملنف وبعد جيت خطوه القصرين واليوم خطوه الملعب الجديد
10: الحقيقه سعيد كان كنا ماتش حمام سوسه الحقيقه كنا خير منهم على كل المستوى هذه كنا احنا اللي عملنا دومينا الماتش وعملنا كل شيء ربي ما وفقناش وفقنا اليوم والحمد لله يا ربي الحمد لله
1: برافو
9: عبي كل ما عندك خدمه في سالم عن المدافعين راك تحكي برشا مع بيرم شهاب العبي في سويسي
10: صحيح صحيح هذايا شمس عطيني الرول هذايا الاكثرية اللي انا قاعد نقف معاهم وبريسك كل انترمون اخذهم حتى بعد انترمون اخذهم وحادهم نخدم معاهم والحمد لله شفتوا النتيجة والحمد لله الولادة في سانك ماتش بريسك قبلنا بونتو اكهو والحمد لله يا ربي الحمد لله
1: الف مبروك
9: مبروك مرة اخرى
1: برافو
9: قبل زياد
1: عندكم
3: زياد احمد بنتيبه
1: بنتيبه هاي بنتيبه رياض العوني حاب على بنتيبه هاتوا
3: معك احمد بنتيبه احمد بنتيبه مباشره اذاعه الشباب زميل زياد موجود في الاستديو مبروك عليكم السعود ومبروك عليك اليوم الهدف يبارك فيك خويا الحمد لله جاي من بعد تعب طويل الحمد لله تعبنا سنه الحقيقه تعبنا برشا سنه من احنا نكدموا على رواحنا الحمد لله ربي وفقنا وربي يبارك لنا وان شاء الله عام الجاي باذن ربي نعملوا جمعيه باه ونلعب على حاجه باه في الان ان شاء الله فرحة كبيرة واليوم أكيد الفرحة مضاعفة بالنسبة لي كندي بعد تسجيل الهدف الثاني الحمد لله الحمد لله الكرة ما حبتش الزطراح اللي فاتوا الحمد لله ربي وفقنا والكرة دخلت بالسياخ اليوم من أول الكرة دخلت الحمد لله يعطيك الصحة
1: برافو
3: انتبه زيد نستنى شمس الدين
1: شامو يقفلها الويدي. شامو لو ممكن أكيد عشت الفرحة وسام بن عياد رياض العون يا محليها
11: فرحة ما توصفش نحن خاصة وقت ما تذكر
1: سليمان
11: ماتشونا كيما البراش بريسك وقت كنت المرسى
1: يربح
11: فينا مشات له
1: إذا عاد شباب هكا يجيك في الزون والفرحة
11: ولي جلال جاب لنا الكار ودونا في سليمان
1: بيفرج عليك
11: بيفرج عليك
1: برافو
11: فرحة ما توصفش فما حاجة لازم يعرفوها العباد اللي تتبع في الليك دو الواحد زياد راهو باش تعمل مانتيان في الليغ اسهل من يعني يا ريت باش تطلع من البيل الان اصعب من باش تعمل مانتيان في الار
1: لعب فيهم الزوز فيهم الزوز الاقسام
11: تعمل مانتيان فاسيلمون يعني
1: اسهل
11: اما باش تطلع من البيل اصعب
1: سورتو طلوع هذا نتاع
11: صعيب ترانيت صعاب ترانيت
1: اي زبير شامو
3: زياد معنا شادي
1: شادي قربة فرحانة تحيي ناسنا في قربة زياد الزواوي احمد نجار هو شنو الحالة عائلة كاملة ما شاء الله
3: اليوم سعود برسلي كنتي اكيد عنده طعم خاص مع النادي
1: من احسن لاعبين
12: الحمد لله على كل حال ونادي وطلوع الجمهور حمام نلف اللي استنى فينا بعدد غفيرة في حمام نلف وان شاء الله ان شاء الله ان كذا حمام نلف
2: شناها كما قلنا
1: وقربة
2: كنت أكيد موسم استثنائي ليك ومردود غزير مع النادي الذي حمام الأنف الحمد لله الخدمة تجيب كما قلنا نخدم على روحنا ومازلنا ما عملنا حد شيء ولازمنا تو كما يقولوا نحضروا الموسم الجاي ونطلعوا للأضواء كما يقولها
1: زبير
2: نتفرج شكون جاء من عائلة
1: أمه
7: والدة ديما معاه
2: يحبوا يجيوا الناس كلها ما ويكلوا ولا غير
1: ويكلوا ما نجموش نطلبوا ربنا نسلموا عليها أمه سيد الأمهات زبير
2: أكيد نستنى وشفت دينا الدوادي
1: شامو سبيسيال وان باهي زبير شفت هدية لأمه في عيد الأمهات طلوع أمه ما شاء الله دارت ملاعب الجمهورية الكل الأم تربي وتكبر
2: هو زيد زيد في شادي قاسم اسكندر قاسم تلعب حمام لندن
1: في مساكن عند أخوه
2: في مساكن الولدة نتاعها يعني كانت موجودة
1: عندها ميولات شوية اللاعب أكثر من الآخر
7: لا الكبير تحب الشادي هو الكبير
1: اللي هو لاعب وسط ميدان
7: حمام لندن
1: حمام لندن أوكي يعني مش نقولوا احنا
7: داخل لاعب صغير تقول لك مازال
1: اما الكبير ديما الكبير هو القدوه الكبير. برافو نعم. برافو هاي زبير هادي وينو هادي كعبه بكعبه
2: هادي
1: خطوط مفتوحه بينات
2: يعني استنى انا توا في الشمس الدين
1: تفضلوا
13: الراس فيه زبير توا خليه يخلط هو الشمس الدين انا قاعد نحاول ندخل حجرات الملابس ونكملوا
1: اكيد
13: لازم نلفوا ملعب الكيبسي زاده
1: صعيبه مو صعيبه
13: الفريق العريق الصيده
1: ممكن يصيروا في القاضي نجم يعطي تصريح اما بالنسبه للمعبيه
8: صعيبه
7: مع المورال صعيبه واحد واحد يعطينا اش فما
1: شنو اللي صاير شنو
7: اسمه واحد يحاول الكيبسي يحاول يفسر
1: اكيد اكيد هاي هاتي وينك لافتر ماتش نقولوا مبروك مرة أخرى جمهور الهمهامة في كل أسقاع الدنيا يستنى أكيد في اللوتوروت الحافلة توصل ديما في الفرحة نوصيكم بردوا بالكم بكالوريا نهار الأربعاء امتحانات مازالت في المكتب صغيراتنا ليفان العائلات عيادي أما في الفرحة ديما توصيات ديما ردوا بالنا الفرحة عندها نواميسها وطقوسها وما نتخمروش مع الفرحة المهم سلامة الجميع وطريق السلامة للجميع خاصة اللي تيفور الجمهور اللي يستنى ولا مروح فمشكون مشي لسوسة وما دخلش يحب يفرح ويتبع الكار وكذا ردوا بيكم هاي هات هادي وينك زبير
2: زيد هو نستنى في شمس الدين الدوادي ان شاء الله لحظات يكون معنا
1: باهي لحظات قولوا اذاعه الشباب وركز معاه فقط واعطيه سؤال واضح زبير تو يجاوبنا خاطر زاد هو مشواره ما كانش ساهل مع الترجي ثم جمعيته استحقته حمل في بدله مدربين زاد مو ساهل موجي بحر تحمل مسؤوليه تحيه الامين كمون
8: امين كمون
1: تحيه
7: الدين قلبي علاش فكرت
1: انا باش نرجع على طنجي وطنجي مازال عندنا
7: المدربين هما
1: طنجي وطنجي وعلى المدربين اللي كانوا قبل الاخبار مازال عندكم شوية وقت زبير هادي ولو في تصريح الملعب الجبسي مرحبا هادي بيت الحس وينكم زبير
2: الاستماع زياد لحظاتهم شن يكون معنا شمس الدين الزوادي
1: اوكي قاعد يعمل في تصريح اكيد شفناه في القناة الوطنية
7: الثانية
1: الثانية اكيد في تفضل
2: زيد معنا في المباشر شمس الدين الزوادي على موجات إذاعة الشباب شمس الدين أكيد جيت النادي الرياضي حمام الأنف حققت معاه الصعود أكيد ما كانش سهل الصعود هذا
14: أول حاجة إن شاء الله مبروك على جماهير النادي مبروك على بلاد كاملة منطقة كاملة كانت تستنى فينا الماتش هذا الحمد لله فرحناهم
1: بسم الله عليك
14: اليوم نادي الحملان في الناسيونال رسميا المهمة ما كانش سهلة مباراة كانت صعيبة مع فريق محترم ان شاء الله معناها في البريود الجاية معناها باش نعملوا برنامج باهي للتحذيرات ان شاء الله نشوفوا فريق ان شاء الله بشي يزاحم الكبار ان شاء الله حول الله معناها الفريق هذا افيك لو طون ان شاء الله باش يكون عندنا فريق باهي وان شاء الله معناها نوعد جماهير نادي الحملان بشي يمشي عام الجاي باش يكون فريق محترم على الاخر ان شاء الله
2: نجم نقولوا انه النادي حمام انه ضيع الطلوع منذ مباراه حمام سوسه ثم اكد في مباراه القاترين واليوم تاكيد الصحيح امام نلعب القاترين
14: ايه كثير اللي شديت انا حكيت ملاعبية الأوبجيكتيف بتاعنا مش تعديهم المرحلة الأولى نكتبش ربي معناها تعديت حمام سوسة مبروك عليها تعدينا البراج ربحنا زوز ماتشوات بتاعنا معناها هذيك ميريت ملاعبية طون أبليكي نحييهم على المجهودات اللي قدموهم كيف كيف ستاف تكنيك اللي تعبنا برشا البريود اللي فاتت نحييهم الأولاد اللي تعبوا معايا كيف كيف الإدارة الجماهير الحمد لله ثمرة متاع مجموعة احنا قوتنا في مجموعاتنا ان شاء الله معناها بشوفوا ندير الحملين في الموسم القادم اقوى ان شاء الله.
15: برافو على الصعود معك مع ندري حمام في الموسم الفارت معك انت السنة رجعت كتر الصعود هذا
14: لا صعود عامين خيلي
15: عامين
14: خيلي لا صعود كان دي في الحقيقة بيني وبين روحي خاطر عملنا زادة سيزون محترمة على الاخر اما ما حالف الاصحاب اثنين حالفنا الحظ الحمد لله مبروك علينا الحمد لله
1: مبروك شمس مبروك زبير
15: يعطيك الصحة زيد
1: يعطيك الصحة عطيتك خويا الغالي كيفاش تكون مع شامو عطيتك كل شيء عطيتك التوصيات الكل كي يبدا مركز ويبدا قدامك فيس تو فيس تنجم تسمعه ويسمعك يعطيك صحة زبير العوني برافو مكرم الهداجي وينو هادي نقفل معاه من اولمبي سوسه لو جاهز هادي يعطيك الصحة اكيد فما برشا صور فيديوهات شكون كان معاكم سي علي البلطي في الاخراج التقني زبير يعطيه الصحة معتز
15: سي علي البلطي سي معتز شمام
1: تحية لي قائد الرحلة مكرم الهداجي شبكة المعلقين الكل كامل تراب الجمهورية خدموا خدمة كبيرة عام كامل برافو زبير إلى اللقاء
15: إلى اللقاء
1: شكرا محليهم أسامة بن عياد محترف في الدوري هكا فما في الكويت راديو تسمع وزن ميكس ويجمع غني وقعد غني يسمع قد ما طلعوا البارة انتوما الحس بيت
11: متبع.
1: هنا هي مش ما قولش كلمة معناتها الظروف تخليك تصنع محتوى هكا وذنك الكاسك ما تنحاش خاطر الفان زون والزون ميكست ويجا منا ويجا بدمغل فما كلام والإذاعة مسؤولية وسام هكا عشتها معايا خويا شرفتنا بالحضور
11: أعطيك صحة زياد وفرحان برشا اللي جيتكم عندي قديش عنا برشا
1: مش جاي
11: سبع سنين ولا ست سنين من اللي جيت وقتها بعد طلوع وقتها جيت هنا وقتها
1: سعودية خدمت برشا تسوقت بالرابطة الثانية
11: ايه يا اخي انا اللي قدو هي اللي عرفتني من اللي قدو طلعت الام الام شيت السعوديه السعوديه مشيت الكويت او بس خمس سنين احتراف البرا فهمت
1: مش تقول للعبي اللي يلعبوا اليوم اللي يلعبوا عام كامل بين المجموعه الاولى المجموعه الثانيه تغلي كره مواهب الملعبيه
11: إيه ما شاء الله تونس اسمعني ديجا فما برشا هم اللي قدو مشاو واحترفوا حتى في السعوديه واحد يعني يلعب في البي يلعب في الار
1: هكا
11: برشا البي صعيبه
1: يمشي يتسوق ليبيا السعوديه
11: يمشي
1: بحرين
11: البي صعيبه البي صعيبه
1: هكا
11: البي اصعب من الار
1: تعمل شخصيه
11: ايه البي اصعب برشا تيرانات اصعب الكوره في البي اصعب ما فماش
1: الفار انت كي تمشي في الخليج مثلا في تجربتك خمس سنوات ما شاء الله وربي يفضل لك العائله اسامه الكبيره والصغيره كي تلقى البيتش وصبتك مريقل والكونفرنس نتاعك مريقله وتيلك مريقل وفلوسك مريقله قمحك يعني
11: صحيح ما عادش تخمم مخك تدخل سيرتينا تاع 90 دقيقه نتاعك تخرج ما عادش تخمم يعني على فلوسك ونعرش وسكنتك واحد
1: بكلتك ودليتك حتى في الازمه اللي صارت في الخليج وتحيه الناس في الخليج عشتها انت في ظروفك كلها
11: انا عشنا الحرب والسويره اخو الواحد
1: عادية
11: الحمد لله
1: سلامات الجميع تعدي
11: الحمد لله الحمد لله
1: ربي يفضلك اسامه
11: اش خويا زيدون
1: جايتك عزيزه وديه ما هي جايه
11: ان شاء الله ان شاء الله اخويا جايه اكثر ان شاء الله
1: حبيتك تعطي ديزوند بهين للملاعبيه اللي يلعبوا في الرابطه الثانيه
11: اي ما نحبهم يعني مثلا
1: شد في حلمته
11: شد في حلمتك انا يا اخي من زياد خرجت من السيوتي متروارا كاورت كنت
1: سيري
11: العمران لعبنا برشا كنت
1: فما ملاعبي اسامه والله ما ننساهاش بحكم خبرتي في الرابطه الثانيه جا هنا العرفاوي تذكر رشاد وفما ملاعبي اخر جا قال لي بحذايا صاحبي نجم يطلع معايا قلت له ما فما حتى مشكل جبر الخواطر طلع بحذانا وقعد بحذانا في البلاتو ويقرا في قصر الصعيد هو ظهيري صار نتاع سليمان وقال باش نرجع للترجي باش نمشي للمنتخب الوطني قال هنا في ذا الشباب برشا تبعوها وشافوها وسمعوها جا هنا هنا قالها وجا ضيف ماهوش ضيف كما يقولوا اول جاء مرافق مع رشيد العرفي وقتها دوك الكوره محليه في الرابطه الثانيه مرحبا بك اسامه
11: شرفتنا
1: شحوالك بي اس اي ارسنال ولا رابطه ثانيه
7: لا بي اس اي رابطه ثانيه
1: شكرا اسامه للقاء برافو حمزه اكيد صديقك الغالي يعطيك صحه حمزه برهومي نتقابلوا ان شاء الله رياض العوني بي اس اي ارسنال شحوالو
7: ما زلت وعاد في ذول يتبع اكثر انا مركز معك انت اما ما
1: ارسنال
7: شاده ديفونس تلعب على الكونتر وديما ناش تو يتابعوا في الفار اي طالبوا في الفار الحكم قال ما فما شيء ما نعرفش
1: اوكي ماشي ارسنال شكلها
7: مس الكره المدافع معناها ما فيهاش
1: ارسنال افضل
7: مس الكره
1: مس الكره ما عملش تاكل على كفاره 1-0 لارسنال امام البي اس جي اللاعب الجورجي يقول لك فما حاجة يطلب الحكم وانو يكونكتي غرفة ما شاء الله عليك كوارجي برشا. أرسنال ملي سجلت في اللونتام قعدت مستحضرة 1-0
7: وهو كتشيك فما تشيك ونذكر معناها كاي هافيرز مركه قبل وقت يلعب مع تشيلسي وربحت السيتي واحد بشيء ومركه هو وقت يلعب يلعب هو مع تشيلسي وقت كاي هافيرز وهذا الشامبيونز ليج ما نجم تو يكمل هو
1: لو عيط مهاجمين رياض اللي ما تفهموش يعمل ماتش كامل
7: من بعد وقت اللي تلقاه هما تبع
1: يا في الدخله في القفله تاع الماتش
7: مش قاعد يلعب مع ارسنال وهما متقلقين عليه
1: شبيه ما هوش حاضر ما هوش في المود
7: تذرب لا فما جاتو بيريود تذرب قاعد يلعب جيتيريتس ولا ذاك من بعد معناها رجع هو ومعناها كشفنا له حتى الهدف معناها هدف ممتاز خدمه واحده
1: شفتوش انا خدمه هدف ممتاز وفي نهائي اولمبي سوسا دونك مره اخرى نقول مبروك للترجي دوبلي مبروك لنادي الرياضه النسائيه بالمكنين دوبلي في الهون نحكي بنات ما شاء الله برافو من حمام برافو فوزي بن سالم برافو للمخرج التقني نادر الكميدي في قاعه رادس كذلك نقولوا الف مبروك للهمامه البنه نتاع طلوع هذايا حسب رايي ابن من طلوع الساقيه وحمام سوسا سوس. صحيح رياض
7: صحيح علاش معناها تعبت حمام في لعبه الديمي فينال معناها لعبت 26 ماتش كيما الناس الكل من بعد زادوا زوز ماتشات لعبت ديمي فينال ولعبت فينال
1: وتربح
7: من زوز وتربح بالمانيير سامحني بيلانتي عطاه للبي اس جي
1: بالفار
7: بالفار رجع للفار عطاه
1: ولو اني حسب رايك انت فما
7: فما لا فما ساق مست الساق الجوير وساق مست الكره
1: ايش نعملوا هنا
7: ما هما مشاو هما يمشيو ديما لافونتاج للمهاجم
1: حارس ارسنال الاسبانيوري ماهوش عادي عمل عام كبير برشا تحسوا عربي ما نعرفش علاش تحسوا
7: اسبانيوري معناها قريب لنا
1: قريب لنا قريب للمغرب والحضاره وهذيك العثمانيه وكذا قبل الاخبار ضربه جزاء لارسنال باش يحلى الماتش يمشيو هكا ديمبلي ما فهمتوش يمين يسار يشوطها باليمين كونتر بي سجلها واحد واحد بين ارسنال بي اس جي كونتر بي اللي فهموش يلعب 10 بتاع البي اس جي ديمبلي عثمان
7: يلعب بيك سنتري
1: يمشي يلعب باليمين ولا باليسار
7: يلعب بهم الزوز
1: ماهوش عادي
7: يلعب دوبل بي
1: سجل باليمين في ضرب جزاء الحارس مشى على اليسار كونتر بي والكره على اليمين
7: يلعب ديما ضد ساقه الصحيحه هو المكسر يلعب على اليمين باش يطلع على اليسار هو الزوز ما يخرجوا لي باليسار يلعب على ساقه العكس
1: سي محمد سيوي يجي بحذانا باش نرتحوا برشا الاخبار بعد برشا موزيكا تحيه ليك نزار الورتاني تحيه لعاطف الزنادي في الاعداد انا زياد الخياري معي رياض العوني في التحليل الفني نتقابلوا بعد الاخبار
16: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك
17: وريفز مع راديو باك
16: العادة تواليها سنين
17: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين
16: انتم مع نجحنا وين
17: وإحنا معكم مكملين
16: نخبة من الأساتذة والمرافقين
17: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين
16: راديو باك يوميا من 1 لـ30 ماي من 6 لـ7:30 متاع العشية والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل
18: الموجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
16: موجز الأخبار
19: أهلا بكم من المتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي في آخر النهار وبداية هذه الليلة فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على أغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي تنتظم غدا تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبرى كبار السن التظاهرة تنطلق بداية من الساعة 11 صباحا بالحديقة الوطنية بالبلفيدر بالساحة المقابلة لمدخل ساحة باستور لفائدة الأمهات وأطفالهن مدينة زغوان تحتضن غدا فعالية الدورة 40 لمهرجان النسر وسط تطلعات بإضفاء حركية سياحية وتراثية واقتصادية على الجهة دوليا إسرائيل تكثف عملياتها بجنوب لبنان وحزب الله يستهدف بالصواريخ الصواريخ والمسيرات عددا من المناطق الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد بعد قليل جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور كاتس وزمير ورؤساء أجهزة الأمن وفق الإعلام العبرية. الولايات المتحدة تقول أنها عطلت سفينة تجارية أخرى كانت تحاول خرق الحصار والوصول إلى إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يفكر في إلغاء سلسلة من الحفلات الموسيقية المقرر إقامتها بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة بعد انسحاب عدد من الفنانين، مشيرا إلى أنه قد يلقي خطابا بدلا من ذلك. ألقاكم بخير.
18: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
20: Samedi tout.
21: Samedi tout.
20: Samedi tout.
21: News et sport.
20: News et sport.
21: Musique au rythme.
20: Tunis, Ashiyat. ملاعب، قاعات، فرهيدة وخرجات، شوارعنا وجونا. عشية كل سبت في سامدي تو.

0: تحية لكم جميعا، برافو للمستمعين اللي ما قلقوش خاطر بدينا وشعلنا الريتم في البداية مرتين ونص ما شاء الله، ما نجمناش نقوموا من البلاصة. رياض العوني محللنا معناتها فما تليفون حلينا على بي اس جي ارسنال في بودابست 5، فما ليكرون قدامي معناتها ماتش راتس ترجي دوبلي مبروك قدام ساقي، ساقي عمل ماتش كبير في كرة اليد وقلنا له برافو، وفما ماتش راتس الثاني في اولمبي سوسا ريتم يتعب اكيد مع نهاية المشوار في شهر ماي. تحية لكل المستمعين كونكتي يعرفوا اذا شباب معناتها الفريق ماهوش كبير يا، وانت تعرف فريق بالوجه لكن القلب كبير والروح موجوده، وكيلتحق بينا ضيف على مستوى عالي لانه ولد الرياضه، ولد الموف، ولد الموسيقى، ولد الريتم، ولد الروح. خوه ذكرني في الجيل الذهبي بتاع الكاراتيه تبان، محمد علي تبان شحوالك؟
1: الحمد لله، شكرا على الاستضافه.
0: تعطي روح انت
1: اي انت تو فكرتني في برشا ايامات حلوه وبرشا اوقات حلوه عديتها في الراديو.
0: وين انا رواد جيت قبل المؤسسه الاذاعه توصي عمرها فوق ال 8 سنين 9 سنين؟
1: لا لا، اول مره هو ذا على خاطرك انت وانت اللي كنت سبب جيت هالمؤسسه.
0: برافو
1: والله، يعطيك الصحه
0: على خاطري لانه الشرف زاد يحصل لك.
1: بيان سور بيان سور،
0: مؤسسه عريقه،
1: مؤسسه كيف هذه عريقه ما نجيهاش حتى مره.
0: جات الفرصه،
1: جات الفرصه. برافو. في وقتها
0: ده اللي يقدم روحك. المستمعين يسمعوا فينا نسلموا عليهم،
1: نسلم على الناس الكل اللي تسمع فينا. بيان سور ميرسي على الاستضافه. انا محمد علي التبان، استاذ جامعي قري في الفاك نتاع قفصه نتاع الرياضه، قاري سبيسياليتي فيتنس.
0: فيتنس واليوم عندك كيما ليه انت منين في الاصل؟ وين حومتك، تكوينك، قرايتك، مكتبك؟
1: انا من نابل، اصيل نابل. سيدي عاشور تحيه بالله لولادكم الكل، الكابون وتونس الكل زاده.
0: اوكي.
1: عملت 4 سنين كما الناس الكل في قصر سعيد باختصاص كاراتيه زاده. حتى انا كنت مع خويا زاده في كاراتيه، و5 سنين كيف نسمع
0: اسم كبير.
1: اي هو تو في قطر، تحيه بالله لي.
0: شو عمل فرنسا؟
1: فرنسا من بعديك اخذ الدكتوراه نتاعو تويكا في اسباير اللي هي اكبر سنتر دو ريشيرش في العالم،
0: ما شاء الله كفاءات
1: في قطر.
0: جيل كريم الشماري
1: ايفكتيفمون، هو مع كريم الشماري برشا.
0: برافو، سلموا عليه اكيد باش يوصلوا
1: الفيديو ويخدم مع الفيفا تويكا، مش نشوفوه في الكوب دي موند ان شاء الله.
0: قول لنا نعملوا كونيكسيون معاه ساعات في زنادي، ما اكيد جيل افكار. وقول لنا خلينا نكونيكتي ويزموا ترخيص نعرفوا يستبعث في ميلو. صارت لي مره مع الشماري وانا ما تعرفني قلوقي في الحكايه هذيك. انا قلوقي، انا نحب وينك يطلعوني يقول لي انا كونيكتي.
1: صحيح.
0: وينك محضر يتبان؟ انا معاك دالي. شوف الصفه، قلت قدم روحك باش نقول لك برافو. علاش مشيت لقفصة وقريت في قفصة وتقري في قفصة؟
1: نقري في قفصة
0: وعندي طلبة في قفصة،
1: وعندي طلبة في قفصة، وكانت بمحض إرادتي نمشي لقفصة على خاطر احنا كتفقد في 4 معاهد عليا نتاع التربية،
0: صفاقس
1: الكيف وقصر سعيد،
0: قصر سعيد
1: وقفصة.
0: الأم هي قصر سعيدة،
1: الأم قصر سعيدة اللي قرينا فيها الناس الكل. والله أنا مشيت لقفصة على خاطر عندي دو غيزون. الغيزون الأولى على خاطر قلت العباد نتاع الجنوب اللي غاديك ما عندهمش لوبورتونيتي باش يجيو لتونس ويشوفوا. نعرفوا اللي تونس هي العاصمه، دونك دوكو احسن ديما نلقاو فيها اخر ما صدر في كل شيء في الرياضه. وعندك برشا اوبورتونيتي باش تتعلم وتشوف حاجات.
0: مش صحيح، اقوى اسطوره خلقت الرياضه التونسيه
1: جمودي،
0: جمودي ربي توفي عمره، جانا من سيدي عايش قفصه.
1: أي.
0: اقوى ليزاتليت الجين نتاع الابطال، ليزاتليت وانت استاذ ما شاء الله جامع، تعرف الجين معناتها البذره نتاع الابطال. محليه تونس كي انت مشيت لها في الربوع نتاعها.
1: اي وراه كل ما نمشي نشد الكياس راني كل جمعه نمشي النافي غاديكا.
0: شيخ
1: شوف لي فيديو نتاعك بصراحه.
0: لازمك ترجع في الـ في الـ في الروح هذيا في الروادن، خاطر عندك ديزوند محليه تحب بلادك، وكنت نجم بميل تلقى روحك في اسباير هكا ولا في اسبيتال في الدوحه في الخليج، كنت بميل.
1: جاوني راهو
0: وجاوك عروض. اما برافو، جيت بحذانا
1: نحب تونس
0: وتحب تونس وكلنا نحبوها تونس برغم كل الظروف. محليها خلي العجله تدور، محليها تونس يعني وعايشينها بجوها بربوحها بماكلتها باخلاقها بابطالها
1: بحومتها
0: بحومتها
1: بكل شيء.
0: صحيح. تطلع لك مزيكا تقول محليها. يعني جايك على المزيكا والرقص والانشطه الموازيه، لانه انت عندك صفه في الجامعه التونسيه للرقص، مكلف بالاداره الفنيه. مش احكيو برشا على الحفله الكبيره، عرس غدوه ان شاء الله في مدينه الثقافه. عرس هكا
1: عرس عرس عرس وبالله جا في وقت باهي، خاطر غدوه عيد الامهات معناتها.
0: اوكي.
1: دونك احسن كادو الامهات تجي تفرج في صغار.
0: اليوم عيد ميلادي.
1: واليوم عيد ميلادك. نحتفلوا به غدوه.
0: محليه شهر ماي هذا في كل شيء ما شاء الله، عيد كبير وزحمه الامتحانات وانت استاذ جامعي ما شاء الله. فما الكوليج كملوا، فما عاطف يحضر للباك، استاذنا عاطف زنادي تحية للطلبة للأساتذة الكل صحيح. وللطلبة الكل والمكتب قاعدين يقرأوا بعد العيد جاتهم القصة
1: صغيراتنا
0: كملوا ثلاثة بعد دخلوا باك ربي نجحنا الكل
1: أمين يا ربي
0: ربي يجري على سلاح رياض العوني أرسنال بي جي أنا خسارة ما شختش بيها ما باش نعاودوا الماتش
2: ما زلت شي تغييرات
0: دخل
2: مارتينيلي ودخل
0: ماتش شي واحد
2: أنا ما زلت عادل
0: زلت عادل شي توسط
2: واحد خويا سامح
0: واحد
2: هاي تغييرات باركي ولا دخلت وخرج كبار ودخل ماتريدي ودخل مارتينيلي وخرج بوكايو ساكا وخرج توسار معناها قاعدين معناها زوز
0: مدروسين ماهمش
2: مدربين يلعبوا في الهجوم انا متحس في النهايه نخرج مهاجم نهبط مهاجم انا يحبوا يلعبوا
0: كامل ما عندكش اكسترا تايم ما عندوش تخمامات
2: يقول لك نكمل في 90 خي من نكمل في 120
0: شمهزني في بودابست وقايل
2: الدنيا وكذا
0: اوكي دونك شيخه هجمه بهجمه ولا
2: ما لا يمكن فما سيطره شويه للبي اس جي معناها سيطره اكثر البي اس جي
0: تاع الفينال اللي ربحوه عامناه وما شاء الله
2: معناها بتاعتي اللي انت خمسه عامناه معناها مش
0: اكيد في فينال مش عادي توش تنجم تعمل حكايه لارسنال ديفياسيون تنس بالون اوكي تخرج من دفاع البي اس جي محضري تبين مغروم بالكرة لأنك أستاذ جامعي وفي الرياضة في الموفنت يا
1: صحيح مغروم برشا بالكرة أنا في تونس عندي نتبع المكشخة والبرة نتبع السيتي ولا برشلونة يعجبني لعب جوارديولا فيت.
0: أكيد الفلسفة متابعة
1: فلسفة متابعة جوارديولا
0: شفنا
2: شفنا الوداع نتاعو مع سيتي شيء أسف برشا شيء معناها شيء واحد من 10 سنين ولا ما نعرفش قداش عاد معناها هو
0: صحيح
2: معناها عباد شفنا عباد تبكي نحن
0: حتى الإسبانيولي زاد البرتغالي
2: برناردو وي وجون ستون نحن نشوفوا جوارات زياد مرقري يخرجوا من الشباك مش حتى يخرجوا حتى من النقبه ما تشوفش هالتكريم وهالشيء اللي تعملوا العباد هذيا معلم بالحق تتفرج فيهم تشوف
0: والله بعد المونديال باش نفيقوا انا باش نفيقوا انه فما ملاعبيه عاطف سنادي باش يفهمني في الفيلينغ في الفيدباك وانت زاده محضر تبان وانت لعوني فما ملاعبيه هزوا تاريخ في كاس العالم بين روسيا وقطر ولي كان ولعبوا موجوعين ومضروبين مش معناتها بلاستهم باتين دليل يفهموني كما قال يلا عطاني باس بشوفه مونديال امريكا اوكي ان شاء الله تونس اكيد فاينل اي اوكي
1: ان شاء الله
0: باهي علاش لا توا اليوم سافروا لفيينا
2: نتبرجا
0: عندهم ماتش وصلوا لاباس
2: بعد غدوه
0: هذول اللي عندهم ماتش مع النمسا في فيينا ونهار السبت عندنا ماتش مع بلجيكيا وان شاء الله نبداو المونديال أكيد هذا 2-5 شوا مع السويد ما 3 فجر في تغطية خاصة على موجاتنا في إذاعة شباب صباح وقايلة وليل وفجر ولا تحب أنت دالي كان عندك نقشة يجي بحذانا أخويا
1: بالطبيعة
0: أوكي تحية تونس
1: تحية تونس
0: يوفى المونديال باش يقولوا فما ملاعبية خرجوا من المونديال منهم وهاب الخزري اللي قاعد في الصف وقاعد يرى وما فقناش كيفاش خرجوا منهم العيدوني منهم فرجاني ساسي دي شوا وكاسينغ معاك
2: ايه مش كاسينغ فما مثلا اختاحي نجم هذا المدرب نحام ايه ينجم يجي مدربات بعد سبع مش يعرف يرجع
0: اوكي
1: فما
2: معناها ما
0: بطلش نعيم اوكي دونك هذه اللي زادولي انا نحسها
2: اما اللي اعتزل كيما نعيم السليتي ولا وادي الخزري
0: اعتزل
2: ما فيها باس نعمل له تكريم ندخل
0: هذا هو الموضوع
2: اي معناها لاعبين
0: اعتزل دوليا فما اللي ما اعتزلش يوسف المساكني
2: مثلا
0: حفله غدوه
1: حفله
0: غدوه الثقافه يقدم لي الموضوع وللمهم شكون غدوة وشكون مولا
1: العرس غدوة الجامعة التونسية للرقص والأنشطة الموازية منظمة النهائيات متاع الرقص بثلاثة أنواع عندنا الهيب هوب عندنا الكونتمبوران وعندنا الأوبن ستايل
0: ترجمهم لي أستاذنا
1: باهي الرقص المعاصر الهيب هوب هذاك الهيب هوب والأوبن ستايل
0: هذا الهيب هوب تاع الشباب
1: يعطيك الصحة والأوبن ستايل اللي هو يجمع جميع أنواع الرقصات الكل حاطينها خاطر قلنا باش نحلوا البيبان لأولادنا الكل اللي عنده أي موهبة يجي مرحبا بيه تفضل ينجم يدخل في الأوبن ستايل هذا خاطر ما فيهش ستيل معين تاع دانس
0: كيفاش يدخل في المنظومة؟
1: سي تري سامبل يعمل افيليياسيون اللي هو ينضوي تحت جمعيه ولا كلوب
0: اوكي
1: ومن بعديك يعمل اجازه والا حلينا السنه هو من عمناه وللحق نتاع ربي البيرو فيدرال اللي موجود تويكا سهلنا لو ماكسيموم للمخرطين نتاعنا باش يكونوا يشاركوا في المشاركات هذوما
0: كانت صعيبه في دور الشباب في الجمعيات في الفلوس في وانت تعرفوا دور صحيح. كل مدن الجمهوريه
1: صحيح احنا تويكا حلينا تونيزيان فري دانسرز اللي هي معناتها العباد اللي ما عندهمش جمعيات ولا ما عندهمش دي كلوب يجيو ينخرطوا ديريكتومون في الجامعه.
0: فما اقبال؟
1: فما اقبال، فما اقبال. ديجا عندنا شكون مترشح للفينال؟
0: هذا جاي للفينال للعرس الكبيره، لانه رياض العوني غدا نجم يبدل الجو، عنده فينال العشيه في راتس في العقرب يمشي يتفرج. هاو كمل فينال بودابست وكمل فينال سويسا.
2: فما حفله زاد غدا مع هادي، هادي عنده حفله
0: في قمرت. خليك الصباح عملت لها مدينه الثقافه
2: شنو متزيد خلينا نتفرجوا شويه اليوم.

0: احنا نمشيو للشباب كما قلت لك للكلوب. دونك السنه عملنا زوز تصفيات، التصفيه الاولى كانت في تونس اللي هي كانت نهار 10 ماي في بن عروس.
1: اوكي.
0: والتصفيه الثانيه كانت في صفاقس وانت كنت حاضر معنا. كنت حاضر معنا نهار 24 ماي كيف كيف. وهذا الكل صفينا معناتها كما قلنا في جميع الاصناف العمريه وفي جميع الاصناف الستيل دو دانس معناتها احنا نقولوا. واخترنا خمسه من كل كاتيجوري داج وخمسه من كل
1: عندك؟
0: بيان سور.
1: اكيد باش نشجعوهم لانهم اكيد الفينال والعرس الكبير والتابلو اللي باش يتقدم للجوري يتحضر، فما ستريس فما ادرينالين فما تراك نتاع الكومبيت فما المكان زاد اللوكيشن يتبدل
0: بيكون
1: يلعب في صفاقس تحطه في العاصمة فما ديبلاسمون فما ضروط فما ليلة الكومبيت ويمشي بيت إذا مشي يجي يوم الكومبيت
0: سيرتو احنا غدوة احنا غدوة نبداو التسعة نتاع الصباح موجودين
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله موجودين على عين المكان. خليني نفسر
1: في مدينة الثقافة
0: في مدينة الثقافة مي ديجا هي مدينة الثقافة كادر كيما نقولوا ستريسون هو معناتها فيه ديجا ستريس على خاطر يقول لك احنا اليوم مدينة ثقافة كبيرة وفيها برشا عروض ودخلنا برشا في العروض سورتو البروفيسيونيل. دونك احنا غدوة ان شاء الله باش نكونوا موجودين ابارتير من 9 نفسر اكثر للعباد شنية هي الفيناليت ونفيد كل معناتها اختصاص اللي هو الفردي والزوجي والمجموعات يكون عندهم كوريغرافيا ولا كوريغرافي محضرة الافانس على نوع متاع موزيكا والا برشا انواع متاع موزيكا يكون مختلطة اترافير ان دي جي يكون معناتها محضرة وفيها برشا
1: موزيكته حاضره
0: موزيكته حاضره بالوقت على خاطر احنا
1: ولا يعني
0: لا احنا من الاول ما نشوفوها شويه نشوفها كان على عين المكان
1: اما احنا نواميس ولا توصيات نتاع حاجه ما تتعداش وتتعدى واشاره ما تتعملش وتعرف تو العالم الكل قولنا في الكره الارضيه جمعاء فما برشا امور معناتها حتى في تونس نحترموها حتى في مسابقه رسميه
0: بيان سور. احنا اول حاجه الهندام، ثاني حاجه الراسيزم، ثالث حاجه احنا انك انت ما تتكلمش مع الغناء في وسط الغناء ما فماش كلام غير
1: اكيد لائق
0: لا صحيت
1: يعني حاجه مزيانه برشا فن برشا موسيقى
0: البنات يكون شعراتهم مشدوده يكون فما معناتها الوجه باين ما فماش دي جيست نتاع حاجات هكا
1: تخو ولا هكا ولا هكا.
0: دونك احنا انديريكتومون نقولوا للعباد يجوا يتفرجوا راهو عرض عائلي خاطر كيما قلنا تبدا من
1: مين
0: عائلي بيان سور هو فرح عائلي على خاطر لي بارون ما فماش من احسن انه تجي تفرج على ولدك بعد عام كامل تحضيرات يجي تفرج على
1: محمد علي ما شاء الله رياض العوني الاولياء زاد فما اللي غرموا بالكره اليد الهاندبال فما اللي غرموا بكره القدم شغف الكبير تاع العائله التونسيه كلها تحب تولي ميسي ورونالدو والولدين شي تعبوا مساكن فما بالالعاب الفرديه وانت تعرف كاراتيه تيكواندو
0: بوكس
1: ولدي جوادي نجار تو عيد ميلاد اليوم زاد هابي بيرثدي احمد جوادي رجع لفرنسا بعد امريكا ان شاء الله يكون في جوماد في تورنتو في تارنتو في ايطاليا قطوسي بطل اولمبي في التايكواندو دونك فما زاد العائلات اللي
0: غرف
1: على الاثقال فما العائلات غرمت بالرقص صغيراتها
0: صحيح صحيح
1: هو السبور اولمبيك زاد
0: سبور بريك البريكينغ بيان سور سبور اولمبيك دونك حاجه باين وجيت تفرجوا في صغارهم كما قلنا على خاطر عام كامل وما يحضروا وغدوه باش يكون الثمره نتاع تحذيرات عام كامل
1: جات امتحانات
0: وجات امتحانات بالله شكر خاص للبارون كل خاطر راهم تعبوا مع صغيراتهم مش سهل انك انت تهز صغيرك مليون معناتها عمره 12 ولا 10 ولا 11 سنه تنقلوا نعرفوا اللي احنا الدانس اغلبيتها تاويك ولينا نمشيو للكلوب بريفي
1: صحيح
0: دونك يتنقلوا معهم براتيكمون اربع او خمس مرات في الاسبوع
1: ويستناو
0: ويزيد يستناو
1: مستنيين في ليتود يستناو
2: قرايه وامتحانات
1: وفما ذاك شغف بالنسبه للطفل معناتها الوقت هذاك يحب يشيخ فيه الطفل الادوليسون ولا حتى اللي عمارهم في البراعم يحب يشيخ يحب يعمل تابلو موزيكا تو كونكتي ناس تيك توك هاي تيك عالم متطور دليل
0: احنا اليوم مع التكنولوجيا دونك تشوف تيك توك باش طلع باللوحات الراقصه الانستغرام باش طلع كيف كيف
1: صحيح
0: دونك اليوم ما فماش حاجه ما تنجمش تعمل فيها رقص
1: والجيل لازم نفهموه دليل
0: المهرجانات نتاعنا الدوليه ولا الصيفيه ما فماش ارتيست ما يطلعش مع ثله من الراقصين والراقصات ولات خدمه راهو
1: جوب
0: هي خدمه هي تو فما عقد بروفيسيونيل كيما الارتيست يجي صح مع لابيل ولا كيما الارتيست يصح مع سبونسور ينزم يصح مع تروب وديجا انا ندعو للمانجر نتاع المغنيين الكل يجيو يتفرجوا غدوه باش بالك يختاروا ينجموا يختاروا المجموعات اللي ينجموا يعملوا معهم التورني نتاع الصيف معناتها اي بيان سور لي زاجون زاد كيف
1: يولي رزق للمدرب صغيرة تعرف ما بيزمش فلوس الدور عندهم هما صغار اما

0: تنجم توفر لهم مستلزماتهم، إقامتهم، لبستهم، موتيفاسيون حلوة بالنسبة لللوجيستيك، بالنسبة للكذا. أما المدرب والجمعية تنجم تتناوش
1: بالطبيعة
0: في المهرجانات، وهذا مرخص ليه
1: بيان سور. وراو شوف اليوم شفنا في مسلسلات وليداتنا غدوة اللي بشي يطلعوا يشاركوا، فما شكون مثل
0: في الدراما،
1: في الدراما بيان سور بنية وطفل دونك زكريا، دونك تحية خاصة دونك غدوة مش نشوفهم على عين المكان. حبيت نقول لك اللي راه اليوم حتى اتخافير لي بوب راه زاد كيف كيف موجود الرقص،
0: فما الميدان اصبح في السوق توا الافتراضية ينجم يكون مصدر حلال، رزق حلال. اليوم عائلي
1: عائلي.
0: تراعتيني في لاني تغدك فيش تبدأ ايش كون
1: غدوة سيدي ايش نبدأ التسعة كما قلنا ان شاء الله بتبيع، لازم اللي شاف دو جروب يجيبوا الموسيقى تمتاحهم بيان سور منظمين، باش نبداو بالاجازات كيف باش نبداو بالرقص المعاصر اللي هو كونتومبوران بالميني، من بعد الكادي، من بعد كجونيور، من بعد كسينيور، في كل كاتيجوري داش كيما قلنا، فما سولو ديو الفورماسيون
0: واضح،
1: دونك الفردي والزوجي والمجموعات.
0: برافو ترجمة حلوة باش يفهمونا.
1: ومن بعديك نمشيو للهيب هوب اللي هو يفرج اكثر زاد كيف كيف وخير.
0: هيب هوب هو الموضه نتاع الشباب،
1: نتاع الشباب
0: يحبوا برشا الشباب، اللحيه الشعبيه في كل بلاصه،
1: في كل بلاصه
2: راقيه، كيما خاطر هو الراب يقولوا الراب يقولوا الهيب هوب
1: تتسمى كولتور اوربان، هي معناتها الاوربانيزم،
0: معناتها مناطق حضريه
1: يعطيك الصحه، كيما كيما سكيت، كيما تويك الباسكيت كيف كيف، فما
0: ميكس 3x3
1: ستريت نتاع شارع،
0: شارع حلو الكلمه مش شارع بمعنى نتاع شارع، لا قبل كنت توما رياض في الكوره كنت تلعبوا قبل يقول لك الكوره لي اختاك تطلع كوارج
2: صحيح ما فماش، يقول لك سايب عليك
0: سايب عليك قرايتك
2: تقراش مع الكوارج
0: صحيح.
1: تويكا تويكا فما احنا عندنا حتى بحذاكم هنا في سنتر فيل راهو يجيو، فما دي تروب يجيو كما نقولوا احنا بلغتنا يباركوا، يجيو العباد يباركوا يعملوا بريك دانس وكلهم خرجوا معناتها من الشارع، والشارع خارج اجيال باهيه.
0: برافو. فما الجرافيتي،
1: الجرافيتي بيان سور
0: الام باهيه، رسائل مزيانه
1: بيان سور.
0: تشوف سفاره محمد علي تمام، سفاره تقول من برا محليها وهي فما شكون رسام ولا جرافيتي
2: عامل لها جرافيتي،
0: حاجات محليها انسبيري من جو تونس والا من ماكل تونس والا
1: انسبيري من الواقع اللي نعيشوا فيه. هو هي هي هي وحده عبد باش يعبر على حاجات شافها ولا عاشها والا
0: اي الهيب هوب.
1: يلا سيدي نكملوا من بعد
0: وقت بين
1: هو نورمالمون بين نص النهار ونص النهار
0: فما ماكله
1: بالطبيعة بالطبيعة الناس الكل هذوكم وليداتنا دونك
0: يلزم جاي من بعيد
1: جاي من بعيد يعطيك الصحة دونك يجي ماكل شارب امريكا العامله وراهو عملناها زاد كيف كيف في مسرح الجهاد في مدينة الثقافة.
0: حلو.
1: كنا استقطبنا اكثر من 1000
0: هكا
1: زائر
0: ما شاء الله، مش مش غدوة من الثقافة جوك نصدعوها عاد في الزنادي زمينة مغروم برشا مدينة الثقافة وجو الثقافة. برافو. دونك الهيب هوب كمان
1: الشيخة
0: جوري مش خدم على روح وزاد جوري منظم مع
1: الجوري جوري من تاو نقول له سامحني
0: صعيب عليهم
1: صعيب مش صعيبة ما تصور انت لجوري من الصباح من 9:30 ملي تبدأ الكمبيتيشن حتى كشل الليل هم موجودين وكل انسان البرفورمانس نتاعو معناتها يلزم ما نظلموش العباد، لازم يتفرجوا بالكدا يغزروا بالكدا، فما دي كريتير زاد كيف كيف لازم يتبعوهم
0: هما يعرفوا
1: خدمتهم بيان سور يعرفوا
2: هما بيتهم لي جوري اللي يبداو من الاول يكملوا مع الناس كل والا فما معناها يتبدلوا
0: او قال لك ستاف كامل من الصباح يتبدلوا
2: حسب على الجوري على الجوري برك انا خاطر الجوري صعيبه معناها هم اللي باش يحكموا
0: باش يتعب
2: صحيح معناها فما شكون يعوضهم معناها
1: موجود ديما وعندنا شيف جوري زاد كيف كيف
2: هذاك علاش
1: فما اي اخطاء
0: قيلوله هيب هوب
1: ومن بعدك هيب هوب
0: فما بوز اكيد
1: فما هو راهو لي بوز يعملوها لي جروب سولون الوقت نتاع الباساج نتاعهم اما راهو اون جينيرال اون انشين كيما قال كيما نقولوا نونشينيو معناتها ديريكتومون باش هكاك الطفل الصغير زاد خمو خاطر يعديو كيما قلت انت بعد يرجعوا نهارين امتحانات
0: دونك جاتهم عطله بتاع حد شويه يتنفس حتى كان بكالوريا ينجم يعمل بوز يتنفس يبدل الجو يبدل يعمل سبور اللي يحبه هو
1: صحيح
0: رياضه اولمبيه ما شاء الله
1: ويخرج ينحي ستريس نتاع الباك
0: اي اكيد
1: انا نفكر روحي كي كنت باك امي خرجتني نوع ناخذ كورن جلاس
0: هكا
1: انا كان جاتني فين جات اليوم سيدي عاشور
0: سيدي عاشور
1: لو كان اليوم كان جيت عندي نفس الوقت راني مشيت عملت شويه
0: ساعه شويه اي حلو
1: بعد كان اوبن ستايل اللي هو يفرج اكثر واللي هو يمشي مع العصر تويك اكثر اللي هو كيما نقولوا خليط نتاع لي ستايل دو دانس الكل دونك يبدا ابارتير من ماضي 3:30 هكاك ماضي 3 ولا 40 دقيقه حتى لين 7:30 ان شاء الله 8
0: نختتم. الجوري زاد موجودين، جمعيات موجودين،
1: موجودة
0: الشيخاوين سباح قايله ولا عشيه،
1: هو بصراحة
0: الجمهور الدخول مجاني،
1: مجاني دخول مجاني، موجودين يجاوب بكثره، تفرجوا على اولاديتكم ويجاوا حتى العباد اللي تحب تاخذ فكره على الدانس وتحب تهز صغار على الدانس.
0: اخوة دريس شعب شنو الرياضه ذي،
1: وينجم يجينا على عين المكان الفيدراسيون كل حاضره غدوه.
0: اوكي
1: دونك ينجم ياخذ استفسارات، ينجم حتى ننصحوه احنا شنو ينجم يعمل. راو وليدتنا احنا هما بيدهم ما يعرفوش شنو يعمل، يلزم يشوف كل شيء باش من بعديك يقول انا حاجتي بهذه. دونك ونعرفوا اليوم اللي راهو الرقص راهو وانت منرفز تشتح، وانت فرحان تشتح، وانت وانت شيخ تشتح، في عروساتنا نشتحوا. دونك اليوم الرقص هو عباره على تعبير جسماني، هو عباره على كل انسان كل ادوليسون سورتو لاج كريتيك هذيك ما يلقاش كيفاش يعبر، ما خير يعبر باترافير هو بدنه ويعبر باترافير دي ميساج نوبل احنا نسميهم
0: بيان
1: سور كلاس. دونك اوتوماتيكمون اترافير الدانس. دونك قلت لي انت وقتاش نجي، هو كل واحد باش مغروم انا نقول لكم يجي من الصباح
0: بالصباح وما باش تحصل
1: بيان سور
0: باش
1: تتفرج تاعي
0: باش تحس بالتيمبو في الريتم في الموسيقى باش تكتشف برشا حاجات. اكيد غدوه الصباح في مدينه الثقافه دخول مجاني، الامور منظمه
1: كل شيء جمع
0: خدمه الامور اللوجستيه كل شيء.
1: صدقني البارح روحنا
0: مخر برشا
1: باش خاطر اون فيت خلينا نقولوها كما هي، راه فما برشا لوجيستيك تحضر قبل النهار
0: كواليس اللي ساعات الاثلاث ما يعرفهاش ولا الجمعيه والا المسؤول في الجمعيه يقول لك علاش وما يعرفوهاش
1: ما يعرفوهاش. والجمعه هذه جاتنا ناقصه ثلاث ايام ولا نهارين خاطر العيد،
2: نهارين
1: العيد. دونك تصور انت نهارين نتاع العيد هذوكم
0: احنا
1: بيان سور. دونك وانت تعرف اللي راهو باش تنظم ايفينمون والا مانيفيستاسيون فما لجنه اسمها سي ام او اللي
0: المختلطه
1: كل نهار اثنين لازم نمشيو لها باش ناخذوا التاشيره، وبالتاشيره هذيك بيان سور
0: واش لعبه
1: مسؤوليه
0: مدنيه منه ومغادي.
1: دونك خاطر نستناو اكثر من 300 اتليت، اكثر من 300 راقص وراقصه
0: غدوه مع لي بارون مع المرافقين
1: مع المدربين مع تصور انت نجموا نوصلوا 1000 واش
0: نرجع لك دليل لانه انت زاده قلت عندك برشا روح في السبيتش نتاعك، عملت تجارب صحيح في الروادن في التلافز، اما انت زاد المجتمع التونسي مستحق لك باش تغرم صغيراتنا بالرياضه. فما عزوف رهيب جدا في المجتمع تو صحيح، فما لهفه على الرياضه. البو مسكين تلقاه يكلت، سامحوني في الكلمه، على الموتور يكلت باش يهز ويوصل، ومش خالط لا يشبعوا قرايه، لا يشبعوا ايتودات، لا يشبعوا ماكله، لا يشبعوا عيد، ليشبعوا رياضة ويتستي ويجري
2: صحيح.
0: وصالة منه ومنه ما يدخلش ومنه عصاف العجلة
2: صحيح.
0: ومنه مش لاقي حظه ومنه يعرقلوه. ولده موهبة، هو يقول ولدي موهبة وموهبة يقول أنا موهبة، والناس تعرف اللي ولده موهبة وما خلطش بشي ززيه لك البو وانا بو ونعرفها وانت دالي تعرف
1: أنا كيف كيف بو ونعرف
0: رياض العوني ما شاء الله. هنا في الخلطة ذي دالي زاد مسؤوليتك يا أستاذ جامعي، عجبتني في كيفاش خرجت من الصفر اثنين متاعك، يعرفوني يقول انا
1: في دار
0: الشباب اي انا صفر اثنين زاد خليني نقولها في دار الشباب ويعرفوها في بوديوم، ممكن تسمع برامجنا في دار الشباب في بوديوم. خليك انت تاخو الرهان والتحدي وانك تمشي القفصه باش تخدم كاستاذ جامعي، يعطيك الف صحه باش نرجع لك على التجربه نتاعك في قفصه. زاد انت مسؤوليتك باش تغرم برشا مجتمعنا بالرياضه، لانه الرياضه اللي نشوفوا فيها كان كومبيت ومنافسه ومشاكل وقوارير وضرب ومضروب،
1: مش هذاك الجمله
0: انا جايك دالي. زاد انت هذه مسؤوليتك كأستاذ جامعي باش تغرم لنا صغيراتنا. رياض العوني اش قلت لك؟
2: تعدى حصص اضافيه.
0: انا اش قلت لك؟
2: اي باش تعدى حصص اضافيه.
0: 120 في بودابست، هذاك علاش الاتحاد الاوروبي خمم عاتز نادي على الخمسه الماتش يبدا باش يعرفوا ينظموا الفان زون، وتعرف الانجليز في الفرحه نتاعهم صعيبه شويه بالنسبه للبوليسيه نتاع المجر.
2: الجماهير عملوها
0: على الجمهور على الجمهور وفما زاده برشا من الاتحاد الاوروبي البوليسيه في الفيناليتا كي يجيو من كل بلاصه في اوروبا، نعرفها الحكايه هذيا
2: باش يتلاقوا بالجماهير نتاعهم،
0: كل واحد يشد جمهوره. جيب لك الانجليز في بودابست يجيب لك جمهور باريس،
2: يفهموا بعضهم يفهموا بعضهم يفهموا الجمهور.
1: استيماسيون شكون باش يربح اليوم في الماتش؟
0: شنو هذا؟
1: شكون بي اس جي؟
0: شكون؟ انا قلت يمشي ممكن 120 وهاو مشى 120.
1: شكون يربح؟
0: خليها تمشي ضربات حظ دالي.
1: زعما
0: انت اش تقول؟
1: انا نقول بي اس جي خاطر فيو
0: كيف. في 120؟
1: في 120 اي.
0: هكا؟ لقب الثلاثة رياض العوني.
2: ارسنال.
0: ارسنال في 120.
2: ارسنال لعبت برشا. 120 في بلنتيات انا ارسنال.
1: لعبت برشا ماتشات كما نقولوا
2: كسر ما عندهاش حظ لونتونير نتاعها مسكين ما هزش حتى تيتروات معناها كبار وتعب برشا.
0: اي وعمل
2: برشا. عملت ثلاث سنين. ثلاث سنين في ارسنال على بعض.
0: صحيح
2: ارسنال في ارسنال في
0: بالي ثلاث سنين
2: ستة ما لا كان مع غوارديولا هو قبل
0: اجوان
2: غوارديولا ارسنال في بالي ثلاثة عاطف
0: ستة
2: ما هز حتى تيت
0: ليه بتجري ليه
2: قبل ما يكمل البطولة اللي هزها وقبل ما يكمل الشامبيونز ليج قالوا له تحب نزيدوك ستة سنين اخرين معناها بتشوف لعبت معناها يشوفوا في خدمته ويشوفوا معناها انسان بالحق
0: يعجبني المدرب اللي يستحفظ على افكاره ويقعد يدافع على افكاره مش معناتها عناد مشروع معناتها البريتش الانجليزي يعرفوا انه فما مشروع مع ارتيتا خذوه من تحت جناح
1: بيب غوارديولا
0: هو
1: ولد جوان تاعو
0: صنع في ستاف ناس كيما
2: ما هو لعب في ارسنال هو ارتيتا لعب في ارسنال معناها ولد الارسنال معناها خرج من اسبانيا باش يلعب اي ملعب
0: وملي كان يلعب في البروفيل معناتها اكل حكمه الساج اكل حكمه تحس البروفيل
2: تاع قبل نتاع
0: لعبيه زمني
2: اي باتريك فييرا نتاع تيري هنري من جينيراسيون
0: زاد الاسبانيوري المدرسه الاسبانيه زاد المدرب لويس زاد في باريس باريس هزت اللقب التاريخي عام ناول بشكون لا بميسي لا بزلاتان لا بشكون
1: لا نيمار
2: لا مبابي لا معناها
0: شي عمل زادة
2: صحيح هو اللي قال لهم باش نعمل
0: باش نعمل توليفة
2: جوارد اكسبيريونس
0: والقطري فيهم
2: جوارد صغار ولاد صغار
0: جالاكتيك ما تعمل شيء
2: معناها كي تشوف دوي تشوف باريكيولا
0: نتاعو كومبوس ولي زاد جوا نتاع اسبانيولي زاد لويس انريكي زاد عنده لي زاد جوا غرفه عمليات رهيبه
1: في عام لعب ستة فينالات
0: في عام ما
1: قلتش
0: شيء قلت لي انتم المحللين الكرونيكور وانه بطوله ضعيفه ما تعطيش فريق بطل اوروبا باريس
2: شو بطوله ضعيفه
0: فرانسيس كي تصنفها
2: لا الفرنسيس راه كي تحط بطوله فرنسا زياد تحط باريس باريس بي اس جي في صف
0: والجمعيه
2: البطولين كلهم في صف
0: باريس راه ضحى ماتشويت وجدتو كتريف ويلعب ويلعبش وكوب وعشان ضحى ماتشويت معناتها في الكالندري عملوا له كالندري وخسر ماتشوات زاد
1: ماتش
0: حتى الديربي مع باريس
2: هي حتى كي تتكبس في البطوله
0: تتكبس
2: مقبله انت تراجش عملت
0: حلو الكلمه حلوه
2: شفت تراجش عملت قبيله كان خاصه كات بوان دي كار كي حست بالخطر
0: رجعت
2: ربحت وليت سيت بوان
0: معناها اخر عملت ماتش قداش عندنا في الحصه الاضافيه الاولى اربع دقائق دونك واحد واحد بين بي جي ارسنال ملا جمهور ملا شيخه ملا تيفو ملا ناس ملا بيدابيست ملا مجر اتحاد اوروبي زاد يعرف شي عمل كحط لك ماتش الخمسه حسبها. لك على حبوا يخرج ايماج نظيفه
1: صحيح
0: للي ملا موجه هزيناها الرياضه محلاها
1: الرياضة أخلاقنا ولا تكون شو راهي الرياضة احنا بتدخل في سبورت وكومبا أكثر شوية راهو إنسان رياضي راهو عقلية خلينا نقولوا راهو كيما قلت انت نبعدوا برشا على العنف رانا ماناش فماش عنف بالعكس احنا نشوفوا كساجيش تحكي لي انت هذيك موجوده في الرياضه
0: التواضع
1: الحكمه الاختلاط خاطر احنا نتعرفوا على برشا بيان سور البارتاج انك انت تكون ما نغزروش لبعضنا لا في الكلاس سوسيال لا في الاعمار لا في حتى شيء عندنا هدف واحد اللي هو راقي برشا اللي هو ديز اوبجيكتيف موجوده كلكو سوا باش تلعب على حاجه ولا حتى على الروح الرياضيه
0: برافو محضر انت بتقابل في الطلبه في ولايه قفصه
1: نقابل
0: اختصاصك هو الفيتنس
1: في الجامعه اصحابي
0: اصحابك طلبة سلموا عليهم كملوا امتحاناتهم
1: هما كملوا امتحانات ما زلت لهم الجمعه الجايه هما البي اف او سوتونونس نتاعهم خاطر نعرفوا لي اخر عام انا قاري دوزيام اني ثروزيام اني ثروزيام اني هما عندهم ستاج في الميليو سكولير معناتها يقريوا في المدارس
0: والمعاهد دخلوا
1: عام كامل دخلوا مشاو
0: ولايه قفصه
1: اون جينيرال دونك
0: الجمعه يجيو من كامل تراب الجمهوريه
1: من كامل القاصريه سيدي بوزيد صفاقس فما حتى من تونس يجي
0: شاتيتهم محمد علي تبان انت كاستاذ جامعي وكبطل اكيد وشبعت برشا بالقيم تاع الرياضه شاتيتهم الطلبه على تونس على محبه تونس على غدوه مشروعه في تونس على مدينته اللي يحبها كيما انت خرجت من نابل قريت في قصر الصعيد
1: ومشيت
0: تقري في قفصه
1: انا اعطيتهم مبدا اللي هو سي تري سامبل اليوم اذا تحب تخرج لبرا يلزمك تشرف رايه الوطن اذا اليوم تحب تخرج لبرا لازم تكون باهي في حومتك وباهي في الفيل نتاعك اللي مدينتك باهي في الريجيون نتاعك وباهي في تونس قبل ما تخمم تخرج لبرا
0: معناتها بلادك عطاتك قراتك كبرتك
1: لازمك تعطيها
0: ترجع لها
1: وتوري اللي انت باهي
0: اوكي
1: باش كي تخرج تمثلها احسن صوره خاطر رايه البلاد مش سهل
0: تسمع سيري اللوني
1: مش برشا عباد سورتو في الفيتنس تويك خاطر برشا عباد اليوم يخرجوا للخليج يلوجوا
0: في فيتنس ورقه وصحه وبعد يمشي الجولف قري ولا شعر
1: منشط انا عندي ثلاث سنين نقري في قفصه كانوا برشا يلوجوا على النوت
0: مسيو
1: الطلبه يحبوا ينجحوا ب 18 ب 19 ب 20 عندي ثلاث سنين تاو سنه يقولوا له مسيو ولا يعيطوا لي حتى دليل راهو زملاء دونك نقول لهم راهو ماهوش نوت راهي كومبيتونس. دونك ريت الكومبيتونس اليوم كي تاخذها اليوم بلاش خاطر الدوله عطتها لك غدوه راهي برشا فلوس.
0: برافو.
1: دونك انا ناحيت لهم العقليه نتاع النوت وبرشا عباد ولاو ما عادش يلوجوا على النوت.
0: برافو
1: مسيو بالله هذه صلحي لي باش نجم كي نمشي راني كي نمشي نقري كي نمشي نعمل
0: راسي مرفوع
1: نوري روحي وراسي مرفوع وحتى حد ما يقول لي راك انت ناقص.
0: برافو.
1: دونك هذه ديجا هذايا حاجه باهيه وديجا الزملاء الكل يعملوا فيها. وبالله زاد نحب نوصي العباد خاطر احنا برشا عباد تغزر من الفوق من تونس ما تدخلش لداخل تقول انا ظروفي قاسيه ونخرج لبرا الخليج خاطر فلوس. اما ماهيش فلوس، عملت العشرة سنين والعشرين سنة وروحت ببرشا فلوس. العقلية ديجا ما عادش هي بيدها متاع بلادك.
0: أوكي.
1: العقلية حتى كان جيت فلوس ما تنجمش تستثمرها. راهي مش تمشي.
0: صحيح.
1: اذا انت اليوم ما تقعدش، اذا انت اليوم ما تنجمش تتعلم من بلادك وتعطي لبلادك ترجع لها حتى شوية ما
0: عطاتك. صحيح.
1: ما تقولش راهو البيبان مسكرة خاطر احنا ديجا اذا احنا من الاول ندخلوا ببوند نيجاتيف ما نجموش نقدموا في حياتنا.
0: صحيح. وعالم توا في توا في الصالات في تونس الصالات الخاصة والا حتى دور الشباب والا حتى القاعات التونسية اللي تابعة البلديات
1: لي باركور دو سونتي
0: لي باركور دو سونتي اللي تابعين الدولة. محلية الغرام بالموف برشا انسبيراسيون تلقى حتى يمشي يعمل جوجينج يجري
1: يعمل مارش
0: يعمل مارش اكواتيك
1: يهز ولده صغير ويمشي يعمل معاه مارش. نعطيك سيدي نعطيك ستاتيستيك بوتيتر الناس الكل مش
0: وفي شغلنا بك ستات 3% تونسي يمارسوا الرياضه شويه
1: كانت هذيك
2: لا مش اكثر
0: هي اليوم بعد كوفيد خاصه
1: بعد الكوفيد ولات في 18 في 19%
0: غير مازالوا ما عطاوش الرقم الصحيح ما عطاوش
1: كلام فما رقم زاد لازمنا نغزروا له بعين الاعتبار اللي احنا اكثر من 45% من الشعب التونسي عنده سيغ بوا اوبيزيتي. سيغ بوا معناتها اليوم فما حاجه اسمها الاي ام سي لانديس دو ماس كوربوريل نعرفوا اللي اذا تكون اكثر من 25% رانا دخلنا في سيغ بوا. دونك اكثر من 45% عندهم سيغ بوا واكثر من 50% صغيراتنا اليوم اقل من لاج من 18 سنه
0: تليفونات في ايديهم
1: بيان سور. دونك اليوم هذاك علاش انا ديما نشجع على الرياضه. راهو الرياضه انا شكون هز كوره وامشي كاور في مع ولدك نجم تكون راهو امشي هز البوسات كيما قلت انت
0: عمل جوجينج عمل
1: نجم
0: مارش.
1: تكون امشي للمرشي في بلاصه ما تذكر هبتك خليها بعيده شويه بيان سور.
0: عمل تكويره في الحومه باهي صح على روحك
1: على روحك
0: تو كامل تراب الجمهوريه ولو انه دخل فيها شويه البزنس بيزما ترجع على السكة. التظاهرات نتاع العدو حك راسك عمل تظاهرات فيها برشا بزنس
1: برشا بزنس برشا
0: الناس كل لحظتها. دكتور محمد علي السباعي يجي بحضنا في برنامج بوديوم وحكيناها مش أي جرية معناتها باش تخمم أنك تربح زاد أنت كمنظم. خمم على مونيمولي في المنطقة ذيك حاجة حلوة فيزيت
1: صحيح. صحيح.
0: هو خمم من... مش على الربح دوسار باش تبيع ليه. استحفظ فما نواميس فما حماية مدنية فما تراخيص مش حك راسك خاطر فما سلامة زادة متاع العدائين اللي هما مغرومين باش غدوة تعمل كيما ماراثون بوسطن ولا كيما في باريس ولا فيما في إسبانيا.
1: صحيح.
0: ولا
1: صحيح.
0: حاجة تونس محليها مزيان
1: تونس محليها
0: هو جماعة تيلتيلي الجارية متاع الجيش منظمة محليه ما فيهاش بزنس خاطر جيشنا الوطني السجرات شيخ الدوسار مجاني. هي اما انت كمنظم تولي تخمم باش تشجع زعما على العدو وعلى الرياضه للجميع لا مش هكاك
1: لا
0: تولي تخرج على
1: ربحيه تولي
0: ماهيش تولي ربحيه تخرج على
1: تخرج على
0: تنجم تخلصها كاش وتخلص اداءات وتتعاقب عليها اكثر من اللي انت كنت باش تربح فيه. سامحوني بكلمه كيما اللي صار القشاره مع العيد صار بعينهم جيب بقال رابح يسودك مربيع معناتها تشجع الرياضه اوكي بعد الكوفيد وناس تغرمت كذا اما لا تونس محلاه نجم تحل لي باركور بارتو نجم تنظم ميساج اما تخمم على اللي يحب يجري زاد يحب دوسار خاطر فما برشا قمودي في الجاريات كان انت تحب تقول دوسار ابيوس وشنو ب 15 وب 20 لا
1: ما يجيش
0: ما ينجحش الشيء ما يقابلش بعضه
1: ما يجيش تو انت فما الرياض
0: كيفاش الرياض
2: فما عباد يعطيك تيني كامل يعطيك مليون يبدا مهم بالفلوس اي معناها لا معناها فما اللي ينظموا لبرا يبدا كل شيء عليهم هم
0: اكيد عليهم هم
2: اي يا منت كي تجي منظم وتجيبني انا باش ندفع فلوس باش نشارك
0: نقول لك ما نشاركش تجري بلاش
2: رياض لا هذيك
0: انت
2: انت عامل مناسبه انت عامله مناسبه باش يشاركوا لك 1000 معناها ال1000 باش يهزوا انت عندك واحد باش يهز
0: زعما باش يخلص الميداي و65 يخلص
2: الباتين انا جاي باش
0: يعسروا مش موضوعنا ما حكينا فيه. هاي دليل نعطيك خويا ميكرو ليبر مسك الختام ذكرني بالموعد ومحلاها الاطلاله نتاعك بحذانا
1: عايشك عايشك دونك ان شاء الله غدا نستناكم بكثرة نهار 31 ماي عيد الأمهات كما قلنا
0: خممتوا عليهم
1: وبيان سور احنا
0: غدا برشا أمهات
1: برشا أمهات برشا أمهات دونك إن شاء الله في مدينة الثقافة بارتين من 9 متاع الصباح واصبروا معنا واصبروا مع صغيراتكم على خاطر غدا باش يكون عرس كما قلت أنت والعرس راه يبدا من 9 إلى حتى كشي يتحليل قال
0: معناتها كي تقول حفله فما الماكله فما الماء
1: فما كل شيء
0: فما النظام والمكان مزيان برشا زاده
1: باش
0: نشوفوا اول مره
1: نستحفظوا
0: عليه المنشاه
1: صحيح
0: توصيتك سي محمد
1: ونكون سورتو فما روح رياضيه خاطر ديما احنا كي نخرجوا ماناش رابحين بتاتخ نقولوا لا والله احنا نستحقوا باش نربحوا كل احنا لازمنا نعلموا لصغيراتنا حاجه مزيانه اللي هي الروح الرياضيه حتى كان خسر نقول له مثال ولدي
0: شكون هذا يعلمها له المدرب
1: نبداو من من من العائله الصغيره صحيت لي لي بارون توصل للعائله الموسعه اللي هو الكوتش نتاعو
0: ولا المدرب غدوه كان ولدك ما هزش ولا
1: بالعكس انا نقول لكم كلكم رابحين وكلكم ربحتوا على خاطر كلكم جيتوا باش تشاركوا وباش تتعرفوا على عباد جدد وفما بارتاج وفما حب للحاجه اللي تعملوا فيها والحب نتاع الحاجه اللي تعملوا فيها هذاك هو اللي خليك غدوه تجي
0: برافو غدوه مازالت المواعيد
1: ان شاء الله
0: اكيد وفما منتخب وطني
1: بعديك عندنا صحيح منتخب وطني
0: مواعيد وطنيه
1: فما دي ستاج باش نحضروهم فما دي فورماسيون كيف كيف باش نحضروها وفما سيزون كامله العام الجاي زاد كيف كيف
0: نبداو حفله ربعينكم يعطيك الف صحه سي محمد علي تبان
1: شكرا
0: الصفه هي المكلف
1: مكلف بالاداره الفنيه
0: اوكي اوكي تجيب حذانا في كل وقت في برنامج بوديوم
1: عايشك
0: لانه فما
1: محليكم بالحق العربي روح راه فما اسمع راه الاستوديو روح
0: ماهيش ظروف
1: لا مو الظروف
0: ماهيش تكنولوجيا وهاي تيك
1: حتى شيء
0: نخلقه فوق راسك لا تخلق ولا هذيك هي ظروف
1: الروح موجوده يعطيكم الصحه وانا اول مره وماش اخر مره
0: هكا اوكي ريت العشق والغرام والشغف برافو تحية كبيرة لمريم الشابي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة
1: صحيح
0: مع رئيس الجامعة
1: صحيح مريم الشابي منى الشابي منى زادة كيف كيف المتصرفة الاقتصادية
0: برافو
1: رئيس الجامعة وال
0: ستاف الكل مدربين
1: ومدربين الكل زادة كيف كيف
0: حاضرين إن شاء الله
1: كل إن شاء الله مش يكونوا حاضرين
0: برافو
1: وإن شاء الله يتعدى عرس رياضي بحت بامتياز
0: إن شاء الله نكونوا معاكم ونتبعوكم وهذا مهم حتى نوصلوا صوت الشباب في إذاعة الشباب سي محمد علي تبان ألف تحية ليك خويا الغالي
1: شكرا
0: جاية الأولى ما مش آخر مرة رضعوني خويا شرفنا بالحضور قلت لك شكلها 120
2: لا لا شوف هذه فما ضربة جزاء معناها ما نعيش هذول المهاجم هو اللي عمل الغلطة ولاعبي الأرسنال كلهم يطالبوا خذا ورقة صفراء أرتيتا والكابيتان رايس خذا ورقة صفراء معناها الحكم معناها غاديك باش تشوف الحكام ما يلعبوش
0: زياد يكلموها
2: لا لا فماش هو اللي لاتاكون هو اللي دخل يده في
0: اوكي
2: لاتاكون هو اللي عمل الغلطة دخل يده في يد الديفونسير
0: وطاح
2: طاح معاه
0: ثالثة في تونس
2: تتزفر كان جد ما فماش باغ
0: علاش في تونس ولا
2: تتزفر ولا تتزفر
0: واضح ملا ماتش 1-1 دونك عندنا الأخبار احنا مع 7:30 باش نقعدوا معاكم نكملوا اللحظات هذيا ماهيش عادية أكيد هذي ذا فاينل معناتها الفينال الكبيرة في الكرة الحقيقية اللي باش يربح باش يهز برشا في الكانيوتا برشا فلوس أكيد باش ياخذوا برشا ستاندينغ عندهم لعبيه باش يمشوا للمونديال
1: القيمة التسويقية تطلع
0: نتاع اللعبيه القيمة التسويقية برافو
1: والبالون دور زاد كيف كيف
0: داخلة فيها يا سيدي عبد العثمان بالون دور كان باش يعاود يهز باش يعاود ياخذ هو
1: لا كفارات صغير يعني
0: يستحقها لا برافو
2: يستحقها المدرب البرتغال يتفرج مارتينيز يتفرج معناها عنده أربعة
0: يلعبوا
2: عنده غير جوش وفيتينيا
0: توخيل شنو عنده في الانجليز عنده برشا
2: توخيل هذوما بريسك فما فما رايس وفما رايس وبوكايو ساكا
0: وايزي
2: ذولي حتى ايزي ايزي دخل زاد
0: هذوما الكل باش يخرجوا منا قداش لاعبين ماتش دالي رياض في العام 60 70 ماتش
2: هما كانوا نورمالمون معناها الفيفا يمكن ازربها الوقت ولا حاجه
0: تاع المونديال
2: اي تاع المونديال اما كان هكا راهم وقفوا عندهم برشا خاطر يتعبوا الجوهرات
0: بالحب قداش ماتش لاعبين تقريبا فوق 60
2: 65 فوق 60
1: 65
0: شوصلوا في ال 65 قبل المونديال 11 جوان
2: دو لا ليغ
0: مش عادي مازال السوبر يرجعوا من المونديال يقولوا في موناكو فما السوبر ساكن يرجعوا من المونديال باش يقتلوهم لاعب توا ماكينه في العالم، لكن لاعب زاد في المستوى العالي يربح في برشا فلوس.
2: صح، لا حتى الفلوس ولات الامكانيات معناها اللي يوفروا فيها الجمعيات ما عادش تحس بتعب.
0: جات بريود بحضر تبان وانتم كونكتي بالعالم ورياض العوني عاطف زنادي، جات بريود طلع صوتك النقابه بتاع اللاعبين وهو باش يعملوا مسابقه اخرى وبعد كل شيء
1: فما شيء فما شيء
2: دخلت فيها جوفانتوس ودخلت
0: فيها برشلونه
2: باش نعملوها
0: واحد زاد صغير ضرب بها الكوره في العالم بعد واخبار منه وعاجل وماشي بعد ما فما شيء
1: مش خلقوا 365 يوم اخرين
0: صحيح قعدوا هكا. ثم كان مسابقه في العالم هي كاس رابطه الاوروبا اللي قعدت تلعب توا في بودابست وكهو زادوا شويه كونفرنس ليغ اللي هزوها الانجليز
2: ومؤتمر اوروبا
0: ليغ واللورو حبوا يزيدوها هذيك الكاس الامم زاد ما مشيتش توب ما فهمهاش الجمهور
2: الجمهور ما فهمهاش اما هي باهيه زياده اما الجمهور ما فهمهاش
0: هي باهيه اما زادوها في الرزنامه زادوها ولات زحمه زاد ضغط ما هي مجموعات وبعد تمشي
2: ولات عامين هي والكوب دوروب
0: هي
2: عامين نعملها هي كانت الكوب دوروب بعد 4 سنين ولات عامين هي
1: الكره مهنه وراهو برشا تعرفوا انتم انه الملاعب البروفيسيونيل راهو فما برشا خدمه يخدمها اور الكلوب نتاعو في الريكوبيراسيون تويكا فما برشا
2: كل شيء منظم
1: كل شيء منظم بيان سور فما سويفي
2: وقتاش تقعد حتى معناها كل شيء
1: حتى العائله حتى العائله وقتاش تقعد مع العائله
0: ولا في الفول اللي باش يعملها انترن ولا كل شيء من باريس مثلا لموناكو كله بالكمبيوتر غرفه عمليات مش كان راهو في المدرب ارتيتا ينقز ولا
1: لا لا
0: لا فما
1: ستاف
2: يوصل 50 ستاف
0: فهم حتى ستاف في باريس
2: يوصل 50 ستاف
0: مش عادي
2: 50
0: برافو قداش وصل الوقت
2: وفات
0: كمل
1: حصلت
0: شو شكلها شباب
2: شكلها ضربة جزاء انا شكلها
1: انا بيرسونال
2: باش يخافوا زوز
0: حمدالي تبان انت تحبها بيجي اما تتفض في 120 زادت 4 ساعة جيتنا الاخبار شوي اخر بشرطحوا شوية
2: زياد ديديكاس اخونا مالك زاروخ
0: مالك زاروخ سلموا عليه
2: سلموا عليه اخويا ومقبلة يسمع فينا وديما يجي بحذا فوزي هو الحق
0: ومعناه
2: ولدي تسمى ولد الدار
0: ما شاء الله
2: وخويا صاحبي مالك ولعب معايا كرة في العمران وصاحبي بالكدا وعشرة وناس طيبة
0: سلموا عليه
2: ويسلموا عليه ونقولوا له ان شاء الله
0: سبيسيال ديديكاس لمالك زروق
2: مالك زروق
0: مدربنا باش يجي بحذانا ان شاء الله في المونديال يكون بحذانا
2: ناس طيبة برشا
0: مالك متربي مالك قلب كبير محضر تبان يعطيك الف صحة
1: شكرا
0: شرفنا بالحضور
1: عايشك
0: الله يخليك سلمي برشا على العائلة
1: نقولوا شوية هكا اعطينا شوية روح
0: بدلنا الجو
1: بدلنا الجو
0: بدلنا الجو
1: وطيب نزيدوا نبدلوا الجو ونشطحوا
0: على
1: الاستديو تاع الربوخ نتاعنا
0: جو تونسي بعد الاخبار نتقالوا ان شاء الله
3: لا

0: الشباب من تونس. انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل مجدك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.

0: نشرة الأخبار.
1: تقلبات جوية متوقعة بالشمال الغربي والوسط وتوصية بحماية محاصيل الحبوب. حديقة البلفيدير تفتح أبوابها في حلة جديدة والدخول مجاني اليوم وغدا. وفي النشرة مواكبة لهذا الحدث، تظاهرات تنشيطية متنوعة غدا في جميع جهات البلاد احتفاء بعيد الأمهات. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. من المتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي في آخر النهار وبداية هذه الليلة، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على أغلب المناطق. المهندس بالمعهد الوطني للرز الجوي سليم بن ميلاد وأكثر تفاصيل.
2: يكون الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية خاصة بالمنطقة الغربية، تكون مصحوبة بأمطار تشمل محليا بعض الجهات الشرقية، ولايات القصرين، سيدي بوزيد، سليانة والخروات وزغوان. هذه المناطق معنية بالأمطار، كمية تتراوح بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. الخلايا الرعدية تتقلص فعاليتها بداية الليل، ثم يكون طقس مغيم جزئيا أغلب المناطق، وإن شاء الله غدوة الصباح يكون مغيم جزئيا. أما العشية تظهر خلايا رعدية تكون بالمناطق الغربية وبعض تشمل المناطق الشرقية، تكون مصحوبة وضع بعض الأمطار المطرقة. الرياح تقعد توافر من القطاع الشرقي والحرارة باش تقعد في نفس المستويات وتتراوح بين 27 و 31 درجة بمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة بقية الجهات.
1: وزارة الفلاحة دعت من جهتها الفلاحين إلى حماية محاصيل الحبوب من الأمطار الرعدية والبرد خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسريانة والقيروان وزغوان. تم اليوم إعادة فتح حديقة البلفيدير بحلة جديدة، وذلك أثر انتهاء أشغال الصيانة والتهيئة، واحتفالا بإعادة افتتاح هذا الفضاء الترفيهي. تم تمكين المواطنين اليوم وغدا من الدخول المجاني بصفة استثنائية. مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس الدكتور عمر حلمي النيفر، وأكثر تفاصيل الزميلة نجاة حسن.
3: أشغال اللي بدأت تقريبا شهر ونص بالنسبة للحديقة الحيوانات، شملت عدة أجزاء مع عمليات إعادة تهيئة المدخل، تركيز حواجز لتسهيل دخول المواطنين، ومن ناحية التجميل أوقع تحرير الفضاء الخارجي مع تركيز أكشاك جديدة تتماشى مع النمط الطبيعي متاع حديقة الحيوانات وحديقة البلفيدير بصفة عامة. أوقع زادة تركيز إنارة جديدة، ومع زادة إنشاء شلال في الجزيرة اللي في وسط الحوض المائي متاع حديقة البلفيدير، مع زادة تنظيف كامل حديقة الحيوانات وحديقة البلفيدير أيضا. وبالنسبة للحيوانات فما الفضاءات وقع تهيئتها وتحسينها. النداء هو للمواطنين باش يحافظوا على النظافة، ما تستحقش باش تطيشوا فيهم لا أوساخ ولا مواد غذائية. فما تقريبا 1000 حيوان بصفة عامة منقسمين على 120 صنف حيواني بين طيور وثدييات وبعض الزواحف. بالنسبة لجلب حيوانات هذا مشروع يتطلب دراسة ونقاشات مع مختلف الأطراف.
1: من جهته مدير العالمية ببلدية تونس مراد حمزاوي أكد أنه تم تجهيز مدخل الحديقة بكاميرا مراقبة، مضيفا أنه سيتم قريبا إطلاق تطبيقة للخلاص الإلكتروني لتذاكر الدخول لحديقة البلفيدير بطريقة رقمية سريعة وآمنة.
4: البروجي نتاعنا اما انتاج برينسيبال بالنسبه للاداره العالميه اللي هي رقمنه الخدمات البلديه في المرفق، هذا المرفق عمومي. قيمنا التجربه السابقه اللي هي كانت تجربه مانيوال، فيها برشا نقائص، فيها برشا تعب، وفيها برشا مصاريف اللي هي بالديجيتاليزاسيون باش نتفاداوها. عندنا ان بروجي باش نعملوا اناكسي اوتوماتيك للحديقه، يكون تذاكر بالنسبه للحديقه تذاكر بالشكل القياسي الجديد اللي هو افيك ان كيو ار كود. المصدر نتاعهم باش يكون ديكاس بلاس لهنا، كما نجم يكون المصدر نتاعهم تطبيق محمولة في التليفون. بالنسبة للأكسي أوتوماتيك في أجال متاع 3 أشهر إن شاء الله باش تتركز معدات في الباب باش تقرأ طريقة آلية لبيي اللي باش يجيو من التليفون ولا يجيو من الكاس أوتوماتيك. غير هذايا الناحية الأمنية للمرفق، جهزنا المدخل في الانترفنسيون الأخرانية هذايا بكاميرات مراقبة تغطي مدخل متاع حديقة الحيوانات على ان بيريمتر دو 360 دوغري.
1: هذا وعبر عدد من زوار حديقة البلفيدير اليوم عن استحسانهم للتهيئة الجديدة.
0: باهي الحقيقه سورتو جاردان القديم مزيان كل شيء ظاهرين لي زون رينوفي وقدوهم وني تري ساتيسفي الحقيقه نظافه بالقديم ناطفين بالقديم الحقيقه حتى قبل راهم كانوا باهين ديما ينظفوا ديما يدوروا احنا ديما نجيو شاك ويكاند سامدي ديمون فساد محليها مزيانه سورتو اللي عملوا اليوم ماسكي باغي غراتوي ساتيسفي يعطيهم الصحه
5: تظهر باهي ينظفوا الفساد باهي الحق وان شاء الله تقعد هكا ونافوره باهي
6: تظهر باهي نظيفه نظفوها دينا مدونه بالقديم والاعوان ملهيين ديجا
7: النظافه نقولوا خير شوية حاجة جديدة اللي فما البر اللي تبا عملوهم هذيك حاجة به
8: شوية نظافة في البارتي اللي تمشي فيها في الواجهة شوية تعطيك جديدة النافورة حسنوها شوية
1: احتفاء بعيد الأمهات وتحت شعار أحب أمي أحب أسرتي تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا بالحديقة الوطنية بالبلفيدير تظاهرة تنشيطية توعوية كبرى. سماح اليحيوي كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أفادت بأن جميع جهات البلاد ستعيش على وقع تظاهرات مماثلة.
9: التظاهرة هذه تتضمن خيمة خدماتية وإرشادية توعوية للأمهات، هناك عروض تنشيطية وفرجوية لفائدة الأطفال والأمهات، العديد من الفقرات المتنوعة والألعاب، فقرات تحسيسية جماهيرية ورشات إرشادية توعوية، نلقاو جناح الإرشاد والتوجيه النفسي والصحي، الإرشاد والتوجيه الاقتصادي، الإرشاد والتوجيه القانوني، الإرشاد والتوجيه الاجتماعي، التواصل بين الأجيال، كل ما يتعلق بال الأم أسئلتها الهواجس اللي عندها إن شاء الله باش تلقى إجابة وباش تلقى الخدمات الكل موجهة لها هي إلى جانب الخيمات التوعوية الإرشادية المجال مفتوح للأطفال باش نلقاو الجانب الترفيهي هذايا باش يكون على مستوى وطني ولهناك نقولوا الأم نقولوا الأسرة نقولوا التماسك الأسري نقولوا الحفاظ على العائلة زادة باش تلقاو في جميع الجهات تظاهرات تنشيطية وتوعوية مماثلة.
1: تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدني لتتواصل إلى غاية 4 جوان المقبل. دورة تتضمن برمجة متنوعة يستعرضها مدير مركز الفنون الرقحية بمدني جمال شندول.
10: دورة حاولنا ننوع فيها مجموعة من العروض الرئيسية اللي بيحصلون في المركب الثقافي بمدنين. اليوم الافتتاح من أمام مندوبية الشؤون الثقافية بكرنفال يضم مجرات دوما العملاقة سيرا على الأقدام إلى مركز فنون درامية وغادي باش يلقوا سيرك باباروني. ننطلق في الافتتاح الرسمي بعرض مسرحية الهاربات لوفاة طبوبي. تتواصل العروض في الأيامات القادمة نهار الاثنين في إطار احتفائنا بمبدعين وتكريمنا المبدعين الراحلين باش نكرموا الفنان الراحل فاضل الجديدي من خلال عرض آخر انتاجاته احتفاء بنوادي دور ثقافي في الجهة وفي الجنوب الشرقي كل المتوجين وطنيا باش نحتفوا بزوز دور ثقافة اللي هما دار ثقافة البير الأحمر دار ثقافة أجيم. عندنا أيضا تربص الموجه للهواة، عندنا أيضا توقيع كتب وكذلك عندنا أيضا تدخلات موسيقية متنوعة.
1: تونس تشارك يوم 5 جوان المقبل المجموعة الدولية للاحتفال باليوم العالمي للبيئة. المبادرة ستكون في شاطئ جمرت وفق المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا الياس القاسمي.
11: تظاهرة تبني الشاطئ أو أدوبتو بيت بتكون في شط جمرت، هي تظاهرة في ظهرها بتكون حملة نظافة لكن هي أعمق من أنه مجرد حملة نظافة، لأنه المشروع هذا تبني الشاطئ ولا أدوبتو بيت هو مشروع إقليمي موجود في أكثر من بلاد، موجود في شمال أفريقيا اللي نخدمه إحنا الصندوق العالمي للطبيعة، موجود في تونس في الجزائر في المغرب في ليبيا شواطئ في شمال أفريقيا الكل نخدمه فيهم مع المتطوعين معنا، لكن زادا موجود في دول أخرى كما تركيا كما اليونان كما إيطاليا. علاش؟ لأنه البحر الأبيض المتوسط للأسف من أكثر مناطق تلوثا في العالم. البحر المتوسط بحر مغلق واللي شنو يخليه هو كأنه من أكثر المناطق اللي تجتمع فيها النفايات وخاصة نفايات بلاستيكية.
1: دوليا وزير الحرب الأمريكي يهدد بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق. في الأثناء أفاد مسؤول في إدارة ترامب لنيويورك تايمز أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. في المقابل مقر خاتم الأنبياء يفيد بأن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران. وعلى الجبهة اللبنانية إسرائيل تكثف عمل عملياتها بجنوب لبنان، وحزب الله يستهدف بالصواريخ والمسيرات عددا من المناطق الإسرائيلية. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي إلى 3371 قتيلا و10129 مصابا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: تقلبات جوية متوقعة بالشمال الغربي والوسط، وتوصية بحماية محاصيل الحبوب، حديقة البلفيدير تفتح أبوابها في حلة جديدة والدخول مجانية اليوم وغدا. وفي النشرة مواكبة لهذا الحدث: تظاهرات تنشيطية متنوعة غدا في جميع جهات البلاد احتفاء بعيد الأمهات. ألقاكم بخير.

0: ثمانية غير درجين. يعطيكم صحة وانسى كل كنتوا معنا أكيد كونكتي اليوم العشية، لأنه العشية ما كانت سهلة بين نهائي أولمبي سوسة في الرابطة الثانية، نحكي على كرة القدم. ومبروك مرة أخرى الصعود لنادي حمام نمف، البنة بتاع الصعود بتاع الهمامة للناسيونال في حاجة مش عادية، لأنه لعب بالبراج، لعب ماتش القصرين، ربح 1-0 في حمام نمف، مشى الماتش في ملعب محايد في أولمبي سوسة وربح الملعب الجيبسي بسكور، يعني يضيع حتى الرابع، ربح 3-3. برافو الهمامة. سمعتوا كل التصريحات ورفت الماتش والكواليس مع شبكة معلقين، يعطيهم ألف صحة، هادي جبنياني، مكرم الهداجي، زبير العوني مع زميلنا التقني علي البلتي وصديقنا قائد الرحلة إلى سوسة معتز. أكيد جمهور الهمامة قاعد يحتفل في المدينة، يستنوا في الحافلة ترجع، أكيد تكون وصلت إلى مدينة حمام نمف. عاطف الزنادي حضر روحك للمرواح أكيد في الضاحية الجنوبية. وكذلك كنا مع كرة اليد، نقول مبروك مرة أخرى دوبلي للترجي، ربح ساقيت الزيت في ماتش ما كان سهل للترجي، برافو لساقيت الزيت، نقول برافو لبنات كرة اليد في المكنين، جمعية نسائية لكرة اليد بالمكنين، ربحوا الدوبلي بعد ربحوا الفريقي في الفاينل بفارق هدف 26-25، دوبلي كذلك لبنات المكنين. سمعتوا التصريحات وسمعتوا كل الأجواء مع فوزي ومونا. قعدنا ماتش مشى 120، فيه لعبة الحظ أكيد الآن بدأت. محمد علي تبان ما نجمش يروح دلي، أكيد قعدت بحذانا ما نجمش تروح خاطر غرامك بالكرة مش عادي، ها
1: كرة وزادة أنتم زادة محليكم خليتوني نقعد.
0: الله يخليك. هنا دلي نعرف هي لعبة حظ، ما نقولش حل في العالم في الكاس العالم، ذكر باجو في أمريكا 94 جاي أمريكا في برشا مواعيد كبرى، ناس تظلمت باللعبة الحظ،
1: برشا تظلمت،
0: كتبوا كتب عليها، فيها مونتال، فيها مدربين يحضروا لعبة الحظ، فما ناس اختصاص لعبة الحظ.
1: اختصاص صحيح صحيح، أما باقي ما فهمش حتى
0: حاجة علمية تقول،
1: علمية تقول هذاك بش يربح ولا هذاك بش يخسر، على قد ما حضروا على قد
0: وهذا اختصاص ضربة الحظ وهذا حارس
1: أكثرش من روبرتو باجو. ما تفرجت على الفينال البرازيل وإيطاليا
0: 94 تو يقول لك قاعد يخسر
1: عدى ماتش مش عادي،
0: وليبانينكا ودياس في المغرب
1: في الكان
0: نحكي وهي كان تو شو اللي صار له، كان مشي قدامه كان مشي يهزها وطلعت له في مخه، ما نعرفش شنو النورو الكوابل هنا
1: لينغول هذوكم
0: خذ ضرب قلت لبانينكا 120 ولا 119
1: هذاك صح، يا يحكيوا عليه بالبي يقعدوا حياته كامله
0: تو ما فهموهاش. ايا دلي عاوني
1: اللولة ركلة الجزاء اللولة
0: بورتوغي راموس إذا كان في باوليتا أنا
1: هذا أنا أقولي ماركي
0: أنا أقول صعيبة
1: أي ماركي
0: صعين كونتر في
1: الزاوية صعيبة في الزاوية صعيبة
0: في الزاوية صعيبة 1-0 للبي اس جي وهذا الملاعبي يجي مركاتو يمشي مركاتو يجيهم لعبي يصير الغربة ما يغربلوهش
1: وهذا راه مزهر في الـ في الـ في, الـ في الكرة
0: في المركاتو قعدت في البي اس جي علاش حسب رأيك خاطر ستاف يعرف ويعرف القيمة تاع اللاعب ويعرف وقتاش يستحقوه هذاك هو الفوليوم نتاعو
1: يعطيك الصحة
0: يقول لك يدخل في الربع ساعة الأخرى عنده قيمة في وقت الدفاع المنافس يضعف
1: وينجم يكون عنده قيمة بسيكولوجية للزملاء
0: والضربة الأولى عندها قيمة دونك هو اللي حل الشبكة
1: علاش حل الشيء
0: هذايا
1: مسؤولية
0: مسؤولية مهاجم أرسنال
1: هذايا باش نلعبوا له نورمالمون في الكوب دي مونت ماتش الأول تونس
0: أكيد دونك منافسنا
1: كوماركي
0: إيه في نفس نفس اللقطه كنت هي مش واحده حتى 90 لوكارن راموس ومهاجم ارسنال
1: اللي تاع على يسار الحارس
0: حتى هو جنسيته سويديه بشي قبلنا انا تونسي راه في السويد شفت الليستا شفت تونس بارتو في العالم دلي نحكي على تونس محلي انا تونسي
1: احنا قبيله شفنا ضربوا تونس في الجمهور
0: في بودابست هذاك الجي صحيح برافو هاي يعطيني سكور 1-1 يزينا من 1-1 على طولت
1: 1-1
0: 120-1 سيدنا توا في تيروبيت 1-1 شو محليهم على اللينيا هذاك القانون محليهم هما اكيد ملعبيه باش يحترموا بعضهم لانهم
1: هذو بطوله انت برشا مسؤوليه برشا مسؤوليه هذه راهي سيزون كامل
0: يحبونا هذه اسمه محلي
1: دوي
0: اما دوي ما تعرفش على دوي دلي
1: هو دوي
0: رياش يعمل زعما نحى برشا سنة ضربات حظ في الدوري الانجليزي
1: هو جينيرال مش سبيسياليست
0: مش سبيسياليست هو في الديول القوي في 550
1: رياش ماركي اي ماركي
0: قعدنا في الكونتر
1: كيف كيف
0: كيف كيف نفس

0: ما زاد ذيك ورش
1: هذا
0: تكنيسيان تخاف من العشرة داري وانت تخاف منه العشرة
1: نخاف مسؤولية أما نورمال هذا يخوف
0: قد سكور 2-1 بي جي
1: 2-1 بي جي
0: أربع خطوات على الكرة عمل نتاع مصالح يخوف عمل هذيك أوكي
1: إيزيتاسيون يضيع
0: إيزيتاسيون علاش عمل لك هكا دالي الكتب
1: هذيك في المونتال راهو هو بالنسبة لي هو غزار الجارديان ما تحركش
0: أوكي
1: سايد مش ما عرفش وين باش يحط
0: مش في قانون هذيك تقف تعمل شبيك مصالح وقف عاون نيمار عمل نيمار عمل مصالح عمل نيمار دالي وعمل مصالح وبعد وين حطها ما هيش مكدر يا جملة برا
1: هاي البر
0: قلت لك نخاف من العشرة عاد في شبيه كارسونال قد سكور
1: على خاطر هو نتصور في ذهنه ما كان بشي شوطة في الشيرة ذيك اما كي شاف الجارديان جبت شوية على يساره هو إيزيتا وكل إيزيتا شان خلاته
0: جعتي للنورو والكوابل والكتبة جعتي المنشفة
1: كتب ومنشفة
0: اوكي دوزة البي اس جي
1: لا ماذا لا نورمال
0: لا ريال جوش انا نخاف من القوة شيء كيف تخاف من العشرة
1: هذا بويسان
0: اما قوى شيء
1: برشا
0: الاشول يخوف دالي
1: في واحد ما
0: للبي جي انا قوشي ونعرفها باش يخزر عينيه للكره خزر خزره عينيه للحارس
1: 3-1 بي جي
0: ورايانحه اش قلت لك دالي الاشول انا اشول والقواشي والعشره عندهم حاجات مش عاديه
1: مش عاديه
0: علاش ما عملش كونتر بيكي هو مشي لورايا على اليسار مو بدل اخر لحظه
1: صحيح
0: كان الحظ عند بي جي باش يهز سكور
1: حاب يتبع زميله الاول
0: شفت رياش عمل رجع
1: ريتر
0: رجع ارسنال ريت تقول في التيروبوت قد سكور 2-1 ويرجع ارسنال باش يعدل تو الفرصه ولا ريا اول تصدي لحارس ارسنال كيما حارس البي جي ما شط حتى كوره دونك اول تصدي لريا حارس ارسنال باش يكون في الدوري في المونديال الامريكي ان شاء الله مع المنتخب الاسباني
1: رايا
0: اوكي باهي حارس ثاني
1: حارس ثاني نورمالمون واش الاولاني
0: حارس ثاني
1: سيمون
0: باهي
1: رايس
0: برشا كاركتير
1: رايس معروف برشا كاركتير
0: فريقه طاح
1: فيزيكو باهي
0: فريقه طاح للتشامبيونشيب في البطوله الانجليزيه
1: في شوت
0: رايس باش يعمل يحطها في بلاصتها ويثبت
1: في نفس البلاصه
0: في نفس البلاصه اما بقوه بذكاء بلا دو بي رجع ارسنال
1: وهذه مسؤوليه الكابيتان ديكيب
0: الكاريزما
1: راي من اصعب من اصعب من اصعب الشوطات نتاع البنالتي
0: الثالثه والخامسه كل فريق ضيع عليا
1: الثالثه والخامسه
0: في
1: مسؤوليه رجعت الارسنال في الكورسه
0: صحيح دونك ارسنال يرجع في المود ارسنال يرجع في الجو توقيتنا تقريبا في تونس 8 في باريس 9 في بودابست نفس التوقيت في انجلترا بيج بان قداش الوقت في البيج بان في انجلترا توقيت عالمي اقل وقت عنا 7 لا في لندن اقل ثبت لي عاطف ماكش معدل مقالتك حكيمي اذا كني في الكامب تاع المغرب ياس
1: حكيمي نورمالمون
0: يسجل
1: يسجل
0: 2-2 حكيمي
1: يسجل يسجل يسجل
0: يسجل سريحة شينا أختنا الغالي جيب حذانا شوية آخر أكيد قاعدة تبع في ماتش البي جي أرسنال 2-2 ملا لعبة حظ ملا ستريس
1: 3-2 3-2
0: عند البي جي توا متقدم 3-2 البي جي برافو دالي فايقتني 3-2 كرة حكيمي كنا 2-2 3-2 حكيمي للبي جي قداش عندنا من ركلة مازالت أكيد كل فريق ضيع ركلة
1: مازالت ركلة بي جي وزوز الأرسنال
0: وزوز الأرسنال يزم يرجع يعدل أرسنال إذا يقعد باش يعدل أرسنال صحيح 3-2 للبي جي الحظ الأسبقية باقي في المورال للبي جي أكيد
1: مارتينيلي
0: زاد كيف ينجم كيما
1: برازيلي
0: برازيليان فانتيزي وجاو موفو سامبا شعمل ثلاثة خطوات على الكرة حتى في الشبكة قوية كونتر بي قوية برشا رجع أرسنال 3-3 وأكيد الكرة الخامسة اللي عندها قيمة هنا لو
1: يضيع بي جي
0: الحظ يكون لارسنال المورال ويكون اللي قبل ارسنال لو سجل بي جي الضغط يكون على رقم أرسنال. خمسة على ارسنال هنا شكون الاختيارات في التصنيف شكون اللاعب رقم خمسة عنده قيمة كيما لو كيما الثالث
1: رقم
0: كيما
1: خمسة
0: الخامس.
1: هو اللي يشوط بالكدا
0: يعطي
1: ديما
0: يكون مدافع اعتقد او نشوفوا اختيارات
1: نقول تكنيسيان
0: لاعب اساسي ماهوش اساسي. شكون عاطف ذكرني؟ ماهوش اساسي في فريق العاصمه باريس. حاسو خايف. انا الركله الخامسه عندها قيمه 3-3 بين بي اس جي ارسنال، 3-3 الركله الخامسه لاعب يساري.

0: محلاها ريا مشي على الجهة اليمين والكرة مشيت على الجهة اليسار. الضغط على أرسنال
1: تويك.
0: لو يسجل أرسنال 5-5 نمشي واحدة بواحدة. لو يضيع اللقب للفريق الباريزي رجعت الروح للبي اس جي. ملا لعبة حظ اللي ما عندوش أكل الإحساس
1: اللي عنده برشا
0: اللي
1: عنده
0: قلب ما يتفرش. هذا مدافع
1: هذا جابرييل نورمال
0: جابرييل مدافع وعنده ساق يسار ويخوف
1: نورمال. أنا أقول إذا يا بي اس جي تنسى
0: أنا أقول باريز برازيليان موجود في تشكيلة كارلو
1: موجود
0: برازيليان واكسيال وقواشي فانجيري تبع فيجو محلاه بحدا ما غير ملا جيل ورا جيل ويخوفني المدافع ويبدا اكسيال وقوشي
1: خايف راه بين
0: يخزر العين يعمل لك التنفيسه هذيك التنهيده جابرييل مش يعمل واحده مو صلاح يبعد على الكره يمشي ثبت نيمار وبرا برافو ارسنال
1: برافو
0: يخسر اللقب بي اس جي للمره الثانيه على التوالي
1: اي المره الثانيه على التوالي مبروك البي اس جي واليوم باريس للصباح عاصمه الحب
0: ليه يخاف البوليسيه في باريس عاملين دي بلون معناتها احتفالات مش عاديه
1: وبرافو المدرب
0: اكيد لويس انريكي
1: لويس انريكي
0: ميسي لزلاتان ليه بيكام ليه
1: الكره شنو
0: عقليه
1: واحترافيه
0: يعطيك الصحه لاعب عادي يرد منه
1: لاعب يخدم خدمته عنده تاش بيان دي تعمل يخدمها وكذا
0: وفما ملاعبيه جات لباريس وخرجت ولانها قلقت وفما ملاعب انا ديما نقول اللي هو قائد سيريساو قائد باريس اللي هو
1: ماركينيوس غير عادي
0: ربي يكتب لك الحاجات اللي انت تشد في مشروعك في حلمتك
1: صحيح.
0: جات ناس وخرجت ناس والغربال دار ويربح دول تشامبيونز ليغ اللي غيره جا لباريس وما هزمش
1: وعندها سنين راهو بي اس جي ما عملتش حتى تيتا
0: صح يعطيك الصحه محضر تبان شرفت بحضور خويا قاعد بحضرين اكسترا تايم
1: اكسترا
0: اوكي المكلف بالاداره الفنيه في جامعه توصيل الرقص والانشطه الموازيه محفلينها غدوه ان شاء الله في مدينه الثقافه سيف ذا ديت غدوه ان شاء الله برافو نتقابلوا ان شاء الله
1: ان شاء الله وبالله كل عام وامهات تونس الكل بخير وتحيه خاصه لامي
0: ربي يفضل عليك
1: ربي يخليها ويشدها بصحتها
0: يفضل امهات تونس الكل
1: امين يا ربي
0: وامهاتنا اللي زاد فقدناها في العواشر في الاعياد ربي يرحمهم
1: ربي يرحم.
0: برافو اللي رباه وكبروا يعطيكم صحه نسكل عطف زنادي يعطيك صحه نزال ورتاني في الاخراج التقني وليد الريفي انا زياد الخياري نسيح عشان اختي الغاليه خلي لك الميكرو الان الى اللقاء
2: سامدي تو نيوز سبور
3: ميوزيك اوريتم
2: تونس عشيه سبت ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك ادخل توا وصب مطلبك بسهولة رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب

0: مع نسرين.
1: 8:03 دقائق على موجات إذاعة الشباب. مساء النور ومساء الخير، مرحبا بكم الناس الكل حتى للتسعة ونص في برنامج أوبن مايك وليد الريفي ونسرين حشانة معاكم في السويعة ونص هذه، برشا موزيكا برشا فقرات كما عودناكم، والبداية بشتكون بجو بالموزيكا.

18 دقيقة على موجات ذات شباب، مواصلين معاكم في أوبن مايك وفقرتنا الأولى هوت توبكس. اليوم باش نحكيو على طريقة الاحتفال بالأعياد بالنسبة للجينيراسيون زيد. كما تعرفوا كل جيل وطريقته الخاصة في الاحتفال بالأعياد والمناسبات والتعبير خاصة على الفرحة. إذا جينيراسيون زيد عنده ابتكار، وخلينا نقولوا نحن ابتكر أسلوبه الخاص والمميز اللي يجمع بين العالم الرقمي وطريقة تعبيره ودفء العائلة. فالجيل هذي اللي تولد في عصر الانترنت وعايش وعاصر الهواتف الذكية، الأعياد بالنسبة لهم مش مجرد مواعيد عائلية وإلا طقوس موسمية متكررة، ولكن هي تجربة متكاملة تتعاش على أرض الواقع وتوثق، خاصة أهم حاجة أنها توثق في الفضاء الرقمي وتلقى يعني في كل الأعياد والمناسبات منصات التواصل الاجتماعي تلقاها معبية بصور الأزياء الجديدة، مقاطع الفيديو القصيرة، تلقاو ستوريز الحقيقة والريلز كلها تحكي على تفاصيل اللحظات السعيدة اللي عاشوها مع أصدقائهم، وأيضا يحبوا يشاركوها مع المتابعين متاعهم. وهذا مش مقتصر على المؤثرين فقط رام، ولا الناس اللي هما عندهم حسابات كبيرة ولا هما صناع محتوى، لا حتى أي شخص طبيعي، أي شخص، كلنا أشخاص طبيعيين أكيد، أي شخص موجود على منصات التواصل الاجتماعي توا حاليا ولا يشارك الناس بستوريات تتعلق باحتفاله بالأعياد والمناسبات ويحب يشارك الناس الفرحة متاعه. لكن خلف المظاهر الرقمية هذية مازالت أكيد العائلة تعني الجينيراسيون زيد وعندها المكانة المركزية متاعهم. وفما دراسات الحقيقة تعملت تشير إلى أن الجيل هذية يبحث ديما على التوازن بين الانتماء إلى التقاليد وبين التعبير على الهوية الفردية امتاعوا. على هذيك نلقاوه يحافظوا على الزيارات العائلية والتجمعات الاحتفالية، ولكن يضيفوا لمستهم الخاصة اللي هي متعلقة بصناعة المحتوى، لأنه صناعة المحتوى هو شكل حياة لايف ستايل خلينا نقوله، ومن خلال التقاط صور يحب يزور كل أقرباء وعائلته، لكن يلتقط معهم صور ويشارك التجارب بأسلوب إبداعي. ويتميز هذا جيل زيد وأبنائه برغبتهم في أنه تكون كل مناسبة فرصة أنهم يحكيوا قصتهم وتجربتهم. على هذاك الاهتمام نلقاوه بالتفاصيل زيد في أي مناسبة، تلقى لديتاي متاع لديتاي في الألوان، في اللبسة، في طريقة تقديم الأكلات، حتى في عيد الأمهات طريقة تقديم الهدايا نشوفوا الطريقة تكون فيها تشويق أكثر، يغلب عليها طابع تيزينج. فهذايا بالنسبة لي هو طريقة احتفاله، أنه هو بخلاف التفاصيل زاد توثيق اللحظات وصولا إلى صناعة ذكريات رقمية تبقى محفوظة على المنصات الاجتماعية لسنوات. وحاجة أخرى حسب الدراسات هذية، فإنه الشخص كيشارك أفكاره على الانترنت فيدفع كما نشوفوا تكريم الأسد، فهذا يدفع انه الناس زادة خلينا نقولك التقليد الايجابي، انه الشخص زادة يقلد في السنس الباهي في البون سنس. دونك لهنا نلقاو انه نشر ثقافة التكريم، الاحتفال، الدعم، هاوكا شوف انا شعملت فالشخص هذيك، فهذية نحن ندعموه. التقليد بالطريقة هذية ندعموه، علاش؟ على خاطر في اطار نشر ثقافة الاحتفال بطريقة ايجابية وبناء على الهوية الرقمية. فما شعور متاع انتماء يتم تعزيزه، خاصة انه الفيديو هذيك باش يتجاوز المكان، حدود المكان، ويقعد صالح لكل زمان ومكان كما يقولوا. إذن جيل زيد يعيد تعريف معنى الاحتفال بالأعياد والمناسبات، يجمع بين أصالة التقليد وروح العصر الرقمي في مشهد بالحق يعكس تحولات المجتمع وتغير طرق التواصل والاحتفال من
من جيل إلى آخر. حكينا على الموضوع هذا على خاطر نحن أسبوع عيد للأمانة. إن شاء الله عيدكم مبروك ديما، عيد الأضحى، وغدوة عنا عيد، عيد كل الأمهات في تونس. إن شاء الله كل عام أمهاتنا بألف ألف خير، وربي يشفي المرضى منهن، وربي يرحم اللي غادرونا أكيد. وديما نقول راهو الناس حتى كي تغادرنا فتقعد ذكرهم معانا إلى الأبد. وإن شاء الله ربي يحفظ لكم أمهاتكم الكل، الناس اللي يسمعوا فينا، ورب يرحم اللي غادرونا، ورب يشفي منهن اللي قاعدين يعيشوا في تحديات الفترة هذه، وإن شاء الله ربي قومهم سالمين غانمين. تحية لكم الناس الكل، خليكم غانشي سور نوزان، توقيتنا على موجة إذاعة شباب في برنامج أوبن مايك 8:21 دقيقة.

اوبن مايك. مع نسرين.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. توقعات بظهور خلايا رعدية ونزول أمطار وتساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي هذه الليلة. صيف 2026 قد يشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات بحسب التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية. حديقة البلفيدير تفتح أبوابها في حلة جديدة والدخول مجانية اليوم وغدا. تظاهرات تنشيطية متنوعة غدا في جميع جهات البلاد احتفاء بعيد الأمهات. في الرياضة، باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس رابطة الأبطال الأوروبية للمرة الثانية على التوالي إثر فوزه في الدور النهائي على أرسنال الإنجليزي بالركلات الترجيحية 4-3. إطلاق 6 صواريخ على قوات إسرائيلية تتموضع في بلدة دبين جنوب لبنان. المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية يعقد اجتماعا الليلة على خلفية التطورات في شمال إسرائيل. بلدية كريات شمون الإسرائيلية تقرر تعليق الدوام المدرسي التعليم الوجهي بسبب التصعيد الحاصل مع حزب الله. والجبهة الداخلية الإسرائيلية تصدر تعليمات جديدة اعتبارا من يوم غد بإغلاق جميع المدارس في البلدات الحدودية الشمالية وميرون ونهرية وفرض قيود على التجمعات. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كتحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه. في رمشة عين تخلق ذكريات يعيش بيهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.
2: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك. أوبن مايك مع نسرين.

48 دقيقة على موجة إذاعة شباب، مواصلين معكم في أوبن مايك حتى للتسعة ونص. نحكي وعلى صناع المحتوى، خلينا نقولوا اللي عندهم أثر إيجابي واللي قاعدين يصنعوا في محتوى قيم ونوعي جدا. في فقرة زيت سبوتلايت اليوم باش نسلطوا ضوء على صناعة المحتوى نهى خريز، نهى اللي هي صناعة محتوى باللغة الإنجليزية، ولكن شنو تقدم نهى في الحساب نتاعها على تيك توك؟ تقدم في كيفاش نحنا تيبس، خليني نقول كيفاش احنا نتعامل وقت يكون عنا ميتينج، وقت تكون انت عندك اكسبوزي، وقت اللي انت تكون مع جماعة يكونوا نايتف سبيكر، خليني نقول يكون مع جماعة يكونوا نايتف سبيكرز. فهوني انت كيفاش تتصرف، كيفاش تقول، شنو الكلمات اللي تبينك فلونت، شنو الكلمات اللي لا. فانا ننصح برشا برشا برشا انهم يتابعوا نهى، تقريبا عندها فوق 100,000 بالنسبة للناس، اللايكات، عدد اللايكات، وأيضا عندها تطبيقات نجموا انتوما تنضموا لها وهكذا تتعلموا أكثر كلمات وتكونوا خلينا نقولوا نحن كونفيدنت أكثر وانتوما تحكيوا لونجلي. دونك تنجموا تدخلوا joinscloopy.com، دونك joinscloopy.com، دونك سكلوبي هكا تكتبوها يعني، فوالا دونك joinscloopy.com، تدخلوا الابليكاسيون هذية وتكونوا موجودين وهكاك تتعلموا أكثر. وللناس اللي خدمتها فيها الانجلي وضروري انهم عندهم لزيما اللي بعثهم بالانجلي ولا عندهم دي ميتينج الانجلي وكل ومش عارفين شنو، فما ديمو هما لازم تحطهم انت في الجمل يبينوك بطريقة او باخرى تكون متمكن أكثر في اللغة. فعاونكم برشا برشا نهي خريز، انا ننصحكم تكونوا موجودين في الكونت هذية، تكتبوا نهي خريز ريز، دونك تكتبوا NOHA ديجا تطلع لكم نهى ويطلع لكم الكونت نتاعها، دونك الكونت نتاعها. اذا وفما اللينك زاد كيفاش باش تدخلوا السكلوبي، تلقاو اللينك ومن خلال اللينك هذاك تكونوا موجودين وتتعلموا اكثر. ونحن في كل مره الحقيقه نجيب لكم الحسابات اللي بالحق بالحق عندها اثر ايجابي واثر نوعي وتخليكم نتوما دونك تطوروا وتطوروا سكيلز نتاعكم. فهذوما الحسابات لازم تكونوا موجودين عليهم في التيك توك والانستغرام، على خاطر الانستغرام والفيسبوك والتيك توك وسناب شات وغيره وغيره. صحيح فما برشا خلينا نقول لنا حسابات ترفيهيه، ولكن زيد راهو الحسابات الترفيهيه موجوده، الحسابات العلميه موجوده، الحسابات الثقافيه موجوده، راهو موجود كل شيء. انت فقط كيفاش شنو نوعيه الغوشيرش اللي تعملهم، الالغوريثم اللي عندك هو اللي حتم عليك ويجيب لك الحاجات اللي انت تحبهم. وأنا ندعمكم برشا برشا برشا أنكم تكونوا موجودين في حساب كيما حساب نهى وغير نهى، على خطر عنا برشا توانسة قاعدين يصنعوا في محتوى ما شاء الله عليهم محليهم. في كل مرة نحنا باش نحاولوا نستضيفوهم، إن شاء الله نهى تكون معنا في الحصص المقبلة. إذن توقيتنا على موجة إذاعة شباب 8:51 دقيقة كاملين معاكم، لكن ماشيين للجو، ماشيين للموزيكا. وليد الريفي، شكرا شكرا على الطاقة الإيجابية والموزيكا التحفونة، مكمل معاكم حتى للتسعة ونص.

0: اوبن مايك. مع نسرين.
1: رجعنا لكم في أوبن مايك، توقيتنا على موجات إذاعة الشباب 9:04، مكملين معكم حتى للتسعة ونص وقيد فقرة ميوزك فايبس. الغنية اللي اخترناها اليوم للهضبة عمرو دياب، اللي أغاني بكلها موجودة ترند على تيك توك، وخاصة بتصاميم مختلفة ورائعة بعلق دي مع جديد. تسمعوا أغاني الهضبة عمرو دياب. الغنية اللي اخترناها للأسبوع هذي أغنية تملي معاك، الأغنية اللي بالحق لقيناها موجودة بتصميمات مختلفة على تيك توك وفي أغلب الحسابات، خلينا نقول اللي مهتمة بتصميم الأغاني، اللي هي نجحت خلينا نقول وزدت تلاقي في نجاح ما أكبر على منصات التواصل الاجتماعي. إذن ما بعضنا نمشي نسمع أغنية تملي معاك.

9:18 دقيقة على موجات إذاعة شباب، ما زلنا مكملين معاكم بالجو بالموسيقى والسهرية، ما زلت متواصلة على موجات إذاعة شباب. أكيد فيالة بعد شوية سامي نويسر، أمين الرياحي، وليد الريفي، الثلاثي هذا باش يرافقكم من 9:30 حتى النص الليل. احنا مكملين معاكم، مكملين بننسي عجر متغنينا سيدي يا سيدي.

وصلنا نهاية حصتنا اليوم من أوبن مايك، توقيتنا 9:28. السهرية ما زالت متواصلة على موجاتنا مع الثلاثي وليد ريفي، أمين رياحي، وسيمين ويسر فيالا. تتفيد بعد موجز أخبار 9:30 أكيد حتى النص الليل، خليكم برانشي سور نوزاند. نسرين حشانة تقولكم يلا بونسواري تو الموند، باي باي، سيسر ويحكم، خليكم ديما ديما قيد التطور، قيد الإبداع، قيد النجاح. باي باي.

0: المجاوزة الممنوعة مغامرة اختيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أن صيف 2026 قد يشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية. احتضان القاعة الرياضية بالمدخل الشمالي لمدينة كبلي اليوم فعالية اليوم المفتوح لرياضات البارالمبية الذي نظمته المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالشراكة مع الجامعة التونسية لرياضة المعوقين. تكثيف الاستعدادات بمختلف الجهات لتأمين عودة التونسيين بالخارج في أفضل الظروف. البنك المركزي التونسي يعلن استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6.99% خلال ماي 2026. شركة نقل بتونس تعلن تغيير وتمديد مسلك الخط 28 جي من رابط بين محطة تونس البحرية ومحطة الكرم بداية من غرد جوان 2026. في العالم، الجيش الأمريكي يقول أنه أطلق صاروخا على غرفة المحركات في سفينة كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على إيران أمس. فولودومير زيلينسكي يجدد تحذيره من هجوم جوي روسي واسع النطاق على أوكرانيا. ومدير منظمة الصحة العالمية يطالب بتحسين التنسيق في المناطق المتأثرة بتفشي إيبولا. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة والنصف لليقة.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: فيالة مع سامي نويسر.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكل في سهرية السبت فيالة على إذاعة الشباب. اليوم السبت 30 ماي 2026، فيالة تبدأ تتواصل حتى النص الليل مع بعضنا. نستقبل أشهر ونودع أشهر مع بعضنا، زيد نستقبل مواسم ونودع مواسم، نستقبل فصول ونودع فصول مع بعضنا، وعلى إذاعة الشباب نستقبل سنوات ونودع سنوات. إن شاء الله يا ربي نقولها ونعاود نقولها 10 دائما على إذاعة الشباب. مرحبا بكم في فيالة سهرية السبت على إذاعة الشباب. اليوم تلقاو وليد الريفي كوتي تكنيك، من الرياحي كوتي ديجيتال، سامي نويسر كوتي ميكرون. السلام عليكم برشا مستمعينا الكل وين ما كنتوا، وين ما تصلكم موجات إذاعة الشباب. السلام عليكم www.radiojeune.tn، على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال، التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية لراديو تونسية، من تلقاو إذاعة الشباب. السلام عليكم على لي فريكونس نتاعنا وعلى لي زوند نتاعنا. كالعاده نبداو مع الموسيقى، وبعد شويه يحضروا معنا اول ضيوفنا الفنان التونسي رياض هيله، واكيد فقراتنا متواصله في فيالة على إذاعة الشباب. نو ميرسي وير دو يو جو، والاغنيه نسمعوها في فيالة.

0: هذا صوت كاميا كابيلو في تيرن إت أب مع صوت برونو مارس. وصلنا حتى ل 49 دقيقة. هذا صوت سيمون ويسر يوصلكم من خلال وليد الريفي كوتي تكنيك. يوصلكم على السوشيال ميديا في لي ريزو سوسيو نتاعنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال من خلال أمين الريح. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم. نستدعيكم الفقرة ديجيتال. ديجيتال اليوم في ديجيتال ندخل في عالم الفن، عالم مزين يعيش فيه رياض هيل. العالم هذا نلقاوه في السوشيال ميديا، نلقاوه معنا زادة في إذاعة الشباب. فرحان برشا وفخور برشا باستقبال رياض هيل أول مرة على إذاعة الشباب. رياض شحوالك؟
1: عسلامة عسلامة. مرحبا. الحمد لله. عايشك عايشك. أنا زادة راني فرحان برشا بالحضور معك.
0: أنا أسعد
1: فرحان زادة بالحضور في إذاعة الشباب.
0: مرحبا بك رياض. رياض هيل خلينا نتعرفوا عليك قبل ما نحكيوا على الفن ونحكيوا على الموسيقى وعلى السوشيال ميديا وعلى غنيات. شكون رياض؟
1: رياض هيل فنان تونسي عمره 30 سنة. بدينا توا نمشيو في خطواتنا في المجال الموسيقي في الكارير ميوزيكال، وان شاء الله كو دو سوكسي ان شاء الله.
0: عجبتني الكارير ميوزيكال حلوه.
1: بيان سو
0: بديت الكارير صاي.
1: بدينا هاي بدينا.
0: وقت اللي حسيت روحك بديت الكارير نتاعك
1: بروفيسيونيلمون بارلون ولا جوست؟
0: لا ديما نحكيو على تجربتك. راه
1: تجربتي
0: ديما نحكيو عليك انت وعلى تجربتك انت.
1: تجربتي بدات في سبتمبر 2025 وقت اللي دخلت للاستوديو مع حمدي المهيري باش نبدا لا برودكسيون.
0: موزع حمدي المهيري
1: موزع اللي نقدم له تحيه. دونك وقتها بديت سيريوزمون لا كارير ميوزيكال معناها.
0: واوفيسيوزمون وقتاش بديت؟
1: ديسمبر 2025 وقت اللي كملنا الميني البوم.
0: حلو.
1: اللي متكلم ست اغنيات بدينا معناتها نهبطوا في البوبليكاسيون في الكليب نتاعنا. بدات بالمشموم في ديسمبر ومن بعد كل شهر براتيكمون قعدنا نهبطوا في كليب.
0: باهي باش نحكيو على الكليبات، نحكيو على الانستغرام، على اليوتيوب. الشان نتاعك على اليوتيوب محلوله قدامي نلقاو الكليبات. خلينا نحكيو على المشموم، نتعرفوا عليك من خلال اغنيتك.
1: نتعرف
0: نسمعوها مع بعض.
1: نسمعوها مع بعض.

0: عمرها 5 أشهر موجودة في الشان السالم تاع الرياض، هي اللي موجود بحضنا في استوديو إذاعة الشباب في فيها لسهرية السبت على إذاعة الشباب الرياض. مرحبا بكم من جديد، حلوة برشا الأغنية، قاعد نتفرج في الأغنية ونتفرج فيك زاد تغني في الأغنية ونشوف الفيديو كليب نتاع الأغنية هذيك، كيفاش تقدمها لنا؟
1: غنية من كلماتي وألحاني أو الغنية كتبتها في حياتي
0: دخل بقوة رياض خلي غني، قال في 2025 قرر أنه يغني كلمات وألحان وصوته زاد
1: هاوي، وعمرها 10 سنين، وعمرها 10 سنين الغنية
0: معناتها ملي كتبتها وخبيتها
1: هاوي وتحافظت، كتبتها وتحافظت من بارا ومعناتها كسوبر مكتوب عليه لا حتى شيء
0: في مخك الحكاية معناتها
1: دونك توزيع حمدي المهيري وإخراج أمين معالج.
0: أمين معالج جيتك تعاملت معها في تقريبا فيديوهاتك
1: الكل. هي براتيكمون نفس ليكيبا معناها لقي راحتي معاهم وهم ممنين بالبروجي من نهار الأولاني دونك ما عادش فما كالبريستاسيون دو سيرفيس وليت اون ايكيب انتيغي جينيرال كلنا ممنين
0: متبنين الفكرة. تيم واحدة في الإكزاكتومون. اليوم رياض في 2026 أنت قلت لي بديت آخر 2025 ونحن في 2026 الفنان نظرة تاع الفنان تتبدل، ما عادش الفنان تاع قبل لك اللي يغني وراها أوركستر، اليوم تلقى شكون معك في الديجيتال كيما أسامة بحذان نسلم عليه، تلقى شكون معك ليكيب اللي أنت ديجا حكيت عليها، نلقاوك في السوشيال ميديا، كاين الدنيا تبدلت شوية.
1: بيان سور
0: ما نقولش برشا.
1: وهي برشا يلزم أنت تاخذ لي شوز أو سيريو الحق نتاع ربي، خاطر إذا كان باش نخليه كل شيء وزار باش تصعب برشا. دونك وقت اللي يكون موجود لو سيريو وقتها كل انسان يكون سبيسياليست في الحاجه، حتى الافكار اللي زيدي معناتها في البرين ستورمينغ نتاعنا تكون بلو فروكتيف معناتها، فهمت؟
0: وتكون ولد عصرك زيد
1: بيان سور اون اي جو.
0: كيفاش تخدم رياض؟
1: نخدم نختار الكلمه، نختار اللحن، نتعدى بحذا حمدي للاستوديو، دونك اون ديفلوب الفكره والفيزيون نتاع توزيعها، يتكفل هو بالامر، من بعد نتعداو الامين معالج بالبرودوي فينال كيف كيف
0: عطيه الفكره، قول له الاخراج الميزون سين كيفاش تكون،
1: ومن بعد اون باس لاكسيون ديريكتومون. معناها
0: حسيتك تخدم زاد على السوشيال ميديا، على انستغرام، على التيك توك، على الفيسبوك، فما خدمه على السوشيال ميديا، فما جمهور في السوشيال ميديا
1: شويه توا، معناتها توا ديرنييرمون اون فوكاليزي على الحاجه هذه خاطر جات كل شيء في سافيسا
0: لازم تفسر لي شنو اللي جات في سافيسا وكيفاش توا معناتها تحكي تركز معاه
1: شويه. اخترنا ان ريتم اكسيليري باهي اللي اون دو اسيومي لا ريسبونسابيليتي نتاع نو شوا معناها، دونك باش كل حاجه هكا شدت بلاصتها، دونك وقتها انا معناتها استحقينا شويه وقت بور كومبروندر اللي راهو سي بون هذه تحطت اون بلاس، لازمنا نشوفوا لي فاي وين عندنا مشاكل ماهمش ماشيين كوم يلفو باش نجمو نركزوا عليهم ونديفلوبيوهم خير.
0: اليوم الفنان يخدم على تصويرته وعلى معناها السوشيال ميديا كانها كارت فيزيت اكثر من حاجه اخرى.
1: بيان سور اليوم اول كونتاكت مع لي فان بوتونسييل نتاعك راهو هي السوشيال ميديا، معناتها انت تعرف اللي براتيكمون الناس الكل يعديوا 80% من نهارهم تليفونهم في جيبهم
0: معناها سكرولي في الاكرون في لي ريزو سوسيو الكل
1: بالضبط، دونك تولي هكا اكسيسيبل اسهل سور لي ريزو سوسيو اكثر من انه معناتها نكونوا باساج تي في ولا فهمت
0: صحيح،
1: دونك وقتها لازمنا نركزوا تولي ايماج دو مارك براندين كامل يتخدم، وهنا توا قاعدين ان شاء الله نطبقوا.
0: اليوم تخدم حتى على لي بروفيسيونيل اكثر منهم معناها اللي فان، حتى اليوم مثلا الميديا يلقاوك في السوشيال ميديا الملحنين اللي يكتبوا ما شاء الله، انت مش تغني كهو معناها تكتب وتلحن يعني تنجم حتى انت تلقى دي مارشي اخرين.
1: اكزاكتومون دونك بلوز اكسيسيبل، وتولي تكون عندك فرونت كوميرسيال اللي هي معناتها لي ريزو سوسيو نتاعك، توضح فيها للعباد تقول هاو تصويره، هاو شنو هي خدمتنا، هاو
0: نفس الشيء اللي نعمل شنو ما نعملش وشنو هي الكاباسيتي اللي عندي زاد.
1: صحيح
0: عمرها شهرين نحكيو على صدفه على نمبر دو فيو كبير زاد في اليوتيوب، نسمعها مع بعضنا بعد تحكي لنا عليها.
1: اي
0: نسمعها يا سيدي.

0: هذا يسود ديفير يظهر المزيد موجود معنا في فيالة سهرية السبت على إذاعة الشباب. الأغنية هذه نلقاوها في اللشان وفسيال متاع رياض هيلة على اليوتيوب. الحقيقة الفيديو كليبات مزيانين، وين تصور فيهم رياض؟
1: في بلايص مزيانة، هما كلهم في تونس ساعة.

0: الحلقه الجايه تعال نحكيوا فيها من بعد. عنا اللي في الانتيريور تعاملنا مع دي ستوديو من غير ما نسميوه باش ما نعملوش بروموسيون غراتويت
1: وفما اللي
0: وعنا اللي صورناه في بو عرقوب بحدا البراج بلاصه محليه على الاخر
1: حلو برشا جاي الفيديو كليب قدامي توا انتم سويتوا بحدا البراج وفي البراج فما بلايص وين هذوك في وسطو
0: نقدموا لهم تحيه ان شاء الله يسامحنا
1: مزيان البلاصه
0: قلنا له بروجيت فان ديتود باش يخلوا
1: باش يخليكم تخلطوا غادي خاطر نفرشوا الكليب ونقول كيفاش نجبتوا تصوروا غادي
0: دونك à la tunisienne تصرفنا شويه à la
1: tunisienne
0: فهمتني و سينو الميزون دو هذيك نتاع صديقي سليم قدم له تحيه معناها اللي هو وفر لنا اللي صورنا الانتيريور غاديك حبينا نوريو شويه اللي راهو عندنا بلايص محليهم افيزيتي في تونس ساشون كو احنا نشوفوا كان في بحر ولا صحراء ولا حاجه هاكا
1: ونشوفوهم بعض على بعض مش مع بعضهم في البلاصه
0: اكزاكتومون دونك الفيردور هيك حاجه محليها عطينا اون ايماج محليها
1: هذا فيما يخص غنية ننسيك واللي فيديو كليب الاخرين مين
0: صدفة في دي ستوديو في تونس
1: ديجا اي
0: وعنا طبيب الحب اللي باش نسمعها من بعد صورناها في كلينيك في
1: طبيب الحب هي تضحك الفكره نتاع اللي فكره تكون بالضبط
0: فكره امين فكره امين
1: امين معلش وهو لازم طبيب الحب نحن لو كنت تشوف معناها نستحقوا
0: كل واحد يستحقوا دي مانير
1: نحب نسمع صوتك رياض نوت نجم تسمعنا هكا في اللايف
0: نسمعك حاجه من عندي ولا من عند العباد
1: الزوز هو من عندك سمعتك تغني معناها في الاوف وسمعتك في الاغنيات ونعاودوا نسمعوك وحاجه اخرى ما نعرفش انت شنو تحب
0: من عندي نعطيك هكا شويه من اللي باش تهبط الجايه
1: باهي وقتاش باش تهبط
0: ان شاء الله لاسمين بروشين
1: الجمعه الجايه على اليوتيوب
0: السوشيال ميديا وعلى ريزو سوسيو والبلاتفورم الكل دونك اسمها كونفيدا
1: اللي الاسم يشد هكا غريب شوي
0: عندك فكره تعرف شنو هو القنفيدة ولا ساعه قنفيدة
1: الحيوان
0: لا سنة لا لا لا قنفيد هو الدراجي اللي مدوه في العروسات هذاك التوينسه الزمنيه قبل كانوا كي باش يوصفوا طفله يقولوا محليها وكيوت واللي احنا تو نستعملوا دونك يقولوا طفله قنفيدة
1: كيفاش جات على بالك الفكره نتاع الاسم هذا
0: خاطر انا زمني شوي مش زمني بعدها
1: ما كيفاش
0: لا ما عندي عائله
1: اي معقول
0: فهمني دونك قنفيدة سيتي الشوا نتاع الاسم وها باش نسمعوا شويه منها نقولوا
1: نسمعوا
0: قنفيدة دلولة قلبي ريدة سكنت روحي الكبيدة نعطي من عمري نزيدة ونزيدة وريدة ليوم تعيش بعيدة خلت حياتي سعيدة كل يوم محبة جديدة جديدة قنفيدة
1: حلو والله حلو صوت مزيان شو نسمع آخر
0: شنو نسمع تحب نسمع حاجة
1: وليد قاعد يصفق عليك راه
0: شكرا شكرا شكرا وليد
1: شنو آخر
0: شنو تحب أنت قل لي
1: أعطيني أغنية هكا الدندنها دي ما تحبها أنت ما قريبة منك بينك وبين روحك دي ما تغنيها
0: والله برشا
1: أعطيني أقرب واحدة
0: ليش نقولوا قولوا مالك روحي وليد التونسي
1: أي
0: عارف

0: هو اللي حاكم فيا وانا طايع امره، هو نجم الليالي وانا شمعة عمره، هو ساكن عيني وانا ساكن عينيه، مالك روحي ومالك قلبي كل حياتي ملكي ديه، كيف نحب نرجع روحي نلقى روحي ثابت فيه، هز احساسي ويناديني في دنيا عجيبة يخليني، مرة نفرح مرة نسرح مرة ننسى حياتي فيه.
1: برافو رياض، يعطيك الصحة، صوت مزيان برشا وحضورك حلو زاد، وان شاء الله بقدرة ربي من نجاح الى معناها انجح بقدرة ربي.
2: عايشك
1: طبيب الحب، نمشيو نسمعوها،
2: نمشيو نسمعوها،
1: نمشيو نسمعوها. نقول لك الصحة اللي جيت بحضانا اليوم، شنو تقول لمستمعينا؟
2: ان شاء الله عديتوا معنا وقت محلي، ان شاء الله
1: انا عديت معك وقت محلي، نتصور المستمعين عديوا معك وقت محلي
2: ان شاء الله. ان شاء الله، ميرسي بوكو بور لاكوي بور لانفيتاسيون، ومحلي الوقت زاد معك، دونك ان شاء الله نتقابلوا برشا مرات اخرين، وديما هكا بنتجات محليه وبخدمه محليه، ونوصلوا لهم كان بالفرحه وبالحاجه المزيانه.
1: مرحبا في كل وقت، ونلقاوك في السوشيال ميديا،
2: رياض هيلا انستغرام تيك توك
1: وفيسبوك
2: فيسبوك
1: يوتيوب،
2: شين يوتيوب رياض هيلا، سبوتيفاي، انغامي موجودين
1: على البلاتفورم، موجود زاد فيهم باهتا، وش ندخل نعمل عليك طلع ونعمل لك ابوني، الاغنيه الجديده وقتاش تهبط ان شاء الله؟
2: تهبط لاسمين بروشين ان شاء الله، الجمعه الجايه
1: نستناوها حتى تهبط ونحن سمعناها. علي ذات شباب، يعطيك الصحه رياض هيلا، نسمعوك في طبيب الحب.

Where is my husband today is so three. وصلنا حتى للعشرة واربع وعشرين دقيقة. نسلم عليكم مستمعنا الكل وين ما كنتوا. نعم طلع على أحوال تقصنا الحرارة الليلة تتراوح عامة ما بين 20-24 درجة، تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات، وتوصل حتى 26 درجة بالجنوب الغربي. الليلة خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط محليا الشمال الغربي، وثم تقصى في إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والناس اللي تتسائل على البحر وقدوم من البحر عامة قليل الاضطراب فهادئ ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. حسب إذاعة الشباب بعد شوية عندكم موعد مع نشرة أخبار العاشر ونص مع رمز القلعي، وتسويت عندكم موعد مع رامي عياش في

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. حديقة البلفدير تفتح أبوابها في حالة جديدة ودخول مجاني اليوم وغدا، وفي النشرة مواكبة للحدث وتظاهرات تنشيطية متنوعة غدا في جميع جهات البلاد احتفاء بعيد الأمهات. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، ذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية أمس. وانتظم الحفل حسب بلاغ لوزارة الشؤون الدينية بمقر وزارة الحج والعمرة السعودية تحت أشرف وزيرها توفيق بن فوزان الربيعة، وحضرها وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي ورئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثات الدبلوماسية التونسية بالمملكة. وتسلم الوزير بالمناسبة الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل 1448 هجري. احتضنت القاعة الرياضية بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي اليوم فعاليات اليوم المفتوح لرياضات البارالمبية الذي نظمته المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالشراكة مع الجامعة التونسية لرياضة المعوقين وعددا من الجمعيات الجهوية الرياضية والاجتماعية النشطة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، وفق ما أكده المندوب الجهوي للشباب والرياضة جيلاني الشيباني. تم اليوم إعادة فتح حديقة البلفدير بحلة جديدة، وذلك أثر انتهاء أشغال الصيانة والتهيئة واحتفالا بإعادة افتتاح هذا الفضاء الترفيهي. تم تمكين المواطنين اليوم وغدا من الدخول المجاني بصفة استثنائية. مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس دكتور عمر حلمي النيفر، وأكثر تفاصيل نجاة حسن.
5: أشغال اللي بدأت هو تقريبا شهر ونص بالنسبة للحديقة الحيوانات، شملت عدة أجزاء مع عمليات إعادة تهيئة المدخل، تركيز حواجز لتسهيل دخول المواطنين، ومن ناحية التجميل وقع تحرير الفضاء الخارجي مع تركيز أكشاك جديدة تتماشى مع النمط الطبيعي متاع حديقة الحيوانات وحديقة البلفدير بصفة عامة، وقع زادة تركيز إنارة جديدة، ومع زادة إنشاء شلال في الجزيرة اللي في وسط الحوض المائي متاع حديقة البلفدير، مع زادة تنظيف كامل الحديقة الحيوانات وحديقة البلفدير أيضا. وبالنسبة للحيوانات فما الفضاءات وقع تهيئتها وتحسينها. النداء هو للمواطنين باش يحافظوا على النظافة، ما تسحقش باش تطيشوا فيهم لا أوساخ ولا مواد غذائية. فما تقريبا 1000 حيوان بصفة عامة منقسمين على 120 صنف حيواني بين طيور وثدييات وبعض الزواحف. بالنسبة لجلب حيوانات هذا مشروع يتطلب دراسة ونقاشات مع مختلف الأطراف.
4: من جهته مدير الإعلامية ببلدية تونس مراد الحمزاوي أكد أنه تم تجهيز مدخل الحديقة بكاميرا مراقبة، مضيفا أنه سيتم قريبا إطلاق تطبيق للخلاص الإلكتروني لتذكر الدخول لحديقة البلفدير بطريقة رقمية وسريعة وآمنة.
6: في البروجي نتاعنا ثم اون تاج برينسيبال بالنسبه للاداره العالميه اللي هي رقمنه الخدمات البلديه في المرفق هذا، المرفق عمومي. قيمنا التجربه السابقه اللي هي كانت تجربه مانيوال فيها برشا نقائص، فيها برشا تعب وفيها برشا مصاريف اللي هي بالديجيتاليزاسيون باش نتفاداوها. عندنا ان بروجي باش نعملوا ان اكسي اوتوماتيك للحديقه، يكون تذاكر بالنسبه للحديقه تذاكر بالشكل القياسي الجديد اللي هو افيك ان كيو ار كود. المصدر نتاعهم باش يكون ديكاس سور بلاس لهنا كيما نجم يكون المصدر نتاعهم تطبيق محموله في التليفون. بالنسبه للاكسي اوتوماتيك في اجال نتاع 3 اشهر ان شاء الله باش تتركز معدات في الباب باش تقرا طريقه اليه لي بي اللي باش يجيو من التليفون ولا يجيو من لي كاس اوتوماتيك. غير هذايا الناحيه الامنيه للمرفق جهزنا المدخل في الانترفونسيون الاخرانيه هذيا بكاميرات مراقبه تغطي مدخل نتاع حديقه الحيوانات على ان بيريمتر دو 360 دغري.
4: وعبر عدد من زوار حديقة البلفيدير اليوم عن استحسانهم للتهيئة الجديدة التي أضفت لمسة جمالية وساهمت في تحسين ظروف الاستقبال والترفيه.
7: هي الحقيقة سورتو جاردان القديم مزيان كل شيء ظاهرين لي زون رينوفي وقدوهم وني تري ساتيسفي الحقيقة نظافة بالقديم ناصفين بالقديم الحقيقة حتى قبل راهم كانوا باهين ديما ينظفوا ديما يدوروا احنا ديما نجيو شاك ويكاند سامدي ديمون فساد محليها مزيان سورتو اللي عملوا اليوم ماسكي باغي غراتوي ساتيسفي يعطيهم الصحة
8: تظهر باهي ينظفوا الفساد باهي الحق وان شاء الله تقعد هكا ونافورة باهي
7: تظهر باهي نظيفة نظفوها الدهينة مدونة بالقديم والأعوان ملهيين ديجا
9: في النظافة نقولوا خير شوية حاجه جديده اللي فما البر اللي تبا عملوهم هذيك حاجه باهي
10: شويه نظافه في البارتي اللي تمشي فيها كف الواجهه شويه تعطيك جديده هيك النافوره حسنوها شويه.
4: احتفاء بعيد الامهات وتحت شعار حب امي وحب اسرتي تنظم وزاره الاسره والمراه والطفوله كبار السن غدا بحديقه البلفيدير تظاهره تنشيطيه توعويه كبرى تنطلق في 11 صباحا بالساحة المقابلة لمدخل ساحة باستور. سماح اليحيوي كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أفادت بأن جميع جهات البلاد ستعيش على وقع تظاهرات مماثلة.
11: التظاهرة هذه تتضمن خيمة خدماتية وإرشادية توعوية للأمهات، هناك عروض تنشيطية وفرجوية لفائدة الأطفال والأمهات، العديد من الفقرات المتنوعة والألعاب، فقرات تحسيسية جماهيرية ورشات إرشادية توعوية، نلقاو جناح الإرشاد والتوجيه النفسي والصحي، الإرشاد والتوجيه الاقتصادي، الإرشاد والتوجيه القانوني، الإرشاد والتوجيه الاجتماعي، التواصل بين الأجيال، كل ما يتعلق بال أم أسئلتها الهواجس اللي عندها إن شاء الله باش تلقى إجابة وباش تلقى الخدمات الكل موجهة لها هي. إلى جانب الخيمات التوعوية الإرشادية المجال مفتوح للأطفال باش نلقاو الجانب الترفيهي هذايا باش يكون على مستوى وطني ولهناك نقولوا الأم نقولوا الأسرة نقولوا التماسك الأسري نقولوا الحفاظ على العائلة زادة باش تلقاو في جميع الجهات تظاهرات تنشيطية وتوعوية مماثلة.
4: من المتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي في آخر النهار وبداية هذه الليلة فيما تكون السماء صافية لقليلة السحب على أغلب المناطق. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
12: يكون الوضع الجو ملائم لظهور خلايا رعدية خاصة بالمنطقة الغربية تكون مصحوبة بأمطار تشمل محليا بعض الجهات الشرقية ولايات القصرين سيدي بوزيد سليانة والخروات وزغوار هذه المناطق معنية بالأمطار كمية تتراوح بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. الخلايا الرعدية تتقلص فعاليتها بداية الليل ثم يكون طقس مغيم جزئيا أغلب المناطق وإن شاء الله غدوة الصباح يكون مغيم جزئيا أما العشية تظهر خلايا رعدية تكون بالمناطق الغربية وبعد تشمل المناطق الشرقية تكون مصحوبة بعض الأمطار المطرقة. الرياح تقعد تواصل من القطاع الشرقي والحرارة باش تقعد في نفس المستويات وتتراوح بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة بقية الجهات.
4: دولين وزير الحرب الأمريكي يهدد بالعودة إلى سنف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق. في المقابل مقر خاتم الأنبياء يفيد بأن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري وليكم تذكيرا بالعناوين. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. حديقة البلفيدير تفتح أبوابها في حلة جديدة ودخول مجاني اليوم وغدا في النشر وكبن الحدث وتظاهرات تنشيطية متنوعة غدا في جميع جهات البلاد احتفاء بعيد الأمهات. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمه لكم رمزي القليمة تحيط قسم الأخبار في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

هذايا صوت شكون؟ هذايا هما زوز اصوات مع بعضهم. نلقاو صوت تامر حسني، نلقاو صوت الشامي في ملكه جمال الكل. الاغنيه هذه سبيسيال ديديكاس من عند امير الرياحي لابتسامها، وكل كيف الكل نسلموا عليها ابتسام. تحيه كبيره برشا ليك يا ابتسام، تحيه كبيره كل من اختار اذاعه الشباب. تسمعوا في فيالا سهره السبت على اذاعه الشباب، مواصلين مع فقراتنا. نستدعاكم فقره فيالا مود. مود اليوم في فيالا مود نحكيه على موضة عالم الستائر، نحكيه على الديار متاعنا. بما أن دخلنا في صيف 2026 لما حاله هو مش رسمي، مازلنا في الربيع، لكن سخنة هذه وحكينا قبيلة على الطقس سخنة متاع صيف. حابين نحكيه على موضة ستائر لما نزل في 2026. عالم الديكور يركز بشكل واضح على شعار البساطة الذكية مع لمسة فخامة دافية، ومع حتى التكنولوجيا راه عندها دور والذكاء الاصطناعي. نحكيه اليوم على الريدوات الستائر اللي ما عادش مجرد أداة باش تحجب الضوء، ولات اليوم عنصر أساسي يدمج ما بين التطور التكنولوجي ما بين الراحة البصرية والمواد المستدامة. وكان لاحظتم نحكيه عليها برشا، المواد المستدامة في فقرة مود، لخاطر ولات حاجة مهمة برشا في عالم الموضة. كيفاش نختاروا الستائر متاعنا؟ أهم حاجة هي الأقمشة والخامات. شنو الحاجة الأكثر رواجا في صيف 2026؟ نحكيه على القطن العضوي، نحكيه على الكتان اللي تربوا على العرش الخاص بالمساحات اليومية. مثلا نلقاهم في اللبسة ونلقاهم حتى في الديار متاعنا وفي الديكور متاعنا. ليش؟ خاطرهم يعطيوا الدار منظر طبيعي دافئ، ويسمح زيادة بمرور الضوء الخفيف طريقة حلوة برشا، يعمل فيلتر للضوء اللي يتعدى. نحكيه على الشيفون، يتسمى زيادة الأوف وايت وإلا البيج الفاتح. الشيفون الأبيض ما عادش موجود برشا في 2026، نلقاو الأوف وايت ونلقاو زيادة الألوان متاع البيج الفاتح اللي تعطي دفء ومظهر أكثر رقي وأكثر عملي زيادة في الحجم متاع الضوء إلا زيادة في الضوء اللي يتعدى. نحكيه على الفلوغ، نحكيه على القاتيفة، نحكيه على الألوان المات، الألوان الغير لامعة اللي مستعملة برشا باش تكون موجودة برشا في صيف 2026 في عالم الستائر، في عالم الريدوات. نستعملوه في الصالونات، في الغرف متاع النوم الرئيسية، يعزل الحرارة. الألوان المات هذا الغير اللامعة كما قلنا القاتيفة والفلور يعزل الحرارة، كيف يعزل الضوء. الموضة متجهة نحو القاتيفة خاصة جينيرالمون الألوان الهادئة، ويبعدوا برشا على الألوان اللامعة. الألوان الموجودة هي الألوان الترابية، الألوان بتاع الجوار، الألوان الترابية نعرفوها. ألوان الجوار إيش معناها؟ معناها الألوان اللي نلقاوها في البيغ بريسيوز، في الجواهر، في الستونز. مثلا الأخضر الزرمودي، نلقاو الأزرق الملكي، البرغندي اللي خرج برشا عام نير موجود سنة في الستائر، ونلقاو خاصة الستائر المختملية اللي تكون جينيرالمون ألوانهم ألوان بتاع فخامة وقطع مميزة برشا. بالنسبة للألوان الترابية نلقاو البني، نلقاو اللون الخردلي، وألوان تعطي دفء طبيعي للبلاصة اللي نحن موجودين فيها. هون شو تدخلوا في شوية تكنولوجيا، نحكيه على أشكال تصميم الستائر، الفاسون اللي تقص بها الستائر. ثم ريدوات اسمهم ريبل فولد، هي ستائر اللي تاخذ شكل طيات انسيابية منتظمة على حرف إيه، تتحرك بسلاسة حلوة برشا، اللي يعطي مظهر فندقي منظم وراقي جدا في وسط الديار.

فرضت روحها في كل شيء، خاصة في عالم الستائر اللي تخدم المحركات الكهربائية موتورايزد. ماهيش حاجة غالية برشا، ماهيش حاجة مكلفة برشا، لازم نتحكموا فيها بالتليكوموند ريموت كنترول، وإلا بالابليكاسيون تاع التليفون وإلا التابلت، وإلا حتى بالأوامر الصوتية. ماهيش جديدة الحقيقة، في 2026 نلقاو جوجل هوم، نلقاو أليكسا اللي متوفرة في برشا بلايص، اللي ولات حاجة أساسية في البيوت العصرية، مع إمكانية جدولة المواعيد نتاع الستائر، وقتاش تحل الستائر، وقتاش تسكر تلقائيا مع شروق ومع غروب الشمس. نحكيه على ستائر رول، رويال بلاندس المعاصرة اللي تم استخدامها برشا في المكاتب المنزلية، في الكوجينات، في غرف الأطفال، تجي بخامات طبيعية كما الكوتون، وإلا بنقوش هندسية اللي تكون زادة نقوش الهندسية ناعمة للغاية، وتتميز بنظام البلاك أوت، معناها ما تراش الضوء للجملة، خاصة لغرف النوم. نلقاو اللايت فيلترينج، مرشح الضوء الفلتر نتاع الضوء للبلايص اللي حاجتنا بهم بشوية ضوء. نصيحة سريعة تجينا من عند خبراء الستائر، إذا كان الأثاث نتاعنا معناها نلقاو فيه برشا تفاصيل معبي بالتفاصيل وبالنقوش، نمشيو ديريكتومون للردوات اللي عندها نسيج غني واللي تكون معناها كالم برشا، وإلا إذا كان عندنا أثاث بسيط مينيماليست جينيرال مون، هما اللي مينيماليست اللي يستعملوا حاجات هذه، فنجموا نكسروا الجمود نتاع الديكور نتاعنا بردوات بستائر عندها ألوان جريئة وإلا تطريز هندسي خفيف على الأطراف. دونك السر الكل في الموازنة ما بين الألوان اللي عندنا، وكيف كيف الموازنة بين الأشكال اللي عندنا. كانت هذه فقرة موت في فيالا، صارت سبت عليه إذا عتشوا نحن مصين مع الموسيقى باش نسمعوا ريغان بومن في هيومن.

من ألبوم Random Access Memories مع نغمية Lose Yourself to Dance أغنية تجمع بين ديسكو وبين الفانك الأغنية بصوت دافت فانك توصلنا حتى للحداش وتسعة دقائق. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم نفرح برشا بلي كومنتير نتاعكم الفيدباك نتاعكم اللي يوصلنا خاصة على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تو زي باج أوفيسيال وين تلقاو البوبليكاسيون الخاصة بفيالة سهرية السبت على إذاعة شباب ونلقاو محمد حمودة رشيد صلوحي وردة الدلالي أيمن المجري شلبية زاهو كل ما نختار أنه يكون معنا على صفحتنا على الفيسبوك. تحية شلبية زاهو تقول أحلى وأجمل وأسعد أمسية مع أحلى وأجمل سمسوم مساء الورد والعنبر والنسرين للناس الغاليين مساء الهناء والسعادة والسكر زيادة مساءكم أفراح ومسرات لك خويا سمسوم الغالي والكيف العاملين في إذاعة الشباب. تقول بربي خويا سمسوم ندل عليك وتعدي الأغنية هاني شاكر يا ريتك معايا نهديها لكم الكل والأغلى وأعز الأصدقاء والصديقات وشكرا جزيلا وسهرة ممتعة مع أحلى سمسوم دمت على محبة صديق الغالي. شكرا لك يا شلبية سلام عليك برشا سلام لكل مستمعينا في قفصة. بعد شوية باش نسمعوا بعضنا إن شاء الله هاني شاكر مبرمجين الليلة في سهرية السبت علي إذاعة الشباب بفيالة. محمد حمودي يقول أحلى موسيقى مع أحلى الاستضافات في فيالة برفقة أحلى سمسوم. تحية لك يا محمد نسلم عليك برشا تحياتنا لك وتحياتنا لكل ما نختار إذاعة الشباب تلقاو اللايف ستريمينغ تعظيفنا اللي كان حاضر معانا رياض هيلة تحية لعماد القرميزي تحية لعبد الرزاق بن حسين تحية لمحمد تحية لأمين وتحية للناس يسمعوا فينا في اثنين. نقول لكم اثنية زينة هذه إذاعة الشباب هذا سامي نويسر أمين الرياحي ووليد الريفي وهذا صوت وائل الكفوري.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: هذا صوت مايكل جاكسون باش نسمعوا في غنيت هو ايزت. هذا صوت سيونيوس يوصلكم من خلال وليد الريفي ومن خلال امين الريح. كلنا نسلموا على مستمعينا الكل وين ما كانوا. تحيه كبيره برشا لزميلنا عبد السلام الطرابلسي وتحيه ليوسف والفهد اللي مروحين من الحمامات في ثنيه توا يسمعوا فينا. نقول لكم ثنيه زينه وان شاء الله ديما برونشي على موجات اذاعه الشباب. تحيه ليك يا عبد السلام الطرابلسي.

موزيكتنا فقراتنا مازالت متواصلة في فيالة سهرية السبت على إذاعة الشباب. سمعنا مع بعضنا أحمد سعد وروبي في الليل اللي سمعنا مايكل جاكسون في هو إيزي. تو سويت نخليكم مع ميركل بصوت إلي جالنينج موزيكة كالفين هاريس. نرجعوا لكم بعد شوية بعد موجز أخبار لحدث ونص مع زميلنا رمز القلعي. مازلنا معاكم لكيب الكل وليد الريفي أمين الرياحي وسامي نويسر.

0: فيالا مع سامي نويسر. الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصاً على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. حديقة البلفيدير تفتح أبوابها في حلة جديدة ودخول مجاني اليوم وغدا. تظاهرات تنشيطية متنوعة غدا في جميع جهات البلاد احتفاء بعيد الأمهات. المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أن صيف 2026 قد يشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية. البنك المركزي التونسي يؤكد استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6.99% خلال مايو 2026. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يقول أنه أطلق صاروخا على غرفة المحركات في سفينة كانت تحاول اختراق الحصار الأمريكي المفروض على إيران. فولودومير زيلينسكي يجدد تحذيره من هجوم جوي روسي واسع النطاق على أوكرانيا. ومدير منظمة الصحة العالمية يطالب بتحسين التنسيق في المناطق المتأثرة بتفشي إيبولا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل مجدك، عدل مجدك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل مجدك، تسمع.

0: فيالا مع سامي نويسر.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: هذا صوت هاني شاكر فيه بحبك يا غالي. سمعنا صوت نجوى كرم في حكم القاضي. هذوما الاغنيتين زوج جعلنا لكم بهم بعد اخر موجز للاخبار على اذاعه شباب. موجز اخبار لحدش ونص وقيت مشي مع بعضنا فقره فيالا برفيوم.
1: فيالا برفيوم
0: اليوم في فيالا برفيوم مازلنا باش نحكيو على الديار ونحكيو على المستلزمات نتاع الديار ونحكيو على المكونات الاساسيه لعطور المنازل الفاخره. جيني غير ممكن نسمعوا العطور المنازل الفاخره جي لبالنا اللي هي تكلف برشا فلوس، لكن الحقيقه لا تتكلف اما مش برشا فلوس. وعلاش اليوم نحنا حكينا على الديكور الخاص بالستائر نتاع المنازل موضه 2026، وعلاش نحكيو على لي بارفان اللي خاصين بالديار على خاطر غدوه عيد الامهات اخر نهار احد من كل شهر ماي. دونك حابين نذكركم في عيد الامهات نقترح عليكم علاش لا تاخذوا لهم كادو اذا كانت نجموا تخلطوا الغدوه. اليوم حبينا نحكيوا على المكونات الاساسيه لعطور المنازل الفاخره Luxury Home Fragrances اللي هي تتكون من تجمع ما بين جوده المكونات والنقاء نتاعها وتعطي المكان نتاعنا طابع راقي ويدوم المده الطويله. دونك الحكايه مش مجرد ريحه مزيانه، يتعلق بالهويه العطريه نتاع الدار اللي انت موجود فيها. شنو المكونات الاساسيه نتاعها؟ هي مجموعه من الزيوت العطريه الاساسيه وخاصه النادر. نحكيو على essential oils مثلا العود الكمبودي وإذا العود المعتق اللي يعطي دفء فخامة ثبات عالي، هو أساسي في العطور الشرقية الفاخرة. نلقاو خشب الساندل ساندل وود اللي يوفر قاعدة خشبية كريمية ومهدئة تساعد على الاسترخاء في المنازل نحن موجودين فيها. نلقاو العنبر الرمادي اللي يعطي لمسة دافية ولمسة ترابية وزادة كيف كيف يستعملوه كمثبت ممتاز لباقي الروائح. نحكيو على الورد البلغاري اللي يعطي إحساس بنظافة بالرفاهية المطلقة، ونحكيو على البرجاموت اللي تسمى برجاموت كالابريا اللي هو مكون سحري للمقدمة متاع البرفام متاع المنازل اللي يعطي إشراقة وانتعاشة فورية للمكان. نلقاو زاد المذيبات اللي عندها جودة عالية برشا كما الكحول العضوي النباتي اللي هو يساعد على انتشار الريحة في الجو بسلاسة من غير ما يخلي أثر كيميائي مزعج وذي شموه برشا في البرفام سنتيتيك خاصة البرفام متاع المنازل وإلا كيف كيف البرفام متاع اللانج. نلقاو الزيوت النقلة الخفيفة كما زيت اللوز كما زيت اللوز الحلو، نلقاو استخدامه موجود برشا في الأعواد متاع الموزعات اللي هي ريد ديفيوزر خاطر تعطي طريقة باهية وتساعد على امتصاص العطر وصعوده في الأعواد ببطء باش يدوم لمدة أشهر طويلة. نلقاو زاد مكونات خاصة بمثبتات العطور الفاخرة. السر في أنه عطور الفنادق مثلا والقصور تدوم لأيام، السر كله في المثبتات اللي تم استخدامها في البلايس المضخمة برشا. خلينا نقوله تم استخدام مثبتات طبيعية وإلا جزيئات متطورة مصممة في المختبرات كما المسك الأبيض الفاخر، سبق وحكيت عليه المسك الأبيض والفانيليا المدغشقرية. هذوما مكونات اللي غاليين برشا واستعمالهم يضر بالحيوانات، دونك يتم إنتاجهم بطريقة كيميائية تشبه شوية للمكون الأساسي الطبيعي. دونك هي تعمل على تبطيء معدل تبخر المكونات الخفيفة كما الحمضيات وكما الزهور. نحكيه على الفراغرينس بيراميد اللي هو الهرم العطري المتوازن. دونك العطور متاع المنازل العطور الراقية خاصة يتم تصميمها كما العطور الشخصية، تتكون مجموعة من الطبقات. القمة توب نوتس اللي نلقاو فيها جيني خلمون الحمضيات الخزامة واللي هي تعطيك انطباع أولي وانطباع فوري وقت نرشه العطر. نلقاو القلب الهارت نوتس اللي جيني خلمون يتم فيه استخدام مكونات الياسمين التوابل الخفيفة، القرفة كيف كيف يتم استخدام التين واللي هي الدور متاعها تعطيك الشخصية الحقيقية للمكان وجوهر البرفام تاعه. نلقاو القاعدة اللي هي بيز نوتس كيما الباتشولي جلد المسك والأخشاب، الدور متاعها تعطيك العمق والثبات اللي يقعد في الأثاث ويقعد خاصة في الستائر. كانت هذه فقرة فيالا برفيوم بالنسبة للربي يفضلكم ومهاتكم الكل وربي يرحم اللي توفي الكل. نحن واصلين مع الموسيقى، اقعدوا معانا هذه فيالا متواصلة واختيش حتى النص الليل. نسلم عليكم مستمعين الكل تحية وديديكاس سبيسيال ليوسف والحمدة اللي هو في ثنية توا زادة مع عبد السلام طرابلسي كيف كيف زادة. نسلم عليهم الكل ونقول لهم ثنية زينة وسيسر ويحكم.

بشوية بشوية قاعدين نوصلوا لآخر سهريتنا في على سهرية السبت على إذاعة الشباب. إن شاء الله الموسيقى اللي سمعتوها تكون عجبتكم. حاولنا النوع في الموسيقى ما بين الشرقي الغربي القديم والجديد. وأكيد شكر كبير برشا لوليد الريف اللي كان معنا اليوم كوتي تكنيك, شكر كبير برشا زاد الأمين الرياح اللي كان معنا اليوم كوتي ديجيتال, سيمن ويس. نشكركم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. قبل ما نختم حبيت نحكيكم شوية على توقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني لرصد الجو اللي صدرت اليوم للفترة ما بين جوان جويليا أوت أكيد 2026 اللي تشير إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة فوق المعدلات المناخية المرجعية. هي مجموعة من النماذج المناخية اللي معناها حاولوا يقارنوا ما بين نفس الفترة ما بين عام ناول وسنة, قالت إنه فما إمكانية كبيرة متاع هطول أمطار فوق المعدلات العادية في معظم المناطق مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى, الحاجة اللي تجب تسبب في ارتفاع درجات حرارة فوق المعدلات المناخية المرجعية ما بين عام ناول ما بين سنة. دونك جوان اللي عايشينه إن شاء الله على الأبواب بعد نهارين صيفي بامتياز. جويليا هو الشهر الأكثر جفافا, وأوت الانتقال تدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب حسب الدراسة هذه. لتتراوح درجات الحرارة في الفترة المرجعية اللي هي ما بين 1991 و 2020 عموما بين 25 و 30 درجة مئوية في مناطق الشمال والوسط وما بين 27 و 33 درجة مئوية بالجنوب, وتتميز زيادة بكمية الأمطار المرجعية. الحقيقة دراسة عنا ما نحكي فيها, الملخص متاحة إنه إن شاء الله بقدرة ربي صيف 2026 يشهد درجات حرارة أعلى من المعدل. إن شاء الله ربي يحميكم مستمعين الكل وين ما كنتوا. آخر صوت ألفا فيل في فيجين جابان. أجمل تحيات سيمن ويسر, لتكم زين الناس كله. باي باي.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Welcome.